0: antenne. تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرو انتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على إيهاب وحمدي اللي يسمعوا فينا في خزامة. تحياتنا أيضا الكريم اللي يسلم علينا وعلى دنيا. منير يهدي غنيات ليلى السارة. أكرم يسلم علينا وعلى كل العائلة في سهلول. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم الواتساب على 48155000 وإلا لسماس على 85990.
1: وإحنا فين؟

0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: Libre-antenne.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. تحياتنا لكل اللي اختار موجاتنا وكل اللي يسمعوا فينا وهما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا لصالح وعادل وغسان اللي يسمعوا فينا في القيروان. مهدي هذه غنيات ليلة الامنة ويقولها ربي خليك ليا. عمر والاسعد يسلموا علينا وعلى كل العائلة في الحمامات. انصاف تهدي غنيات ليلة لسليم وتقولوا ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف والا لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلام.

جوهرة FM

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور أمر دعوة الناخبين إلى انتخابات محلية جزئية بعمادة ساندوس فمن خنجة في توزر، وحوار وطني فلسطيني ينطلق اليوم في القاهرة بمشاركة فصائل عدة. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنجة من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد الموافق لل 17 من جانفي في 27 و2000 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية مغزى من ولاية توزر إلى الشعور الذي حصل بعد التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت بتاريخ 27 من سبتمبر المقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة فاقت 50%. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي لدى افتتاحه أمس الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة، أكد أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. والهميسي يوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. وزير بالمناسبة على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن أفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلك للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها. أعلن البنك التونسي للتضامن يوم أمس عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وأجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقية مشتركة تبرم في الغرض. أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء أمس التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مقررا يومي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري، معللا القرار بالقوة القاهرة، وذلك أثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر. والحزب يوضح أن الديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب، كما قرر التعان بالاستئناف في الحكم المذكور رغم اعتباره أن القضية أصبحت غير ذات موضوع. واعتبر الحزب في البيان أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال وفق بلاغه. دولياً الآن، أفادت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حريق محدود في مبنى إداري لشركة أرامكو بالزهران بعد استهدافه مساء الأمس من دون وقوع إصابات. وفي الرياض، أفاد الدفاع المدني بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلاً جراء سقوط شظايا صاروخين اعترضتهما الدفاعات الجوية. تزامن أعلن التحالف بقيادة السعودية شنغرات على منشآت الوقود في اليمن، فيما توعد الحوثيون باستهداف منشآت نفطية ومطار الرياض وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي. دولياً أيضاً، تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قيادات من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفق مصادر فلسطينية. وبحسب ذات المصادر، تستمر اللقاءات حتى يوم الخميس وتبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية في ظل الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني. ومن المقرر أن يتناول الحوار ملف انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل. نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.johara.fm.net.

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: ميوزك نون ستوب.
2: احلى وحده ببيروت
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله لأربعة 14 أكتوبر 2026، الموافق لثلاثة جمادى الأولى 1448 للهجرة. والمعذرة البارحة يظهرلي قلت جمادى ثانية، لا ثلاثة جمادى الأولى 1448 للهجرة، الموافق لأربعة 14 أكتوبر 2026. ما يميز نهار اليوم على مستوى الطقس أنه درجة الحرارة تقريبا نجم نقوله معناها في حالة استقرار، نجم هذا ما نشاهدوه مع نسمة هكا تبعث النشاط والحيوية على كل من اختار باش يقوم بكري هكا. وأيضا الأمطار اليوم مش موجودة بعد الأمطار اللي شاهدناها في الجنوب البارحة، وأيضا جريان بعض الأودية. تو نرجع على نشرتنا بالتفصيل، خاصة فما رياح باش تكون قوية، الإمكانية واردة جدا في السواحل الشرقية، معناها كيف نتحدث على السواحل الشرقية نتحدث على سوسة، المستير، المهدية، أيضا نوصلوا للصفاقس، وأيضا سوسة، مستير، المهدية، صفاقس، وأيضا نابلة. هذه تنجم تكون فيها في الفترة الصباحية رياح قوية، وأيضا سحب عابرة لغير. تو نرجع لهذا في البوان ميتيو الأولاني، وأيضا من خلال التحيين ومن خلال المتابعة للخريطة متاعنا ولكل صغيرة وكبيرة اللي تأتينا في نشرتنا المفصلة اللي تأتي في حدود 8 صباحا. لكن هات في البداية نبدأ كما العادة، ولا التقطعنا عادة، نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين جواهر جورة فيم تي في، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حسين، وزاد رايت حل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون، زعم أمام شكون، بالطبيعة أمام مرضي الوالدين صحة ليه، وأمام مرضية الوالدين صحة ليها زاد. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم مصباح الورد اللي تنطلق ليه اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، اليوم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله، بجاه ربي نقصوا من السرعة واستحفظوا على سلامتكم أنتم رسم البلاد هذية. مع التذكير مرة أخرى كونه من البارحة انطلقت الأشغال، أشغال هذية باش تخلي القنطرة الجديدة اللي فيها كاتر كلوار أربعة أروقة على اليمين وعلى اليسار بطبيعة الحال، معناها في اتجاه تونس وفي اتجاه سوسة، باش ندخلوا اللوتوروت مدخل الجنوبي للعاصمة. هذا راهو تقسم على اثنين، بما معنى أنه ولاو دو كلوار فقط يهبطوا للعاصمة، وللخروج من العاصمة فما ديفياسيون على امتداد كيلومتر تقريبا، واش هكا ديفياسيون على اليسار تولي زادة تاخو الطريق.

0: اللي هابطين منه على دو كولوار، معناها قسموهم، في حين لابارتي اللي على اليمين اللي هي عادة نخرجوا منها من العاصمة على امتداد كيلومتر واش راهي انطلقت عملية التعبيد متاعها باش تدوم حوالي أسبوع، وبعد أسبوع نمشي لترونش أخرى إلى حدود أنها تكمل. صباح الورد خليفة.
1: صباح الورد حاتم، مروى الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة كما قلت اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحم. بالنسبة للمدخل الجنوبي هكم خذيتوا الفكرة عامة كيفاش نتصرف، تخفيض من السرعة،
0: خفض من السرعة، وإذا كان شو هو راو بكتر كولوار وتصير خنقة في الأخر سامحوني في الكلمة، وقت اللي نوصلوا القنطرة كولوار يدمي توا بدو كولوار باش يولي اكتظاظ، خاصة في اللورد بوانت، معناه في الدخول والخروج من العاصمة في اللورد بوانت، فوحيدة وحيدة نجمو نغير ونمشيو على
1: اللي عنده فرصة كما قلت يدخل جي بيان يطلع رادس هكا
0: دخلت رادس، فما من باب سعدون تنجم تكمل وتمشي
1: تدخل المروج ويمشي المنفلوري
0: بالضبط، فما حاجات تنجم نقوم بها، وخاصة من احنا جايين من باجة ولا خارجين من اخر لوتروت اخر روتيكس هذيك، راهو فما مدخل جديد يدور حول السبخة هذيك ويوصلك الى المروج ويوصلك وسيل زغوان وفحص وكذا،
1: يجي على المغيرة ويدخل
0: المغيرة بالضبط.
1: سيس روح
0: هات نمشيو للفلوس وإن شاء الله ربي يكرمنا، فالنهاير هدايا برشا فلوس في الخزينة متاع الدولة. الحساب اللاجري للخزينة بتاريخ 12 أكتوبر عن 1448 مليون دينار، وهذا راهو به معنا عنا خلاصات خلصناهم كنا في 1600، لكن ما يقلقش باعتبار أنه ما زالت المداخين من نهار 15 تنطلق المداخيل الجبائية وغيرها، لكن عنا زاد ريزيرف اللي هو موطة من 1448 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 13 أكتوبر 2026 عنا 24,152 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في 93 يوم. الأوراق النقدية كالمتداولة في السوق الاسباس اللي قاعد يحاوس نقص ببعض الملايين من الدنانير، لكن بتاريخ 12 أكتوبر ولا 29,357 مليون دينار، في حين الدولار في 3006 ملم فاصل 4، معناه كان في 3005 ملم فاصل شوية زاد 0 فاصل
1: مكسح طرح الدولار
0: 3.6، لكن أنا متأكد أنه من هنا نهاية الأسبوع باش يرجع للألفين وإيش
1: إن شاء الله
0: يا رب. اليورو في 3365 مليم فاصل 3، نقص هو بزوز تقريبا أو بمليم على البارحة. هذه أمورنا المالية، أمورنا الإخبارية، باش نشوفوا ش عندنا نخبروكم ش عندنا وما عندناش في متينالكم، شنو اللي باش تسمعوه وباش تشاهدوه اليوم من متابعات. وكما تعرف راهو الماتينال صباح الورد تختص بهذا، أنه تقدم كل ما يهم الحياة اليومية للمواطن التونسي وترافقه زاد في الطريق إلى حدود أنه يوصل للعمل المتاعه ولا لقضاء شؤونه. يلا نمشيو لي أون بريف مع خليفة بن سالم.
1: طبعا موعدنا الأسبوعي حاتم مع حسام بوناني كالعادة، ديما قلنا الالتزامات الجبائية، مشاكل المؤسسات والشركات، ديما هذا تقريب اهتمام أسبوعي عند
0: الأهل. طيب يواصل في الميزانية زاد القراءة
1: والميزانية الميزانية اللي بدي في جماعة الشركات والتيفيا والمشاكل بتاع
0: بالضبط، وأهم حاجة
1: كل هك علاش باش نكملوا معاه اليوم السيد حسين
0: اللي هو النائب الأول لرئيس مجلس عامة المحاسبين بالبلاد التونسية، والفقرة هذه تندرج في نطاق تعاون معاهم يعطيهم الصحة.
1: هذا هو طبعا عدنا متابعة خاصة الصباح في لاريير بلون لنشاط إنساني اجتماعي تقوم به وزارة الداخلية من خلال فرصة لمواطنين ما همش موظفين في وزارة الداخلية ما همش تابعين معناها المهنة لعمليات جراحية باختصاص طب العيون. هذه طب العيون
0: اللي فهم اختصاصات اخرى اليوم طب العيون تنشوفوا
1: باش تنطلق العمليه في المستشفى نتاع الامن احنا نقولوا في المرسى هذا هو
0: خارق العاده
1: اللي معروف في المرسى
0: خارق العاده مستشفى خارق العاده
1: هذا هو البادره هذه علاش وكيفاش وفلسفتها كيفاش باش تكون باش تواصل ما توصلش الاختصاصات غير هذه الكل باش يكون عندنا تدخل من السيده منيره حمدي على الجانب الاداري في المبادره دي ومش تكون عندنا كذلك متابعه في الجانب الطبي والصحي مع سيد رئيس قسم طب العيون الدكتور حميد اللي باش يعطينا كذلك بسطة في هذا الباب متابعة خاصة نعتبره من الارير بلان وأثناء الحصة باش نمشوا للجريمة اللي أطوارها الحقيقة عجيبة غريبة فظيعة
0: جندوبة
1: جريمة جندوبة خذينا وقتنا حبيناش أمس لأنه ساعات ندخلوا في الأخطاء
0: تحدثنا أمس مش نكونوا أوت
1: هذا هو
0: شفناه خارج ماناشي في الصلب الموضوع لأنه التحقيق وصل بعد زي عملية حفر باش خرجوا كذا وصل يمكن مع الخمسة متاع العشية المعطيات ولات موجود
1: خمسة
0: أو بعد خمسة متاع العشية
1: المعطيات ربي يرحمها أمال الغزواني غضت الناس كل هذه حقيقة وما نتمنى حد
0: ورب يصبر
1: هذا هو ورب
0: يصبر
1: معنا مراسلنا رفيق العيادي
0: هو اللي يعطينا التفاصيل كله وتمكن منها من مصدر خاص أعطاه كل هذه التفاصيل مصدر مطلع بطبيعة الحال من الأمن به
1: الأمن طبعا متابعات أخرى بشوف في بنزرت الحادثة متاع الكلب اللي صاحب الكلب و يقول رفيقي هذا الكلب تقدم قضية في هذا الشأن شنو علاقته هو بهذا الكلب علاش خذات هذا الطابع
0: العلاقة من ناحية أخرى أي. كيف القوه يعتبروه سيب كيف القوه هزوه وتخلصوا منه في
1: بعملية القنص
0: في شو اسمه في مصب متاع
1: الزبلة باش يكون معنا كذلك سي عبد السلام سندباد صاحب الكلب يحكي لنا الواقع هذه وعلاش اضطر باش يرفع قضية في هذا الشأن متابعات أخرى طبعا عندنا نشرة الأخبار في سوسة كذلك نستأنس بها ككل يوم
0: هذا وغيره تلقوه في متينة لكم كما عودناكم في صباح الورد لكن هيتا لين نعملوا كل معادلة بين الموزيكا نمشيو شوية موزيكا نونشينمون يعمل كيف نبدأوا بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روى ايه وانا متمن عليكم ونقول لكم شرى صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن اللي نقول لهم يعيشكم، نقصوا لي من السرعة، استحفظوا لي على رواحكم، ركم أنتم الرسمة للبلاد هذه ووحيدة وحيدة راهو مزربنا حتى شيء، نوصلوا بإذن الله سلمين غانمين، نقضيوا شؤوننا ولا نخدموا خدمتنا ونروحوا زادة لعائلاتنا وإحنا فرحانين وسلمين غانمين بإذن الله. هذا ما نذكر به. نحب نذكر بحويشة أخرى، بربي اللي قاصد ربي السوسة للحمامات للضواحي الجنوبية للعاصمة على امتداد هذا الأسبوع من البارحة إلى حدود يوم الثلاثاء القادم، باش يلقى على القنطرة جديدة اللي فيها كاتر كولوار أو دو كولوار فقط يمشيوا من الجانب اليسار، معناها على اليمين فما في بداية القنطرة ندخلوا النجم ونتعديه، ومن بعد باش نلقاو 1 كيلومتر يكالك تقريبا كيلومتر وشوية راهو ناخذوا ديفياسيون باش نمشيو في اليسار الكولوار اللي هو باش يتقسم كاتر كولوار، هما يتقسم يوليو دو كولوار للي طالعين لسوسة ودو كولوار للي جايين من سوسة ومن صفاقس ومن الحمامات وغيرها، وأيضا من ضواحي الجنوبية للعاصمة ومن المروجات. دونك العملية باش تكون فيها شوية اكتظاظ، نوسعوا بينا وحيدة وحيدة، توصلوا سلمين غنمين. العملية زادت توسل كما قلت لكم على امتداد أسبوع، واللي كاتر ترونش هذوما قسموهم هم 4 كيلومتر واش باش يقسموهم على 4 أسابيع، الأسبوع الأول نعملوا ترتيحة ونمشيو للأسبوع الثاني بإذن الله. يلا احنا باش نمشيو وين؟ باش نمشيو للميتيو بطبيعة الحال، ونشرتنا جاهزة.
4: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: هو حقيقة النشرة الرئيسية واللي بشكون فيها التفاصيل في 8 متاع صباح، هذا بوان ميتيو لطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 اللي من خلال النشرة اللي قاعد تحينها منذ 6-7 دقائق على الموقع الرصمي للمعهد الوطني للرصد الجوي تعطينا السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الفاعلية ما هيش موجودة، الإمكانية كنت نجم تكون واردة محليا لكن صعيب شوي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدة. كيف نقول السواحل الشرقية الإمكانية واردة نابل سوسة المسير المهدية نوصلوا حتى لصفاقس بشكون الرياح قوية، في بقية المناطق بشكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبحرنا بالتالي شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال باعتبار قلنا بشكون معتدلة ببقية الجهات هذه الرياح. الحرارة قصوى تتراوح عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. كانت هذا البوان ميتيو الأولاني اللي يأتيكم عادة في السبعة غربة، والنشرة المفصلة تكون بإذن الله في حدود الثامنة صباحا. نبقى معنا راجعين مع جرايد اليوم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. بربي قبل ما نمشيو للجرايد فما حد من الاصدقاء عرضني البارحه في الجراند سيرفاس هكا قال لي والله حبيت الامبيونس اللي ما بيناتكم وحبيت مروه ما غير ما نعرفها وما شفتهاش معناها على تري سامباتيك. قال لي قلت له شنو هو سامباتيك معناها كيف قال ما ينجمش يتصور العمليه
4: تعال شارك ما فيها حد شيء
3: حاسين انتم باش تفهموا من سامباتي في الصباح عملت لي تليفون وينك اجري اش فما يا ولادي شنو اللي فما خليفة اجري عدنا باش نكلموا الحماية المدنية ونكلموا شنو اللي فما في الاخر شذور خليفة انت خلطت الاولاني
4: ما خيط شيء وزغة
3: هذه هي
4: عندها حق تخاف من الوزغة
3: هذه مروة معناها الدكتوراه ودرشنوة هذه هي
4: والله
3: اسمع صاحبي اللي تشكل رعشت من وزغة وما خدمت حتى شيء وعدها باش تروح للدار وقالت كان ما نجمش داويوا لي المكان ولا ما عادش نجم نخدم فيه
4: داويوا المكان
3: أعطينا جرائد اليوم في قراءة الخلفون وخلي الباقي في القلب عرفت مش لازم نحكي الباقيات
5: ريفيو دو بريس
4: قصر قرطاج البارح اجتماع لمجلس الوزراء تحت اشراف سيد رئيس الجمهورية وكان من ابرز المواضيع جدول الاعمال الاوضاع العامة بالبلاد ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. نمشي لسوسة مستشفى الجامعي بسهلول نظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم الجراحة المسالك البولية استعداد لهذا النوع من الجراحة الروبوتية وسوسة كذلك
3: مهم جدا عافانا وعافاكم الله ناس كل بروستات يتمنى برشا
4: مهم جدا دخول طوالي الجراحة الروبوتية واللي هي زادة تربح الوقت وتربح معناها العلم في النهاية لمداوات هكذا نوع من الأمراض. سوسة كذلك فتح بحث تحقيقي في وفاة طفل 3 سنوات داخل الروضة وسوسة كذلك كلفة مشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي المروج زريبة مساكن تقدر بنحو 200 مليون دينار. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي خلال موسم 2026-27 والدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بعد انقطاع دام لأكثر من عامين تحت شعار اقرأ الحياة تشرق. المنزه تفكيك وفاق إجرامي لسرقة سيارات غير مدرجة بأسطول النقل البري. البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار لفئات صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها وكان تحدث ممثل البنك التونسي للتضامن عادنا في الحصة عن 30 مليون دينار في علاقة بالزراعة الكبرى و20 مليون دينار
3: أشار اللي هي مهمة جدا باش يعاونوا صغار الفلاحين اللي يحبوا يخزنوا يجمعوا كذا
4: وقروض بتيسير
3: كبير
4: هذا هو حاتم. وقع مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية الثلاثاء بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية والإيكولوجية. قضية كاكتوس سجن 10 سنوات للمتصرف القضائية السابقة و5 سنوات للمتهم أجنبي وخطية مالية لسامي الفهري في الجوار يعني في المنطقة متاعنا. الحقيقة مشاهد كبيرة وصور كبيرة عن سيول فيضانية تجتاح طرابلس الليبية وتغرق عشرات السيارات. كانت مشاهد كبيرة فيضانات ما شفناهاش الحقيقة كبيرة ياسر إن شاء الله ربي معاهم.
3: شفنا 3 سنين ولا 4 سنين التالي
4: في شرق ليبيا في
3: درنا
4: هذه في طرابلس اليومين وإن شاء الله ربي معهم وهذاك حد البأس كما نقوله. ترامب يصرح يقول خبرتي في إبرام الصفقات تجعلني واثقا أن بوتين يرغب في إنهاء الصراع الأوكراني أكثر من زيلينسكي.
3: هو خبرة
4: كبيرة ياسر ترامب في المفاوضات ومازال واحد في إيران. الصحة العالمية تصدر نختم بها تصدر توصيات جديدة بشأن 6 أمراض معدية.
3: ربي تستر من الامراض المعدية ونستعوض ارواحنا. ما ناشي في حاجة لعودة الكوفيد رغم حديث على الفيروس هذا يبدأ يظهر من جديد، لكن هو رو ما فماش مش نح هو موجود
4: ضعف
3: موجود ونحتاطوا منه ونقوموا بالإجراءات
4: الوقائية. خاصة نحن تو دخلنا مرحلة بين ظفرين القريب، تو نرجعوا له بالتفاصيل موضوع التلقيح.
3: شكرا كنت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا فاصل قصير ونمشي ونهار اربع اليوم مشرف بن عبد السلام يدول لي مبدئيا هو اللي موجود او منالته ونشوفه شكون اللي بش يكون في الاخبار نشط اخبار السابعة صباحا. كل التفاصيل الاخبارية تلقاوها بالمتابعة بالتحليل بالاخبار اللي ما يفوتكمش في نشرة اخبارنا وفي مواجيزنا.

0: عدل الموجة نسمع جوهر فاح. في المسير والمهدية 89.4
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان، وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6، الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: جوهرة
1: Publicité.
4: صباح الورد.
5: صباح الورد.
4: صباح الورد. ترجع لكم بعد شوية.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام.
6: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. صدور أمر دعوة الناخبين لانتخابات محلية جزئية بعمادة سندس فوملخانجا في توزر. وترامب يكشف عن خطة محتملة حول الطلب من تركيا للتدخل في اليمن. في تفاصيل أخبارنا، صدر برائد رسمي الجمهورية التونسية أمسي الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فوملخانجا من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 جانفي القادم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية إلى الشغور الذي حصل بعد التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي نظمت في 27 سبتمبر الماضي، وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية التسفير 2 إلى يوم 20 نوفمبر القادم في تأخير نهائي خلال جلسة عقدت عن بعد. وشملت القضية عددا من الموقوفين إلى جانب رؤساء جمعيات وأصحاب وكالات أسفار، وجهت إليهم تهم متعددة منها الانضمام عمدا بأي عنوان كان إلى تنظيم أو اتفاق إرهابي. نظم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. الإدارة العامة للمستشفى أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي لدى افتتاحه أمس الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار بالعاصمة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكة موسعة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران بلغت مستوى الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا النووية خلال أحياء اليوم الوطني للمواصفات القياسية، وأوضح أن ذلك تحقق بفضل المعرفة المحلية وخبرات المتخصصين الإيرانيين. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية باستهدافهم للسعودية، ملمحا إلى أنه قد يطلب من

0: تركيا التدخل في اليمن وإن قراره بشأن إيران سيصدر قريبا جدا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي ندلل عليهم، وبكل لطف وبكل محبة نقول لهم نقصونا من السرعة، استحوضونا على روحكم، راكم انتوما راس مال البلاد هذيا، راهو ربي عطانا احسن ثروه والحمد لله المواطن هذاك المناضل التونسي والمواطنه المناضله التونسيه. ربي يحفظكم وربي يخليكم، وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي طريق الان. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه يتابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبه ان شاء الله يوصلوا سالمين وسيسر واحهم اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موفقين. الله ورضيت الوالدي
3: احسن ما قلت صاحبي. نمشي مباشرة للأفراح،
4: هذا هو.
3: نهني وساع كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 أكتوبر، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم، رقم التليفون متاعه، قالونا راه اليوم يحتفل بعيد ميلاده، أفرحوا به، عملوا له سوربريز، عديوه في المباشر، وكلزم نهديوا له الهدية اللي تهديها جوهرة اف ام تي في يوميا لمستمعيها ومشاهديها، المقالة الرائعة من سيتي واتش. تعليماتكم تطبق في قوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقة مع مديحة ابو عبانة، نقولك صباح الورد لمديحة.
6: صباح الخير في حاتم.
3: معك الخليفة، هو استقبلك الخليفة مخلص غير الفرصة. بو عبينا البانتر الكبير عندك قرابة بيها؟
6: اي هكاك
3: تفرج لمون دي بوتي. الله يفضلكم انتم وربي يرحمه، هو من المبدعين الكبار بو عبينا، خلى تاريخ حافل في الفنون التشكيلية، بانتر اكستراوردينير.
4: قال مديحة كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك يعطيكم الصحة.
4: جوهرة هلال
6: من قصر هلال.
4: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. قمت ولا مزلت؟
6: قمت
4: خطر النشاط ناقص شوية. قداش عملت اليوم؟
6: 41 ان شاء الله.
3: طنبك النضج توا دخلت للحياة.
4: هاي.
6: الحمد لله.
3: قبل كانت تجارب وكان شباب واحد، توا تنبك النضج ان شاء الله، يلا بطول العمر وبصحة البدن.
6: عايشك
4: لمديح.
6: عايشك.
4: شكون صاحب المفاجأة؟
3: هو
4: ولا صاحب
6: المفاجأة؟
3: صاحبك المفاجأة
6: هي تطلع صاحبتي.
3: هي بنتي. شكون صاحبتك؟ شو اسمها؟
4: بنتك.
6: بنتي سلمى.
4: أهلا.
6: ولا صاحبتي بوسينة عشيرتي نحن صغار. هو المسيو صعيب شوية خاطر ما نتصورش ال
4: نعرف
6: صعيب شوية.
4: يلا
6: يحسم عليها
4: صاحبتك بوثينة. صاحبتك بوثينة
3: صاحبتها
4: بوثينة عشيرتها وصاحبتها بوثينة.
3: من سوسة ولا هلالية؟
6: من قصر هلال. معي
3: هلالية سلمنا عليها. أيوة نعطيها الصحة اللي مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك. شاء الله كل عام وانت فرحانة، وكل عام حولك الأصدقاء اللي يفرحوا بعيد ميلادك ويهنيوك ويمكنونا زادة احنا عام الجاي والعام اللي بعد، وان شاء الله طول العمر للناس الكل، واحنا نهنيوك بعيد ميلادك.
4: نمشيو سي رسلان عبودة. صباح الورد سيد رسلان.
7: صباح النور.
3: رسلان عيد ميلادك راه اليوم مهمون.
4: قوموه من
3: في بالك ولا في بالكش اللي هو عيد ميلاد؟ قالوا لك ولا ما قالوا لك؟ ها؟
7: في بالي
3: قالوا لك؟ في بالي. هاي
4: هاي رسلان قوم عاد.
3: في قنا وشويه نشاط وحيويه وكل ابتسامه نتاع واحد يحتفل بعيد ميلاده. واعطيني في بطاقه التعريف، ارسلان ولا رسلان؟
7: لا رسلان.
4: رسلان. منين تكلم فينا مبدئيا رسلان؟
7: قلعه كبيره.
4: عندما انا قلعه كبيره وماكش ناشط. قوم عاد. كداش عملت اليوم؟ اي
7: 27 ان شاء الله.
4: شباب
3: دلاق شباب
4: شباب مازال وقت
3: دلاق فايق
4: ارقد يا ودي عندك حق. هيا رسلان اعطينا شكون صاحب المفاجأة.
7: نتصور الوالدة كما كل عام.
3: ربي يحفظها وربي يخليها لك بوسالي من جبينة هذيك الخير والبركة صحة ليك راهي دبرتها مادام راضي عليك الوالدة والوالد إن شاء الله زادة راك مدبر أخوي رسلان.
4: الجواب صحيح الوالدة دنيا
3: الله يحفظها وربي يخليها لك
7: دنيا
3: هذيك الخير والبركة أخوي العزيز
4: إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
3: إيش تعمل في الدنيا رسلان؟
7: ارشيتكت جونيور.
3: جونيور يا جونيور كلهم جونيور مشي يخدم محل البيرو ولا تخدم
4: شركة
3: في شركة ولا في وين تخدم غادي؟
7: مع بيرو.
3: مع بيرو ربي عينك وربي نجح عمالك سلم لي على الوالدة برشا ربي يحفظها لك. يلا هنواصلوا سيدي خليفة.
4: عيد ميلاد ريان وريتاج الزريبي من حمام سوسة تهنيم أمهم سونيا وفدوى وكافة عائلة الزريبي وقولوا لهم كل عام وانتم حييني بخير.
3: هاي آه يلا مرو هاي آه لله تفضل. مشيت لوين؟ للبعبانة.
4: بوعبانة مديحة.
3: مديحة بوعبانة عندنا
4: مش عندنا آخر وعدنا رسلان عبودة القلعة.
3: هاي المهندس شكون المهندس؟
4: مهندس رسلان عبودة القلعة الكبيرة لأمه دنيا بعثته.
3: ربي يحفظ دنيا يا رسلان وريت هذيك الخير والبركة راي الوالدة هذيك الخير والبركة. عندك منقلة رائعة من أهداء مروة من أهداء سيتي واتش.
4: سيتي واتش
8: مع ايدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: صباح الورد
10: صباح الورد
9: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: من الليل الجمعة من 6 ل 9
11: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. تحب على بي بالبرافو بالبي ماجيسكول ولا لا تراه؟ لا ما تستاهلش. أعطيوها خليفة،
4: أعطيوها
3: أنت أنا لا
4: بنتنا
3: أنا لا. احنا باش نمشيو الآن لمبادرة مهمة جدا، خاصة وقت اللي نمشيو لبعض العائلات اللي ما في حالهاش، ضعيفة أمام إجراء عمليات معينة اللي هي دقيقة من ناحية طبية
4: ومكلفة
3: من ناحية
4: المادية.
3: شنو هي الحكاية بالضبط وشكون صاحب هذه المبادرة وعلاش وكيفاش؟ هذه الأسئلة الكل جاوبنا عليها خليفة بن سالم في لاريير بلان.
5: أريير بلان.
4: العنوان إجراء عملية جراحية في اختصاص طب العيون لفائدة مجموعة هامة من المواطنين من ذوي الدخل محدود بادرة تقوم بها وزارة الداخلية طبعا عبر المستشفى قوات الأمن الداخلي في المرسى، نقولوا احنا مستشفى الأمن، أيام 14 و15 اكتوبر
3: اليوم وغدوه
4: اليوم، وتب تقريبا 7:30 نتاع الصباح استقبال المرضى والناس اللي باش يتلقاو العلاجات هذه اللي مواكبه وتسليط الضوء على هذه البادره اللي هي انسانيه كما قلت حاتم. في العاده تشوفوا مبادرات كذلك من قبل جمعيات اخرى، اليوم المبادره من قبل وزاره الداخليه واللي ماهوش المشمولين بها اعوان وزاره الداخليه كما جرت العاده بالنسبه لهذا المستشفى.
3: هو على خاطر كما سبيطار العسكر والعائله نتاعهم، انا جيشنا الوطني والعائله نتاعهم عندهم الاولويه. بالنسبه لسبيطار المرسى خاص بالامنيين وعائلاتهم هم اللي عندهم الاولويه، لكن هذه المره نتفتح على من خارج الاسره الامنيه بين ضفري.
4: هذا هو اللي تسليط الضوء على البدر. هذه مش كل معنا السيده منيره حمدي اللي يقولوا لها صباح الورد.
3: نمشي لرير بلون وبعد نستقبلوا منيره حمدي. يلا هي نستقبلوها مباشره.
4: صباح الورد استاذه منيره.
6: صباح الخير، صباح النور. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين اذاعه جوهر عشان، وشكرا جزيلا على هذه المناسبه الحلوه. والحقيقة قدمت المبادرة هذه أحسن تقديم، يقول لي ما خليتوني ما ندير نظيف. فشكرا جزيلا.
3: أنا حبينا ناخذوا الهدف اللي تحبوا توصلوا له من خلال هذه المبادرة الرائعة، أنه نفتح المستشفى هذا أمام التوانسة وخاصة الضعاف، ما نحبش نقول
4: ذوي الدخل المحدود.
6: يعطيك الصحة. بالفعل هي كما قدمت انه مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى هي بالاساس معناها تقدم خدماتها الى منتسبي وزاره الداخليه وعائلاتهم زادا كسوى المباشرين والا المتقاعدين. لكن ثم حاجه في وزاره الداخليه عندنا مفهوم الامن الشامل. كي نحكيو امن الشامل الأمن لا يقتصر على حفظ النظام والقوانين والطرقات. الأمن بالأساس، وهذه قناعة الحمد لله على الأقل كل إطاراتنا معناها مقتنعة بها، إنه الأمن الأمن نتاعنا يمتد إلى الأمن الصحي بالأساس، خاطر إذا تخونك صحتك خانك كل شيء. والأمن الاجتماعي
3: سبيا
6: يعني مهم جدا كيف ما قلت، انه احنا نسلطوا الاضواء على الفئات اللي عندها الانفة واللي تبدا خاطر المرض ابتلاء، وكل واحد عنده قدرات. فاحنا كي نتجهوا للفئه المحدوده الدخل من ابنائنا ووطننا تونسنا الغاليه، راهي ماهيش مزيه منا، بل بالعكس فخر وتزيد تأمن وتأكد على أنه وزارة الداخلية وكل منتسبي وزارة الداخلية هم في خدمة المجتمع التونسي بالأساس.
5: إتاحة الفرصة أستاذة منيرة حمدي بالنسبة للمواطن اللي كنا نحكيهم محدودي الدخلة، وساعات اللي عندهم الكرني الأبيض وظروفهم ما تسمحش أنه باش يواكب هكذا نوع من العلاجات، كيفاش ممكن يتصل بكم أو
3: أو كيفاش تم الاختيار على 30 تقريبا هكا ولا لا سيدة منيرة حمدي 30 من اللي باش تجرى عليهم هذه العمليات هكا ولا لا؟
6: بالضبط، هو ثم فريق طبي الحقيقة معناها متكامل، وبالمناسبة هذه نقدم لهم كل الشكر على المجهود، وعندهم مدة كبيرة راهم قاعدين يخدموا ليلا نهارا باش يتم الاختيار. بالطبيعة فما دي كريتير يكونوا فيهم الكفاءة، ولازم يكون فما عدل زادة، وحاولوا انهم يكونوا عادلين باش يختاروا هال 30 هذوما، ومش باش يقتصروا على مجرد كما قلت انت الفحوصات فقط، بل باش يكون فما تدخل علاجي متكامل ومجاني تماما، حتى يخرجوا باذن الله سالمين غانمين الى ديارهم. وبالطبيعه حلينا البلوك اوبيراتوار نتاعنا بكل كفاءاتنا بكل اطاراتنا الطبية والشبه الطبية.
3: هزيتنا توا اللي كي حلال البلوك متاعكم، هزيتنا باش نتعرفوا شوية على مستشفى المرسى لقوات الأمن الداخل
5: والاختصاصات المتاحة داخل.
3: عطينا فكرة.
6: هو مستشفى جامعي فيها العديد من التخصصات بالطبيعة. اليوم سلطنا الضوء على طب جراحة العيون، لأنه هو اللي عنده هالبادرة الطيبة هذية، البادرة الإنسانية. في عظمة عندنا مجموعة أخرى من التخصصات كما المسالك الدولية، وكلهم ما شاء الله أساسا معنا جامعيين. عنا الأورتوبيدي، عنا الميتينانتير، عنا الشيروجي جينيرال، منحبش ننسى التخصصات. دونك عنا لوغيل، عنا تخصصات عديدة الحمد لله.
3: قديش المساحة متاعه، قديش النجم يستقبل من مريض مثلا الكبير متوسط صغير، شنو المستشفى؟ لأنه تقريبا ما عنديش فكرة عليه بالضبط. مستشفى المرسى اللي هو يعتبر من خيرة المستشفيات اللي عندنا
6: الحمد لله. صحيح كلامك، هو الساعة اللي هي 110 سرير، ولكن كما تطلع وتعبد متعرفش لوكيباتيون نتاعها. معناها نحاولوا انه احنا نوفروا كل الامكانيات الممكنه، نرخص ستكتور. انتم ساعات بالاساس مستشفى قوات الامن الداخلي هو في الاساس عنده تاريخ معناها دار للبيع قبل، لكن صارت عملنا مشاريع معناها مع توسع قدر الامكان، قدر المساحه صغيره تتسمى، وجينا في وسط البلاد دونك في مرسى دونك التوسع ماهوش باش يكون سهل كما نتوقعوا. ان شاء الله تفتح افاق اخرى في مجال الصحه بالنسبه لوزاره الداخليه. اما رانا تلقى التجهيزات، احدث التجهيزات، وزاره الداخليه تدعمنا الحقيقه باحدث التجهيزات واحدث التقنيات زادا. يعني
5: نرجع للبادرة اللي هي بجدوم على يومين لك ولا أستاذة؟
6: بالضبط، اليوم إن شاء الله وغدوة كان عشنا باش نستقبلوا أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأخواننا.
3: وقتاش يبدأ عملية الاستقبال؟ وقتاش تنطلق؟
6: احنا ديجا نكلم فيك، انا موجودة بسيوت بيجات بيتار، يعني تنبين من التتعة متاع السباح معنية باش نستقبلوا. ثم وفد جاي ديجا أنسالي من البارح، وقاعدين نستقبلوا في غير مجور معناها باش نكونوا على الأقل مواكبين هالمبادرة الطيبة.
5: المواطنين هذوما اللي قمنا معاهم بهذه البادرة من داخل الجمهورية، من تونس، من جهة المرسى، ولا متعدين متنوعين هك؟
6: متنوعين. هاني قلت لك الكريتير كانت أكثر شنو ما لي زورجانس اللي لازم نبدأ بيهم وتكون إن شاء الله خير وبركة على مواطنينا
5: إن شاء الله. ثم بادرة أخرى في الاتجاه آخر في علاقة بأمراض أخرى بين ضفائر.
6: يعطيك الصحة. الحقيقة إحنا هذه القافلات الصحية سيتان ريتوال، معناها مش حاجة جديدة بالنسبة لوزارة الداخلية، ولكن ثم إن شاء الله معناها نهار الخميس باش تنطلق قافلة صحية متعددة التخصصات، فيها الجلدية وكما قلت لك الوري، فيها الغماتو، كل تقريبا أغلب التخصصات المتجوة في مستشفينا إلى جنوبنا التونسي، وخاصة الولاية الجميلة اللي نحبوها الناس كل ولاية توزة، وإن شاء الله نكونوا موجودين.

0: تلقاش الابواب المفتوحه في بعض
1: صعيب ياسر
0: والموعد باش يتحصل عليه. فمستشفى قوات الامن الداخلي باش يكون موجودين نسرين علوش على عين المكان باش يكون موجوده تواكب هذه العمليه وتشاهدوا كل الكواليس نتاعها والعمليه الممتازه اللي مبادره لمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى ولوزاره الداخليه البعد الإنساني والأمن الاجتماعي اللي تحقق بأتم معنى الكلمة من خلال روزادة العناية الاجتماعية والصحية بالفئات الهشة.
1: هذا هو الانفتاح بتاع المستشفى، ما يبقاش محكر على هاوك جات فرصة ومناسبة للمواطنين العاديين ما همش منتمين لسلك الأمن الداخلي.
0: شكرا لضيفتنا سيدة منيرة حمدي على كل هذه المعطيات. شكرا لك خليفة. 7 صباحا و27 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: جوهر سبور،
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي أعلن البارح على موعد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي بيشكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الفريق طريق القلعة الصغيرة سوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية.

0: تحبيب الترشحات كان بدأ من البارح يتواصل حتى النهار 3 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية، وباش يسبق الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح ومراجعة بعض فصول القانون الأساسي للفريق. تركيبة اللجنة المستقلة اللي باش تشرف على انتخابات ليتوال، دونك الأستاذ حافظ البريقي في خطة رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحا باش يكون عضو. البارح كان الموعد في ليتوال مع الحصة التدريبية اللي دارت في استاد محمد معروف بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. البارح أيضا خطاب كان قبل انطلاق الحصة التدريبية من رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت وأيضا قائد الفريق وجدي كشريدة. نسمعوا العكروت خطابه للملعبية بعد مباراة حمام الأنف وأيضا قبل مباراة الأولمبي الباشية.
1: ليش عملت أولي؟ يبانك جايين واحد هبط وقلت لهم تدخلوا بلا ريسبي، قلت لهم نسمع لحتى حد يدخل بلا ريسبي ونسبكت لي جون كيما قلت ديكورد ولا هما احنا لازم نحترموه وندوا لي ريسبكتي باسكو الناس تعبت، الناس تعشق ليتوال. البارح ليتوال نهار الاحد لنهار الاثنين عباد بيتا لوسكو ليتوال على البير بور لي جون كي سون فيني لا فيل الي نوار تو ساريت لا فيل سارت تو ساريت

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: L'offre à la bonus de Oridou, Matta 300% bonus, Colmat Chargi 5 dinarat ou 500% bonus, Colmat Chargi 10 dinarat ou l'acteur. Soumet Rika 190 millim.
0: Oridou, Tower Halmek. Jawara Sport.
3: صباح النور من جديد. نعتذر على الخطأ التقني اللي صار والعطب التقني اللي صار منذ لحظات. نحكي على النجم رياض الساحلي والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت تبرمجت نهار 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. فتح باب الترشحات بدأ من البارح يتواصل حتى لنهار 3 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية. ونذكر باش تسبق الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية جلسة عامة خارقة العادة لتنقيح ومراجعة بعض فصول القانون الأساسي للفريق. تركيبة اللجنة المستقلة اللي باش تشرف على انتخابات الإتوال تتكون من الأستاذ حافظ البريقي في خطة رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحا اللي باش يكون عضو. البارح في الإتوال كان الموعد مع حصة تدريبية في استاد محمد معروف بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بحضور رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت وأيضا القائد الفريق وجدي كشتريدة. كان خطاب قبل انطلاق المقابلة وأيضا بعد الهزيمة ضد نادي حمام النمف قبل مباراة الأولمبي البيجي. رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت اللي طلب قال من الملاعبية ما طلبت شيء، نحبكم فقط تكونوا مسؤولين. وهذا كان خطاب الكابتن وجدي كشريدة للملاعبية.
4: ما عنديش الحق اخوي، اخوي نجريو 105 خلق يلزمنا نعملوا 110 لو نلعبوا في الدوار. راه مانيش طالبين حق، ماهمش طالبين حتى شي. راه قال لك طالبين نسافروا راجل، قال طالبين نسافروا، ماهمش طالبين شامبيون هذو مرة. اخوي عندنا جمعه ذي باجي اخويا سيريو اخويا، ما عادش فما تفديك، ما عادش فما توقيت تاع تفديك اخويا. نخدموا في خدمه باهي، ستاف عطانا كل شيء، ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء، كينيات كل شيء موجود. الوليد خالصين يستحمدوا رب، تعاملوا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بر ماتش ساعه على الخ. يا خويا الماتش هذا في فينال، عندنا فينال تروح باجه في باجه فينال ساعه على الخ.
3: نحكيه على الأندية التونسية والدورة التمهيدية الثاني من المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي شد للرحال اليوم من مطار تونس كارتاج في اتجاه إسطنبول في مرة أولى، ثم أثيوبيا، بعد في أثيوبيا بشبات ليلة ونهار الخميس يواصل رحلته إلى الكونغو من أديس أبيبا لمواجهة تو بويسون مازامبي الكونغولي اللي تتلعب نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. مقابلة حتى اللحظة هذه دون نقل تلفزي سفرها الحكم الموريتاني دحان بيدا. ونذكروا إنه مازامبي كان أعلى تعليق جميع الفعاليات والأنشطة في ملعبه حتى إشعار آخر بعد أحداث شغب اللي صارت في مباراة كانت ودية بين قدماء مازامبي وقدماء سان لوبوبو، لكن القرار هذا ما يشملش المقابلات الرسمية، وبالتالي مقابلة النادي الإفريقي وتو بويسون مازامبي باش تلعب في وقتها في لوبومباشي. الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج يسافر نهار السبت لمواجهة السويح الليبي في مدينة مصراتة نهار الأحد انطلاقا من 6 متاع العشية، مقابلة زفر الحكم الكونغولي بيير جون غوي، مقابلة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في كاس الكاف زوز مقابلات باش يكونوا نهار السبت 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه، ترجي جرجيس ريال باماكو مالي مقابله زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا، وفي نفس النهار نهار السبت 5 متاع العشيه اكاديميه امادو ديالو الايفواري يستقبل السي اس اس مقابله زفر الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير. محمد الكوكي كان البارح اشرف على اول حصه تدريبيه وقال باش نمشيو نحاربوا في ابيجان ولازمنا نرجعوا بورقة العبور ونعتبروا أنه باش نلعبوا مقابلة وحيدة. هذه كانت أول مصافحة بالنسبة للسي اس اس، نذكر يسافر اليوم إلى أبيجان. نحكيه على أيضا على آخر الأخبار على مستوى الأندية بالنسبة للبطولة ورسميا مقابلة الملعب التونسي والنادي الإفريقي المؤجلة من الجولة الثالثة اللي كانت أجلت وقتها بسبب سوء الأحوال الجوية باش تلعب نهار 5 نوفمبر المقبل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص في ملعب بارتو. نجم المتلوي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعليق جميع النشاط الرياضي في جميع الأصناف، وهذا بسبب أوضاع الجمعية وخاصة الأزمة المالية المتواصلة في فريق نجم المتلوي. نحكيو على الباسكيت. اليوم باش يكون الموعد مع الدفعه الثانيه من المقابلات بعد ما تلعبت البارح مقابله في صاله حمام سوسه. من حمام سوسه كان خسر قدام النادي الافريقي 83-49. اليوم في البروغرام انطلاق من 6 نتاع العشيه شبيبه المنازه النجم الرادسي نجم حلق الواد السي اس اس اتحاد الانصار الملعب النابلي الاتحاد المونستيري داليتو غرومبيليا وقمه بين شبيبه القيروان النجم الساحلي. نحكيو على الشامبيونز ليج. البارح كانت دفعة اللي هي الدفعة الأولى من الجولة الثانية انطلاقا من مقابلات كانوا بستة غير ربع وأيضا ثمانية متاع الليل وكان برشا تشويق وبرشا مفاجآت. لانس كانت خسرت ضد سبورتينغ ليزبون 2-0. أرسنال ربحت ليل 3-0. أتلتيكو مدريد ربحت المان يونايتد 2-0. غلاتا سراي خسرت مع برشلونة 4-1. إنتر ميلان خسرت مع كلوب بروج 4-3. فياريال ربحت نابولي 3-1. لايبسيتش ربحت بي إس في إيندهوفن 1-0. وفايكينج النرويجي تعادل مع البايرن 3-3. اليوم في البروغرام انطلاقا من 6-4 فاينورد تلعب ضد كومو الايطالي. لاسك النمساوي تلعب ضد ليفربول. 8 متاع الليل روما تلعب ضد ريال مدريد. استون فيلا فينرباتشي ريال بيتيس اف سي بورتو. بودي غليمت تلعب ضد بروسيا دورتموند. القمه باش تكون بين مانشستر سيتي البي اس جي. ايضا من بين المقابلات شختار فريق على غرام يلعب ضد ايك اثينا اليوناني وسلوفان سلوفاكي يلعب ضد شتوتغارت الالماني. كانت هذه اولى نشراتنا الرياضيه لليوم. قدمها لكم انيس اللاذوي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهره فهم بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فهم. شكراكم اسعد ليا.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour
5: FM. Publicité.
6: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس بخمستاشن الف وتسعمية وتسعين بجاو 22,990.
8: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من
10: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك أورانج.
12: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
13: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
12: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Solaire, c'est notre affaire.
5: Johara FM.
11: Publicité.
12: صباح الورد.
14: صباح الورد.
12: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
14: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
15: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 على الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وخليوني قبل ما نبدأ نحكي على عروض العمرة مع براءة فواياج نحب نقدم لسادة المستمعين معطى وسادة المشاهدين والمشاهدات زادة معطى مهم برشا، خاصة منهم اللي بعض الناس المتخوفة شوية من الوضع العام اللي موجود حاليا في المملكة العربية السعودية. وربما فما شكون يقول لك أنا ما نسافرش توا وما نمشيش للعمرة وحرب وضرب ومضروب وغير ذلك. أولا نحب نقول إن شاء الله ربي يحفظ بلاد المسلمين وربي يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد الحرمين الشريفين. ثاني حاجة، راهو مكة والمدينة تعتبر بقاع مقدسة، معناها ما يتمسوش أنتو شابل كما يقولوا، يعني ما يتجرى حد يمسهم. هذه مسألة مفروغ منها، يعني تعتبر مناطق وبقاع غير معنية بكل النزاعات والحروب والمشاكل. والدليل أنه الحرم المكي معبي والمسجد النبوي معبي، توا كان تحلوا وتتفرجوا الأمور لباس وعال العال، والناس الكل تعمل في عمرتها وكل شيء لباس، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يتقبل منهم العبرة وربي يكتبها لكم ويكتبها لنا للناس الكل. نرجع تاول للأخبار الباهي اللي بديناه من البارحة وأعلن عليه بعد ما طلبنا هذا من عند براءة فواياج، واللي يتعلق بالتخفيض بقيمة 500 دينار بالتمام والكمال على رحلة 35 يوم. وقلت لكم راهو العروض باش العرض باش يتواصل إلى حدود نفاذ المقاعد، واللي هي بتبيعتها قريب توفى وما عادش برشا بقايا، وراهم ما همش باش يزيدوا بقايا آخرين كيف ما قلت لكم قبل في الرحلات السابقة. يعني اللي يحب يخلط على بلاستو ما يفوتش الفرصة ويكلم من توا براءة فواياج. الرحلة على الخطوط السعودية شهر رمضان كامل ومعاه 5 أيام في المدينة، يعني ليلة النصف وليلة القدر والعشر الأواخر وليلة ختم القرآن وصلاة العيد والتهجد والقيام والأجواء الرمضانية الممتعة الكل تعديها في مكة المكرمة، وتزيد تختمها بزيارة للمدينة المنورة. والرحلة كيف ما قلت لكم راهي على الخطوط السعودية ومعها أي تخفيض ب 500 دينار. أنا حسب رأيي ما فماش عرض خير من هكا إلى حد الآن. ذكركم كذلك أنه مازالوا 3 بقايا أخيرة فقط على رحلة 21 أكتوبر كيف على الخطوط السعودية، وبعرض خاص وخاص جدا وبتخفيض خاص لثلاثة بقايا على الأخيرة. ذكركم زادة أنه التسجيل مفتوح لرحلة 22 نوفمبر ولجميع الرحلات الأخرى لبقية هذا الموسم. ولأي استفسار تنجم متكلموا براءة فواياج توا على 70-550-20 نعاود 70-550-20 ولا 21-881-882 21-881-882. وعندكم 21-882-881-882 براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: هو في الحقيقة اللي نخدم معها المخرجة متاعي مروة سالمي هي ماكينة. وماكينة صينية. وتحبني أنا نكون كيفها؟ ما نجمش. أنا راني صحيح ماكينة متاع خدمة وما نقولش ليه، ولكن ماكينة عربي. ومحلاه. ومحلاه العربي، ومحلاه التونسي. كيف يبدأ ماكينة مهمة متاع باش يقدم المعلومة والفائدة لكل المستمعين والمشاهدين متاعنا. ولدنا مهندس ناجح في ألمانيا في الذكاء الاصطناعي. ولدنا ولد الساحل التونسي، ولد ولاية سوسة والقلعة تحديدا، فارس بن جازية يصافحنا كل اثنين واربع وجمعة بإذن الله. بديناها من نهارتين الفرد من خلال كبسول في دقيقتين تقريبا، دقيقتين ونصف على أقصى تقدير، يوصل لكم ويقرب لكم ويسهل عليكم هل الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي واللي هي ولات ضرورية في حياتنا، مش اليومية، حتى المهنية وفي كل الإبداعات ولينا نستعمله في الاي اي، وحتى في الخدمة متاع الإذاعة والتلفزة وغيرها من المجالات حتى الفنية. يلا نمشي للكبسولة الثانية في هذا الأسبوع مع المهندس في الذكاء الاصطناعي بألمانيا فارس بن جازية.
4: تتصور اللي أنت تستعمل في الاي اي كل نهار حتى لو كان محليتش تشات جي بي تي ولا أي أداة ذكاء اصطناعي أخرى. برشا ناس كي تسمع بالذكاء الاصطناعي تتصور تكنولوجيا جديدة ومعقدة وما زالت بعيدة على حياتنا. أما الحقيقة الاي اي موجود في برشا حاجات نستعمله فيها في حياتنا اليومية وساعات حتى من غير ما نفيق. خليني نعطيك أربع أمثلة عملية في حياتنا اليومية كأي تونسي. أول مثال يوتيوب ولا نتفليكس. عمرك دخلت تتفرج على فيديو في يوتيوب وبعد لقيته يقترح عليك في حاجات مماثلة للحاجات اللي انت تفرجت عليها والحاجات اللي تحب. هذا مش بالصدفة، على خاطر المنصات هذه تستعمل أنظمة متاع توصية تعتمد بنسبة كبيرة على الاي اي باش يحلل شنو يعجبك ويقترح عليك محتوى مماثل للحاجات اللي انت تحب. وكل ما انت تتفرج أكثر وتتفاعل أكثر النظام هذا يتعلم أكثر على اهتماماتك. ثاني مثال جوجل مابس. وشكون فينا ما يستعملش جوجل مابس؟ تخيل انت خارج من سوسة وطالع على تونس، تحل جوجل مابس وهو يقول لك ثنية هذية فيها برشة سيركولاسيون، فيها برشة حركة، ويقترح عليك ثنية أخرى توصلك أسرع. يقول القائل كيفاش عرف هالحاجة هذه؟ هو يحلل المعطيات على حركة المرور ويستعمل أنظمة ذكية باش ينجم يقدر الوقت ويقترح عليك الطريق المناسب. وهذا يبين قداش التكنولوجيا هذية المتطورة تعاونك باش تربح الوقت حتى في حاجات بسيطة في حياتك. ثالث مثال اللي هو التليفون متاعك. وشكون فينا ما يستعملش تليفونه لسويعات في النهار؟ سألت روحك مرة عمرك شي صورت تصويرة وبعد كي دخلت الجاليري تلقاها تحسنت، وإلا دخلت الجاليري ولقيت تليفونك وحده تعرف على الأشخاص اللي في التصويرة وتعرف زيد على أجزاء وأشياء في تصورك. وهذا الكل مبني على الذكاء الاصطناعي، على خاطر برشا سمارت فونز تو تستعمل تقنيات الاي اي باش تحسن كاليتي التصاور وتسهل البحث عليها. رابع وآخر مثال اليوم اللي هو الإيميل. كل يوم توصلنا برشا إيميلات وإشهارات وساعات حتى محاولات تحيل. خدمات الإيميل تستعمل أنظمة ذكية باش تتعرف على رسائل السبام وتبعدها مع الإنبوكس متاعك. وما بين الأنظمة نظام الاي اي. توا يمكن يجيك السؤال، شنو الفرق بين الامثله هذه كل اللي اقترحت عليك وما بين تشات جي بي تي مثلا؟ الفرق انه في الامثله الاولى الاي اي تخدم في الخلفيه وانت تستفيد منها من غير ما تتعامل معها مباشره. اما مع ادوات الذكاء الاصطناعي الاخرين كيما تشات جي بي تي مثلا، انت تنجم تعطيها تعليمات وتسالها وتطلب منها تعاونك في مهام معينه. وهوني بالضبط الفرصه الذهبيه باش نربح وقت ومجهود. في الاخر نحب نقول لك اللي الاي اي ماهوش حاجه من المستقبل، هي حاجه موجوده ديما في حياتنا. يعني المهم اليوم هو انه نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها، واهم حاجه التعامل هذا يكون بوعي وبطريقه تنفعنا في حياتنا، في خدمتنا، في قرايتنا، وفي حياتنا اليوميه اون جينيرال. واذا تحب تكتشف استعمالات اخرين للاي اي وتعرف زاده استعمالات عمليه للذكاء الاصطناعي، تابعني على جوهر اف ام وعلى الانستغرام كل مره باش نكتشفوا حاجه جديده مع بعضنا في عالم الذكاء الاصطناعي. اني فارس ونبسط لك الاي اي.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
5: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
7: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
9: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
10: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
11: في مونوبري جاونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي الصغار وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل بروموات
12: مونوبري ديما معك
13: جوهرة اف ام
14: بوبليسيتي
0: صباح الورد
1: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
15: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن. مش مشيو مع بعضنا للميتيو دي جور وناخدوا التحينات متاع الخريطة اللي هبطت عندها دقائق معدودات ونشوفوها وقتاش بالضبط. لكن هات نبدأوا بالعناوين. طقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بيش يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وراهي من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا بالتالي باش يكون شديد الاضطراب وين بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. الحرارة القصوى باش تتراوح اليوم عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا شنقاو فيها اليوم في الصباح. شنقاو رياح قوية على كل من نابل و23 درجة في نابل هي وسوسة 23 ورياح قوية 24 في المستير ورياح قوية 25 في المهدية ورياح قوية ونمشي وزادة لقابس وين فما رياح قوية ونسجلوا فيها 24 درجة هي وقبل لي رياح قوية و24 درجة زادة. بالنسبة لبقية ولاية الجمهورية باش تتميز بسحب قليلة إلى سحب عبرة لغير في الفترة الصباحية بعد الظهر. شاوني عنا بعد الظهر هل تتواصل هذه الرياح القوية ولا لا؟ لا ما تتواصلش الرياح القوية باش يكون طقس متميز بكونه مغيم جزئيا إلى سحب عبرة مع درجة حرارة مستحبة 20 في كل أنحاء الجمهورية، أقل الدرجات 25 درجة في الكيف، وأعلى الدرجات نقاوها 28 في مو 28 أعلى الدرجات 29 في كل من توزر وإقبلي. دونك درجة حرارة بعد الظهر مستحبة للغاية. ليلا هل عندنا حاجة نجم نشيرولها باستثناء الرياح القوية اللي ترجع في برج الخضرة ونسجلوا فيها 22 درجة، درجة حرارة ليلية تمشي نحو 15 و16 درجة، 16 باش توصل لهم الكيف و16 زادة في سليانة و16 نقاوها في القصرين، مرورا ب 17 في بيجة في هذه الليلة، 20 بنزرت 19 تونس الكبرى هي ونابل، 21 في سوسة 22 في كل من المنسير والمهدية وأيضا صفاقس و22 زادة في جابس و22 هي أعلى الدرجات اللي عندنا في هذه الليلة. غدوة الخميس زعما فما أمطار المبدئيا إلى حد الآن الأمطار ماشي موجودة في طقس الخميس، الرياح زادت تقلل سرعتها ودرجة الحرارة تبقى مستحبة حتى بعد الظهر لربما تكون كما درجة اليوم ولا حتى أقل شوية في بعض المناطق. هذه إذن فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم وغدوة لكل مستمعينا ومشاهدينا، أعطيناهم بالتفصيل شفما وما فماش. العنصر الرئيسي رياح قوية على السواحل الشرقية من نابل وصولا حتى لصفاقس في مرحلة أولى، ثم فما أيضا درجات حرارة مستحبة حسب المعدلات العادية لشهر أكتوبر ولا حتى أقل شوية. هذا ما يميز طقسنا اليوم. فاصل ونتواصل، أبقوا معنا راجعين إن شاء الله، صباحكم زين.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: صحيح مفرح قلوب التوانسه الكل. ام جي ميرسي ام جي وميرسي على العيد الميلاد اللي ما يتراتاش. العيد ميلاد 143 الكادوات ماشيه للتوانسه الكل وكادوات تقريبا الكلنا رانا رابحين مع ام جي لانه قيمتها اكثر من 150 مليون. اي نعم راك تربح يومي وتربح كل اسبوع وتربح كل 15 يوم. القيمه الجمليه نتاع لي كادو هذوما هما كما قلت لكم أكثر من 150 مليون في انتظار التوانسة الكل. كيفاش؟ سهلة برشا العملية. كان عندك متلي شارجيها لابليكاسيون ماي ام جي عديها في الكاس ماكش متلي شارجيها تخلط راك خلال العيد ميلادي لحدود 31 أكتوبر باش تلي شارجيها وتعديها في الكاسة. ويوميا عندنا رابحين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. احنا أوسي نكرم لفيدال دو ام جي اللي هما اخترتهم القرعة باش نصفحوهم ونهنيوهم ونقولوا لهم رانا نحبوك على خاطر انتم دي فيدال وايضا نودوكم بالكادو اللي هو يوصل 200 دينار 100 دينار حبر ما تجاوبنا على السؤال حبر ما تجاوبنا على التليفون تقول الو ثم عندك 100 دينار الثانيه اذا كان تجاوبنا على السؤال دي جور. نسهل عليكم من توا السؤال دي جور شنو تعودنا به توا نعرفوه الناس الكل البرومو دي جور البروموني نقاوة على الباش فيسبوك اليوم نسأل عليها هي وباش نخلي لكم الوقت إذا كان نخلي الوقت باش ناخدوا التليفون سواء من بلاستين اليوم على بلاستين باش نلعبوها به زغوان ومكان آخر نبدأ ساعة الأولوية لزغوان يجاوبونا لخيان يزم في زغوان وإلا نزيدوا مكان آخر نمشي وش نعملوا تنجيز التجروين يليوم يغدوا مانيش مسيبين رانا نشدوا صحيح باش نتحصلوا على اللوخيان اللي اخترتهم القرعه ويكونوا معنا ويتحصلوا على الكادو 200 دينار اللي هي في انتظارهم في العيد الميلاد اللي ما يترتاش نتاع ام جي 143.
0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من الليل الجمعة.

0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وباش نمشي لجندوبة في تقريبا حادثة مؤلمة جدا. تونس كل بارح سمعوا بها وسمعوا برشا روايات فهو في البداية، ولكن الحقيقة ظهرت آخر العشية، والحقيقة تبعها المراسل متاعنا رفيق العيادي في جندوبة، وتبين أنه المقتل متاع الضحية أمال غزواني الله يرحمها وينعمها، الموظفة اللي تخدم على رويحتها، قال لا خرجيك البلاية غافل وكهو، أشياء صادمة فظيعة ما يقبلهاش المخ ساعات. ولكن فما ناس بكري قالوا حاجة ممتازة جدا كنت نحكي فيها أنا وخليفة قبليك، يقاتل الروح وين باش تروح، راهو ما عندك وين تهرب من حساب الأرض وحساب ربي سبحانه وتعالى. هات نمشيو مع خليفة بن سالم في هذه المتابعة لجندوبة، ومعنا مراسلنا اللي باش نصافحوه باش يعطينا كل التفاصيل في خصوص هذه الجريمة الشنيعة.
1: متابعات متابعات
2: شقع بالضبط الأطوار التفاصيل حول هذه الجريمة الشنيعة.
0: صورة الله يرحمها المرحومة أمال غزواني موظفة في دار شباب
2: وربي صبر أهلها وعائلتها، والحقيقة تغيظنا حتى احنا كمتابعين ومن بعيد، ولكن حد يتمنى هكذا نهاية التفاصيل بكل حرفية. مع رفيق العيادي مرسلنا في جندوبة اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الخير خوي خليفة، صباح الخير خوي حاتم، صباح الورد لكل مستمعي راديو جورة اف ام وين ما كانوا.
0: رفيق تبعت الموضوع وانت تبعت الموضوع وعطيت الجورة نقاو زادا ان بابي تلقاو الفيديو هذا موجود زادا على السيت اوفيسيال نتاعنا جورة فام بوان نت، وتلقاو على الباج فيسبوك، اعطاك كان التفاصيل الصحيحة من مصادر مطلعة معناها بطبيعة الحال. عطينا التفاصيل هذه، شنية الحكاية من بدايتها لنهايتها، واكتشاف هل هاو نشوفوا المكان بالضبط والش اسمك اللي تحفر هذيك
2: بوكلان
0: خدمة لأنه صب بيتون
2: هكا ولا لا؟
3: في الحقيقة يعني بعد تفاعل أهالي مدينة جندوبة مع حادث اختفاء المرحومة أمال غزواني منذ 3 أكتوبر الجاري، وبعد 12 يوم من الاختفاء عاش الأهالي أمس حالة من الترقب بعد أن تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية مساء أمس الأول من إيماد الرسام على الجريمة البشعة وتحديد مكان دفن الضحية وتأمين المكان. ومع الأسف جاء الخبر الصادم وهو قتل ودفن الضحية على زوز من زملائها يعملان بنفس المؤسسة اللي كانت تعمل بها الضحية بمعتمدية جندوبة الشمالية. خيوط الجريمة
0: هي دار شباب هكا معناها
3: دار شباب الهادي بن حسين بجندوبة الشمالية.
0: نعم.
3: خيوط الجريمة انطلقت باكتشاف الضحية أمالي علاقة محرمة للمتهم الرئيسي بطرف ثاني وهي امرأة في العقد الخامس من العمر متزوجة، وخوفا من إفشاء سر العلاقة المحرمة وأمام خوف المتهمة الثانية أكد لنا أكد الجاني أنه يعني للطرف الثاني المرأة ذي أكد لها أنه سينهي هذا الموضوع قائلا باش نرتحك منها، وحسب المعطيات المتوفرة فقد قرر استدراج الضحية حيث استقل ثلاثتهم سيارة المتهم الرئيسي، حيث جلست الضحية بالمقعد الأمامي بجانب الجاني، فيما جلست المرأة وهي المتهمة الثانية بالمقعد الخلفي وراء الضحية، وتوجهوا إلى
0: جت وراء بالضبط وراء الضحية الله يرحمه وراء الغزواني به،
3: وتوجهوا يعني بطريق بلاريجة وانعطفوا إلى منطقة أولاد مناع من معتمدية جندوب الشمالية. وقبل الوصول إلى وجهتهم قامت المرأة بخنق ضحية بوشاح، وفور وصولها
0: المرأة اللي من تالي مش الرجل اللي يسوق، المرأة
3: لا المرأة هي اللي خنقتها بوشاح يعني وعنده وصولهم إلى منزل مهجور كان على ملك عم الجاني قام بإلقائها في حفرة عميقة يصل عمقها إلى 8 أمتار، ثم قام بردمها بحجارة كبيرة والتراب. وفي اعترافات الجاني.
0: الفيديو هم شنشوفوا المنزل وين صارت العملية وصارت عملية الردم، لأنه ردم مش عادي، الحفرة عميقة وكيف عميقة. قلت لي حط حجرة، هذا هي المنزل المهجور هوا.
3: لا لا مش حجرة، حجارة، حجارة العادية،
0: حجارة كاملة معناها كاين، وصب دالة، هذا يعمل دالة اللوطة غادية،
3: ومن بعد حط عليها التراب. يعني الجاني في اعترافاته أكد بأن الضحية كانت لا تزال على قيد الحياة لحظة دفنها،
0: حيث كان يسمع رفيق من أخوك. ما سمعتهاش الكلمة، عاود هالي يا رفيق، ما تقوليش
3: اعترافات الجاني
0: أكد اللي كانت حية وقت اللي دفنوها رفيقة،
3: لا تزال على قيد الحياة لحظة دفنها، حيث كان يسمع أنينها عند ردمها بالحجارة والتراب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: يرموا عليها في الحجارة والتراب، كان يسمع الأنين متاعها. أمال الله يرحمه.
0: السيد هذا الجاني ولا وشريكته ولا جانية مثبتين بشر، ريتوهم معناها بشر عبيد، هذوما يحسوا عندهم قلوب، عندهم صغار، عندهم عائلات، شو هذا؟ ما هذا؟
3: سبحان الله.
0: والحفرة
3: يعني حفرة عميقة جدا، يعني كبيرة بارشة، يعني كما تعرفوا أمس وقت يعني وقت حطوا عليها التراب، رجع الشريكته للمدينة الجندوبة، ثم عاد إلى مكان الواحد وكرر العملية، يعني حط عليها التراب والحجارة في المناسبة
0: أولى،
3: وكرر العملية خلال 3 أيام متتالية، يمشي ويرجع ويحط عليها في التراب والحجر يعني يردمها
2: داخل الحفرة، تكون احتمالا انها كانت حية امام قوة الردم وكذا.
0: شو الكلام، انا حية مش احتمال، اسمح
2: لا لا.
0: ان المرأة
3: يعني ردمها هي حية، ردموها هي حية.
0: يلا لطيف.
2: الحفرة خصصت للجريمة ذي ولا هي حفرة من اصلها؟
3: لا حفرة من اصل، حفرة موجودة من قبل، حفرة كبيرة باشا موجودة.
2: قرينا كان يحضر يشري في السيمان والياجور ولا شنو ولا
3: لا والله الحكاية هذيك الحق يعني فيه عليها، خاطر اللي في بالي بيه يعني وحسب يعني التحريات.
0: أعطينا كان صحيح، نعرف أنت رفيق عاوتنا، تعطينا كان صحيح رفيق العيادي، ما نخليهوش كتاويلات وكزيادات، هذا زاد ملح ودقيق لا ما نحبوش. الصحيح إذن الحفرة موجودة لكن اشتغل عليها على مدة 3 أيام، هو يزيد في الرمل ويزيد يصب في دالة، صب دالة كريمة، وحتى الحفارة هذه
2: قعدت نهار كامل،
0: قعدت نهار كامل رفيق وحفارة. نرجعوا للفيديو لأنه دي ماهيش حفارة عادية، فكتور عادي
3: تونجو للحفارة الحسين. بالنسبة لعملية الردم يعني قام بالردم مدة 3 أيام التالية، لأن يعني حتى اللي يكمل اردمها بكامل نظرا لعمق وكبر الحفر. يعني أول الفرقة الشرطة العدلية بالمؤسسة نوجهه لهم تحية، قاموا بإمات لسام يعني ضيق على الجاني الخناق واعترف بالجريمة في مناسبة أولى، أكد أنه قام بالجريمة بمفرده، لكن يعني بالتضييق عليه اعترف وانهار واعترف بالجريمة قبل أن يقر لاحقا بتورط عنصر ثاني في الجريمة، وهي امرأة زميلتهم في العمل وهي في العقد الخامس من العمر. يعني وبعد معاينة مكان
0: موقفين القضية كلها
3: الزوز
0: هذي كانت تخدم معاها في نفس البيرو في نفس المؤسسة، معناها وسائل جيني الاخر زادة يخدموا في نفس المؤسسة زملاء
2: بعد يعني بعد دفنها رجعوا يخدموا عادي، يعني 12 يوم
3: يخدموا عادي. وبعد معاينة مكان الدفن في الليلة الفاصلة بين 2 و3 وتأمين المكان، انطلقت صباح أمس الثلاثاء في حدود 8 صباحا عملية الحفر لاستخراج الجذب باستعمال حفارة آلية، وفي عملية معقدة ودقيقة تواصلت العملية.
0: مش ترك سعادي هذه، مش ترك سعادي هكا ولا لا رفيق؟
3: لا لا هي حفارة آلية يعني
0: هكا ولا لا؟
3: أي العملية معقدة
0: البكلاء هذا.
3: العملية معقدة دقيقة، تواصلت عملية الحفر 9 ساعات متتالية ليتم في حدود 5 مساء. أي ليتم في حدود 5 مساء استخراج الجثة التي بدأت بالتحلل. يعني عملية استخراج كانت بحضور أعوان الأمن والحرس وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، حيث تمت معاينة الجثة وأذن برفعها ونقلها نحو المستشفى الجامعي بجندوبة لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة. خويا يعني خليفة الحادثة هذه خلفت صدمة كبيرة لعائلة الضحية والشارع في جندوبة في تونس كاملة وكل من يعرف الضحية اللي عرفت اللي يعرفوها الناس الكل بحسن سلوكها. أمال الله يرحمها رحم الله أمال وألها أهلها جميل الصبر والسلوان. يعني جريمة بشعة يعني اهتزها يعني الشارع في تونس كاملة.
0: ريت توعملوا هذا هما باش ما يكشفوش الجريمة والفضي أما يكشفوش الفضيحة متاعها
2: اللي هي ما عندها حتى قيمة مقابل وفاة
0: يا أخي ولا تفضيحة على فضيحة على جريمة معناها تونس كاملة تتألم لوفاة ساعة المرأة الضحية هدية الله يرحمها وينعمها مال الغزواني ثم الفضيحة بجلاجل قال المصري هكا تحب يا مروة به
2: لا وتدمير أسر كاملة يعني دمرت الناس كلها في حكاية.
0: حاب نشكرك رفيق العيادي على كل هذه المعطيات وكما تعرفوا جيدا في جارتها قاو كان صحيح نعطيه كان صحيح نوخروا في شوية في الخبر نتريثوا ما نعطيهوش اللي فيها شوية دقيق وملح وزيادة من هنا ومن غادي لا تقاو كان المعطيات صحيحة والفيديو تقاه بتفاصيل هي مفزعة شوية ترعب أكثر من لازم حيث شاكم ماهوش إنسان اللي قام بهذه العملية ارتقى إلى جانب حيواني شيطاني بين ظفرين هو والمرأة الأخرى اللي خنقتها هي بالشارب معناها الدفنين قالك الدرقة ديش من تسعة من تسعة متاع صباح الخمسة متاع العشية نستحفر ولا الأربعة
2: مش متوفية وقتها
0: على كل الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا وإن شاء الله ما عادش نراو مثل هذه الكوارث وربي يصبر العائلة وربي يرحم أمال الغزواني وإن شاء الله القضاء يقتص للعائلة وللمرحومة الله يرحمها وينعمها.
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك
5: احنا بس متاعنا راهو جوره ما نشكيو كان جوره نشكيو لحد
4: عندك راي
5: ربي محمد رسول
4: ما تخليهاش في قلبك
5: مش حرام عليكم
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف
5: جوره راني ديما نتبع فيكم جوره رسولي صوتي
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر
6: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم
4: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك
5: اول واحد فيه هب لف
4: جوهره بوبليسيتي.
7: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.
8: عيد ميلاد MG ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذه MG وليلا يربحوكم 5 سمارتفون S26.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلنا في نطاق التعاون مع مجلس عامة المحاسبين بالبلاد التونسية يشرفنا في الاستوديو كل نهار أربعة حسام بونني نائب الأول لرئيس مجلس عامة المحاسبين بالبلاد التونسية. وموضوع اليوم يهم التوانسة الكل، مش عندنا جديد في الميزانية متاع 2027 اللي بدأت نفهم وين ماشيين التوجهات وين ماشية. على كل هذا نطرحوه على المختصين الآن في ضيف الدنيا وما فيها.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: خويا صباح الورد، شكرا لك على تلبية الدعوة سي حسام.
2: صباح خير. صباح خير سي خليفة. صباح خير لكل من يتابع فينا على جوهر أف إم.
0: خويا العزيز، ملي تقريبا بدينا نفهموا شوية في شنو مشي فما في قانون المالي، الكل ما نحبش نقول لكم يمكن المختصين كيفكم انتم لا تمشيوا لأشياء أخرى، ما احنا التوانسة العادي باش يزيدوا في الأسعار، باش يزيدوا في الجباية، هذا أهم حاجة نمشي وولها ونركزوا عليها وهو السؤال اللي نطرحوه. لكن أنتم كمختصين كمحاسبين كناس عندكم الخبرة في قانون المالية، هل هذا هو الأساس اللي تمشي وله وإلا تمشي والمؤشرات أخرى عندها أهمية لربما في مستوى السؤال اللي نطرحوه احنا وخوفنا من ذلك، ولا ربما أهم بكثير من ذلك؟
2: أي هو بالنسبة للقانون المالية فما خنقولوا الإجراءات الجبائية اللي هي تم معناها الفاعلين الاقتصاديين وتم المواطنين، لأنه المواطن في الأخر بالكل يهمه معناها حياته اليومية، يهمه النيفو متاع الأسعار، يهمه الضرائب، فماشي ضغط جبائي جديد دونك. ولكن بالطبيعة ما تنجمش تقرأ قانون المالية بمنأى عن المؤشرات العامة متاع الميزانية وبمنأى عن مؤشرات اقتصادية عامة. وبالطبيعة كمحاسب ما نجمش ناخذ الجانب الجبائي فقط، لأنه معناها الجباية ما تنجمش زادت تشتثها، ولا المحاسب ما تنجمش تشتثها من الوضع العام في البلاد، لأنه الوضع العام في البلاد من الناحية الاقتصادية يعطيك بطبيعة الحال اون سيرتين فيزيبيليتي اون فيزيون على اللي باش يصير في السنة معناها القادمة ولا السنة الجارية. وقانون المالية فيه نوع من النفس نفهموا به هل فما خنقولوا نوع هكا من التفائل بالنسبة للسنة القادمة ولا نوع من التشاؤم.
0: يتفائل يتشائم
2: اي معناها على مستوى عنها. مثلا الفرضيات على مستوى
0: تفائل ولا تشائم توا اللي
2: والله ما هو في قانون
0: في المؤشرات
2: القانون المالية لسنة 2027 الحقيقة ما زلنا ما شفناش معناها حاجة ما عندناش
0: اما التوندونس نعرفوها
2: اي لا توندونس هي اني قلت لك احنا حكينا في مش الاسبوع الفارط اللي قبله على ما اظن انه سيد رئيس الجمهورية اجتمع معناها
0: بالبعد الاجتماعي للدولة مش يتخلى عليه
2: وعلى انه ما فماش ترفيع في الضرائب هذا بالساعة بالنسبه لتو المهم، ولكن يلزم وضع القانون الماليه في الاطار نتاعو وفي اطار المؤشرات اللي هي موجوده اليوم.
0: سي حسين فما حاجه البارح حكيناها مع الاستاذ في الجامعه التونسيه والمختص في الاقتصاد معز السوسي يقول لك حسب التقرير نتاع تنفيذ الميزانيه نتاع 6 اشهر الاولانيين فما زياده في اللامبو مش في العادي في اللانديريكت مش في الديريكت في اللانديريكت واللي بتبيع الحاره ولامبور كوري باش يدفعوا المستهلك في نهايه الامر زياده مهمه.
2: ما سمعش سي معز الحقيقه البارح بون هاني قلت لك هو مبدئيا ما فماش ضغط
0: جبائي
2: باش يرتفع
0: باش نبقاو في نفس البلاصه
2: اللي احنا فيها مبدئيا مازلنا ما شفناش كما قلت لك القانون.
0: نعم.
2: ولكن على مستوى المؤشرات ما نتصورش انه باش يكون فما منحه معناها انه متفائلين ياسر لانه وقت اللي
3: عم نمشيو من توا بالخطوه
2: اول
3: مليتنا العموميه الان تقييمك ليه ما هي على اساس هي باش نبنيو 2017
2: بالنسبه للماليه العموميه فما عدد خنقوله من المؤشرات هي الموجوده اليوم وخرجت معناها في معناها حتى مجلس النواب في باله بالتنفيذ الميزانيه وغيره. مثلا كي تاخذ نسب النمو نعرفوا اللي نسبه النمو تقريبا باش تتراوح في 2.2-2.3% وقت اللي تاخذ مثلا سعر برميل النفط احنا في مثلا في قانون الماليه الفارط قلنا انه السعر باش يكون في 63.3 دولار ولكن اليوم نشوفه في الاسعار
0: اللي ربنا
2: وبالتالي فما ضغط على الماليه العموميه وقت

0: اللي نعرفه اللي دولار زيادة في برميل النفط معناها انعكاسه المالي المباشر باش يكون تقريبا في 165 مليون دينار. دونك عندك نسبة عجز مثلا في الميزانية أكثر شوية من 5%، نسبة المديونية أكثر شوية من 80%. كمؤشرات اقتصادية في العموم ما هيش سلبية جدا.
1: المديونية بشكل عام داخلية وخارجية
0: أي معناها وقت اللي
1: تاخذ
0: أكثر من 80% من الناتج المحلي الخام. دونك وقت اللي تاخذ هالمؤشرات في العموم ما هيش مؤشرات كارثية خنقول ولا مؤشرات معناها سلبية جدا، وقت اللي تاخو معناها لي موين في العالم ككل ولا مثلا حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي ولا بالنظر إلى دول أخرى مازال عنا هامش متاع تصرف ماهوش هامش كبير، ولكن فما ضغط مثلا متاع موضوع الميزان التجاري اللي قاعد يتفاقم العجز متاعه. دونك وصلنا تقريبا في حدود قريب 21 مليار دينار اللي هو زاد على العجز اللي هو في نفس الفترة في السنة الفارطة.
2: وضعية الدينار في هذا
0: الكورس
1: خليفة حويشة أيوة. تمني عليها عود هالي خلينا نسمعها ونقايدوها كعنوان. ما فماش زيادة في لامبو، فما الضغط
0: هذي
1: جبائي التوجه العام
0: هذا استشفناه من تصريحات السيد رئيس الجمهورية من خلال اجتماعه مع السيدة رئيس الحكومة.
1: نمشي للدينار تو مثالي كاور صحيح
0: بالنسبة للدينار فما شوية انزلاق برابور للدولار شفناه في الأسبوع الفارط والعشر أيام الأخرانيين لا يمات هذوما، ولكن انك تقول وسمعنا انه معناها الدينار افريقيا هو اقوى عمله وكذا واحد، ولكن الموضوع هذا ما يزموش يخبي الوضعيه الحقيقيه للدينار. هو انه رانا بالنسبه للدينار ماهوش في وضعيه عرض وطلب حر. دونك قوه الدينار فيه جانب خنقوله مصطنع وجانب سياسة البنك المركزي اللي تخليه قوي بارابور لعملات أخرين. يعني لو كان جاء الدينار مسيب
1: بس العملية رأو مش مسيب البنك المركزي والسياسة النقدية الوطنية
0: هي اللي تخلي
1: هي تشد في الدينار هي تدعمه به.
0: احنا وقت اللي مثلا في مؤشرات المالية العمومية ديما مثال احنا ديما نخافه بنقوله احنا العجز التوأم سيتان ديفيسيت اللي ديفيسيت جيمو يسميهم سيخليف اللي هو عجز الميزانية ويكون مصاحب بعجز في الميزان التجاري. دونك لنا ديما الضغط هذاك على المالية العمومية وإلا أنه الاقتصاد متاعك مش قاعد على مستوى التصدير يقوم بدوره بارابور للواردات. يعني نسبة
2: عندنا عجز في هذا المستوى
0: وقت اللي يولي العجز توأم معناها عجز الميزانية مع عجز الميزان التجاري يبدأ الضغط على الدينار وفما منحة تضخمي للاقتصاد. دونك فما تخوف على مستوى المالية العمومية والدينار ما نقولوش ضعيف ولكن ماهوش بالقوة اللي احنا نتصوره لانه البنك المركزي والقوانين المنظمة سواء خاصة بالنسبة للتوتشانج وبالنسبة للشانج معناها احنا ما عندناش عرض وطلب بين الدينار
2: مش محرر
0: ولا مش محرر بالضبط
1: في كلمتين قبل ما نرجع للخليفة هذيك علاش الدين صحيح ما سيبناش مجال التصرف
0: ينجم يكون
1: للمحافظة على الدينار
0: قيمة الدينار
2: أي أما شنو أهم الإجراءات اللي تتوقعها يعني العاجلة للحد مثلا من الخلل في مستوى الميزان التجاري متاعنا؟
0: الخلل في مستوى الميزان التجاري ما هوش مرتبط بين احنا برك سخليفة انا زادة يلزم نقرأه الشأن الاقتصادي بارابور اللي بارتونير متاعنا. وقت اللي تشوف اليوم انه مثلا فرنسا وألمانيا والاتحاد الاوروبي في بعض الدول نتاعو اللي هما يمثلوا لي برومي بارتنير معناها اللي هما اقتصاديا مترابطين معنا
2: لكن تاريخيا احنا ما عندناش مع عجز العجز جاي
0: من عجز.
2: من الصين
0: ولكن
2: من
0: ولكن من انت التصدير مرتبط بمدى نسب
1: النمو
0: عندهم وقت اللي تشوف فرنسا
1: هم لاباس يخدموا من عندنا
0: وقت اللي تشوف انت فرنسا والمانيا نسبه النمو مش تكون أقل من 1% ولا أكثر شوية من 1% خاصة بالنسبة لألمانيا اللي قاعدة تمر بمشاكل اقتصادية كبيرة خاصة على مستوى صناعة السيارات ونشوف مشاكل متاع فولكسفاجن وبي ام دبليو معناها والشركات الكبرى الصناعية. وبالتالي ما تنتظرش أنه التصدير متاعك ولو احنا فما نتائج باهية على مستوى مثلا المجال الفلاحي ولا الصناعات الميكانيكية ولا غيره، ولكن في المؤشرات العامة يلزم زادة تفهم اقتصادك بارابور الاقتصادي للاقتصاديات متاع الدول هذيك. وبالتالي على مستوى التصدير معناها باش يلزمك تلقى آليات انك تدفع التصدير خاصة في النسبة المجال الفلاحي. عندك هامش مثلا في المواد الفلاحية في زيت الزيتونة في بعض المواد، عندك هامش مثلا على مستوى السياحة، تعمل تسهيلات بالنسبة للعمالنا بالخارج الموجودين في الجالية الموجودة بالخارج باش تعمل لك الرباتريمون تاع الدوفيز نتاعها وتبعث معناها التحويلات هذيك مهمة جدا على
2: الإجراءات. ممكن إدماجها في
0: قانون مالية، بعض الإجراءات،
2: إجراءات تحفيزية
0: بالضبط. إجراءات أنا ننتظر إجراءات مثلا على مستوى مزيد الرقمنا، ننتظر إجراءات على مستوى تبسيط الإجراءات ومحاولة ما نقولش إدماج الاقتصاد ككل في الاقتصاد المنظم، ولكن الاقتصاد الموازي نحاولوا بشوية بشوية ندمجوه ونعملوا آليات فمني ولا باش ندمجوه في الاقتصاد المهيكل باش نوسعوا هك القاعدة الجبائية. ولما لا في سنوات قادمة، لأنه ما نتصورش في السنة هذه باش نجموا نخفضوا في مستويات معناها الجباية، لأنه عنا ضغوطات كبرى ومعناها. وإذا سعر برميل النفط حطيناه في السنة الفارطة 63.3 دولار، حسب رأيي من العبث انه باش يتحط في نفس المستويات في الميزانيه هذه. دونك خلينا نكونوا واضحين، معناها
1: مستوى باش يرجع لنا
0: غلط ما تنجمش، معناها خلينا نكونوا زاده واقعيين. سي خليفه اللي تطاع اطلب المستطاع، فهمت؟ وبالتالي جمله من الاجراءات خلينا نقولوا احنا لو كان ما نرفعوش في الضغط الجبائي مع بعض الاجراءات المحفزه لبعض القطاعات فهمني ولا، ومحاوله ادماج خلينا نقولوا جزء من الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيكل، نتسماه ونجحنا في قانون المالية.
1: نخدم بحوجة أخرى، أنتم كمحاسبين وحضرتك أستاذ محاسب كبير، جاوبني، هل أنه التخفيض في الجباية هو محرك من محركات الاستثمارية ويمشينا الأمور، فهمت، يحركنا، وإلا لا هي دعم الدولة تعطي ديفافور أخرين ما نعرفش اجتماعية، حاجات اجتماعية، حاجات بالمليم الرمزي في المنطقة الصناعية، حاجات من هذا القبيل، أنا هو المحرك الأساسي اللي حاشنا به تو.
0: شوف، هو فما دراسة عملت في مجمع المحاسبين على خنقولوا السنسيبيليتي متاع المستثمر على مستوى القرار متاع الاستثمار. الإجراءات الجبائية والتحفيزات الجبائية جت تقريبا في المرتبة السابعة،
1: يعني الجبائية في المرتبة السابعة،
0: يعني مش أهم محفز هو الإجراءات الجبائية.
1: شو أول محفز؟
0: القضاء.
1: القضاء
0: من أول المحفزات هو أنه يكونك عندك
1: منظومة قضائية. معنى المستثمر يبدأ مرتاح متهني على أموره وعلى خلفه،
0: يقول لك أنا وقت اللي يصير لي أن ليتيج مع شركة مثلا محلية ولا حتى مع في إطار صفقة مع الدولة، نلقى قضاء ناجز، نلقى قضاء فاعل
1: واضح
0: فيني شنو عدالة فمني ولا قضائية تخليني. فما مثلا الاستقرار القانوني،
1: مش كل عام نبدل قوانين المالية ولا قوانين التشريع
0: بالضبط. أنا وقت اللي نعمل مخطط الأعمال متاعي على 10 سنوات، مش من العام الأول تبدل لي فهمني ولا لي راجل دو جو، نلقى روحي أوت.
1: يعني الحاجة الثالثة
0: من أهم مثلا الحاجات هو مناخ الأعمال ككل، لأنه المستثمر حساس مثلا وقت اللي يحب يجيب العائله نتاعو، حساس مثلا على مستوى مثال المنظومه التربويه في البلاد، المنظومه الصحيه، عندوش وين مثلا يفرهد صغاره. دونك ما يخوش البلاد
1: المناخ بشكل عام تاع البلاد مش الاستثماري فقط.
0: نعم،
1: شكرا لك الاستاذ حسام بوناني النائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه. هذه انيسياسيون مازال
0: انا فونغو
1: مازال
0: انا فاسون ما مش باش يطول ياسر لا فونغو، لانه في النهارين هذوما وندخلوا في صلب الموضوع
1: بالتفصيل وقتها ونفهموا وين ماشيين بالضبط. شكرا لحضرتك، شكرا، نورتنا، ميرسي بوكو.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
4: publicité. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée. Publicité.
5: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من الليل الجمعة.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. منيش نعلق حتى تعليق، منيش نعلق عليك انت شو اللي تحب تو، حتى شيء ما نحب حتى شيء. آه هذا اللي قالته، رغم اللي هي شادة صحيح في الكلب تو. شنو هي حكاية الكلب خليفة؟
1: حكيت كلب مش
0: ومروة تقول تو الكلب تو الكلب، شو معناه؟
1: شوفوا صاحب الكلب اللي يرفع قضية وتحولت إلى قضية رأي عام، تم قنص الكلب، صاحبه ما قبلش العملية دي والكيفية. شنو علاقة هذا بالتقاضي من جهة، وعلاقة صاحب الكلب بكلبه اللي خلاته يعتبرها معناها قضية كبيرة؟
0: هذا الكلب نشاهدوا فيه صاحبه هو اللي نشاهدوا فيه وباش ناخدوه بالتليفون في هذه المتابعة. مع جزيل شكري لجمعية رحمة في سوسة، اللي هي اللي عطاتنا هذه المعطيات هذية ومكنتنا من التواصل مع صاحب الكلب هذا اللي راهو قتلاء. سيد هذاك قتل، هذاك علاش فما قضية في الموضوع.
1: في الموضوع
0: نمشي معك للتفاصيل في هذه المتابعة.
2: متابعات متابعات
1: تفاصيل الموضوع مش تكون مع سي عبد السلام سندباد من بنزرت، صاحب الكلب كما قلنا، واللي رفع في الغرض قضية من قبل السيد وكيل الجمهورية. هو صاحب الكلب قدم تقريب شكاوي وصلت حتى لرئاسة الجمهورية، بعض الشكوى حتى لرئيس الجمهورية في علاقة بالموضوع عليش. هذا نقول له سي عبد السلام صباح الورد، ومش نسألوه طبعا علاش. سي عبد السلام
3: وي صباح الخير. السلام عليكم.
0: صباح الورد سي عبد السلام، مرحبا بك.
3: صباح الخير سي خليفة وسي حاتم وجميع العاملين بجوهرة اف ام، وتحية عطرة لكم ولجميع مستمعي ومستمعات جوهرة اف ام.
0: نعم،
1: نحبوا نعرفوا التفاصيل الحيثيات اللي خلاتك تقدم كل هذه الشكاوي.
3: اولا نحب نحكي على سكاي بايجاز، هو كلب سيبيري عاش عندي ملي بضعه اشهر ملي عمره شهرين او ثلاثه، تلقيته هديه من مراه روسيه رجلها زميل خويا طبيب، جابته بالذمه خاطر تعرفني نعتني بالحيوانات وفي الشارع وكل شيء. قالت لي هذه هديه مني ليك، وقالت لي عهدني انك.
0: شنو هي السلاله سامحني؟ شنو هي؟ نحب نسمع سي عبد السلام. شنو هي السلاله؟
3: هو هاسكي، هاسكي سيبيريا.
0: هاسكي يا هاسكي به. وشو اللي مسميه انت؟ شو اللي مسميه؟ شو مسميه؟
3: سكاي.
0: سكاي ياك سكاي.
3: اي سكاي. وعمره
0: بيت معاك فرد فرش ويعيش معاك ويكون معاك فرد سحن بالمجد، هذا اللي قالوه لي.
3: مش للدرجة دي، هو يبيت في الدار
0: نسل معناها هذا اللي قالوه لي وانا نسل.
3: انا مش نحكي لك، انا مش نحكي لك.
0: احكي لي
3: الكلب ذي عاش عندي، هو من الاول اعتبرته حيوان لكن بعد اصبح صديق لي، وهو اصبح صديق جميع اطراف العائله، اولادي كل واللي تسمى علاقه يعني بيناتنا. هو معناتها كلب او معناتها حيوان اليف تري سوسيابل، يعني فهمت، حتى الاولاد الحومة الصغار وكل يلعبوا معاه، وهو متعود يخرج في المحيط المعناتها فين نسكن انا في قدام الحديقه العموميه، وبالتالي نهبطوا للبحر بصفه دوريه. ونهار من 10 اوت خرج من الحيط معناتها طاح مستح، ما عنديش الواقع بالضبط كيفاش طاح، لكن المهم بعد توصلت بالكاميرا المراقبه تاع المحلات المحيطه بالمنزل انه كان يدور معناتها في المحيط نتاع البلايص اللي ندور فيها معاه اللي هي قرب داري. وبعد
0: انت دارك على الكورنيش حسب ما فهمت من بزرت هكا الكورنيش
3: على المنطقة السياحية من سيدي سالم،
0: المنطقة السياحية
3: قبالة البحر. أثناء قلت لك أنا المحيطين أصحاب المحلات بالدار أحسنوا له وفيهم أعطوه الماء، في بالهم اللي أنا قاعد في الجردة مقابل الدار فترة نسيب عقاب الليل يبدأ يدور وبعد يرجع، الا انه هو في الفتره ذيك هبط له تقعد يدور بعد هبط للبحر. فما
0: اولاد الحومه يعرفوه ويمدوا له ويلعبوا معه
3: هو بالكاميرا المراقبه والشهود حتى في البحر جاوا قالوا وريناه يلعبوا يداعبوا فيه الناس يلعبوا معه. هبط للبحر قعد تحت الباراسول لانه ذيك يعني كوتيديان مو انا ديما نهبطوا معايا للبحر. ثم معناتها مواطن خاف عنده الحق يقول لك بلكشي معناتها يتكنيش ولا حاز، كلم الشرطة، جاء الأمن السياحي أخذ الكلب وربطه بحبل في رقبته، وبعد كلم الشرطة البلدية أو بليتو يعني الشرطة البلدية، جد الشرطة البلدية كلموا البلدية هزوه في قفص. وفي الأثناء أنا مش نتكلم بكل صدق هذا اللي صار في الأبحاث، عايد رئيس المركز هو اللي هو مساعد نتاعو كلموا مسؤول على المستودع تاع البلدية، جاب السيارة والقفص حطوه في القفص يا أخي، إلا أنه اتصل بقناص قالوا يجي وقتلوا لهنا، جاء القناص على الطريق المؤدي للبحر قالوا ليه ما نجمش نقتلوا قدام الناس، خرجوه إلى مستودع البلدي بني نعيم خارج منطقة بنزرت، وهو خارج مرجع نظر الترابي للشرطة البلدية وقتلوه في وسط المصب، والمصب هذا فضاء مغلق
4: إلا أنه هذا يكون فما بحث تحل وتحقيق القضية. لكن حاب نسأل أنت بالمجد تبكي بدموع وقت اللي توفى هذا وأنت قعدت في حالة نفسية صعيبة برشا لمدة طويلة يمكن حتى التو.
3: أنا إلا التو أنا درومتي زي من الحكاية، الكلب هذا راه ماهوش كلب، عبارة واحد من العائلة، وأنا نتألم لأنه عاش عندي 5 سنوات ونهار اللي ضاع هو ضاع من 9 الصباح حتى اللي شدوه من 2:30 نتاع العشية في حدود الساعة 6 بعد الوعد، ما ضر حتى إنسان وحتى لا يوجد محضر حاجة
4: ولا يوجد محضر عدية. خليفة ادخل معايا في تعليقك على هذا.
1: لا أنا نتفهم
4: العلاقة فاتت العلاقة العادية بين ساعة مالك الكلب وكلب ولا
1: نتفهم هذا طبعا
4: صديق كانوا فرد من أفراد العائلة يعتبروا معناها كريمو
1: هذا هو. أما
3: والله أنا دموعي توع المباشر قسم بالله نازلة والله أقسم بالله
1: نتفهم حساسيتك الموضوع. أنا اللي حب نسأل طيلة المدة اللي خرج فيها من داره يعرفوه ولاد الحوم علاش ما رجعوش، علاش ما عرفوش، لأنه ينجموا كل عوان ما يعرفوش كانوا كلب سايبه يخوف.
3: لا لا لا سي خليفة مش هكاك، هما متعود أنا نسايبه وهو يقعد يدور في المحيط قدامهم وقدام الناس الكل، وأنا نعود قاعد في الحديقة العمومية على البنك، وهو في الآخر الخرجة نروح به عادي، يعرفوه الكلب واعطوه الماء وأحسنوا له ولعبوا معاه في الشارع، ما اعتبروش كلب سائب. ثم إنسان يقرب الكلب سائب ويلعب معاه والكلب متلقي وعنده ملف طبي كامل، وسيد وكيل الجمهورية مشكور. أنا من كثرة الألم والحزن على كلبي شكيت، لأنه هو ذاك بكمل لا صوت له، أنا صوته شكيت للسيد وكيل الجمهورية مشكور لأحال فرق البحث للفرقة العادية حرس الوطني، قاموا بمجهودات جبارة من أجل كشف الحقيقة وثبت
4: وشكيت
3: للسيد وزير
1: انت رجعت ودفنتوا معناها
4: بربي. فما فيديو مروة نجموا شاهدوا الفيديو مروة؟ لا ما نجموش. فيديو مؤثر برشا
1: خذاه ودفنوا هكا ولا
3: نعم
1: قمت بعملية دفن وبعد
3: طبعا انا لقيته في المصب متروك بين الفضلات. انا اولادي قال لك الكلب عاش معنا 5 سنين، هو عاش قريب لنا في الدنيا، لازم يكون قريب زاد لقلوبنا وفي الدنيا، وهو معناتها كان كلب
4: وين فنتوه معنا وين فنتوه
3: وعنا اتفناه في المزرعة الخاصة نتاع العائلة، ومعناتها اكرمناه وذاك وفاء ليه كما هو كان وفيه لنا. وحاجة بالله نحب نقولها، أنا راني شكيت للسيد وزير الداخلية وشكيت إلى السيدة وزير التعادل وإلى السيد رئيس الجمهورية، ومشكور السيد وزير الداخلية آذن بالأبحاث وكلمتني الفرقة نتاع الإدارة نتاع التفقدية العام للأمن، ومشيت واستقبلوني استقبال جيد وراقي وبحثوني وكانوا متعاطفين معايا. أنا نعتبر الخطأ ذاك اللي صار ليس مؤسساتي وإنما سلوك شخصي وقرار شخصي
4: وفردي شخصي وإن شاء الله يتم تجاوزه وما يتكررش خاصة يسوء تقدير وما يتكررش خاصة
3: لا لا لا يسوء تقدير هو تقدير استخفاف معناتها بحياة
4: إن شاء الله ما يتكررش هذا ما نقولوه هلا غالب
3: أنا نحب نقدم شكر للجمعية رحمة بسوسة اللي تفاعلت معي وتعاطت مع الموضوع وتم تكليف محامي بالقيام بالحق الشخصي في القضية من أجل عدم تكرار.
4: قالوا لي شنو علاقتك بسوسة ساعة عبد السلام؟
3: أنا كنت أنا دار نسابي في سوسة يسكنوا راس
4: لين. واضح.
3: واثنين انا خدمت في انا صاحب مؤسسه التكوين في مجال سياقه العربات والسلامه المروريه في بنزرت.
4: دونك خدمت في سوسه زاد هذاك علاش قالوا لي من سوسه. حبيت نشكر حضرتك نقول لك بارك الله فيك سلم لي على العائله وبربي صغيرات صغيرات اللي بهم لانهم راهم حاسين وراهم كيفك انت حتى دموع مازالت هابطه. ميرسي بوكو عبد السلام سندباد ونبقى في المتابعه خليفه أكيد. بعد للقضيه ومآلها فاصل ونمشيو لي كادو زاد اوسي ما ننساوهمش. يلا مروه
2: جونا اف ام جونا ما يكون كان هكا.

0: موسيقى. صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: نجيو الوقت الكادو شادينا صحيح راهو باش نتحصلوا على حد من الزغوان في الصباح. القرعة اللي اختارتهمنا الكل اتصلنا بهم كانوا ما يجاوبوش، ولكن حد جاوبنا نور الدين، لكن بعد تعذر عليه المشاركة، قال انا داخل في اجتماع ان شاء الله اجتماع موفق خويا العزيز. ومشينا للبنى. لبنى هاي موجودة معانا ونقول لها صباح الورد يا لبنى.
4: صباح النور، نهاركم سعيد، صباح النسري، صباح الكعك الورقة.
3: الله مصلي عني بي ريحة النسري هي وصلت. قل لي لبنى، لبنى شو اللقب بالضبط عزيزة؟
4: لبنى جابري.
3: جابري جابري، دونك لبنى جابري. انت اختاروك من بين برشا ديفيدال متاع ام جي زغوان. نحب نعرف ساعة ام جي زغوان وين بالضبط، وين موجود؟
4: في وسط البلاد، رونبوان ماغازان جينيرال نسموه، في باب ويلي.
3: رونبوان هاو ذكرتني تو كيف قلت لي رونبوان ماغازان.
4: وين البلدي؟
3: الماغازان جينيرال.
4: رونبوان باب ويلي مسمينها رونبوان ماغازان جينيرال.
3: اي اللي نطلع اللي طلعنا الفوق واللي هبطنا اللوطة واللي نواصلوا باش نمشيو لدار الثقافة والدنيا الكل.
4: باهي عرفت. هذيك هي وسط البلاد بالضبط.
3: وسط البلاد. أنت قالوا لنا من بين اللي فيدال فيدال. وهذاك علاش أول حاجة
4: حط على كعبة ياغورت.
3: واضح. أول حاجة فما 100 دينار نهديوها لك الأولانية، هذه الأولانية، وفي انتظارك 100 دينار ثانية يا مدى، هذه نهديوها الأولانية اللي كنتي بون داشا تشري بها اش تحب أنت من أم جي زغوان، لكن ولا من أي أم جي، لكن 100 دينار الثانية في انتظارك بعد ما تجاوبني. قلت لي حتى كعبة ياغورت ناخذها من أم جي، معناها معدل قديش تمشي لأم جي، وشنو هو اللي خليك هكا في دال الأم جي؟
4: أولا قريبة خطوة، معناها على الدار وعلى الخدمة،
3: وسط البلاد وسط البلاد وخطوة على الدار باهي برشا.
4: ثاني حاجة الأسواق مناسبة وموجودة فيها كل شيء، معناها ما تستحقش تمشي للخضر، ما تستحقش تمشي للعطار، لو فات تدخل المجاي تتلفت عليه من وعلى
3: تقضي قضية الدنيا الكل
4: من
3: كل شيء تقضيه في الام جي. واضح
4: من الام جي كل شيء
3: باهي. اي لله. فما البرومو دي جور، اعمل افار في نهار البرومو هذية متاع كل بيريكس اللي انتوما مغرومين به،
4: اكيد
3: دخلوها في الفورك البلار السبيسيال هذاك، وحيدة ممتازة هذية تعمل الكيف فيها برومو تو نشاهدوها، فيها برومو دي جور، معناها البرومو اللي تقاوه زاد على الباج فيسبوك. انا باش نعطيك سعرها الاصلي.
4: اي
3: سعرها كان ب 22 دينار و 990 ونشاهدو فيها
4: بي.
3: ونعطيك اقتراحات باش تتحصل على 100 دينار الثاني. الاقتراح الاول احنا ما قلنا 22 دينار 990، الاقتراح الاول ولا في البرومو السعر نتاعها 25 دينار و 990.
4: ثم
3: انت تقول انا ما نعرفش في البرومو زاد السعر نتاعها ولا 30 دينار و 990. شو رايك؟ اي ولا لا؟
4: ليه مستحيل
3: ما تعمليش امشي. الاقتراح الثالث 15 دينار 15 دينار و 990.
4: اكيد
3: الاقتراح الثالث
4: 990.
3: دونك موان 30% فيها وام جي تهدي لكم موان 30% نهار كامل على ذمتكم، تقاوها في لي ماغازان كل ام جي. ليلى العزيزه لبنى عندك 100 دينار ثانيه، دونك ولاو 200 دينار المونداشا نتاعك. مبروك وفيليسيتاسيون. غدوه باذن الله رانا ماشيين التجروين هكا ولا لا مروه؟ تجروين غدوه نكونوا مع لي فيديل كيما كنا مع لبنى من زغوان. ميرسي بوكو زغوان وام جي زغوان، وميرسي ام جي على هالعيد ميلاد اللي ما يتراتاش، العيد ميلاد 143 واللي فيه 150 واكثر من 150 مليون في انتظاركم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: عشان المرادي تقول لكم سيفكم ما يوفيش. اي نعم سيفك ما يوفيش ووفر لاست مينوت موجوده توصل للموان 20% بلس غراتويتي نتاع البرومي انفون. يلزم فقط لا ريزرفاسيون تكون تتعمل الى حدود نهار 31 اكتوبر 2026 من توا معناها من اليوم الى حدود 31 اكتوبر 2026. الاوفر هذه فالابر كما قلت لكم من اليوم معنا هي بدأت من البارح وعنا خلطناها لكم هوكا اليوم فيسع لوفر فالابل من البارح هي ولكن أنا نقول لكم نسهل عليكم من توا إلى حدود نهار 31 أكتوبر 2026 في ديك باش تعمل لا ريزرفاسيون متاعك. هذه ريزرفاسيون الدات متاع السيجور وقتاش انت تحب تمشي تعدي الباكونس هذية ومعاك البرومي انفون معناها بلاش مجاني كادو ثم عندك موان 20%.

0: ريزرفاسيون البارح الى حدود وقتاش؟ الى حدود 31 اكتوبر 2026. دونك راهو تتمتع بالبرومو هذه نتاع لاست مينوت في لي زوتيل كونسيرني اللي هما المرادي الحمامات، المرادي بالاس، المرادي بالمارينا، المرادي بورت القنطاوي، والمرادي كلوب القنطاوي، والمرادي سقانس، والمرادي مهدية، والمرادي جربة. كيفاش نعملوا لانفو لاين؟ ها هو 705 تقاو على الفيش هاوكا التليفون كتبناه وتو نكتبوه زاد اوسي على الفيديو عندكم التليفون، لكن نسهل عليكم اكثر. انت في البيرو توا وحل الاورديناتور دبل في ثلاثه مرات المرادي.com زاد اوسي تلقى فيه الدنيا الكل المرادي.com. تنجم تعمل لا ريزرفاسيون في فراكسيون دو سكوند وتاخو كل هالامتيازات متاع اللاست مينوت هذية اللي هي موان 20% والبرمي انفون غراتوي. 70 105 720 70 105 720. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم زاد على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة، باي وتحية تونس.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس برومستاجنا 1990 بيعو 22990.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.
2: جوهرة FM.
7: Publicité.
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
9: مرحبا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وبكل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. رئيس الجمهورية تعرض أيضا إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. أسندت وزارة السياحة جوائز وطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 وبمسابقتين قطاعيتين بعنوان سنة 2026 بمقتضى قرارين صادرين بالرائد الرسمي بتاريخ 13 أكتوبر الحالي. وتحصلت الحرفية عزيزة سلاوي من ولاية القيروان على الجائزة الأولى لمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 وقيمتها 4000 دينار، فيما آلت الجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى الحرفية رجاء الفرجاني من ولاية مدنين، وعادت الجائزة الثالثة وقيمتها 2000 دينار إلى الحرفي علي العابد من ولاية نابل. وبخصوص المسابقة القطاعية الأولى بعنوان سنة 2026 تم إسناد الجائزة الأولى وقيمتها 4000 دينار إلى حماد سنان من ولاية المهدية، والجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى أحمد فاخت من ولاية تونس، فيما تحصلت حنان خنفير من ولاية صفاقس على الجائزة الثالثة وقيمتها 2000 دينار. أما في المسابقة القطاعية الثانية فقد فاز محمد بوغمرة من ولاية المنستير بالجائزة الأولى وقيمتها 4000 دينار، وآلت الجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى سهيلة عون الله من ولاية نابل، في حين تحصلت مروة دريدي من ولاية بنزرت على الجائزة الثالثة بقيمة 2000 دينار. ختاما وفي أخبارنا العالمية، كشف تقرير إخباري أن إيران تستخدم أسلحة

0: تجارب جديدة لاستهداف السفن في مضيق هورموس في مسعى لإبقاء أسعار النفط مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إيرانيين إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية. وأشاروا إلى أن إيران بدأت قبل حوالي 10 أيام باستخدام أساليب هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، وهو ما أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي نحن إيكول الحكيم جرول مدرسة عمومية، صغارنا الرابعة هامل اللي راجعوا يقراوا، المعلمة العلوم غايبة تقدمت في توا البارح بركة مقدمة ورقة أخرى جديدة تغيب شهر. سمحني نحن علوم رياضيات وعلوم صغارنا ما يقراوش، اش كي باش ترجع لي أني 6 نوفمبر وقت باش تعدي الامتحان ونشوف على شنو باش يعدي الامتحان.
3: الأطباء متاعنا برشا من الأطباء متاعنا قاعدين يهاجروا، قاعدين يخيروا الهجرة. خسرنا كفاءات كبيرة من الأطباء متاعنا، خيروا يخدموا خارج حدود الوطن ما يخدموش في تونس. هذايا علاش بلادنا ما توفرش الأطباء متاعنا امتيازات؟ علاش قاعدين نخسروا في كفاءات التدبية متاعنا؟ كفاءات كبيرة قاعدين نخسروا فيها، قاعدين يستنفعوا بهم الدول الأوروبية. ثم أطباء موجودين في كندا، ثم أطباء موجودين في فرنسا، وقيت باش نلقاو حل للأطباء متاعنا. ما نحبوش يصير لنا نقص كبير في الأطباء، وهذا يضر لنا منظومتنا الصحية.
4: أخي الشيخ حسن بن عمارة في صباح الورد، هو توريه على هالمتخلف اللي قطع الكتب القرآن في جامعة إقليم. كي هو متخلف ذهنيا، مش يحب يخدم، علاش حز في نفسه اللي هو ما خدموش؟ صراحة يحب هو يخدم، هو عنده التخلف الذهني، وعليش ما مشي كان القرآن؟ لا هذا كيفاش يسأل وصيب؟ علاش يتصيب هذا واختر هذا يتعدى يتحط في مستشفى نتاع أمراض العقلية؟ ما فقط تعكين كتب القرآن المسجد الكل. لا سمحني، هذه فيها أن الحكاية
5: ربي المسؤولية على التعليم. أول حاجة يبدأوا بها الآفة الكبيرة اللي عندنا توا، اللي الأولياء ربطوا شو على الكريك، هي اللي يسيبه شكون حل اللي يسيبه اللي ولا برسك إجبان. والسلام عليكم. والمرة هذه دا من شهر أول، أول مرة تصير يبدأ من شهر أول.
6: عسلامة يا شورة ربي لبت كلمة إلى السيد وسيد تربية. بلاي شوفك السيد اللي عطينا عملنا 5 سنين، علاش تو السيد دخلوا فيهم عندهم 10 سنين 15 عام؟ على الأقل نحين كل واحد 50 دينار 100 دينار، نعاونوهم أكوما كل السيد اللي عاوزوا معوضين هذوما اللي قريوا، سواء المعلمين ولا السيدة، كل أستاذ ولا كل السيدة يا في 1,500,000 مليون يتنحليهم يا 50,000 100,000 وتعطيهم المعوضين اللي ياخذوا قلالة، علاش هذوما نعطيهمش؟
7: فرح قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100.
0: ميكرو جوهرة،
1: ما تخليهاش في قلبك.
8: المشهد مع زهير الجيس.
9: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات أخرى تبيع المكملات الغذائية والوصفات الجاهزة، خلطات عجيبة أوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الأدوية الطبية، ولا المشكل في صفحات تتاجر بأمراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300,000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
8: المشهد مع زهير الجيس.
10: جوهر FM.
11: جوهر FM.
10: جوهر FM.

0: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM d'Imamak dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 بيعو 22990.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي. دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
3: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج
4: جوهرة
2: أفلام بوبليسيتي.
1: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. انطلقت امبارح بالحي الحرفي لخشب الزيتون بسيدي بوزيد دورة تكوينية في اختصاص التزويق على خشب الزيتون لفائدة عدد من الحرفيين بالجهة، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية وتحسين جودة المنتوجات الحرفية. وتندرج الدورة هذه في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة سويس كونكت ضمن برنامج تكوين المنجز من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للديوان. وتهدف المبادرة إلى تطوير الكفاءات الفنية للحرفيين والارتقاء بجودة منتوجاتهم، بما يساهم في تثمين خشب الزيتون باعتباره مادة محلية ذات قيمة مضافة والمحافظة على خصوصية الموروث الحرفي التونسي وتطويره بما يستجيب لمتطلبات السوق. تستعد ولاية زغوان لتنظيم الدورة الأولى لصالون الفلاحة والتكنولوجيات المائية المقرر تنظيمه من 18 إلى 21 نوفمبر القادم. وينظم الصالون بهدف إرساء فضاء للتلاقي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي ومجال التكنولوجيات المائية، والتعريف بأحدث التجهيزات والحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة الكفيلة بتطوير الإنتاج الفلاحي وتعزيز كفاءة استغلال الموارد المائية. ومن المنتظر أن تشهد التظاهرة مشاركة ممثلين عن الهيكل العمومية والمجامع المهنية والمؤسسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الفلاحة والخبراء والباحثين ومراكز التكوين والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة، بما يوفر فرص لتبادل التجارب واستكشاف أفاق جديدة للتعاون والشراكة والاستثمار في القطاعين الفلاحي والمائي. تونس لمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 اللي ينظم من 16 إلى 22 نوفمبر القادم بمشاركة أكثر من 180 دولة وبرمجة عالمية ضم أكثر من 40 ألف تظاهرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع ودعم المبادرات الريادية. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للسنة 18 على التوالي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في تونس بصفته شريك رسمي للشبكة العالمية لريادة الأعمال في إطار الجهود الهادفة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال وتوسيع فرص التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين فيها. جاري الخزينة بتاريخ 12 أكتوبر الحالي في حدود 1448 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المشهورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 24152 مليون دينار، أي ما يعادل 93 يوم توري. بلغت أسعار النفط اليوم 105 دولارات للبرميل. الذهب بلغت 4142 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3365 مليم والدولار الأمريكي 3006 مليم. بيزنس نيوز في الأمانة.
0: بيزنس نيوز جوهرة أف أم. تندنس
2: برعاية
3: عسلامة. Get ready with me Ventlan. And guess what,
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. الموعد هذا يكون وقيت نحكيوا فيها على آخر الأخبار الخاصة بالتكنولوجيا والتقنية، وكذلك القائمين على كبرى الشركات في العالم المختصة في المجال هذا. نحكيوا على تيم كوك لو نوفو روتريتي انفان روتريتي، نجم نحطها ما بين ذفرين. علاش؟ على خاطر تيم كوك كان تخلى عن قيادة شركة الأبل، لكن ما تخلش 100% على القيادة على خاطر ولا رئيس مجلس الإدارة. دونك ما عادش هو لو ديريكتور اكزيكوتيف بالنسبة لشركة الأبل، لكن توا ولا جون تيرناس، وتيم كوك قعد لهي بمجلس الإدارة والعلاقات الدولية. دونك آخر حاجة ولا بلتو أول حاجة عملها تيم كوك كمتقاعد هو زيارته لباترسي في العاصمة البريطانية، وين لقاه مقر شركة الأبل، والتقى كذلك الملك تشارلز، وهذا في في إطار شراكة جديدة عملتها شركة الأبل مع مؤسسة صندوق الملك The King's Trust. وكان تيم كوك كما قلنا تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لأبل الشهر اللي تعدى وسلم القيادة إلى جون تيرنس. في المقابلة اللي جمعته بالملك شارل واللي كانت الجمعة اللي تعدت، وضح كوك للصحفيين اللي كونوا عملية الانتقال راهي ما بداتش البارح وإلا ولد البارح، راهي بدات سنوات التالي. هذاك علاش خلى حاجة باهية لجون تيرنس في منصب الرئيس التنفيذي. بطبيعة كلنا فهمنا شنو يقصد بالحاجة اللي خلاها لجون تيرنس، هو تليفون الآيفون ديو جديد، هو أول تليفون قابل للطي تخرجوا شركة الأبل. تيم كوك في المقابلة اللي كان أجراها مع الصحفيين على هامش لقائه بالملك تشارلز يقول اللي كونه تركيزه توا بصفته رئيس مجلس الإدارة لأبل ينصب على السياسات العالمية، ويقول اللي كونه فما مستوى استثنائي من الثقة بينه وبين جون تيرنس يخليهم الاثنين يخدموا بتكامل، وقال اللي كونه هو قاعد يعاون في تيرنس بالطريقة اللي راها مناسبة لكن في نفس الوقت ما يتدخلش في شؤون الإدارة. آخر سؤال كانوا سألوه الصحفيين لتيم كوك قالوا له شنو نصحت جون تيرنس وقال له شنية آخر كلمة قلتها له، إجابته كانت واضحة ومباشرة وعجبتني بالقدا بالقدا الإجابة هذه، قال له ما تقلدنيش، يعني خذ الطريقة متاعك واستعمل النهج متاعك في قيادة واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم شركة الأبل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمنا.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
1: تسعة دقائق على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. هذا غونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فيم. من توا حتى الماضي ساعة تترشفوا قهوتكم، تتبنوا الصبحية، تركزوا في مختلف أعمالكم، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. وإحنا دورنا بيان سور أنه نتبعوا لكم كل الأخبار وتسمعوا معنا الصحيح في كابوتشينو طيلة ثلاثة سويع من زمان. نهاير جديد إن شاء الله، مبروك سعيد بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2026. ليكيب الكل تصبح عليكم. اليوم يرافقنا جمال بقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان الرحومة في الإخراج التقني، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بالموسيقى، بعد شوية نرجع لكم مع أولى متابعاتنا. واليوم يعني انتصف الأسبوع خليني نقول، وخصوصا غدوة بيكون نهاير فيشتا لأغلب التوينسا، دونك انتصف الأسبوع بمجموعة كبيرة من الأخبار والأكتواليتي اللي يلزمنا نتبعها ونحكي فيها ونقول وي إلى متى الوضع هذا باش يتواصل. أكثر تفاصيل بعد شوية.

0: على جوهرة فليلي. وصلنا للعشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. توتسويت متابعتنا لبورصة الأسعار اللي هي يومية في كابوتشينو. اليوم الوجهة باش تكون المهدية.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم؟ سؤالنا الرئيسي اللي نتوجه به لمراسلنا سامي الهيني. صباح النور يا سامي، إن شاء الله نهارك سعيد.
3: صباح النور يا سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا. الحقيقة قبل ما نتعداو الأسعار والأسواق وكذا، حب نسوق خبر وفاة الشاب حسن منصور على سن تونان 28 سنة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة خلال اندلاع حريق يعني مستودع للبنزين المهرب، وكنا اضطرنا قانو وكنا

0: طفل الوالد نتاعو وقتها كان يلبي في نداء لنقله الى مستشفى الحروق البليغه بن عروس او بصراقس، لكن وقتها تعذر نقلي نظرا للحاله الصحيه نتاعو.
1: الحاله الصحيه نتاعو يعني وقتها قالوا لنا الاطباء اللي هي ما تسمحش انه يتنقل جمله.
0: اللي هي ما تسمحش ان تطلق هذا الجمله. اليوم الشاب هذا فارق الحياه، كانت يعني حروق بليغه بالدرجه الثالثه على كافه الجسد. الله يرحمه وربي يصبر عائلته.
1: الله يرحمه وربي يصبر عائلته، وخصوصا أم وبوه اللي نتوجه لهم بالتعازي ونقول لهم ربي صبركم على المصاب الجلال هذايا وكحد عمره كما نقولوا، خاطر هو كي رمي روحه رمي روحه باش ينقذ ولد خالته هكا ولا سامي؟
0: اي حسب رواية الأب هو رمى روحه باش ينقذ ولد خالته اللي قال له وهو في الدوش، لكن شاءت الأقدار اللي يعني يقع ما نجمش نقول انفجار، اما يعني تلتهم النيران الجسد نتاعو في الوقت هذاك.
1: الله يرحمه وربي يصبر عائلته. شكرا لك يا سامي على التحيين هذايا لكل الاخبار. دونك هذايا اخر المعطيات في علاقه بالحريق اللي اندلع في احدى المستودعات للبنزين المهرب اللي كان على وجه الكراء، كنا حكينا فيه الموضوع هذايا في كابوتشينو. شكرا لك سامي، يعطيك الصحه على المتابعه. دونك نتعداو توت سويت للمرشي، متابعتنا زاده يلزمنا نامنوها لمستمعينا. دونك شنو اللي عندنا اليوم متوفر في المهديه؟
0: ولي هو متوفر كل شيء والاسعار تختلف سنه. باش نبداو بود البحر، تريلا اليوم متوفره من 8 دينارات 10 دينارات 13 دينار 800 و18 دينار و500. بالنسبه للسبارس 8 دينارات و12 دينار، مرجان جويد فما 6 دينارات و7 دينارات، لمداس 12 دينار و500، الورات البحريه 24 دينار، كشاش 24 دينار و800، القرب 25 دينار، كلب البحر 24 دينار، عجل البحر 21 دينار، المجل اللي هو تو الوقيت نتاعها الميله 18 دينار، 20 دينار، 22 دينار، المجل البلدي 43 دينار، راتشولا 27 دينار، الكلامار جويد 14 دينار، وكلامار يعني باهي احنا نقولوا الحجم نتاعه 48 دينار، الشيفريت 10 دينارات وحتى ل 24 دينار، والروزي من 24 دينار ل 32 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء اليوم أنا قوس كالوب دجاج 19950، كويس دان 12950، كويس بولي 11950، سكالوب دان 19950، دجاج باك 8950، العظم من 11100 13100، دجاج الحي 5100 و5190، واللرنب 14 دينار و500. بالنسبة للخضر والغذاء، الخضر نلقاو فلفل 2500 3500 4500، البطاطا ب 2500، طماطم 2500، بصل روس 1350، ود القمرة 3980، النجالة 3 دينارات، الكرنب 4300، بالنسبة عفوا البروكلو 4300، بالنسبة الورقية سلق مع الموس 800، الاسباس القطة ب 800، اللفت القطة بدينار، والبندلاقة فما 5 دينارات الحارة و6 دينارات. بالنسبة للغلال الرمان اليوم من 2500 ل 3980، العنب 11800، لانزاس 14800 و12 دينار، قارص 4300، التفاح من 8 دينارات 9800، الشنوة الحقيقة خارج المرشي فما ب 3 دينارات وفي المرشي ب 6 دينارات.
1: اشتر معناها سامي السوق. اما بربي فما اقبال عليها سامي؟
0: لا مازلت
1: اي ما فماش اقبال كبير عليها. اللهم فريمون واحد شهوه معناها ويقول لك هذيك اعز غله عندي في الشتاء.
0: الهندي 12500 والعوانه 9800. بالنسبه للحوم الحمراء العلوش 55 دينار، بقري هبره فما 47 دينار 48 دينار، كوتلات 48 دينار، فيلي 55 دينار، صدرة 46 دينار، جمانة 42 دينار، كرشة مخلط 5 دينارات، كرشة صافي 12 دينار، حمر راس 21 دينار، كبدة وقلب 48 دينار، المرقاز العادي 25 دينار، والمرقاز يعني الرويال 40 دينار. على فكرة سناء ثم حملة على يعني اللحوم الحمراء خاصة لك الذبح العشوائي، وتم حجز تقريبا يعني عجل وزوز علالش في بداية الأسبوع. خاطر ما تعرف المهدية فيها بطوار، ولكن مرة يخدم مرة ما يخدمش، وكل مرة كيفاش فهمتني. دونك المراقبة الاقتصادية بصحبة الأمن والحرس الوطني عملوا حملة، تم حجز ما عملوا حملة، تم حجز ما كمية

0: وقتها حكينا على تدشين ولا على مشروع؟
1: لا حكينا على تدشين جو وزرة ودخلوا وشافوا وكذا وكذا.
0: وما يخدمش البتوار هذا توا؟
1: ما راش النور أصل حتى على يعني كما نقولوا الشركاء ولا يبيعوا في المعدات ومش على روحه. بالرغم اللي هو وقت اللي صورناه سنة حاجة كبيرة برشا وحاجة يعني تشرف تونس، خاصة أنه يذبح جميع أنواع القطيع سواء من الجمال وفيه شين كاملة، يعني يدخل حي كيفاش يخرج في الاخر مقطع، تحبه أمبالي واللي يحب الجزار يهز يعني يوصل.
0: انت توا جبت روحك مهمه معناها اسمي، كيفاش عندنا باتوار نحكيو على اكبر باتوار في شمال افريقيا وكان تحب في افريقيا ومن 2018، وكما قلت انت هبطوا الوزراء نتاعك الزمان وتصاور وبنادر واعلام والكل، والتو مسكر
1: مسكر. قلت لك اش خلاك يعني مالي مشروع
0: يبيعوا في الماتريال معناها.
1: هو حسب ما فهمت سنة اللي هو يعني قدموا قروض ولا دعم مالي وما يمش تحصلوا عليه.
0: مالا كيفاش باهي سامي، عنا ما نحكيو في الاوف خويا، عنا ما نحكيو. شكرا ليك يا سامي.
1: هو راهو تنجم انت تاخذ المدير تاع الشركه دي
0: اي
1: اللي هو مدير النسيج في سيسو، وتقريبا فهمتني يعني.
0: بيه اوكي يا سيدي، مشكور جدا سيمي، يعطيك الصحه. شكرا ليك على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اللي كان محورها الاساسي بيان سور المواد الغذائيه الاساسيه المتوفره في المهديه. متابعتنا واخبارنا تتواصل على جوهره فين بعد شويه، باش نهزوكم المود اخر، باش نهزوكم للموبيليتي للايفينمونسييل، واكيد ضيفنا باش يقدم لنا كل التفاصيل اللازمه. خليكم معنا.

0: يعطيك من عند ميريان فارس. وصلنا للعشرة وستة واربعين دقيقة في كابوتشينو، خليكم معنا.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 انتصف الشهر المميز، شهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي. وبالمناسبة هذه فما عديد الأنشطة قاعدين نتبعوا فيها على جوهرة فام من الهنية ومن الغادي. دونك اليوم فما إيفينمون مزيان برشا، كلينيك موبيل بتكون موجودة في بوفيشة. أكثر تفاصيل يلتحق بنا الدكتور حاتم لهوي من اللي هو المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة، ليقولوا له صباح النور. دكتور أهلا وسهلا.
2: صباح النور محمديك وبكل مستمعين جوهرة فام.
0: يعيشك يا سيدي. دونك كيف ما عودنا الديوان ما شاء الله ناشط على مدار السنة، وخصوصا في شهر أكتوبر بما أنه يهتم كعديد المؤسسات الأخرى اللي عندها علاقة بالموضوع هذا، موضوع الصحة، الصحة الإنجابية، صحة النساء، المرأة وغيره. دونك على غرار بقية المؤسسات في تونس، اليوم عندكم نشاط مميز في بوفيشة، لو كنت تعطينا بعليه بعض التفاصيل وخصوصا إن سيادتك موجود على عين المكان.
2: فعلا يعطيك صحة على الاستضافة. إذا كما قلت احنا توا اليوم في بوفيشة في نطاق الحملات والأنشطة اللي نقوم بها بما يخص التقصي للسرطانات الأنثوية. كما تعرف احنا ديون الوطني أسرة عمران بشري، من بين الخدمات اللي نقوم بها المجانية نتاعنا، خدماتنا كلها مجانية، أونتراتر التقصي المبكر من السرطانات الأنثوية. وكما قلت انت كونه في أكتوبر نخصوه سبيسيال، ما هو على امتداد كامل العام قوموا بالتقصي وبالكشف المبكر للسرطان الثدي، وبالخصوص في اكتوبر دونك الوردي. اليوم احنا موجودين في بوفيشة، دونك يمكن الإضافة على القفلات الصحية اللي قاعدين يصيروا بصفة معناتها دورية وتبارك الله بصفة مكثفة في اكتوبر. الإضافة هو كونه عنا اليوم في بوفيشة مساحة متنقلة اللي نجمو معناتها نعملو الكشف المبكر بالماموغراف وبالليكوغراف للنساء اللي باش نلقاو عندهم حاجة في الفحص السريري اللي نقوموا به.
0: معناها لماشين بيتها باش تكون موجودة في بوفيشة اليوم.
2: اي اليوم موجوده ديجا، احنا بدينا اليوم يمكن وصلنا ديجا 20 معناتها 20
0: كونسلتاسيون.
2: اي بخلاف لا هذوما اللي بخلاف الكونسلتاسيون بارك الله القبيل الكبير. أي. ومرحبا بهم اللي يسمعوا فينا، هذه مناسبه باش معناتها الدعوه مفتوحه باش يجيونا باش نقوموا بالفحص. واذا كان يستلزم الامر كما قلت لك معناتها نقصوا المسار اللي كانت تقوم به في ظرف اشهر حتى باش تاخذ الموعد وباش تعدي سترا، نقوموا به في الصبحيه كما قلت لك ابتداء من الفحص. واذا كان يستلزم الامر باش نقوموا بالكشوفات التكميليه هذه، نقوموا بها في نفس اليوم في هالمساحه المتنقله هذه اللي اليوم موجوده في المستشفى المحلي ببوفيشة.
0: حاجه ياسر مزيانه دكتور حاتم انه كل شيء يكون يعني على بلاصته كما نقولوا في اطار سياسه القرب، في اطار تقريب الخدمات الصحيه لممكن فئه معينه ولا عدد كبير زاد من النساء اللي ممكن برشا منهم يستخفوا به الموضوع ويقول لك اتوا نمشي تو كي نتفاضى تو كي ناخذ كونجي تو كي تجي عطله. دونك هذه فرصه للنساء اللي يسمعوا فينا مهما كان العمر نتاعهم ينجموا بيان سور. هو دكتور مش مهما كان العمر، هو في الحقيقه فما عمر معين.
2: اي هو بطبيعه احنا عنصيب البوبليك سيبل نتاعنا هو النساء اللي من 30 حتى ال 55 عام 60 عام، مرحبا بهم. هو كما تعرف العمر هو في حد ذاته هو عامل من عوامل الاختيار. أي. اللي يخلي النساء قد ما تقدم في العمر قد ما معناتها الله يقدر امكانيه الاصابه بهالسرطان هذا اللي قاعد الاعداد قاعد تتكاثر كل عام. ظهر لي تعدينا العديد مرات وقلنا الشيء هذا، وكونه قول اول سرطان يصيب المراه في العالم في تونس، قاعدين نسجلوا في اكثر من 4000 حاله جديده كل عام في تونس، والاعداد ماشيه وتتزايد. امراه على 8 ولا على 10 بون معناتها للستاتيستيك، اما في الخضم هذا المراه على 8 الله يقدر باش تكون عندها سرطان هذا. دونك كل المطلوب من سنة هو كونه معناتها يقوموا بالفحص الذاتي للثدي مره في الشهر، وحدهم في الدار، ومره في العام يمشيوا الانسان مختص يقرا له طبيب. وابتداء من سن 45 عام حتى الى كل شيء لباس، ابتداء من سن 45 عام يقوموا بهالكشوفات التكميليه هذه ليكو ماموغرافي احنا وعمرها واحنا والوضع نتاع الثدي نتاعها، باش نتقصاو على بكري هالكتله هذه على خاطر الحكمه هو في كونه نتقصاو فيها
0: في بكر على بكري
2: قد ما تكون هالكتله هذه الكعبوره هذه سامحوني في الكلمه اقل من 2 سم قد ما الامر هين بالنسبه للمراه وبالنسبه لعائلتها وبالنسبه للمجموعه الوطنيه وقد ما معناتها الله لا يقدر نفيقوا بها مخر شويه الامر يولي صعيب عليها وعلى العائله وعلى وعلى الصناديق نتاعنا وتعرف الوضعيه نتاع دونك ديما نقول انا خليه نحبوا مع التشدي يكون مصدر الانوثه نتاعها جمالها ما يكونش الله يقدر مصدر معناتها تعب وعناء لها والعائله نتاعها
0: ان شاء الله لا ان شاء الله لا وان شاء الله سلامات للجميع ونعاودوا
2: وهذاك علاش احنا موجودين ونقربوا الخدمات نتاعنا باللي نقدروا احنا بارميلو لابيل نتاعنا كديوان بطبيعه نحب نشكر المستشفى المحلي بوفيشه وكل بارتنير اللي معانا بطبيعه على رسم الاداره الجهويه للصحه ومستشفى بوفيشه وكل معناتها داخلوا معانا من جمعيات نتاع قبيلات نتاع كروس روج الكلهم معناتها حطوا ليد في ليد باش نشحوا هاليوم هذايا نتاع التقصي المبكر في مستشفى محلي بوفيشه.
0: يعطيهم الصحه الناس الكل مشكورين زاد انتم على الحمله هذه على القرب اللي قاعدين تقدموا في الخدمات بيان سور للمواطنات التوانسه دونك نعاود نذكركم الدعوه مفتوحه ليكم الكل اللي تسمعوا فينا بالمستشفى المحلي ببوفيشه الرونديفو بدا هو الحقيقه ما تنجموا تلتحقوا بهم والقافله هذه ولا الكلينيك موبيل هذه متواصله ان شاء الله حتى الماضي ساعه باش تمتعوا بالخدمات الصحيه المجانيه وتعرفوا سرطان الثدي قد ما تفطن به بكري قد ما العلاج يكون اسهل على الناس الكل دونك ماذا بينا الناس الكل نتحركوا اذا احنا معنيين بالفحص هذايا اذا وصلنا للعمر ما بين 30 وال 55 سنه يظهر لي زاد اقل واجب الواحد ينجم يعمله تجاه نفسه خصوصا انه الفحص يعني دوري احنا نقولوا كل عام الواحد يتفقد روحه حاجه ماهيش باش تقلق بالكل ماهيش باش تاخذ لنا من وقتنا حتى تعرف شكرا ليك دكتور حاتم لهوي من مره اخرى يعطيك الصحه احنا مشوارنا متواصل على جوهرة فهم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بعد شوية تستنيونا بمتابعات أخرى ومن حكينا على المرأة ما خيرش من غنية تبقى من ليزيترنيل خوليو بليزياس فولي فام

0: حدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر للسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
1: بمساهمة جوهر أف أم.
2: جوهر جيت سيت، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل تتمكن معززة بفريق من الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات ينشط بين تونس ودول أجنبية، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، موضحا أنه تم على إثر استشارة النيابة العمية القيام بجملة من المداهمات بين مدينتي نابل وتونس العاصمة أسفرت عن حجز كمية هامة من الأقراص والطوابع المخدرة وسيارة فاخرة ومبلغ مالي هام، بالإضافة إلى إيقاف 5 أشخاص من بينهم أجنبي وإدراج أشخاص آخرين بالتفتيش، وتم تحرير محضر في الغرض وإحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية، ولا تزال الأبحاث جارية وفق ذات المصدر. المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي يكشف عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية في تونس، إذا ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2000 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2000 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. بلدية باردو تعلن في بلاغ لها بأنه سيتم إعادة فتح المسبح البلدي بباردو اليوم بعد استكمال أشغال الصيانة والإصلاحات الضرورية، داعية كافة المستغلين لهذه المنشأة للمحافظة عليها باعتبارها مكسبا هاما ومن المرافق الرياضية والترفيهية العامة بالمدينة. معهد صالح عزيز ينظم كل يوم سبت من شهر أكتوبر جري عيادات مجانية في الأمراض الجلدية لفائدة النساء الخاضعات للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمساعدتهن على التعامل مع التأثيرات الجلدية المحتملة لهذه العلاجات وتوفير نصائح طبية والعلاج المناسب، وفق ما أفادت به اليوم الأستاذة المبارزة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز حنان بوعزيز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ستتخذ قريبا جدا قرارا بشأن إيران، واصفا إياها بأنها دولة فاشلة، فيما نفى مسؤول في البيت الأبيض ما تم تداوله من معلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية. وختاما، تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراضي صاروخ. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
4: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر فم. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 33.

0: 42 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: وردة مليت من الغربة. وصلنا ل 11:13 دقيقة على جوهر FM. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا إذا توا خلطوا علينا في ساعتنا الثانية اللي فيها المتابعات والأخبار متواصلة. وتوتسويت باش نهزوكم في متابعة لآخر القضايا والأحداث اللي صارت في حمام سوسة.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.
0: في كابوتشينو لا قيل ولا قال ولا هو قال ولا هو فما. احنا ناكدوا مستمعينا انه ديما كي نتبعوا الاخبار نحاولوا انه نمدوكم بالمعلومات اللي ممكن تداولها اعلاميا، على خاطر الموضوع اللي باش نحكيوا فيه توت سويت. النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بسوسه 2 حلت فيه بحث تحقيقي دونك في علاقه بمجله الاجراءات الجزائيه في ظروف وملابسات وفاه طفل صغير عمره 3 سنين داخل الروضه نتاعو بجهه حمام سوسه. دونك الملف القضائي قاعد متداول في أروقة المحاكم وصار التحقيق الأول وحضروا الناس الكل، لكن احنا مش هذا هو موضوع حديثنا. إن شاء الله بيان سيغ ربي نور الحق وربي يرحموا الوليد الصغير اللي توفى في الأخر هو عصفور جنة. لكن باش نوقفوا باب الإشاعات، باش نوقفوا القيل والقال كما كما كما قلت من الأول. دونك تلتحق بنا مدام سعيدة حقي اللي هي المديرة رئيسة الجهوية لغرف ومحاضن الأطفال لرياض ومحاضن الأطفال بسوسة. نقولها صباح النور مدام سعيده، نورتنا اليوم في كابوتشينو. اهلا وسهلا
2: بك، كنت منورين. عايشك
0: سعيده حقي رئيسه الغرفه الجهويه لمحاضن ورياض الاطفال. نورمالمون انت من الاطراف اللي تم اعلامهم بيان سور، ومنذ الحادثه هذه تم اعلامك بيان سور بكل المعطيات اللي من الممكن تداولها اعلاميا، وناكد عليك مدام على خاطر الموضوع مطروح بنيدين القضاء. دونك الولايه احنا ما نجمو نقولوا كان ربي يرحمه ان شاء الله وربي يصبر عائلته، لكن شنو هي المعطيات اللي عندك؟
2: قبل كل شيء نحب نترحم على عصفور الجنة، على الوليد هذا، ونقدم أحر التعازي لأهله وذويه، وكذلك لإطارات المؤسسة التربوية اللي كانت معاه، وكانوا معناها في معناها كانوا حتى هما حزنوا عليه على وفاته وعلى، وإن شاء الله ربي يصبر العائلة متاعه مرة أخرى.
0: ونتصور مدام سعيدة الوقع ماهوش سهل، هما بيدهم هما وبقية الأطفال في وضعية نفسية يلزمهم إحاطة نفسية كبيرة برشا.
2: يبدا من إحاطة نفسية وظروفهم النفسية معناها صعبة برشا، يعني مش سهل إنك تفقد حد، راهو فقدان الحد أي طرف في الدنيا هو معناها عنده وجيعة كبيرة.
0: أكيد.
2: فما بالك طفل معناها معناها يكون أمانة عندك، وبعدين تحس اللي فما معناها ومعناها صور أخرى وكلام آخر، وإحنا نحب نقوله كان الحقيقة، والحقيقة من بعد ذا كيف ستظهر في الجانب القضائي ويظهر بعد تشريح معناها بعد ما يكون
0: تقرير الطب الشرعي اللي العائلة تستنى فيه التقرير هذية باش تعرف السبب الرئيسي للوفاة
2: بطبيعة. أكيد
0: به، لكن هذا ما يمنعش أنه الأب والأم والأم متاع الولاية هذية دونك هما على دراية كما نقولوا بالوضع الصحي متاعه.
2: بطبيعة
0: هما يعرفوا كل
2: الأم
0: التفاصيل.
2: هي في ميدان معناها الصحة، تعرف ما وضعية ابنها الصحية وعلى بينا، والكل وحتى الطب المدرسي على بينا في الموضوع. أنا باش نعطيك توا إحاطة فكرة كاملة على ما تم من إجراءات وشنو اللي قبل الحادثة وما بعد الحادثة. معناها عندك مراحل، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الترسيم والتأمين والوثائق القانونية اللي جات للمؤسسة وقبلة الطفل من يوم 25 سبتمبر، معناها تم معناها تسجيل، ويوم 29 سبتمبر باشر النشاط نتاعو في المؤسسة كأي طفل معناها عادي ينشط. كان يجي يوميا ما بين 8 و8:30 متاع الصباح تجيب أمه ولابوه. اليوم الحادثة بالذات هذيك جابت الجدة نتاعو على الساعة 9 صباحا. هذا روكي نحكي على التوقيت، راهو على خاطر فما كاميرات دو سيرفيونس وفما توقيت معناها يثبت شنو كانت الوضعية متاع الطفل. الطفل معناها كي دخل ما دخلش في نشاط معناها حركي، وإنما مشى في نشاط ألعاب تركيبية معناها على طاولة معناها مرتاح أموره، معناها هيش ما فماش في نشاط وإلا أشياء كانت في ديها ممكن أنها تضر، وإلا يمكن نجم يكون بلحة ولا حاجة ما فماش مش موجودة. الوليد معناها بعد النشاط نتاعو في وسط النشاط نتاعو تغير لونه من لونه هكا شوية معناها شوية، وعمل تقيأ معناها والكل كح وبعدين تقيأ. كان اللون نتاع القيء نتاع معناها القيء نتاعو معناها كان لونه مختلف. غسلت له وجهه ونظفت له شربت له شويه ماء معناها على اساس انه اموره ورجع عارف ان ينشط كما العاده كل خاطر ما تعرفش تو حاليا الاولاد بلغه مفوالا
0: مشرق معناها ولا
2: لا لا مشرق لا مشرق فرق بين شرق وبين كح انه كح وخرج البلغم معناها راهو معناها الطفل هذاك كيما البلاد الكل معناها انه عنده برونشيت وكان مريض معناها ما في حتى شيء معناها البرونشيت هذاك اي صغير طبق تعرف تغيير
0: في الفتره هذيك في الفتره هذه ياخذ في دويات يعني والديه يعطيه في دويات معينه
2: يعطيك الصحه هي طبيبه وقت اللي جات طبيبه نتاع طبيب مدرسي وحكاوا في الموضوع وشافوه معناها اللي هو لاباس عليه والكل امه قالت معناها اللي عنده راهو برونشيت وانا بما انه الوليد كانت عنده مشكلة صحية اللي هو من ولد بها اللي عنده ثقب في القلب أما رأيي أنا ما نحبش نعطي برشا دواء معناها راهو على هذا على ما معناها منقول على السيدة معناها صاحبة المؤسسة فهمتني معناها هذا اللي تم وكان على بين من الطب المدرسي وملف الطفل اللي كان ملف الطب المدرسي لأنهم يعني يجيو زيارة مؤسسة كلها موثقة وكلها موجودة وهي الكلمة اللي قالتها هي عنده ثقب في القلب وما نحبش نعمل برشا دويات نكسر من الدويات على والدي حتى تعرف اللي هي تفهم في الجانب الصحي خاطر معناها هي
0: تخدم في مجال الصحة
2: مجال الصحة معناها تفهم الوضعية متاع ابنها الوليد معناها وقت اللي معناها كح وخرج البلغم ونظف له كل شيء تك هكا شوي على الطاول والسيدة تي احسن حاجه اللي تعمل احنا ما هو صغير كي يتعب ولا يحس بقلق يرتاح يحب يرقد قالت له تحب ترقد دخلته للمكان نتاع النوم نتاعو فما سيدتي اللي هي فما شكون معناها كانت موجوده زادت تسكت في بنايه جديده ماك تعرف شهر هذايا شهر سبتمبر شهر اكتوبر هو بدايه ادماج الاطفال داخل المجموعه معناها يبقى صعوبه في الادماج واحد يبكي وهو معناها رقد لمدة معناها ما يفوتش 35 ما بين 30 و 35 دقيقة كي 35 دقيقة على أساس كي يقاوموه طال دخلوا باش يقاوموه ياكل حاجة ولا باش لقاو اللي هو معناها ماهوش جانب معناها فيه بوجهه متغير ما يتنفسش بكدا أول حاجة عملوها انه خلت للسيده المديره حطت الوليد معناها مشات ديريكت مول للمستوصف اللي يبعد عليهم 10 متر فقط 10 متر فقط على المؤسسه وفي نفس الوقت تم اتصال بالولي عن طريق معناها زميله من في المؤسسه باش يكونوا يسعد في الوليد ويعلموا الولي واللي بوجه امه خاطر بعيده شويه تبعد معناها كيلو كيلومتر في العمل نتاعها في منطقه لهنا في معتمديات مش في سوسه معتمدة في سوسة لكن في منطقة معتمدية بعيدة شوية فوالا عملوا في المستوصف اللي زان فرمي عملوا الإسعافات الأولية اللازمة وعملوا مجهود وكلموا سامي وصلبوه معناها في معناها وصلبوه معهم وكان حاضر على الوضعية الموجودة الإجراءات معناها اللي تمت الكل هذه موثقة من الأول حتى للآخر موثقة عن طريق الكاميرا دو سيرفيونس واللي موجوده في المؤسسه وكذلك ما حدث من معناها الاثاره التربويه كانت على نفس الموضوع. الوليد معناها انه في وضعيه هو الله يرحمه معناها ونقول ان شاء الله معناها حتى كي تم غلق المؤسسه واعلان بغلق المؤسسه راهي كانت الغلق فقط من تلقاء نفس الاطارات التربويه واعلام الاولياء لانهم حضروا لتاديه واجب العزاء حضروا للدفينه نتاع الوليد فهمتني معناها وكان الوليد معناها عنده مكانه بطبيعه اخي ولدنا راهو هذاك
0: كيما فدت كدب الام كيما فدت كدب
2: احنا ايه واللي معناها والام اللي تحكي لي صاحبه المؤسسه الام تحملتني وقالت لي راهو يحبكم راهو يحب يجيكم معناها فهمتني معناها كانت في معناها في معناها في يوم معناها الدفينه نتاعو الصغيرات معناها الاطارات التربويه في وضعيه نفسيه معناها صعبه برشا
0: اكيد لانهم فقدوا واحد من عائلتهم. مدام سعيده الفريق ديما صعيب وكل حد معناها كل شخص عنده ماليه وعزيز على ماليه بيان سور وحنا نتفهموا الجانب النفسي للعائله والجانب النفسي زاد الاطار التربوي اللي موجود في الروضه هذه دونك انت تو حسب المعطيات اللي قدمت لنا انه لحظه الوفاه ما صارتش داخل الروضه صارت في المستوصف
2: لا لم تكن في داخل المؤسسه وانما كانت معناها كي جو الصامي وهزوه معناها اللي هو صحة الوفاة نتاعو معناها كانوا أسعف وخرجوا به الإسعاف إسعافه معناها والاب والوالدين معناها على علم بذلك حتى كي مشاو معناها للقضاء
0: والبو كان حاضر
2: هو خلص ايه هو وصل قبل معناها مع الام بعيده في المكان فهمتني وحضر وكل شيء ويعرفوا شنو لكنهم يعرفوا ايمانهم قوي واذا كان ثم خطا راه ما فماش خطا على مستوى هذه ساعه الاجل نتاعو ينجم يكون معناها عنده شكون عند اي حد اخر نجم يكون في الدار نجم يكون الحمد لله هو احنا ما نجموش نحكم حتى على حاجه
0: بالضبط على
2: غير خاطر هو الاثبات اثبات معناها لانه ما نجموش نقولوا مثلا المؤسسه سبب لا هي مؤسسه سبب المؤسسه قامت بكل ما يجب معناها العمل به هو الاعلام للولي هو الاسعافات الاوليه هو معناها انها استعملوا معناها سرعه في انهم باش ينقذوه معناها حتى في طريقه التعامل معاه معناها حتى في الالعاب نتاعو معناها النشاط نتاعو حتى ما كانش فيه عنف ما كانش فيه قوه فهمتني
0: واضح هو في الاخر
2: نقولوا اللي فما اجراءات تمت على مستوى اداري وعلى مستوى اسعافات ونتمنوا معناها من انه الناس ما تدش تقول راه في روضانات في روضانات معناها اصبحت وكانه المؤسسه متهمه بقتل طفل بين قوسين هذه ساعه الوفاه ما عرفوش عليها لا الكبير ولا الصغير ان شاء الله معناها يكون التقنص انتظار تقرير الطبيب الشرعي يشوف التقرير نتاعو وعليه تاخذ الاجراءات
0: بالضبط التحقيقات والاجراءات هي اللي تصير وانت كنت اكدت لي مدام سعيده في الافق بلا شويه انه يعني كل الاطراف والاطار التربوي نتاع الروضه الكل كان حاضر في التحقيق معناها ما فما حتى حد متملص من المسؤوليه نتاعو حتى حد ما يهرب من المسؤوليه نتاعو لي كاميرا الكل موجودين يخدموا تم توثيق يعني كل المراحل هذيا بدقيقه وبالساعه ربي نور حق وان شاء الله الولايه هذيا ربي صبر عائلته هذي اللي نجموا قلوه فقط احنا زادا هكريت معناها حتى من باب رد على الباب وتسكير الباب على الإشاعات معناها في ميت داخل الروضة في داخل الروضة ليها وانت تأكدنا انه يعني لحظة الوفاة كانت في المستوصف بالطبيعة اللي هو ما يبعدش 10 متر وعلى الروضة هيدا
2: وإسعافه تم إسعافه تم إسعافه في معناها ما بتعرف كذلك تقوم بها وان شاء الله ربي يكون هو
0: هو الرحيم بعباده أكيد وأكيد كما قلنا التحقيقات هي اللي واخذة مجراها والملف بدين القضاء وربي صبر العائلة مرة أخرى المصغرة والموسعة على خاطر الحقيقة حسب ما حكيت لي مدام سعيدة يعني تقول لي راهو مهوش سهل بالكل أنه صغير يدخل ويخرج عليك كل يوم أنه صغير تعيش معاه كل يوم أكثر من 8 ساعات ولا 8 ساعات في النهار وفي الأخر حكاية حتى على صحابه وعلى زملائه يعني تكون صعيبة الحكاية مهما كان عمرهم صغير راهم يتعودوا ببعضهم راهم يستنسوا ببعضهم وحسب معناها مدام سعيدة حقيها وتبعتوا معنا المراحل الكل متاع الحادثة هذه مشكورة جدا مدام سعيدة رئيسة الغرفة الجهوية لمحاضن ورياض الأطفال بزوسة على كل التوضيحات هذه اللي قدمت لنا إن شاء الله ربي يرحمه مرة أخرى وتعازينا لأمه وأبوه مشوارنا يتواصل في كابوتشينو بالمتابعات والأخبار وأكيد وجهتنا بشكون حاجة أخرى بعد شوية تكتشفوها معنا خليكم نرجع لكم بعد الموسيقى

0: غدوة خير إن شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل وقايد هدية كالعادة مع غازي خليل مباشرة من الشارقة في حديث عن اختتام ملتقى الشارقة للخط. قربنا برشا من يوم الاختتام اللي بيش يكون غدوة إن شاء الله على خطر التظاهرة هدية انطلقت في 7 أكتوبر وتتواصل حتى الخمستاش. دونك كل التفاصيل مع غازي خليل توتسويت.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل.

0: لأتأمل علاقة بين الحرف بوصفه شكل مكتوب والحرف بوصفه أثر مادي بيحمل ذاكرة المكان والزمان. اللي بهمني كان من خلال المعرض مش إعادة إنتاج الحرف التاريخي شكله الأصلي، بس أنه كان تم تتبع اللي صار كيف نقل من وسيط لآخر، يعني مثل من الورق للمعدن، من الحجر للنسيج، من الشكل الثابت للحركة والضوء. تفكيك هون كان ما بيعني الفقدان، بس إمكانية إعادة التشكل. الحرف يبقى حاضر حتى لما يتغير مادته ويتجزأ أو تتجزأ صورته. ثيمة المعرض هو الميزان. تقريبا واحد يقدر يوازن بين إذا النقل من الماضي للحاضر، إذا من الشكل الواضح للشكل التجريدي، من خلال مثلا الخامات المختلفة. كيف نقدر نعمل هيدا التوازن بين الخامات والتوازن بالأشكال والتوازن بين حتى نفس الحرف، كيف نقل من بلد لبلد من زمن لزمن، وفي بعض الأشكال حافظت على حروفها وبعض الأشكال الحروف غيرت شكلها شوي بطريقة، بس المشاهد بيقدر يميز أنه يقرأ الحرف حتى لو تغير شكله.
1: على هامش الملتقى وفي جامعة الفنون قابلنا الطالبة هبة ماهر، متحصلة على جوائز عالمية في العطور. فرصة باش نتعرف عليها ونحكي معها شوية ونعرف المسابقات اللي شاركت فيها.
2: مشروع اسمه هبة، هبة مستوحى من مشروع عطور مستوحى من الذكرى والهوية التراثية الفلسطينية، يهدف إلى الحياة والذكريات من خلال حاسة الشم. كل عطور إلى ذاكرة معينة في فلسطين، مثل ما نشوف يعني إنه عندنا التين والزيتون مستوحى من القرآن، تين والزيتون وطول سنين. في عندك النسمة اللي هو ريحة الياسمين، ياسمين في ليالي فلسطين مش مشهورة جدا، والمرمية من مطبخ من مطابخ أو من بيوت فلسطينية أصيلة، وريحة المرمية تفوح دائما من البيوت الفلسطينية. المسابقة كانت عن موضوع تايبوغرافي، وأنا استعملت التايبوغرافي الكوفي الأصلي الأصيل إيرلي كوفي، واخترعت صفة منه إنه تكون على مشروعي نفسه. فأنا كنت حابة أخلي المشروع عبارة عن كوفي قديم بس أطور عليه من ناحية أناتومي نفسه. كانت الكوميونيكيشنز أوف آرت بأمريكا، والحمد لله فزت بجائزة تايبوغرافي أوف 2027، وكان عاجبهم التطريز على الباكجينج نفسه. كمان سنة دراسية كاملة استغرقت مني أني أخلص العمل كامل.
1: بعدها مشينا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالشارقة، وين قدم الباحث والخطط المصري محمد علي جمعة محاضرة بعنوان حوامل النص، الرق، ورق البردي والورق المقهر وأثارها على التطور الخطي. هات نسمعوه شنو قال لنا بعد المحاضرة.
3: كان في لقاء جميل ومحاضرة عن عملية التقهير على حوامل الورق والتعرض لها تاريخيا. التقهير هو مادة توضع على سطح الورق لتمكن الخطاط من الإصلاحات في الكتابة سواء بالمحو أو القشط، وتعطي الأريحية في إعادة الكتابة مرة أخرى، وتسهل عليه موضوع التزهيب والزخارف وما شابه.
4: تكلمت زادة على تاريخ الورق وتطور الورق من الورق البردي للرق للكاغد.
3: صحيح. تطور الورق هو بداية من العصور المصرية القديمة، كانوا ينتجون ورق البردي من نباتات تنبت على ضفاف النيل ويسوونها ويطرقونها بحيث أن يكون لها سطح مستوي يقبل الكتابة عليه بشكل سليم. ثم بعد ذلك تطور إلى مراحل الرقوق أو الرق. الرق هو من الجلود الحيوانية، تعالج أيضا بطريقة معينة لتستقبل الكتابة عليه بشكل جميل، لكنه كان غالي الثمن لأنه كل ورقة تعني حيوان أو غزال. ثم تطور بعد ذلك، أنتجت الصين ورق أو بنوع مصطلح الكاغد. الورق هذا ينتج من ألياف نباتية أيضا بنفس فكرة البردي، ولكنه بيطبخ بطريقة معينة ويطرق ويصب في قوالب لإنتاج شكل مستوي يقبل الكتابة. ثم بعد ذلك يتم عملية التقهير، والتقهير هو وضع طبقات من النشاء وبياض البيض أن تساعد على الكتابة بشكل سلس وسليم للخطاط ولا المزخرف. تطور الورق بالخطوط هي علاقة تناسبية. الخطوط الجافة المستقيمة كانت تكتب على الورق الجاف الخشن، والخطوط الناعمة المتحورة اللي فيها دورانات كانت تكتب على الورق الناعم الذي يسمح بكتابة الدورانات بأريحية. فكانت علاقة متوطدة من الخشونة إلى النعومة أيضا في الخط الخشن أو الخط الناعم.
1: تلقينا زاد اليوم مع الدكتورة جميلة سالم من الكويت تحكي

0: على مشاركتها الثالثة في ملتقى الشارقة للخط بالخزف.
1: أنا متذوقة خط وليس خطاطة، أدرس خط وأقرأ الخط وأحضر معارض خط واشتري كتب خط وأكتب خط يعني، بس إني أشارك خطاطة أنا ماني خطاطة، أنا خزافة إلى جانب فنانة تشكيلية. مشاركاتي في هالثلاث دورات اللي أنا شاركت فيهم كان كله أعمال خزفية. مشاركتي هالسنة في عمل اسمه الشموخ، عمل خزفي يعني مشتغلة في الطينة الحمراء اللي هي تركوتا إلى جانب الطينة الستون وير، فاللون الأحمر موجود في القطعة إلى جانب يعني اخترت لون إنه يمشي يميل إلى الثقافة الإسلامية، اللون التركواز الفيروزي هذا يعني دائما إحنا نشوفه في الأواني الفيروزية. العمل اسمه الشموخ. ليش سميت الشموخ؟ لأن أنا في وجهة نظري لما أشوف جميع الخطوط اللي في العالم لما أوازنها مع خط العربي فأشوف أن خط العربي هو الشامخ، هو لأعلى شيء في العالم من ناحية الجمالية والقيمة الفنية في الخط العربي، لأن الخط العربي فيها عدة أنواع من الخطوط يعني ما هي خط واحد نفس بقية الخطوط حتى الخطوط القديمة يعني. فالخط العربي فهي لو نحطها في ميزان ما بين الخطوط العالم والخط العربي فيطلع خط العربي هو اللي أقوى وأجمل وأروع يعني في هذا. فعشان كذي سميت العمل الشموخ، يعني عمل متواضع جدا.
0: الإعلامي العراقي أمجد ياسين اللي يعطينا انطباعاته على ملتقى الشارقة للخط، نسمع شنو قال.
2: ملتقى هذه الدورة متميز، هذه السنة شفنا الخط العربي بكلاسيكياته مدارس كلاسيكية المعهودة، وشفنا في الحداثة اللي تمثل مثلا بالمدرسة الحروفية توظف الخط العربي في اللوحة فيصبح جزءا منها وكيان مرتبط فيها، وشفنا أعمال متميزة في هذا الاتجاه. أيضا كان هناك معرض مصاحب للتصوير الفوتوغرافي في جوائز، وفي أيضا معرض اللي هو مكان 1971 اللي هو خاص بالمبدعين، شفنا فيه أعمال متميزة، عملين متميزين. الآن عموما المعرض فرشة واسعة من المعلومات والثقافات، حتى في الخط الكلاسيكي نرى هناك في مدارس، المدرسة التركية، المدرسة العراقية، المدرسة المصرية الشامية والمغربية المغاربية أصلا والصينية أيضا في مشاركات، لكل من هذه إلى خصوصيته. اللي شفنا اللوحات الفنان الصيني يرسم في الريشة وليس في القصبة ويكتب من الأعلى إلى الأسفل كأنه يحاكي اللغة الصينية. شفنا المدارس اللي مثلا في مدارس العربية تعكس تاريخها أو تعكس موروثها الزخرفي على اللوحات اللي هي في الخط، في لوحات يكون معها زخارف، هذه الزخارف تحاكي تراث تلك الدولة اللي أتى من عندها الخطاط. المعرض مهم جداً وإضافة مهمة جدا للثقافة العربية وللخط العربي في الشارقة اللي هي عاصمة الثقافة العربية بامتياز.
0: ذكر لي الورشات ما زالت متواصلة، ورشات متنوعة ومختلفة على حسب الأسادة اللي باش يقدموها والخططين اللي يشاركوا فيها، وفما معرض كبير نهار 11-11 في بيت الحكمة، معرض بميزان من النقطة إلى المعنى من تنظيم دائرة الثقافة ويقدموه مجموعة من الخططين، الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي والفنان خالد الجلاف من الإمارات، الفنان خليفة الشيمي من مصر والفنان حميد السعدي من العراق. كملوا نشرتنا لليوم، وأكيد نحب نقولوا شكرا على حسن التنظيم، على الدقة في التحضير لكل كبيرة وصغيرة، وحفاوة الاستقبال والمجهودات اللي تعملت في الملتقى السنة باش خلت الملتقى ينجح والشارقة تشرق في ريادتها العربية والإسلامية. برافو لكل المنظمين، برافو بالطبيعة لكل اللي ساهموا في نجاح الملتقى هذا، الخطاطين، وتحية كبيرة برشا لحكومة الشارقة، دائرة الثقافة وإدارة الشؤون الثقافية. نتلقاو في مواعيدنا الجاية، من غير ما تنسوا اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على سيت بتاعنا www.jawhar.fm.net وإلا على كونت سوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام جوهر FM. ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان، باي باي.
3: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
4: من الأربعة للست تمتع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشة طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: 11:44 دقيقة على جوهرة فم. أهلا وسهلا، نورتونا مستمعينا، ومعكم يتواصل المشوار حتى الماضي ساعة. وباش نكملوا الحقيقة لقيتة ذي بأخبار تفرحت وينسى الكل، خصوصا وقت اللي فما تخفيضات هامة جدا في أسعار الدواجن. دونك كل التفاصيل باش تكون مع ضيفنا توت سويت، اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، سي إبراهيم النفزاوي. صباح النور يا سيدي، نورتنا، مرحبا.
1: ما نخيط أنا، مرحبا مستمعين الجوهراتين.
0: دونك ما نعرفش نقولوا أسعار تفضلية ولا تخفيضات هامة، كشنية التسميات التجارية الصحيحة؟
1: أسعار تفضلية.
0: أسعار تفضلية معناها أقل برشة من المعروض عند البياع بالتفصيل كما نقول.
1: بالضبط، يعطيك الصحة.
0: بيه اليوم باش تنطلق البادرة هذية، دونك هي تجربة نموذجية كما حكينا قبيلة في الأوف، لو كنت تعطينا عليها بعض التفاصيل سي إبراهيم.
1: هي المبادرة الموجودة ليش تمثل في نقاط البيع اللي فصل البلاد، هذه البادرة بتتحول إلى الجبولات، إلى كذا أماكن ما فيهاش حتى نقطة بيع،
0: الى اماكن ما فيهاش نقاط بيع لبيع الدواجن.
1: ما فيهاش نقاط بيع لبيع الدواجن هذه.
0: والاماكن هذه او العناوين هذه ولا المناطق هذه تم تحديدها معناها من قبل وزاره التجاره؟
1: شيء طبيعي. تم بروجرام، تم حاجه ملموسه، تم البرمجه موجوده. هذه اماكن شعبيه، اماكن شعبيه كثير.
0: لكن اليوم سي إبراهيم، خليني مسيش نتفاعل معاك لو تسمح. اليوم المناطق الشعبية توكي تقولوا أنتم تجربة نموذجية باش تنطلق في تونس الكبرى، شو معناها؟ معناها دوار هيشر، حي التضامن،
1: يعطيك الصحة. هذا الموجود في البروغرام، دوار هيشر، حي التضامن،
0: جبل الأحمر،
1: برشا أماكن كنت في 4 ولايات مع سمعتوك
0: ريانة ومنهوم. هذوما ما فيهمش هما نقاط بيع للدواجن واللحوم البيضاء؟
1: حتى إذا كانت مثلا تمشي للحي التضامن في نقاط بيع، لكن ما تسيش مزدية. حبينا نعمل تجربة هذه،
0: نقول واحد طلب أكثر من العرض،
1: يعني أنت حبينا تجربة هذه السير بالاشتراك مع وزارة التجارة، بالاشتراك مع مزودين بركة فقط، يعطيهم الصحة مشكورين. سوى هذه بادرة باهية ياسر، يعطيهم الصحة، احنا نشكروهم على اللي عملوه هذوما وزارة التجارة والمزودين هذوما، اللي حاجة خارقة للعادة هذه. عملناها قبل الوقت اللي ثم نقص البضاعة، ثم نقص الكذا، اللي عملناها قبل سابقا، درنا على كامل الجمهورية.
0: لحظة إبراهيم، معناها البادرة هذية هي لتوفير الدجاج والإسكالوب بأسعار تفاضلية لمناطق معينة، وليس معناها وكأنه الموضوع في علاقة بإشكالية توزيع؟
1: لا، ماشي إشكالية توزيع. كنا المناطق هذية المهمش هذية، ثم مناطق مش مهمة، جبل مثلا ما عندوش نقطة بيع، تاع سوا ولينا تلتجينا بالطريقة هذه، باش تجي تمشي كاميونة غاديك فريكو فيك فيها الدجاج وفيها الاسكالوب. الدجاج كيلو 200 غرام ب 8500 و 600 غرام اسكالوب ب 8500، يعني ورغم حتى في نقاط البيع المنظمة الأسوام طايحة، ما فماش أسوام كم مشطة، أسوام في متناول الجميع.
0: باهي الأسعار هي لو كنت عاود هنا سي إبراهيم لو تسمح، 600 غرام اسكالوب بقد إيه؟
1: 8500
0: ب 8500 أي؟
1: كيلو 200 غرام ديال الكعبة، كيلو 200 غرام ديال بالبار بيس، يعني ب 8500. هذه حتى هذه العملية هذه سواء احنا وقت في شهر سبتمبر هذا اللي فات، تخرجونا وسائل التواصل الاجتماعي.
0: اي
1: هاو عندنا ازمه في اكتوبر، هاو عندنا ازمه في نوفمبر، واحنا عندنا ازمه، لا عندنا شيء. تحدثت انا سابقا مع في تجاوره بالضبط، وكلنا راه في اكتوبر باش يكون عندنا فايض، حتى في الدجاج عندنا فايض، وحتى المخزون كان عندنا شيء مخزون، كان عندنا مخزون طيب، يعني سوا في اكتوبر هذا باش يكون عندنا مخزون، يعني تو عندنا 16000 طن محسوب 15800، يعني ما فيش كفايه.
0: باهي توفيق يوفي كما نقولوا احنا.
1: اي وما عندنا الشهر الجاي وشهر ديسمبر حتى الجانفي حتى الفيبري.
0: ان شاء الله الامور
1: كلها ماشيه على احسن ما يرام، بتضافر الجهود.
0: لا وجود لازمه في انتاج الدواجن والدجاج في تونس. لا ما نقولوش لازمه.
1: فمرة ما نقوله عزمة،
0: حتى كان
1: يبدأ عندنا نقص نقولوش عزمة.
0: به سي ابراهيم خليني نوضح التصويره للمستمعين. تو كي تقول انت 600 غرام اسكالوب ب 8500 والدجاجه تعمل كيلو 200 زاد ب 8500 هكا
1: هاي
0: بي. كيفاش تم اختيار الميزان هذايا؟ يعني علاش ما كانتش البيدره فيها رطل وكيلو باغ اكزومبل؟ هل ترى البوات هذوما باش يكونوا حاضرين مغلفين نتاع 600 غرام ونتاع كيلو 200؟
1: ما ما ما ما ما ما ما في المذابح العصريه هذه ولا المذابح الكبرى يعني يمشوا بالليبل واحد بالكاليبراج. كاليبراج هذه كيلو 100 كيلو 200 هذه كيلو كذا كتتبع يذبحوا الدجاج يمشي كل الماكينة تاع الكاليبراج هي تخرج كدس كذا هذا اللي صار. بالنسبة للكالوب 600 غرام يعني باش يجي الحساب بالضبط يعني باش يكون الحساب موجود يعني الحساب على 14200 حاجة هكا يكون موجود يعني أقل من نقاط البيع المنظمة أقل علاش البدري طايرة باش يكون أرخص شوي. احنا حق يعطيهم الصحة وساندناهم في الفكرة هذه وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله بطبيعة الحال بتنجح بطبيعة الحال.
0: احنا بيان سور موجودين باش نوصلوا المعلومه للمستمعين اللي يسمعوا فينا في مناطق تونس الكبرى على خاطر الشاحنات هذه راهي باش توفر الدجاج في المناطق اللي تفتقر الى نقاط بيع منظمه. لكن زيد المواطنين يتفاعلوا معنا حتى توا على اللايف فيسبوك يقول لك اي واحنا وقتاش علاش ما فماش على في بقيه المناطق وعلى كامل ولايات الجمهوريه.
1: لا موجود نقاط البيع المنظمه موجود اسعار تفاضليه اسعار كان الدجاج ب 8950 اصبح الدجاج حتى 6-7000 يعني ثم الدجاج طايح خاطر فهمت الأسوان طايحة ولهذا ما تمش فرق كبير برشا بين هذا وهذا. بقينا هدية رأي اللي عملت العملية هذه البادرة هدية رأي للناس اللي تفتقر
0: إلى نقاط البيع المنظمة
1: يعطيك الصحة هذا اللي صاير. بالنسبة لنا احنا رانا ما عندنا حتى شك ولا اختلاف وقت نشوفوا حاجة نجد نقص الخطر ونضفر الجهود كما صار توا الناس كل ما تتدير سواء بفلاحة سواء المجمع سواء المذابع يعطيهم الصحة كيف نصوص بطوارة ترى ما تدخلوا في الموضوع وعندنا ما يقارب على حداش بطوارة ثلاث بطوار هذا ما دخلوا كنزو.
0: دونك هي مبادرة طيبة سي إبراهيم ما نجمو كي نقولوا يعطيهم الصحة على المبادرة هذية وإن شاء الله تتعمم وإن شاء الله تشمل مناطق أخرى خاطر زادة نقاط البيع المنظمة مش موجودة في تونس كاملة وفي المناطق الكل. لكن أنت اليوم كرئيس للغرفة وعندك علم وتواصل بالتجار وبالمزودين والكل كيفاش المستوى الحركية اليوم عند التوانسة والإقبال على الدواجن البيضاء وكأنه يعني في فترة من الفترات مع ارتفاع الأسعار مع ضعف المقدرة الشرائية وكأنه التونسي معاد يتلفت حتى للدواجن البيضاء تشوفوا صحيح قاعد يصير ولا
1: لا؟ لا صحيح قاعد يصير تم ركود حتى الآن تم ركود في السوق. علاش؟ على فترة قلت لك كنا في السيف كنا في الواحد خرجنا من السيف جانا المكتب يهري كما تعرفوا كيف المواطن البنية ضعيفة قاعد يستهلك مش مستهلكش أما يستهلك مش كما نتعود قبل ما توا قاعدة تمشي الأمور بطبيعتها ما عندنا حتى إشكال وعندنا حتى شيء وعندنا إذا كان نقاط بيع من نباش الدجاج أي مكان موجود يتصل بينا احنا نبول الطلب بتاعه ونكون حاضر عنده ونزودوه بأي طريقة سواء للسكراب سواء للدجاج
0: واضح جدا وإن
1: شاء الله
0: التزويد بتاع السوق يكون عادل.
1: لا تزويد خارق العادة التزويد سوى بالنسبة سوى التزويد كنت ناس تخدم قاعدة تخدم ليلة نهارا باش وصلنا للنتائج هذه
0: يعطيكم
1: إن شاء الله بقدرة ربي ماشيين إلى الأمام ليس إلا وراء للوراء
0: إن شاء الله خصوصا اللي احنا باش نقربوا بشوية إلى موسم ذروة الاستهلاك متاع الدواجن وغيره. دونك مشكور جدا سي إبراهيم النفزاوي يعطيك الصحة على تدخله معنا وإن شاء الله تتحسن وضعية السوق بيان سور في الفترة القادمة والتزود يشمل كل المناطق على شلي والمبادرة ستتعمم في كامل مناطق الجمهورية اللي تفتقر إلى نقاط بيع منظمة. الأزمة. دونك هكا نكونوا حطينا النقاط على الحروف مع ضيفنا وفهمنا أصل المبادرة هذية أنه سعر الدجاج اللي باش يتباع الكيلو 200 تقريبا دجاجة كاليبر كيلو 200 ب 8500 كيف كيف 600 غرام اسكالوب زيدة دونك باش تشمل المناطق اللي تفتقر إلى نقاط بيع منظمة. فما الشاحنات باش تكون مهيئة بيان سور مبردة لبيع الدواجن هذية للمواطنين اللي ما عندهمش نقاط بيع منظمة باش كما نقولوا اللي ما خلطش يخلط وياخو بايو بأسعار التفاضلية. وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تخلط وإن شاء الله الناس الكل تقدر على خاطر تعرفوا أنتم الناس الكل أنه المقدرة الشرائية في تدهور وفي تدحرج متواصل. إن شاء الله نلقفوا ما تبقى منها المقدرة الشرائية هذية. مشوارنا نكملوه في كابوتشينو. يلا بوز صغيرة مع الموسيقى نشوفوا جهين شنو باش تختار لنا اليوم. ولقاية هذية من أغاني توصلنا حتى النصف نهار موعد النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على موجتنا اللي باش يأملها بعد لحظات أشرف بن عبد السلام.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد فسول.
2: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهر فسول صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
3: راهو الواحد فيه هبل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزه على الانترنت والوصفات السحريه بين الامل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهر FM.
3: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر لي سيف ليكيد ماشين اريال 2 لتر 35 ب 21 دينار و900 مليم اكاو، وزيد يتصب لك مع دينار كاش باك في الكارتا سمايلز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: جوهر FM. بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبدأت بالعناوين. سعيد يشرف على اجتماع مجلس الوزراء حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وبرنامج والأغذية العالمي يؤكد انقطاع المساعدات عن 800 ألف شخص في تعز. في تفاصيل أخبارنا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد سعيد في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرا أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. أكد دكتور وسيم محميد رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الوطني لقوات الأمن الداخلية في تصريح الجوهر FM تنظيم قافلة صحية جراحية لفائدة 30 مريضا من ولاية توزر، خصصت لإجراء تدخلات جراحية دقيقة في اختصاصي جراحة الماء الأبيض وجراحة الشبكية، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية بالجهات وتمكين المرضى من العلاج في الاختصاصات الطبية الدقيقة.
5: قفرة صحية جراحية لجراحة الماء الأبيض وجراحة الشبكية. القفرة الصحية هذه مرضى جايين من توزر، تم اختيار المرضى هذوما لأنهم حالات معقدة وصعبة جراحيا، دونك هذيك جبناهم هنا للمستشفى باش نقوموا بالجراحة هذه. الجراحة كلها باش يعملوها أساتذة جامعيين سون دي بروفيسور باش يقوموا بالجراحة هذه. دونك البارح جانا الفريق الأول من المرضى، قمنا بتحضيرهم، عملنا لهم عملية البارح، اليوم إن شاء الله يرجع تونس. وفي الطريق توا فما مرضى آخرين جايين من الفريق الثاني من توزر باش يجي بعد شوية باش حضرهم، وغدوة إن شاء الله مش نقوموا العمل الجراحي. هو العدد حاليا 30 مريض برمجناهم، والثلاثين مريض هم كما قلت لكم الحالات جراحيا صعبة ومعقدة، تحتاج بلاتو تكنيك سوفيستيكي وأطباء يعني يكونوا دي بروفيسور. القوافل الصحية هذه احنا نعملوها على طول السنة بالتنسيق ما بين مستشفى قوات الأمن الداخلي والمستشفيات الجهوية. عادة فريق طبي يكون متكامل متعدد الاختصاصات مع فريق شبه طبي يتنقل لجميع الولايات، نقوم بالكشافات والعيادات وايضا بالجراحه على عين المكان. وفي حالات خاصه كتبدا الجراحه تحتاج ان المرضى نجيبوهم لنا كما المرضى هذا جاو نجيبوهم لنا نقوموا بالجراحه ومن بعد نرجعوا للولايه نتاعهم. حاليا تو في برنامج القافله الصحيه الجايه ان شاء الله باش تكون من ولايه قفصه وعندنا عدد كبير من المرضى باش نجيبوهم لهنا للجراحه.
4: كيف تم اليوم تنظيم لقاء حول مشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية؟ تحدث عن التفاصيل خبير الحضري مدير تنمية التجارة الإلكترونية.
6: اليوم في الكيف عن ملتقى جهوي حول التعريف بمشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذا الملتقى الخامس في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية اللي تم أنجازها سابقا بتونس بسوسة بصفاقس وبقابس. دونك الهدف منها هو التعريف بمشروع هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين. اليوم المشروع هذا من بين الآليات اللي وضعته الدولة لتسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. بطريقة أخرى حرفي يصنع في منتوج ولا مؤسسة صغرى متوسطة تنتج في منتوجات سواء فلاحية ولا غذائية، الهدف منها أنها تنجم تصدر المنتوجات متاحة ذا إلى الحرفاء الأجانب. دونك عبر الشبكة البريدية اليوم البريد التونسي، دونك معنا وخير رئيس مشروع إيزي إكسبور من البريد، دونك خلقوا شبابيك موحدة في مختلف الجهات، حاليا عددهم 11 شباك موحد لتسهيل صادرات المؤسسات صغرى متوسطة. يوم أي حرفي أي مؤسسة صغرى متوسطة تحب ديجا تصدر منتوجاتها ما عليها إلا توجه لقيشي يونيك هذوما بالبريد. كذلك بين إجراءات الدعم اللي قامت بهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات من خلال مركز نهوض بالصادرات هو توفير نسبة 50% دعم التوصيل النقل. يعني اليوم أي حرفية عندها منتوج باش تخرجوا في إطار إرسالية كولي لانكليون إترونجي تدفع شطر الفري دو ترانسبور.
4: في أخبارنا العالمية، أكد برنامج والأغذية العالمي تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 8000 شخص في تعز. من جهتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، مشيرة إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. وقال منسق الخدمات الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عددا قليلا فقط من المرافق الصحية العاملة في اليمن قادر على تقديم رعاية صحية شاملة للمصابين، موضحا أن مستشفيات خطوط المواجهة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى وسط نقص في المستلزمات الجراحية ومواد التخدير والأكسجين والأدوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: عجين إنرجي قدم لكم إنفو سبورت.
8: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
9: نص النهار ودرجين، مرحبا في أنفو سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي اللي نذكره موعد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية بيشكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية، وفتح باب الترشحات كان من البارح بدا يتواصل حتى نهار 3 نوفمبر مع 6 متاع العشية. البارح كان الموعد مع حصة تدريبية في الليتوال في استاد محمد معروف، جاءت بعد الهزيمة ضد نادي حمام الأنفي أولمبي سوسة بنتيجة هدف مقابل 0. الحصة التدريبية اللي أشرف عليها المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، وكان خطاب وجهه كابتن وجدي كشريدة وأيضا رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت قبل انطلاق الحصة التدريبية. نبدأ برئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت ونسمع خطابه للملاعبية قبل انطلاق الحصة التدريبية.
10: احنا لازم نحترموه ودولي ريسبكتي، باسكو الناس تعبت، ناس تعشق ليتوال، البارح ليتوال نهار الاحد نهار الاثنين عبيت بيتا لوسكو ليتوال البيغ و لي جون كي سون فيلو لا فيل الي نوار تو ساري لا فيل ساري تو ساري اون دوموند ريان اون دوموند دي جون ريسبونساب.
9: قائد الفريق وجدي كشريدة في رسالة تحفيزية للباج اوفيسيال نتاع ليتوال، التصريح كان هاو نسمو شنو قال.
11: عندناش الحق اخويا نجريو 105 خلق لازم نعملو 110 هم نلعبو في ليتوال راه ماهمش طالبين حتى شي راه طالبين نسافروا راجل ماهمش طالبين شامبيونات هما راه عندنا جماعة هذيا باجا اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تصديق ما عادش فما توقيت تاع الفريق اخويا نخدموا في خدمة باهية ستاف عطانا كل شيء ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء كل شيء موجود الوليد خالصين يستحمدوا رب تعاملنا ولا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سهل على الاخر يا خويا الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال سهل على الاخر.
9: نحكيو على النادي الافريقي اللي شد الرحال اليوم الصباح من مطار تونس كارتاج في اتجاه لوبومباشي لمواجهه تو بويسون مازامبي، مقابله تتلعب نهار السبت انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس، واللي زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبه للمقابله هذه نذكر انه باش تكون دون نقل تلفزي، والرحله نتاع النادي الافريقي باش تكون طويله وشاقه. كما قلت بدات اليوم مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول في مره اولى، من اسطنبول الى اديس ابيبا الاثيوبيه، يعديو ليله في اثيوبيا وغدوه توصل الرحله من اديس ابيبا في اتجاه الكونغو الديمقراطيه لمواجهه تو بويسون مازامبي. نذكر انه ملعب مازامبي كان علق كل الانشطه اللي فيه، والمقابله باش تكون في موعد هذا بعد احداث الشغب، لكن مقابله النادي الافريقي تحافظ على موعدها نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين. وما دام حكينا على المواجهه هذه نذكر اللاعب السابق لتو بويسون مازامبي اللاعب الحالي للنادي الافريقي فيليب كينزومبي كان ربح قضيته لدى الفيفا ضد فريقه السابق مازامبي بعد عامين بالضبط، هذا حسب اكده الاستاذ علي عباس محامي اللاعب. على الترجي الرياضي التونسي اللي كيف باش يلعب الشامبيونز ليغ ذهاب للدور التمهيدي الثاني اللي باش يكون ديبلاسمون في مصراتة الليبي لمواجهة تسويح للليبي، مقابلة تتلعب نهار الاحد 18 اكتوبر 6 متاع العشية، زفر الحكم الكونغولي بيير جان غوي. الترجي رفض التكيات الممنوحة من فريق السويحلي تفاديا لمحصول في بعض التنقلات السابقة، المقابلة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية، والترجي الرياضي التونسي باش يتحول في طيارة خاصة قبل بنهار من المباراة يعني نهار السبت. نحكي على كاس الكاف، زوز ممثلين التوانسة يلعبوا نهار السبت 17 اكتوبر 3:30 متاع العشية، ترجي جرجيس ريال باماكول مالي، مقابل زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا، وكيف كيف في نفس النهار 5 متاع العشية في تحديدا في ابيجان في استاد فيليكس وفيت بواني اكاديمية امادو ديالو تستقبل السي اس اس، مقابل زفر الحكم فابريس سانتوس من كابفير، والسي اس اس منتظر اليوم يشد الرحال الى ابيجان من مطار تونس كارتاج. حكينا على السي اس اس، البارح كان الموعد مع اول حصه تدريبيه المدرب الجديد محمد الكوكي، ونسمعوا شنو قال على اول مصافحه ليه باش تكون مع الملاعبيه في اول مقابله اللي باش تكون خارج الديار في ابيجان، هذا في تصريح للصفحه الرسميه للسي اس اس. عندناش برشا
12: وقت دراوي الكلام، عندنا تو ماتش نهار السبت، لو بلوس امبورتون تو ماتش نهار السبت. C'est une guerre, Côte d'Ivoire. Tu te direct que j'ai ouvert mon droit. Mais si on a la qualification, je t'ai droit dans le match ouvert. C'est une finale. Donc, il y a un coup de sur le plan mental et sur le plan tactique. Le match est un match est réaliste.
9: النجم الرياضي بالمتلوي كان أعلن البارح تعليق النشاط الرياضي في جميع الأصناف بسبب الصعوبات المالية وغياب الدعم. باسكيت الجولة السادسة من البطولة، اليوم الدفعة الثانية بعد ما تلعبت البارح دفعة أولى كانت فيها مباراة حمام سوسة اللي خسرت قدام النادي الإفريقي بنتيجة 49 مقابل 83، اليوم في البروغرام انطلاقا من 6 متاع العشية شبيبة المنازه النجم الراسي نجم حلق الوادي السي اس اس، اتحاد الأنصار الملعب النابل، الاتحاد المونستيري ديليت غرومبالية، والقمة باش تجمع الشبيبة القيروانية بالنجم الساحلي. نمشيو للتشامبيونز ليغ الاوروبيه بعد الفرجه بعد التشويق البارح بعد السكور الكبار بعد المفاجات نتاع البارح. اليوم دفعه جديده في الجوله الثانيه انطلاقا من 6 غربا فاينورد تلعب ضد كومو الايطالي، لاسك النمساوي يلعب ضد ليفربول، 8 نتاع الليل الانظار الكل باش تتجه الى قمه مانشستر سيتي البي اس جي، روما ريال مدريد، استون فيلا فينرباتشي، ريال بيتيس اف سي بورتو.

0: بودي غليمت من النرويج تلعب ضد بوروسيا دورتموند، شختار تلعب ضد ايك اثينا اليوناني، وسلوفان سلوفاكي تلعب ضد شتوتغارت الالماني. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس اللاذوادي. النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهرفان.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جهرفان في لمن. عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

شتيت عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من نوم.

0: نصف نهار و27 دقيقة في كابوتشينو. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة وين فيها الأخبار والمتابعات تتواصل زيدا أمل موعد كل أسبوع كل نهار أربعة مع رضا بوزغندا توت سويت في البزنس بالتونسي.
1: البزنس بالتونسي
0: البزنس بالتونسي بطريقة مبسطة جدا. رضا بوزغندا المكون في مجال التصرف في المؤسسات, صباح النور, مرحبا بك من جديد.
2: السلام مدام سلام, مرحبا بالناس الكل.
0: يعيشك, شكرا لك يا رضا على الالتزام معنا لأحنا نبسطوا المستمعين كل المفاهيم اللي عندها علاقة بالمالية الجيبية البزنس المعاملات الشهرية القروض البنكية, يعني أمور الفلوس الكل بالقانون التونسي وحسب المعمول به بيان سور في بلادنا. اليوم مساجنا باش يكون موجه للناس الشهارة اللي ساعات ما يفهموش كيفاش يصير الخصم من المورد نتاعهم, كيفاش يصير الخصم من الشهرية, كيفاش يصيروا لي ديكلاراسيون, شبيه ساعات يطلع مطالب ومسين انه يزيد يخلص فلوس عند القبضة. هذا باش نتوسعوا فيه اكثر معاك رضا, الكلمه ليك.
2: مرحبا الناس كل. دونك باش نحكيوا اليوم على الخصم من المورد, وباش نركزوا في الحلقه اليوم على الخصم من المورد اللي تابع الاجور, خاطر هو فيه برشا حاجات مثلا رؤوس الاموال المنقوله والا الارباح نتاع المؤسسات الفرديه بداخل عقارية. أما نحب نركز اليوم على الأجور الناس الشهارة في القطاع الخاص ولا في القطاع العام زي كيف كيف كيفاش تصير العملية. مثلا ناخذ القطاع الخاص, إنسان يقول فيش دو بي متاعه ياخذ فلوسه في الاخر بالكل نيت, نقول احنا فلوس نظيفه
0: اللي في يده
2: اللي في يده, يقول لك هذاك هو راهو الاجر نتاعي, لكن هو الاجر نتاعو ريالمون هو الاجر الخام اللي لنا نورمالمون كي جات الدنيا بشحال نبسطوا لو ماكس تاعو. يجي مع تعرفه يقول له اسمع هاو السالير نتاعك, اما تعدى نحبك تمشي تتعدى للسي ان اس اس تصب القسط نتاع السي ان اس اس نتاعك اللي هو 9.68 ومن بعد تنحي السي ان اس اس هذيك تقعد لك السالير امبوزابل, نقولوا احنا السالير اللي باش تخدم عليها لامبو, نحبك تمشي تتعدى للقباضة وتخلص لامبو نتاعك. دونك العمليه هذه وانت هكا شتو باش تقعد لك في سالير, دونك العمليه باش تصير هكاك
0: اللي هو شهر ما نجمش يعمل هذه كل شهر يقعد يمشي للسي ان اس اس
2: تمشي للقباضة. دونك لانك فاش تصير تصير بالخصم من المورد بالمقلوب الحكايه, وباش نحكيو توا مثلا على القباضة السالير هذاك اللي هو نورمالمون باش تخلص عليه لامبو باش يمشي في بلاستك المؤجر عارفك وباش يمشي يصبه باسمك انت. قداش من المره 12 مرة كان انت خدمت في العام, انت خدمت 12 شهر يمشي يصبوا 12 مرة لامبو نتاعك حتى الفين توصل اخر العام. احنا رانا نحصلوا الاجر نتاعنا السنوي اللي هو يتسكر مهما كان 31/12 نصف الليل يتسكر سي بون باش خلصوا لامبو العام اللي من بعده. بالنسبة للناس اللي عندهم كانوا الأجور آخر أجل 5 ديسمبر العام الموالي, معناتها توا نحن مازلنا على 5 ديسمبر شوية إن شاء الله ربي يحينا بخير باش نخلصوا 2000 وقداش 2025 نمشي الإنسان يديكلاري معناتها الضرائب نتاعو. دونك لنا كيفاش تصير العملية باش تحاولوا نبسطت لو ماكس باش تفهموني, هي الروتوني على سورس تسبق على لامبو نتاع آخر العام, خاطر لما تحصل أنت فلوسك الكل عام كامل قداش ومن بعد تمشي تعديهم على البرام هذا اسمه برام لي ار بي بي ضريب على الدخل جدول هذا اللي هو فيه 8 ترانش, كل ما تطلع انت في الدخل السنوي نتاعك كل ما معناتها تصير البورسونتاج نتاع القصان اكثر. نبداو مثلا من الصفر حتى ال 5000 دينار في العام ما يقص عليك حتى شي صفر, فهمت؟ انت تطلع تولي خمر ما يقص عليك حتى شي صفر, فهمت؟ انت تطلع تولي 15% بعد تولي 25 30 33 36

0: انت كي تمشي مثلا باش تتزوج وجيت باش تخلص معناتها تقول له قداش الصاله، قداش سوما الصاله، يقول لك عام الجاي باش تقول في جويليا مثلا عام الجاي راه باش نعرس الصاله ب 5 ملايين، قول له ما تنخلصك عام الجاي، شو يقول لك؟ يقول لك لا اعطيني افونس.
1: صحيح.
0: وفي الافونس هذيك باش تاخذ فيه انت بونو، كي تجي عام الجاي باش تخلص هي 5 ملايين وانت عطيتو افونس مليون،
1: باش يطرح لك ب 4 ملايين.
0: هاو 4 ملايين ومعها الورقه هذيك نتاع الافونس. الافونس هذاك هو ريتوني على سورس. دونك نحن بالضبط باش نعاودوا ونعملوا سيمولاسيون، انت عندك امبو باش تخلصوا باش يتسبق، تعطي عليه تسبيقات باش تجي اخر العام وباش تشوف قداش سبقت
1: انت وقداش سبقنا وقداش مازال
0: ما لديك وما عليك. في الاجور لنا مضبوطه الحكايه، كيفاش تصير العمليه؟ ناخذوا الاجر نتاعك نعملوا له بروجيكسيون عباره في المستقبل، فهمت؟ عباره ناخذ مليون وهذه اللي خاضع للضريبه مش النات، نضربوها في ال 12 وبعد نعديوها على البرامج هذا، فما الطروحات باش نحكيوا عليهم بعد شويه تنجموا نعملوهم، شوفوا الطروحات هذوما ومن بعد كنعديوها على البرامج تاع الاي ار بي بي، اون سيبوست طلعت 12%، لامبون تاعي 12%، باش تصير تو باش نقسم على 12 كل شهر قاش باش ينحي 100 دينار. دونك اني كان كل شهر ينحي لي 100 دينار، كي نجي اخر العام قداش خلصت؟ قداش سبقت ريال مون؟
1: الكل مليون و200.
0: شكون هزهم في بلاصتي؟
1: المؤجر
0: هزهم في بلاصتي. دونك هو عليه توا كي يجيني اخر العام وتوا باش ننصحوا الناس يمشيوا يطالبوا العروفات نتاعهم المؤجرين نتاعهم باش يعطيهم شهاده اسمها شهاده الخصم من الموت على الاجور.
1: واضح.
0: الشهاده هذيك نورمالمون تطلع فيها 12%. مشيت وننصحوا الناس يمشيوا يعملوا لي ديكلاراسيون نتاعهم، راهو هذوما نتاع معناتها الضريبه على الدخل، راهو كي يجي باش ياخذ كهرباء في تونس يقولوا لا برا جيب ورقه نظافه، احنا نقولوا له هكا
1: ورقه نظافه
0: اي باش نقولوا بعدك بلغتنا الدارجه، فما شكون يقول لك الورقه الزرقاء، فهمت؟ وهي الضريبه على الدخل هذيك على الاشخاص الطبيعي في الاجور نحكي. دونك هو اش يعمل؟ يهزك الشهاده هذيك اللي هي تسبقه لافونس ويمشي للقباضه. انا يعني ديما ننصح يمشوا للمهنيين المحاسب، خبير المحاسب والمستشار الجبائي، هذوما الثلاثه يراهم يعاونوكم خاطر سي تكنيك الحكايه هذه. تمشي انت للعباد هذو ومن بعدك باش تمشي تخلص، تمشي معناتها للروسيت دي فينونس باش تخلص. كي تمد الورقه فيك فيها 12% وانت في السيستيم هو لازمك تخلص 12%، قداش تخلص؟
1: صفر، ما عادش عندي ما نخلص.
0: دونك لنا ديما نقول هاني هذه كلمتي، الموظفين هما الابن البار للجبايه، فلوسهم الكل يخلصوا فيهم وقاعدين يأديوا في الواجب الجبائي نتاعهم، خاطر يتقص من غادي لغادي،
1: من غادي لغادي.
0: وبالطبيعه الدوله تستحق الموارد معناتها في وسط العام، دونك ريتوني على سورس مورد كبير للجبايه، والناس هذوما قاعدين يخلصوا في الجبايه نتاعهم، ثم يهزك الورقه هذيك سي بون ياخذ الكيتونس، نقولوا نحن اللي هو خلص كي باش يجي يشري كهرباء يستظهر للسيرفيس دو مين بالوريقي هذيك جاوبه باش يصحح مثلا كونترا ويسجلوا كيف كيف يستعملوا الورقه هذيك. دونك الورقه هذيك ديما يطلبوها في معاملات خاصه، دونك هذا مهم جدا. تقول لي مدام اسكو نجم المونطون يطلع اقل؟ معناتها التسبقه كي صارت فهذه سبق عليا 12% نجم يكون سبق عليك 11%. دونك تمشي الغادي اللي
1: في يقولوا لك راك مطالب بالفارق اللي هو 100 دينار،
0: يقول لك فما 100 دينار تقول له لا انا مقصوص من غادي الغادي، اي ماني عندي 12% انت سبقت لي كان 11%، فهمت؟ دونك لازمك تكمل هال 100 دينار هذيك، سينو ما تاخذش الورقه نتاع النظافه نتاعك، سينو ما تاخذش الكيتونس نتاع الاي ار بي بي نتاعك، فهمت؟
1: دونك يلزمك تخلصها
0: بيان سور. ينجم يكون لنا فما اجوستمون ما صارش دونك تقصد اقل. توا نجمش بالعكس، ما نجمش اني فوض نجي نخلص
1: مليون في العام،
0: مليون في العام ولا نقعد في المليون و200 نلقى روحي الشهاده هذه فيها مليون و400 وصير راهو هذا
1: معناها بالوافي مخلص،
0: بالوافي معناتها كي تقص لنا تقص اكثر، فهمت؟ كي يمشي لنا مصالح الجبايه نجم يعمل حاجتين، يا يخليهم للعام اللي بعده يستهلكهم ويجوز له ذلك، وزاد كيف كيف ينجم يعمل مطلب الى مصالح الجبايه ويطلب الاسترجاع في الفلوس هذيك، لكن تعمل هي بالطبيعه اللجنه نتاعها وتشوف النظر معناتها في الدوسي، واذا انت عندك حق راك تاخذ.
1: اما جينيرالمون بالنسبه للموظف وهو دوريا يعني شهريا باش يصير القصص هذاك، من الافضل انه يخليهم العام الجاي،
0: ينجم يخليهم للعام الجاي معناتها
1: خاطر في الاخر يعني ديما حتى ولو فما باش تصير الفازه هذيا نتاع انه واحد مسبق مخلص الجبايه اكثر من لازم، مش باش يكون مونتون كبير برشا برشا
0: يعني هو راهو الفرق ساعات يصير في الاجستمون معناتها في اخر العام، فما ما
1: تعرفش باكل فواصل
0: صحيح، فما الرابيل زاد ينجم يزي في وسط العام معناتها يطلع في البارام، فما يهبط، فما البريم زاد اللي تعطاه، دونك معناتها من الامور

0: حتى حد خاطر فما ديزاجستومون نجموا يصيروا هذوما يزم يكون الفرق مش بعيد برشا كان الفرق بعيد برشا مشكله وقت اما يزم فما ديزاجستومون يصيروا دونك يا باش تلقى روحك بالزايد يا باش بالناقص اما اون جينيرال يزم نجيبوها قد قد باش الانسان هذاك يكون خلص لي زامبو نتاعو وصبقوا الكل على مده 12 شهر واضح ولا
1: واضح
0: تقول لي شنو الطروحات اللي نجموا نحن نقصوا كيفاش نجموا نقصوا لامبو
1: وان شهر السؤال هذا كيفاش نجم نقص على روحي لامبو
0: صدقوني اني راني نرافق في المؤسسات كيك سوا المؤسسات الكبيره ولا المؤسسات الصغيره
1: أي.
0: وندور معناتها تونس كامله نمشي من الجربه البنقردان البنزرت اغلبيه المؤسسات ما همش قاعدين يقوموا بشيء هذا صدقوني ها اللي هو شنو ما يعرفوش السيتواسيون فاميليال نتاع القدامه نتاعهم ما يطلبوهاش
1: واللي هي الوضعيه العائليه هي بالضبط. اكثر حاجه تنجم تنقص عليك الشخص نتاع لامبو
0: بالضبط اش معناتها لان ما يمشيش للخدامه نتاعو ويجي يقول له انت معرسه
1: قداش عندك صغار؟
0: قداش عندك صغار؟
1: هي اعمارهم
0: قداش عمر؟ اسكو ولادك يقراوا في الجامعه؟ تقول لي علاش الاسئله هذوما يا اخي باش ينسنس عليا هو
1: اي هو مش نسنس
0: هذه اموري الشخصيه ما يدخلش فيها
1: تحيين لوضعيتك بيان سور
0: بالعكس هما تو باش ننصحوا الناس يمشيوا معناتها الناس اللي تخدم فيهم والا زاد لي زونتربرونور ينجم يكون معلومه ما عندوش مساش احنا توا هاو كنحاولوا نوصلوا المعلومه بالضبط. للناس معناتها وننوروا الناس اول حاجه اكيد التخفيضات اللي باش نحكيوا عليهم الكل هذوما يخصوا رئيس العائلة شكون رئيس العائلة في تونس
1: جينيرالمون هو الأب
0: الأب سوف اكسيبسيون ديما الأب أما اكسيبسيون مثلا المرأة مطلقة لكن حضانة عندها هي المرأة لنا رجلها معناتها عاطل على العمل وهي اللي
1: متكفله بالعائله
0: متكفله هو زاد عنده شهاده من عند العمده اللي هو عاطل عن العمل خاطر نحكيو بالاثباتات راه كي تقول لي معرس لازمك تجيب لي مضمون راه
1: بالطبيعه
0: فهمت كي تقول لي انت هو عاطل على العمل لازمك تجيب لي ورقه من عند العمده اللي هو عاطل عن العمل ينجم تكون الارمله دونك عندها صغار وارمله مثلا
1: دونك هي رئيس العائله
0: هي رئيس العائله
1: في الحاله هذه كيفاش يعمل الموظف
0: باه يمشي لنا للمؤجر نتاعو ويمد له الوثائق اللي هو قبل رئيس عائله كلك سواء مرأة أو رجل
1: دونك اللي هو معقد زواج ولا مضمون من الحالة المدنية
0: مضمون
1: من الحالة المدنية
0: متزوج فهمت أثبت اللي أنت رئيس عائلة قبل كل شيء خاطر هو ديما قلت لك الراجل سوف اكسيبسيون نمشي توا للأطفال رئيس العائلة سي بون لأن رئيس العائلة باش يتخفض لك مش في اللامبو في المونتون اللي باش نخدموا عليه لامبو اللي هو الخاضع للضريبة تسمى الصافي الخاضع للضريبة اللي باش نخدم عليه لامبو باش نحالك 300 دينار في العام 300 دينار بالنسبة لرئيس العائلة تو كان عنده صغار صغير لول
1: في بالي يظهر على كل صغير 100 دينار
0: 100 دينار باه لكن الصغار ما يزموش يفوتوا 20 عام
1: 20
0: عام الصغير لول 100,000 والصغير الثاني 100,000 والصغير الثالث
1: 100,000
0: والصغير الرابع 100,000 والخامس
1: دبر راسك
0: وليه ربي توا ايه يعني الوالد الله يرحمه عمر بوزقند الله يرحمه
1: ينعمه
0: مهندس معماري ومحافظ للتراث جايب ستة صغار اي نمره خمسة عيطوا لي الزايد في الدار ما اخذت حد شيء زايد
1: ربي يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه
1: دونك اذا عندك الحد اربعة صغار دونك عندك الحق تتمتع ب 100 دينار
0: تخفيض مش في الضريبة على الباز اللي باش نخدموا عليها الضريبة
1: اللي نخدموا عليها الضريبة
0: ومن بعد لو كان الطفل هذاك عنده اعاقة تو ركزوا معايا مهما كان سنه او رتبته ما عادش فما ليميت لنا يتمتع ب 2000 دينار تخفيض 2000 دينار لازمك تجيب لي البطاقه نتاع الاعاقه بتبيعها فيها فاليديتي لازم نثبت فانت تجيب البطاقه هذيك نعديها للمحاسب نتاعي اللي هو تكنيكمون باش يخدم لي فيش دو بي وكل شيء وباش يصير لنا التخفيض في اللامبو راك انت ماكش تزيدوا في الشهريه راه معناتها انت كمؤجر راك ماكش تزيدوا في الشهريه من عندك انت لا هو باش يتنقص له ماك اللامبو دونك السالير نتاعو اوتوماتيك مش تزيد
1: باش
0: تزيد
1: فوالا بين نمشيو لوضعيه اخرى اذا اني باغ اكزومبل رب عائله وعندي ثلاثه اطفال واعمارهم تحت ال 20 سنه وفيهم شكون طال طالب والا طالبه وما يخش بورس
0: بالطبيعه تري بيان لنا نحكيو على الناس اللي في التعليم العالي بي تي اس والا ال ام دي هذوما يلزم اول حاجه السن نتاعو تحت ال 25 عام اقل من ال 25 عام واحد اثنين يلزم يكون ما يتمتعش ببورس يجيب لي شهاده في عدم الانتفاع بمنحه جامعيه ينقص له 1000 دينار بالطبيعه من الباز اللي باش نخدموا عليه لامبو تو نحكيو على مليون
1: بالضبط
0: لكن في حدود الاربعه
1: سنوات
0: ايه واني عامل لي اس جي نتاع سوسه في الفاكولتي اوكي العاده ما خديت حتى شيء
1: ما خديت حتى شيء
0: نمرو
1: خمسه
0: نمرو خمسه حاجه اخرى نزيدوها الناس اللي عندهم امهم وابوهم في الكفاله
1: بالضبط
0: 5% من المبلغ السنوي الصافي الخاضع للضريبة افيك ان بلافون. فان بلافون شو البلافون؟ معناتها نضرب هذاك في 5% والبلافون اللي نوصل له 450 دينار على البو و450 دينار على الام، كانوا هما زوز في الكفاله، كان واحد بركة 450 دينار.
1: اللي نحكي عليهم مهما كانت وضعيه الاب او الام الام في الكفاله، ايش معناها احنا نقولوا في الكفاله؟ معناها
0: تكفلوا معناتها هو ما عندوش دخل، انت تكفلوا
1: ما عندوش دخل ولا ما عندوش جراية التقاعد،
0: من الشؤون الاجتماعيه هو اللي يكفلوا. فهمت؟ دونك شفت اللي نحكيوا عليهم هذوما الكل، صدقوني برشا ناس ما تعرفهمش. اللي يسمع فيا تو معناتها هو ما عندوش المعلومه، كانك انت مؤجر عارف مشغ
1: اعمل تحيين،
0: اعمل الشيء تحيين الشيء هذا، خاطر اليوم عرس غدوه
1: اي تنجم تبدل الوضعيه.
0: صحيح، غدوه يجيب صغار، اليوم ولده يقرا باك عم جيش صار
1: ولا في الجامعه،
0: يجيب لي شيء. اما راهو ديما نحكيو بالاثباتات، تجيب لي شهاده ترسيم في الجامعه هذه
1: بطبيعه كل شيء بوثائق رسميه. المهم ديما يلزم فما تحيين للوضعيه المدنيه والحاله الاجتماعيه نتاع الموظف هذاك مهما كان في الخاص ولا في العام.
0: حتى راهو في القطاع العام راهو برشا ناس ما تعملش، تمشي الاداره نتاعك وتهز الحكايه
1: مضامين الاولاد
0: وراهو الامبو معناتها تنقص لك في حدود صغيره. صحيح، اما راهو الفلوس هذيك راهو حقك. فهمت؟ مره جايه ان شاء الله تو نجبدوا موضوع اللي زاد نجموا نقصوا في لي زامبو هذوما عن طريق حاجتين باش نحكي عليهم هما لي سو ا كون ديبارني اون اكسيون حساب الادخار لفئه الاسهم والتامين على الحياه. هذه لازمها حلقه كامله، نحب من بعد الناس تركز معايا. راك تنجم تنقص في الامبو نتاعك وبرشا زاد راهو كي تمشي تستثمر فلوسك في معناتها في البورصه او عن طريق زاد لي زاسيورونس. ان شاء الله هذه حلقتنا مره جايه. اسكو الموضوع لنا
1: واضح الى حد الان؟ وانا هفش نوجه الدعوه للمستمعين، اذا عندكم اي تساؤلات مرحبا بكم، تنجموا تسجلوا اصواتكم على البيت فوكال في ميكرو جوهره على 73 24 3000 والا على 29 100 100. شكرا لك رضا بوزغندا، كفيت ووفيت اليوم البزنس بالتونسي المبسط
0: في
1: علاقة بالخصم على المورد بالنسبة للشهارة مهما كان القطاع اللي يخدموا فيه. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، نرجع لكم بعد شوية.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج
6: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: معك محمد حمائي. وصلنا لنصف النهار و49 دقيقة، دونك لقاية هذه كالعادة الموعد يتجدد مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة، والحديث مازال متواصل عليه المعركة الدبلوماسية للجلاء. كيفاش كانت الأجواء في الفترة هذيك وكل التفاصيل مع الدكتور رياض مرابط توت سويت.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جورفان في كل مكان. ملحمة عيد الجلاء ومعركة الجلاء ما زلت متواصلة في فقرتنا الثقة في الوثيقة. اليوم باش نحكي على الجانب الدبلوماسي من مواجهات الجلاء، لأنه المواجهات الكبيرة في التاريخ ماشي مواجهات ميدانية فقط، هي مواجهات ميدانية أي نعم، ولكنها أيضا هي مواجهات سياسية ودبلوماسية. على الصعيد الدبلوماسي قدمت تونس بطبيعة الحال شكاية من أجل موضوع الجلاء، ونتج عن هذه الشكاية زوز قرارات مهمة من المنتظم الدولي. هما زوز وثائق اللي باش نقرأ لكم مقتطفات منهم. الوثيقة الأولى هي إعلان مجلس الأمن عدد 164 المؤرخ في 22 جويلية 1961، وعيد الأحداث مباشرة. الوثيقة تقول لنا أن مجلس الأمن وقد نظر في الشكوى المقدمة من تونس بناء على الوضع في وزارته، يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وسحب جميع القوات العسكرية من مواقعها الأصلية التي كانت تحتلها قبل اندلاع المواجهات يوم 19 جوان 1961. هنا مجلس الأمن ما قررش الجلاء، لكن قرر الرجوع إلى وضعية ما قبل الصدمات. وتقول الوثيقة أيضا يدعو الحكومة الفرنسية والحكومة التونسية إلى الاتفاق الفوري والتعاون لتسهيل خروج القوات وإعادة الأوضاع إلى نصابها السلمي. من بعد عنا قرار آخر، هو اللي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار عدد 1621 والمؤرخ في 25 أوت 1961. يقول هالقرار هذا، يقول أنه الجمعية العامة تعرب عن قلقها الصريحة إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 22 جويلية 1961، تقر حق الشعب التونسي الساري والكامل في التخلص من الوجود العسكري الأجنبي على أرضه. نحن نشوفه التطور بعد ما كانت هي كل واحد يرجع إلى ما قبل المعركة، لأنها موقف هو موقف دعوة إلى مغادرة الجيش الفرنسي للاضطراب التونسي. وتوصي من النقطة الثالثة في هذه الوثيقة، توصي بإجراء مفاوضات كاملة بين فرنسا وتونس للاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لجلاء كافة القوات الفرنسية من التراب التونسي. هنا لاحظوا حضرات المستمعات والمستمعين كيفاش أنه المعركة الدبلوماسية هي بيدها كانت معركة بالمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة إدانة ومرحلة دعوة إلى التهدئة، ثم واضح أنه الدبلوماسية التونسية الناشئة بمساعدة الحقيقة الدبلوماسيات العربية الدعم للقضية التونسية وقتها، خاصة كان دعم كبير من مصر ومن دولة العراق أيضا. النتيجة بتاعه هو إذن قرار الجمعية العامة الداعي نهار 25 أوت إلى جلاء القوات الفرنسية. هل جلاء هذا بش يتم؟ للأسف كان ما بعد ما فرنسا تعمل اللي حشتها بش تعمله في الصحراء الجزائرية، ولكن كان الجلاء النهائي لن يوم 15 أكتوبر 1963. إلى اللقاء.
3: أنا أخير أنا أخير أخير أخير بسألكم، لأن جلاء القوات الفرنسوية الوقت تم الآن عن جميع أجزاء القاعدة، ونزلنا من حافر الدستور منذ حين، ورفعنا للعلم في مركز القيادة.

0: تسعة دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026. مشهد جديد، قصص جديدة، حكايات جديدة وفقرات جديدة وموضوع آخر للنقاش. النقاش يبدأ بعد أخبار الرياضة ساعتين على راديو جوهرة من ساعتين لثلاثة. هذا موضوعنا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر فم. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: وأكيد نعرفوا كلنا أنه الواحد وقت اللي يمرض يولي مستعد يجرب كل شيء عتيه يبرا وكهو، خاصة وقت اللي طول المرض وإلا تكثر الوجيعة ولا يتعذب من مرض ما يلقالوش الدواء، يدور من طبيب لطبيب فيولي يلوج على أي وصفة سحرية، وخاصة وقت اللي العباد تعجز عن المصاريف، مصاريف العلاج اللي أحيانا تكون مكلفة، يولي الأمل في الشفاء حاجة ما تتقدرش بثمن. ولكن تدخل الانترنت أحيانا وتجينا الصفحات اللي تحمل وصفات سحرية وهمية وأدوية يقال أنها تعالج أمراض مستعصية. شفنا حتى وصفات اللي يقول لك تداوي الكونسير، واللي يقول لك تداوي التونسيون، واللي يقول لك تنحي السكر إلى آخره من الخلطات الطبيعية وتجارب

ناس تحكي لنا على الشفاء وناس أخرى تقول لك زادت تعكرت وضعياتنا الصحية. وأحيانا السؤال هو كل من يروج على الانترنت أو كل ما يروج على الانترنت هو حقيقة وإلا وصفة طبيعية آمنة زعمة؟ شكون اللي يشرف عليها؟ شكون يحمينا من ناس ممكن تستغل المرض وجيعة المريض وخاصة الأمل باش يربح الوقت ويربح أيضا المصاريف، بين مريض يفتش على بارقة أمل وعائلة مستعدة تبيع الغالي والنفيس، المهم المريض عندها يبرأ، وبين صفحات تبيع الوهم وتروج لأدوية مجهولة المصدر. السؤال مطروح، تنجم تكون الحكاية أخطر من مجرد عملية تحيل، وتنجم تكون حياة إنسان كامل في خطر. ماذا بينا نسمع من عندكم التجارب كما عشتوها على 73 275 800 36 300 ألف، جربتوا ولا ما جربتوش؟ شنية نوعية الأدوية اللي جربتوها؟ كيفاش جاء البالكم أنكم تجربوا؟ وعليش خليتوا رواحكم من الطب، من السبيطارات، من الكلينيكات، من حتى الفارماسي، وقلتوا لي خلي نجرب. فما أدوية كثيرة، لو فما متاع تساقط الشعر، فما متاع حاجات معتها غير نقولوا سيدي تزين، متاع كريمة تنحي التجاعيد والأخرى تنحي الهالات تحت العين، وفما ما أخطر، فما شكون يقول لك هذا دواء تاع شامبينيون ينحي الشامبينيون من أظافر الصبع، فما ما أخطر، فما شكون يقول لك الدواء هذا ينحي الطنين مثلا في الأذن وفي شيء كذا، فما جملة يقول لك هذوما كمل شهرين ساي معاش تمشي لفت الموج جملة وتولي كنت مولود. فما برشا قاعدين نشوفوا فيها الدور على الانترنت، والسؤال هو جربته ولا ما جربتوش وعليش؟ شكون يحمينا إذا كان نجموا نوصلوا دي كومبليكاسيون؟ تنجموا تحكيوا لنا تجاربكم الخاصة مرة أخرى كما قلت على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100. هذا في الريبوندر سينو على 73 275 800، وإلا 36 300 ألف. غاديك تنجموا تشاركوا وتكونوا موجودين في المباشر إذا كان تطلبوا من توا جمال بوخديدة. فريق اليوم يأمن حلقة جديدة في ساعة أولى فيها عديد الفقرات، أولها فقرة في قلب الجهاد اللي تهزنا إلى سيدي حسين بالحاج من معتمدية الحنشة، وين ما مستوصف آيل للسقوط حسب تقدير السلطات ومغلق منذ 5 أو 6 أشهر، ولليوم لا رموه ولا عودوا حلوه، وكبار السن مرضى السكر والتنسيون كذا يتصلوا يقولوا هل من مغيث. اليوم أيضا نمشيه في حقك علينا، نحكيه على المرأة اللي تعيش في وجيعة توه 5 سنوات وعندها مدة طويلة وهي مسكينة من سبيطار لسبيطار، وفي الأخر الحل أنه يلزمها تركب ركبة. الوضعية الاجتماعية هشة جدا جدا، آخر ما بآخر وقت اللي مشيت لسبيطار قالوا لها احنا نجمو نعملوك العملية ولكن انت تشري الركبة، الركبة ب5 ملايين. بقيت التفاصيل من عند المرأة اللي تكون معنا بعد لحظة سينو في حق علينا. أيضا نرجع إلى قصة الصياد ولا البحار اللي حرقوا له فلوكته عام 2023، وعنده التقارير تثبت أنه الحريق بفعل فاعل، ولليوم يستنى في من يساعده على أنه يعاود يجدد فلوكته. عمل المطالب الكل من 2023، في 2026 جاوبوه بالرفض، وبقيت التفاصيل في حلقة اليوم. أهلا وسهلا، هذا المشهد مع سمية صغير في الإخراج، ياسمين اليوم في الإخراج الرقمي، سعاد العدويني وجمال بوخديدة في غرفة العمليات، وأنا زهير الجيس معكم حتى الثلاثة على العشية. مرحبا.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات نمشيو إلى سيدي حسن بالحاج، المنطقة اسمها هكا من معتمدية الحنشة. وقتلي نقول وإحنا أمام وضعية غلق مستوصف، كانت الناس الكل وخاصة كبار السن يمشي ويجري له، الناس اللي عندها السكر، الناس اللي عندها تنسيون، الناس اللي عندها مشاكل في القلب، الناس اللي عندها روماتيزم وغيره، معاناة كبيرة. ولكن أقرب مستوصف لهم تم غلقه، والسلطات تقول انه اي للسقوط. احنا معنا سي محمد بن محرز، احد متسكني المنطقه والتفاصيل. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا سيدي وبارك الله فيك على الاستجابه، نشكرك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا،
2: بارك الله فيك على المقدمه.
1: احنا نقول للناس اللي انت الريبوندور، وخنزيد نقول للناس راهو تحبوا تشاركوا في قلب الجهات، والا في حقك علينا سجلوا على 29 100 100، والا 73 24 3000. هاي سي محمد، اي
2: والله بارك الله فيك. المستوصف هذا عنده 40 عام يخدم في سيدي حسن بالحاج،
1: 40 عام
2: اي 40 عام يقدم في خدمات جليله، حوامل، تلقيح، زرارق، مدوات جروح، معناها قياس دم، قياس سكر، معناها. لكن اللي يمشيوا له هذوما ناس شريحه من المجتمع ضعيفه شويه ماديا ومعنويا، فهمني؟ في جوا ربي في 2025 كان سمع عون في المستوصف، خذا التقاعد، قعد مسكر سهر، وبعد جابونا عون من مستوصف لحلاقة. أمي احنا عندنا الطبيبة جينا نهار الأربعاء وجينا نهار السبت، الأربعاء ونهار السبت جينا، جينا العشرة الربع حد الماضي ساعة داوي وتعطي الدواء وتعطي الشهايد ونعطي كل شيء. ما كادنا جابونا هذه الطفلة هذه تخدم قبل العون اللي في المستوصف كان يخدم في 160 ساعة في الشهر. هذه جات تخدم في 40 ساعة في الشهر. معناها تخدم الأربعاء والسبت وباقي أيام مسكر المستوصف. معناها ثم يا سيدي راهو ثم عباد يحكم عليهم الطبيب على أساس أنك أنت تمشي تقيس الدم نهار بعد نهار باش يتم المراقبة.
1: أي.
2: إذا كان هو فهمني معناها ما ثماش مستوصف وين باش يمشي به، الله يخلينا منه. جاء سيدي دهنوا المستوصف صلحوه، بعد جاء المهندس قال لا هذا أي للسقوط، ما عادش تنجموا تدخلوا به، سكروه. كي سكروه قعدوا شهر ما تكلم شيء. بعد جاءوا هزوا الأرشيف نتاع المستوصف وهزوه للمستوصف نتاع الحلالفة، وقالت اللي يحب يجي عادي يجي عادي، انا كانك عندك رجلين صحاح الحق.
1: قديش بعيد هذا المستوصف؟
2: انايا بس نعطيك انا التفصيل بالضبط. باش تحب تمشي للمستوصف نتاع الحلالفة يلزمك تركب من سيدي حسن للحنشة 14 كيلومتر، وبعد تركب من الحنشة للحلالفة 14 كيلومتر. لكن ثم حاجه باش نقول لك عليها،
1: من 20 كيلومتر
2: ما نهمزوز ما بعضين كياسك. انت كي باش تمشي انت تعدي فهمني في المستوصف وتهز معاك بنيه فهمني، باش تركب معناها باش تعدي مالي ساعتين مالي ثلاث وتصرف 20,000 باهي ولا. احنا توا الاشكاليه اللي عندنا باهي ما علينا، قال جاي المسؤول المحلي في الحنشه قال نشوفوا لوكال، جاء ولد حلال عطاهم لوكال من اول اسبوع، قالوا ها باش نحسنوه ونقسموه اللوكال بيت للطبيبه، معناها بالله من يوم راهو يقسموه على خاطر لوكال نظيف وباهي. من جوال تو ما ثم حتى شيء، احنا ناخذوا في الدويات، راهو ناخذوا في الدويات نتاع بلازمتنا، انا تو ناخذ في الدواء بالفلوس. مرات ما عنديش فلوس، مرات يصرف عليا واحد ياخذ لي باكو دواء. هذا يكون المسؤول المحلي في الحنشة ما يعرفوش، ما يعرفوش وما في بالوش الموضوع. وحاجة أخرى علاش أنت شنو الأسباب اللي تخلي تتراكم الأمور هذه؟ يا أخي أنت عندك العون باش يتقاعد، عندك عون باش يتقاعد، يلزمك أنت تحضر روحك قبل العام، يا راني عندي هذايا باش يتقاعد يلزم نحضر واحد، فهمني؟
1: هو فما حشتي فما عون باش يتقاعد نحضره البديل قبل ما يتقاعد حتى بشهر باش يعمل باتاسيون. والحاجه الاخرى انه
2: مستوصف
1: عمره 40 سنه، اسمعني يا حاج، عندك مستوصف عمره 40 سنة ينجم هي. يكون أي للسقوط أنت تستناه حتى لين قريب باش يتيح باش تسكره. انت ما تقرا حسابك يا اما ترمه من الاول يا اما تبني مستوصف لوطون هذا كمشي تي حاله روحه وسكره.
2: طيب هو شي زغير عنده 5 شهور مسكر.
1: اي
2: 5 شهور مسكر. لو كان اعطاني انا السيمان واليجور راني بنيته مستوصف 5 شهور. والله انت وين توخي تو احنا دوله مستقله. دوله
1: مستقله. كان جينا 5 6 كبار مع بعضنا اخذ 5 شهور وركحناه.
2: ركحناه. تو احنا دوله مستقله عندنا 70 عام. وغدوة عيد الاستقلال ان شاء الله مبروك علينا وعلى أمين. وعلى التوانسه الكل.
1: أيه.
2: لكن احنا رانا نطلع على البحر الغربي المتوسط. راه
1: رسالتك الى المسؤولين سي محمد. اي
2: نعم
1: رسالتك الى المسؤولين اترافير المشهد.
2: انا هاني بلغت رسالتي. انا ما لا نكلم مسؤول ولا نكلم. انا ما مانيش باش نكلم رئيس على خاطر المستوصف. طالب باش نكلم رئيس ولا رئيس حكومه على المستوصف.
1: أيه.
2: او المسؤولين يتصنتوا
1: وهما لهم القرار. ربي المنطقة هذه سيدي حسن بالحاج
2: ايش
1: فيها تقريبا من عائلة من ناس كبار خاصة يستحقوا للعلاج هذا؟
2: هاي سيدي تصلي على النبي
1: عليه الصلاة والسلام.
2: المنطقة فيها نزوح قعدوا فيها كان ناس كبار
1: مع تحقق ديجا هم كلهم اللي في وسطها كبار
2: كبار واللي عدي في المستوصف كان بالعربية كان محد حتوقه يعني لبس عليني عديش المستوصف. أنا هاني نسكن في زيد حسن وليت حتى واحد لابس كسوة تخلي عدي في المستوصف. كان حتى حتوقوك كان اللي تعب
1: عدد السكان هادو قديش نحكيه عليهم عدد لم حتى حتيه
2: والله ما نعرف النجم نقول لك 1000 ساكن 1500
1: فما عدد كبير ما أنت
2: لا فما
1: نحكيوش على 10 و20
2: هودي هي بارك الله فيها الدولة عملتنا مكتب بريد فهمني ولا على مستوى رفيع. المدرسة طوي قاعدين يعاودوا فيها. عنا دار شباب عنا جامع عنا زوج جوامع عنا جميع الملتزمات معناها جميع
1: يعني هالمستوصف هذا نقص
2: لكن المستوصف الصح قبل الماكلة يا سيدي.
1: واضح وصلت الرسالة سيد محمد. شكرا لك سيدي شكرا لك وان شاء الله اذا كان فما تفاعل من السلطات او حق رد يجينا من الحنشه اهلا وسهلا مرحبا. دونك راكم سمعتوا كل التفاصيل ونخلي التعليق عندكم على 73 24 3000 29 100 وللمشاركه ايضا في قلب الجهات. اذا كان عندكم اشكال في جهتكم نجموا تطلبونا وتبعثوا لنا المواضيع كيما تحبوا على الارقام هذه والا بالواتساب 48 155 0 0 0.
0: المشهد على ذمتكم.
3: ربي يا خويا زهير على اللي يجيبوا في الكماندات وعلى اللي يجيبوا في الوصايا وعلى

0: جيب وفلان، شنو هي توصيه على شيء تلقى شيء آخر؟ صدقني يلا معناتها زوجك ساوي صدهم بنتي طلعوا ما فيهم حتى شيء من المواصفات اللي حطوها في الفيسبوك كما باجيت. صدقني جي حتى شيء ساوري هبتو هالك تقول هنا وصلت وين ساعتها أول مرة معناتها ما حليت، ماشي في بالي الثقة وماشي في بالي ما فهمتش العبادة على تبكى عليه شسنية الحالة هذه وصلنا الخذيع والكذب في كل شيء.
1: بالله زهير نحب نبلغ صوتي لأعلى سلطة في البلاد، راني أنا مرأة عملت حادث شغل من 2018 قصوا عليا معناها شهريتي 2019 طوى نجري عليها على تصحيحة من طبيب الكنان. أنا وحدي معناها كي تراني وإني أنا شهادة طبية عاملة دوسية عندي تصوير على الساقي كل عديد ما عادش نجم نخدم، كنت نخدم فام دو ميناج معناها توا ما عادش نجم نخدم، نحب نعيش بكرامة في هالبلاد هذيا. عندي شهرية الأخيرة نعدي على أمراضي المزمنة، أمراضي كل سلمت فيها، نعدي في صلاح عزيز في الرابطة في سيدي الرئيس، وانا قاعدة كيكا نستنى كل مرة يأجلي كل مرة يأجلي على تصحيحة. يعيشك يا زي زهير بلغني سودي.
2: مسيك بالخير خويا زهير، بربي ماذا بي من فضلك الايام القادمة طرح موضوع حام ومقلق هذا وهو زيادة كل عام في الكهرباء 5%. أنا بديت نكل بمليون 100 دينار في الشهر وبزيادة نتاع 5% وصلت توا ندفع في 1.90 مليون بخلاف الصنديق 35 دينار في الشهر. قريب باش نولي ندفع كل جراية التقاعد للكهرباء. هذا موضوع مهم جدا لابد سي زهير من ذلكم طرقه سريعا وشكرا لكم.
3: السلام عليكم. الله يخليك، رو عنا عام سبلين من النهج هذية في بوحسينة صومة الحاج بجنب قصر الصريات، رانا عام وإحنا الحومة الكل ظلمة ظلمة روحوا في المغرب اللهم عطينا والحومة تخوف وليد على البسبات وفما برشا بركاجات بنيتي مرعوبة منها. شوف كيفاش يدخل لنا زهير على أنبا محروقة تو عندها عام ري ظلمة ظلمة قد ما كل ظلمة، وكان مش التليفون نشعل باش يضويلي ساقية قدام ساقية ولا والله نتيح على وجهي، ومش كانيني حومة كلها نساء كبار ما خليش يشكون نكلمه.
4: لا يا أخوي زهير الله يرحمه والديك في البرنامج المشهد جيب لنا برنامج على المكياج اللي يتباع في الطريق والأسواق في الشمس، شنو الكعبة بدينار يعني المكياج كله بدينار، الكعبة بدينار بدعاية بلف يجهز بلف يجهز بلف الخمسة بخمسة آلاف وهو في الشمس ملوح حق المكياج وكذا بتاع شنو والله أعلم به. بالله يشوفوا لنا حل جيب لنا برنامج عليه خلينا نشوفوا كلي يتباع ما ثم حد يشكون يراقبهم. وشكرا.
5: المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس. المشهد المشهد حقك علينا
6: في حقك علينا نحكيه على وضعية مرات في وضعية اجتماعية مادية صعيبة، ولكن أيضا في وضعية صحية أصعب وقت اللي تلقى روحها قدام مشكلة كبيرة. أولا عندها بطاقة إعاقة، ثانيا حتى زوجها ورجلها عنده بطاقة إعاقة، وضعية وظروف اجتماعية الحقيقة صعبة جدا، واليوم مطالبة بأنها تعمل عملية وتركب ركبة. وقت اللي مشيت للسبيطار قالوا لها احنا نعمل لك كل شيء ولكن جيب لنا ركبة، الركبة بخمسة ملايين. بقيت تفاصيلها مبروكة معايا. مبروكة لو سهلا مرحبا.
7: عم عسلام أخوي زهير
6: شو حوالك إلا مبروكة لباس
7: عايشك عشخوية
6: يا مبروكة أي
7: عايش.
6: أحكي لي شنو اللي صار بالضبط.
7: لا يا مالك قلت لك هزيت الدوسي وعديت قديش من وانا مشي لهم يعطوني نحلل ويقولي لي صوت رقدي اخر حل مشيت مش نرقد قال لي تشري الركبة.
6: باهي استنى انت معناتها طحت والا مريضه بشويه بشويه ولا شنو اللي صار؟
7: لا ما طحتش الكاده كاك من ربي فجعتني الاولى وزادت وجعتني الثانيه وجعوني الاثنين نفس الوجيعه.
6: وليت وليت بالعكاز تمشي ديجا
7: وليت نمشي بالعكاز الاثنين عطاني طبيب المساج
6: مشيت تعدي عطاوك مساج
7: اي نعمل عطوني ورقه قال لي خذي جوز عصير تعكز عليه نتعكز عليه ولا فخير ما نكسب شيء في بالي كي قال لي مش ترقدي فرحت قلت خندوي حتى ركاب ما نجمش

0: هي تعملي مطلب وتبعثية وتصوري وتجد تبعثية لتونس وتشوف المرجة ده في جيك على عام على سنين وخوي وليه يعني مطويتي من ليه طول حرارة وصل قلبي مش نستنى يا عام ولا سنين من نجمش نستنى عام ولا سنين غير من الحال والله بس نوم الليلي لنا رغدة
1: بالوجيع
0: حمل وجيع عم بس رجلي كل نعرف
1: ايه
0: سمتوا بالليل اللي فكرتني يعني سنة مزارقنا مصر تامس بالتحليل باش وصلتني
1: مبروكة قلت لي عديني نحب نتكلم مش تحب تقول بالضبط اي
0: نايا قلت لك تازني يعني تبعث لي نداء لوزر الصح وسيد الرئيس قيس سعيد يرحم والديك تنقذني راني والله في حالة جيدة قسمت وبليه إلا نبكي لي ونهار والله يكره تروحي والله يخبف الانتحار قسمت
1: برب لطف لطف خليك خليك بعقلك يا حاجة
0: على خاطر الرجل مريض ونايا مريضة ويعني ما قل حاجة من يجيب روحي يقص على دواية من نجمي نابت
1: إن الله مع الصابرين يا مبروكة
0: والله
1: رد بالك هذا حكاية الانتحار خلينا نحكيه فيها استنى استنى يا مبروكة أنا ما قلت ليش هذه في الكواليس ما دام قلتها في المباشر خلينا نحيها من مخك الساعة إن الله مع الصابرين راهو فما ناس مبتلية بابتلاءات كبيرة فما شكون تقصص سقيهم اللطف عليك فما شكون يعاني فيها في برشا أمراض وجايع ولكن إن الله مع الصابرين وحاجة أخرى ربي يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها ما دام وصل عطاك الوجيعة هذه راك باش تستحملها
0: نعرف
1: فرد بالك انك تخرج من حكم ربي وتقول لي انتحار ما انتحار نحيل قول لي مانيش باش ننتحر ساعه هنيني
0: اي لا لي ما ننتحرش عايشك وربي يفضلك اما راني كي كري روحي هكا برشا مراض وري ما عنديش ويلي
1: باللطف عليك
0: ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس باش نديدي ونشري مثلا
1: ولا خلينا نعاونك انا خلينا نعاونك يا مجموعه يا مشاهدين يا متابعين يا اللي قاعدين تتبعوا في برنامج المشهد يمكن المسؤولين توا لاهيين وغاسين بارتاجيو لو ماكس على صفحات الكل على بون بلون على الصفحات نتاع الجروبات اللي موجوده خل صوت مواطنه زواليه كما هذه يوصل باكش الحل موجوده ما المسؤول مازال ما وصلوش الاشكال خلي يلقاو لها حل وما مسكينه على عكاز موجوعه وجيعه ما ترقد بها ليل لا نهار حتى كي جاتني بدموعها مسكينة تشرشر يعلم بها ربي قلكم راني ما عنديش ما في حاليش الراجل معاق أنا معاقة والوجيعة معاش مستحملتها والحل إنه يركبوا لها بروتيز ويعملوا لها عملية العملية لازم تجيب 5 ملايين ولا 6 ملايين ما عندهاش يا إما تتلم الناس وتعاونها يا إما الدولة تقف مع الناس هذوما وتلقى حل
0: أي والمدير والكل زي تبعث إليه ندي عايشة وعايشة
1: إن شاء الله يبرتجيه له ماكسيموم وإحنا رقمك هو موجود إذا كان فما مسؤول يسمع هالمساج وعنده الحل يتصل بنا نعطوه رقمك ويعاونك يا لله شكرا لك مبروكة أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى أنت أيضا كي تحب تكون موجود في حقك علينا سجل على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100 وما تنسيوش تخليوا أساميكم وأرقامكم سينو أيضا سجلونا على الواتساب 48 155 ألف رقم الواتساب نجموا تخليوا عليه مساج مكتوب أوديو وإلى فيديو هذا المشهد
2: المشهد مع زهير الجيس
3: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء صفحات أخرى تبيع المكملات الغذائية والوصفات الجاهزة خلطات عجيبة أوهام بالشفاء هل المشكل في غلاء الأدوية الطبية ولا المشكل في صفحات تتاجر بأمراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM رأيك نسمعوه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
2: المشهد مع زهير الجيس المشهد المشهد حقك علينا
1: في حقك علينا أيضا نحكيه على قصة البحار اللي في 2023 يتفاجأ بحرق فلوكته ويقول أنه الحريق كان بفعل فاعل الحريقة

0: أكلات تقريبا الفلوكة الكل من 2023، وهو يتقدم بمطالب إلى السلطات في اتجاه أنه يعاونوه باش يصلح فلوكته ويرجع يخدم على روحه ويجيب رزق صغيراته. يتفاجأ في 2026 برفض المطلب بعد 3 سنوات. سي لطفي معايا، أهلا وسهلا لطفي. مرحبا.
1: مرحبا سي زهير.
0: شو عملك يا سي لطفي؟ لاباس؟
1: الله يخليك، الله يبارك لك، الله يبارك لك اللي قبلتوني معك.
0: مرحبا بك، شكرا لك سيدي، اهلا وسهلا.
1: الله الله سي زهير، انا حاب نوصل صوتي فقط لخاطر اتصلت اني ديجا بالمسؤولين وصلت حتى الوزاره سي
0: زهير. اي
1: يعني عندي فلوكتي، هذه فلوكه تسمى كانت فلوكه صغيره وجددتها، خذيت فيها قبل ترخيص باش نجددها.
0: اي
1: كحاضر وكذا مازال تحت صنعي، كحاضر محطوطه في المنشر نتاع الواح في ميناء سوسه. فجاءت انها اتحرقت، حرقوا هالي اصل فلوكه 6 متر و72 تقريبا، وعطلك نسخ من وراق تقريبا.
0: اي
1: فجاءت وعلمت،
0: علموني فكره شكون اللي حرقها؟
1: علموني بعد ما اتحرقت زاد شي زوين.
0: شكون حرقها؟ عندكش فكره؟ وشكون؟
1: والله ما عنديش فكره الى يومنا هذا، الى يوم هذا التو ما هم حتى فكره.
0: هي فلوكه موجوده على الشط ولا في البحر ولا وين؟
1: لا لا في وسط المنشر، كيف الفيديو اللي بعثته لك سي زهير.
0: ايه.
1: موجوده في وسط الميناء وين فما يقطعوا الفلاك.
0: ايه.
1: ويصلحوا الفلاك.
0: ايه.
1: فما فلاك ديجا، فما يعني فلوكتي محروقه وفما فلاك تاخرين محروقين.
0: ما مش كان فلوكتك، فما زوز ثلاثه فلاك حرقوهم.
1: محروقين ايه.
0: انت تقول لي انه الحريق بفعل فاعل، هذا اكدته الابحاث.
1: محطوط في المخزن تاع الحرس بفعل فاعل، عندي مخزن تاع الحرس بفعل فاعل حريق متعمد.
0: نعم.
1: ولكن ما شدوش الجونات.
0: هذا 2023
1: في اوت 2023
0: جاك تليفون قالوا لك يا لطفي اجري راهو الفلايك.
1: ما كلمني حتى حد زهير، ما كلمني حتى حد داني بالصدفه، اني ما كنتش نخدم غالي خاطر ديما نمشي لتونس.
0: اي
1: فجأت مشيت البورد باش نتفقد في عاده فلوكتي، الزملاء عند في البورد قالوا لي براجل فلوكتك اتحرقت، سخبتهم يفضلوا كاني من اللون. قلت لهم موجوده في المارش، كي مشيت نشوف انا قاعد فحم فحم فحم اصلا.
0: معناتها ما كلمك حد؟ ما قال لك اجري فلوكتك راهي قاعده تتحرق، راهي شعلت راهو.
1: ما كلمني حتى حد.
0: لا اله الا الله.
1: بالله عندي موتور منعته، ولكن الواحد اللوح مشى. اللوح يسوى 15 مليون وحده برك.
0: باهي، عملت مطالب على اساس انه يعاونوك باش تصلح.
1: ما عملت مطالب مش على اساس باش يرجعوا لي فلوس، ما حشيش بالفلوس، ما حشيش انا نجم نعملها حتى وعدي. حشي ترخيص باش نعاود الفلوكه نتاعي، لا غير بنفس المواصفات. فلوكة مسجلة أمورها واضحة، ما فهمتش علاش ما وافقوليش. فلوكة مسجلة في ماري ماشوند مسجلة أمورها واضحة، علاش ما يوافقوليش باش نعاود. قدمت المطلب الأول رفزوه، قدمت المطلب الثاني كيف كيف رفزوه، وعاودوا لي بعثوا لي إيميل قالوا لي أعمل إعادة نظر. الوزارة بيدها بعثت لي إيميل راهو قالوا لي أعمل إعادة نظر شنو واشرح علاش التأخير هذا الكل، ورغم التأخير ما عندهم هما.
0: هاي
1: بعثت لهم حسيلوا لإعادة نظر، انتظر قرابة عام يردوا علي في آخر الواحد جاء عندي الورقة متاعهم عدم موافقة.
0: رفزوك مرتين قبل المرة هذه، شو أسباب الرفض؟ مرتين
1: وزادوا مرة ثالثة رفزوني.
0: شو أسباب الرفض؟
1: ما نيش قال لك عاد ما يجي مطابقة المواصفات. شنو أنا مطابقة المواصفات؟ الفلوكة هذه مقاسة من ماري مانشون،
0: مواصفات شنو؟
1: واخذ فيها مسابقة من ماري مانشون
0: بشوية يا لطفي بشوية. مش مطابقة الأم مواصفات، مواصفات أنه ينجموا يعاونوك ولا؟
1: شنو هي المواصفات اللي يقصد فيها؟
0: يماك تسألهم تقول لهم شنو هي المواصفات؟
1: والله ما اللي عارف.
0: ماكش عارف شنو هي المواصفات؟
1: وهي
0: مش مطابقة المواصفات اللي تتمتع بإعادة ولا؟
1: عندي ورقة ديجا من قدام واحد، عندي مسابقة من قبل، هذه مسابقة مد اللجنة بملف تكميلي في حملة التعليمات شنو؟
0: أي.
1: عندي موافقة هذه من بقرار اللجنة المركزية لضمان السلامة، عندي موافقة أموري واضحة، ولكن يجيني رد آخر من وزارة الفلاحة يقول لك لا رفض. علاش؟ متناقضين.
0: طيب
1: زود قرارات متناقضين.
0: انت شنو طالب اليوم؟
1: انا طالب تحليل ترخيص فقط، يعطوني رخصه باش نعاود فلوكتي لا غير، ما حاشيش بفلوس
0: ولا فلوكة هاي محروقه. انت حتى الترخيص معاش عندك، اما الفلوكه هاي محروقه يا سي لطفي.
1: فلوكه اي فلوكه محروقه باش نحب نعاودها فقط،
0: تعاودها بحسابي خاص. يعطيوك الترخيص وتحيين الترخيص باش انت تنجم تبني فلوكتك من جديد وتخرج تسرح للبحر. خاطر كان
1: باش نجم نعملها وحدي ولا قبل انا باش توليني مشكله لي
0: يعني. اه.
1: يلزم كل شيء نحب نمشي بالقانون.
0: لو كنت متنجم تصلح وتصرف فلوس على فلوكتك وترجعها فلوكك كما تعلق تضمن عندك ترخيص. يعطوني
1: ترخيص بشويه باش
0: نعرف شنو تنجم تهبطها البحر وتسرح تجيب رزقك.
1: الترخيص هذا سامحني، الترخيص هذا مربوطه باش نجم ناخذ بيه نهار اخر رخصه صيد بحري.
0: من عند شكون تاخذه هذا؟ من عند الوزاره ولا من عند الولايه؟
1: من عند لا المفروض اقدم المطلب نتاعي لمندوبيه الفلاحه لهنا في سوسه.
0: ايه؟
1: والمندوبيه يعملوا لجنه لهنا في سوسه وبعد يجوا يعملوا لجنه اخرى في تونس.
0: هاك قدمت وقالوا لك لا.
1: هذاك علاش؟ انا ماذا بيا كان السيد الوزير يصنع فينا، ماذا بيا القرار ما عنده هو. قرار مربوط بيده هو راه. وما مربوط حتى حد اخر. والا سيد رئيس الجمهوريه. لا غير.
0: عملت جميع الواحد عملتهم راه. طيب شكرا لك سيدي، وصل
1: الله يبارك لك. الله يبارك.
0: وصل الميساج نتاعك وان شاء الله يتفاعلوا معنا وحق الرد مكفول الى المندوبيه او التوضيح ايضا علاش ما يتعداش حدنا معنا شكون من المندوبيه نتاع الفلاحه ويوضح للناس شكون الناس اللي تتمتع بالترخيص اولا، بتحيين الترخيص ثانيا، وشنو هي الاجراءات وخاصة الضمانات اللي تمنح الناس هذوما انهم ياخذوا التراخيص وينجموا يعملوا فلوكة ويسرحوا في البحر ويجيبوا الحوت. شكرا لك سيدي بارك الله فيك، ويبقى التعليق عند الناس على 73 24 3000 29 100 100. المشهد مستمر حتى الثلاثة متاع العشية. لو سهلة مرحبا.

0: المشهد، المشهد حقك علينا،
1: حقك علينا. أيضا نحكيه على والله هي الوضعية هذه سايرة على برشا ناس تطوع من أجل حراسة مدرسة في نفيضة اسمها مدرسة أولاد عبدالله، وتطوع عام كامل، هو عمره تقريبا 39 سنة، يعني عام كامل من حياته تطوع، هو الحارس، هو اللي ينظف، هو اللي يمسح، هو اللي كذا. والأجمل في الموضوع أنه المدير عامل بيه كيف، الأولياء زاد عاملين بيه كيف، وفي تطوعي قالوا له على أمل أنه وقت اللي يتحل باب الانتداب تكون عندك الأولوية. فيتفاجأ أنه في الانتداب تم انتداب حارس آخر غيره بعد عام كامل من مجهود مشاه هكاك. أو معنا أمين السعيدي من النفيذة وناخذ التفاصيل. أمين أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة سي زهير،
1: شعورك يا أمين؟ لباس
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: يا أمين 39 سنة، كيفاش بدأت الحكاية بتاع التطوع باش نفهموا الموضوع؟
2: بدأت حكاية التطوع يعني عندي وليد يقرأ في المدرسة غادي، مشيت نهار نتفقد فيه، دخلت وقتها المدرسة ما فيهاش عساس، ما فيهاش واحد ينظف، دخلت لقيت معناتها حالة معناها مش هي، معناها مسخة برشا وكذا. مشيت حكيت مع سيد المدير، قلت له معناتها اسك النجم معناها نجي كل مرة كننظف كذا، واحد منها معناتها تطوع يعني نحب نعمل هكاكا، حتى ما عجبتنيش حالة المدرسة حتى التواليتات والبعض. قال لي أمين ما يسالش تنجم، راهو مرحبا بيك ويرحم والديك، انت كي بدرت بالحكايه هذه. وليت نمشي ديما، نمشي يومين يعني نصب ديما هكا الدوسيات في المعامل، ما سهلش ربي. كل نهار نمشي ننظف.
1: انت بطال بتبيعتك ما تخدمش؟
2: بطال. نمشي ننظف يومين، وليت نمشي ننظف وكل شيء، نبقى معاهم غاديك تواليتات الصغار، وليت الصغار، وليت معناتها نتعامل معهم عباره ولدي هذاك، هم مجموعه كبيره اما نحسبهم عبارة ودي، حبيتهم وهم زادة حبوني، والأولوية لقاوني معاهم باهي مع صغيراتهم. وليت بغيت حكيت، قالوا لي راه فما انتدابات جاية، تنجم معناها تعمل الدوسي متاعك وتصب. كي هبطت حكاية الانتدابات عمل الدوسي كالناس، مشيت المنوبة صبيت من الاول، خرجت استدعاء، مشيت بعثولي قالوا لي مش تمشي تعمل
1: في المطلب. صبيت انك انت كنت متطوع على ذمة المدرسة هذه؟
2: متطوع. حتى كي مشيت عملت الاختبار الشفاهي سألوني، يعني طول لهم راني خادم عام واربع شهور متطوع في المدرسة هذيك. معناتها سي صهير هي الحكاية الغريبة وين؟ الغريبة اللي في الاختبار الشفاهي اللي هما ثلاثة اسئلة، معناها مش معناتها متاع واحد، معناها اسئلة كبار. معناتها مثلا شنو الحاجات اللي لازم تنظفهم، مثلا كي يحلك المدير البيرو نتاعو شنو اول حاجه تعملها، اسك انت معناها الصغار يحبوك معناها، ولا انت مرتاح في كي متطوع مرتاح؟ قلت له ماني مرتاح غاديك مع السلام، ده خاطر ولو قطعه مني واني نطمح هكا باش ربي يسهل لي ونكون معاه نتابعهم غاديك معناها بصوره معناها قانونيه واموري واضحه. ما تفاجات امس البارح يبعثوا لي الريزلتا، نلقاها مرفوض.
1: مرفوض
2: معناه، والمقبول معناه الانسان المقبول، يعني جايب معناه مياه، هو ما بالمياه يعني جايب 37 والمقبول 38. ما فهمتش اني نحب معناه علاش، معناه اني معناه ثلاثة اسئله هم معناتها سهلين برشا على الاخر، واني ممارس فيهم يوميا في المدرسه، معناه ما نتصورش معناه مش نغلط فيهم ولا حاجة. حاجة لتغيرني. ثاني حاجة في زهير، يعني معناها عندي زوز صغيرات. فهمت، ويرحم والديه اللي طار التربوي في المدرسة والمدير في أنور الخياري، ما همش مخليني معناها مستحق حتى شيء، معناها يخلصوا هما عبارة أني خلصتي، الناس كل تلمد وتعطيني ويعرفوني خاطرني قايم بواجبي على اكمل وجه، واكثر من اكثر
1: كانوا يعاونوا فيك معناتها بطريقه غير مباشره.
2: يعاونوا فيا يرحم والديهم، والاولياء زاده يرحم والديهم يعاونوا فيا، يجيوا غادي يقولوا لك يبدو ولادنا عندك في المدرسه رانا احنا مرتاحين على الاخر. اليوم نحكي لك غريبه سي زهير، اليوم البارح ما البارح الريزلتا البارح، اليوم الصباح نمشي نحل المدرسة نتاع الصباح، ننظف التواليتات، عبارة ما ريتش ريزلتا وما ريت حد شيء، ننظف التواليتات، ننظف الأقسام، نسقي الجر وعبارة إنسان معناه لشاف ريزلتا اللي هو مش مقبول جملة معناه نخدم عادي معناه أني صدقني في صغير صدقني حاجة هذه ما استوعبتهاش أني ومنستخير روحي مانيش مش مستوعبها برشا خطرني بالرسمي وليت متعلق بها الحكاية الخدمة هذه تعلقت بها برشا
1: رسالة تحب توجه بها إلى السلطات المعنية بالموضوع
2: نحب نتوجه للسلطات وغلم ينظروا لي من باب حتى الإنسانية فهمت أمور إنسانية راني عندي زوز صغار وضحيت
1: بربعة يقدموا لك توضيحات لأنه زاد فما قانون يحكم فيهم
2: ما لقيتش شنو علاش أني ترفضت نحب نعرف علاش أني ترفضت
1: باش على الأقل لأنه أنت خديت أقل معدل من السيد اللي تقبل لأنه تقدموا على الوظيفة أنت واحد آخر والآخر جايب 38 أنت جايب 37 وحدك قلتها
2: أي صحيح
1: حبيتي تحب تفهم علاش هو جاب 38 وانت 37
2: اكاك
1: معناتها كيفاش يصير التقييم
2: ومعناتها معناتها ما ينجموش هم يخضروا بعين الاعتبارك العام واربع شهور معناها من التطوع
1: ما هو اسمه تطوع هو معناتها اسمه تطوع هو نورمالمون كان من المفروض ما نعرفش في القانون التونسي كيفاش ولكن كان من المفروض انه نخضروا ليه كنقاط معينه انه انسان اختار انه يتطوع رغم انه العائلات كما قلت كانوا يعاونوا فيك والمدير يعاون فيك الى اخره ولكن في الاخر اخترتهم باش ما خليتش مدرسه عام واربع اشهر من غير حراسه من غير تنظيف الى اخره ولكن انت اللي طالبوا اليوم توضيح علاش انت ترفضت وشنو اللي يخليك انت تاخذ 37 والسيد ياخذ 38
2: هكاك
1: طيب
2: والادهى والامر اللي معناها اللي السيد معناتها اللي نعرفهم اني في المنطقه اللي عملوا معناتها كيف يعملوا اختبارات ما تقبل فيهم حتى واحد
1: ايه
2: معناتها نتصور معناها ما هو خارج من المنطقه من خارج المنطقه نتصور معناتها اللي انت تبوه
1: ما تعرفوش معناتها الشخص ولا ما عندكش اسمه
2: ما هو محطين يحطوا كان دات دي نيسونس نتاعه
1: فهمتك
2: ما يحطوش معناها الاسم
1: دونك ما تعرفش عليه من داخل ولا من خارج المنطقة أنت في الأخر ما تعرفش
2: ما نعرفش اللي
1: نعرفه هما قداش قدموا للبوست هذا من شخص
2: ما يحطلكش قداش من شخص
1: ما تعرفش
2: ما تعرفش
1: ما هو كتابة الريزلتا يبطوا بطاقة تعريف كل واحد قداش نورته
2: هي هكاك هكاك
1: كل واحد هبطوا
2: اختاروا واحد برك للمدرسة اللي فيها أنا هكا هو
1: اللي هو السيد اللي خذاه 38
2: هكاك واللي صابين لهنا في المنطقة متاعي معناها كيفي أربعة من الناس معناها معهم أنا معناها مرفوضين كل
1: واضح واضح دوك أنت غضبتك بعد عام وأربع شهور وبعد ما بنيت علاقة مميزة مع التلامذة مع العائلات
2: علاقة كبيرة
1: إدارة لقيت روحك مرفوض دونك تطلب مراجعة القرار أو توضيح على الأقل القرار
2: على الأقل توضيح على الأقل توضيح
1: شكرا لك سيدي إن شاء الله صوتك يوصل إذا كان الناس تبارتاجي لك لو ماكس على الفيسبوك بلكش يتم مراجعة القرار أو البحث عن موطن رزق واحد آخر الشاب عمره 39 سنة يبحث على أنه في الأخر زاد عنده زوج صغيرات يدبر رأسه باش يكون موجود كحارس أو منظف في واحدة من المدارس إذا كان فما انتدابات أيضا شكرا لكم أنتم اللي تنجموا تبعثونا مرة أخرى مشاكلكم واحتياجاتكم إما في حقك علينا وإلا في قلب الجهات على 73-24-3000 وإلا على 29-100 سنة وما تنسيوش عندكم رقم واتساب وخاصة مواطنين بالخارج 00-216-48-155-000 إن شاء الله على قريب توليو يطلعوا على الشاشة الأرقام هذوما باش تقيدوهم هذا واتساب نجموا تبعتوا عليه يا إما باريكري يا إما بوكال أوديو وإلا فيديو ما تطلبوش الرقم هذا لأنه ما يهز عليه حتى حد سينو نجموا تشاركوا في المباشر على 73-275-800-36-300 ألف نرجع لكم في ساعتنا الثانية والموضوع للنقاش هو
0: المشهد مع زهير الجيس
3: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه خلطات عجيبه اوهام بالشفاء هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية. في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيسي.

في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: الوفر احلى بونص نتاع اوريدو تمتع 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
0: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه. البارح كان فتح باب الترشحات لرئاسه عضويه النجم الرياضي الساحلي واللي يتواصل غايه يوم ثلاثاء 3 نوفمبر والجلسه العامه الانتخابيه باش يكون موعدها السبت 7 نوفمبر بدايه من 5 متاع العشيه بنزل الجمعيه طريق القلعه الصغرى بسوسه لانتخاب هيئه مديره جديده لاستكمال الفتره النيابيه للهيئه التسييريه الحاليه. في نفس اليوم باش بداية من ماضي 3 الموعد مع جلسة عامة خارقة للعادة للنجم الرياضي الساحلي لتنقيح القانون الأساسي للجمعية ونقطة واحدة في جدول أعمال الجلسة التداول والمصادقة على تنقيح ومراجعة بعض أحكام القانون الأساسي للنجم الساحلي. بالنسبة للجنة المستقلة للانتخابات في النجم الرياضي الساحلي تتكون من السادة الأستاذ حافظ البريقي رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحاء عضو. والبارح كانت حصة تدريبية للنجم الرياضي الساحلي في ملعب محمد معروف بقيادة براكوني والتحضيرات لانطلقت المباراة لحد القادم ضد الأولمبي الباجي. حصة حضرها رئيس الهيئة التسيرية اللي كان عنده خطاب تحفيزي للملاعبية بعد هزيمة حمام الأنف. نسمع قائد فريق النجم الرياضي الساحلي وجد كشريدة شنو قال للملاعبية قبل انطلاق الحصة التدريبية.
3: ما عندناش الحق اخويا نجريو 105 خلف يلزمنا نعملو 110 هما نلعبو في الادوار ماهمش طالبين حتى شي راه طالبين نسافروا راجل ماهمش طالبين شامبيونات هما راه عندنا جمعه هذه باجا اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تفديك ما عادش فما توقيت تاع فديك اخويا نخدموا في الخدمه باه ستاف عطانا كل شيء ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء موجود الوليد 50 يستحملوا رب تاع 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال على الاخر يا خويا الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال سال على الاخر.
2: الموعد اليوم كان مع ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضال جدي لتحدث على عمل الإدارة الفنية بعد 100 يوم. زميلنا رضال خليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع المدير الفني للجامعة رضال جدي اللي حوصل عمل الإدارة الفنية ويتحدث على صدمة نتائج المنتخب الوطني. بدينا
4: انطلقنا يوم 2 جويلية اليوم احنا 17 أكتوبر من خلالها بدينا مراحل منه هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة واللي حد ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة بما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طرق صحيحة. دونك اولا وبالذات رينا اللي من الضروره ان يكون فيه نظره من فيزيبيليتي خاصه على مستوى الكره القدم عند الشباب تاعنا او الصغار في الاعمار المختلفه وهذا رحبنا اللي الشيء هذا ما كانش ربما بطريقه دقيقه وخاصه بمتابعه جد موضوعيه. النقطه الثانيه هي وقت اللعب اللي هو موضوع هام جدا منذ النشأة إلى الكبار للتونجو عند اللاعبين تاعنا رأينا من خلال القراءة هذا اللي هو التونجو تقريبا ضعيف كذلك في البطولات للشبان أو حتى في البطولات الأكابر وربما أكبر دليل اللي غياب حتى كأس تونس على مستوى الفئات الشبانية الشبان منذ 2019 يعني تقريبا خلال 7 سنوات.
2: زميلنا رضا الخليفي اللي يحضر الندوة الصحفية تحدث زاد على موضوع إقالة المدربين اللي هو عبارة على صيحة فزع حسب المدير الفني رضا الجدي.
4: صيحة فزع أنا أول ما جيت لهنا وكنت معاكم قلت لكم ستكسلا راني اللي فيها كان خطر جيسوي واحد منهم اليوم خلاف 5 على 28 سيادي في الآن وصلنا على ما أظن 5 كذلك هنا سيان فليون كي دونجورو دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم التونة وبما فيهم أنا شو معناتها هذه المسؤولية؟ خطر المغالاة دعنا هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب وكل جمعة واحنا مردود دع هذه الفريق باهي وغدوة طلع خايب طيب بالله ما ناخد مثال رأى طنسيون عني با بارسلون هنا فليكس يا أخي وقت لشد البنسة كانت عنده نتائج العميل لولين الى تصيصه ما هز حتى شيء قعد في التيتر. اليوم نشوفوا الفريق كومو الى اون تران دو بريي معناتها علاش خاطر سي لي جون كي زون مانتينو لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. بون نعرف اللي القرار مش عندي انا، عند النوادي، عند رؤساء النوادي، لكن انا باش نجم نعمل انا في الاداره الفنيه سي كو جيساي دابليكي لا كوا. البارح نقول لكم حاجه لازم نقولها لكم، النادي سفاكسي غير المدرب تاعو صحيح ولا غدوه عنده كوب دافريك اللي اوبليجي دافوار ان انترونور. جي تي لو بون جو لو ليبير با لو انترونور كو لوسكو جي تو لي ديكيومون نيسيسار بور كو بويس اتر فاليدي و سي سكو سي باسي حسب القانون اللي موجود في اللوائح تاع الفيدراسيون.
2: المنتخب التونسي لكرة القدم يعود للنشاط من جديد في شهر نوفمبر القادم، يلعب تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027. منتخب يواجه في الجولة الثالثة المنتخب الليبي نهار الجمعة 13 نوفمبر 5 متاع العشية، مباراة باش تدور الأقرب في طيب المهيري. مباراة الجولة الرابعة 3 17 نوفمبر في طرابلس بداية من 5 متاع العشية. آخر الأسبوع هذا الموعد مع المسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني اللي يسبق دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي تيبي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، مباراة باش تكون دون نقل تلفزي. والنادي الإفريقي انطلق اليوم الصباح في رحلة طويلة للكونغو، تونس تركيا، تركيا أثيوبيا، واللي باش يبقى فيها 24 ساعة بعدها أثيوبيا للكونغو. كانت في المسابقة لحد 18 أكتوبر سويح لليبي، الترجي الرياضي التونسي بداية من 6 متاع العشية، والترجي يسافر يوم السبت على متن طائرة خاصة. مباراة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في مسابقة كأس الكاف في الطيب المهيري السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 في الترجي جرجيس ريال باماكو المالي الخمسة، ديما نهار السبت أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. المباراة أول مباراة للمدرب الجديد لسياس محمد الكوك اللي يشرف البارع على أولى الحصص التدريبية للفريق. والنادي الرياضي الصفاقسي طرح تذاكر متابعة البث المباشر والحصري المباراة ضد الفريق الإيفواري عبر منصة سي اس اس فوريفر سعر 15 دينار بالنسبة للسيسيوس 10 دينارات. الرابطة الثانية وبعد ثلاثة جولات عدد قياسي في تغيير المدربين، سبورتينغ المكنين عصام المرداسي مدرب جديد بعد القطيعة مع محمد السويح، لكوكب عقارب رأف بالغيث مدرب جديد بعد انسحاب وسيمة معلة، مستقبل جابس القطيعة مع المدرب صالح داي، النجم الخلادي القطيعة مع المدرب قيس خلفة، وكريم العواضي مدرب جديد أولمبيك مدين القطيعة مع المدرب عبد الكريم بن حمزة. البارح كانت أولى مقابلات الجولة السادسة ذهاب للبطولة كرة السلة، نادي كرة السلة بحمام سوسة يخسر ضد النادي الإفريقي 49-83. اليوم الستة شبيبة المنازه النجم الراتسي، نجم حلق الواد النادي الصفاقسي، اتحاد الأنصار، الملعب النابلي، الاتحاد الرياضي المنسيري، داليت جرومباليا، شبيبة القيروان، النجم الساحلي. مقابلات دوري أبطال أوروبا تتواصل الستة، غير بعض فاينورد كومو الإيطالي، لاسك النمساوي، ليفربول الإنجليزي، وضعية صعبة في الدوري الإنجليزي موجود في المرتبة العاشرة، ليفربول الثمانية، أستون فيلا، فينرباخ التركي، بيتيس الإسباني، بورتو البرتغالي، بودو غليم النرويجي، بروسيا دورتموند، شختار الأوكراني، أياك أثينا اليوناني، سلوفان سلوفاكي، شتوتغارت. قمة كبيرة الثمانية بين جمعية روما وريال مدريد، وقمة ثانية وفرجة مضمونة بين المان سيتي وبي اس جي الفرنسي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
5: احلى
6: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: لا والواحد فيه هبل.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: المشهد على ذمتكم، والتليفون أيضا، وسعاد العدويني في انتظاركم على 73-275-836-300. ألف نحكيه على موضوع مهم جدا، وقت اللي نحكيه على مريض ينجم يتعلق ويقولك الغارق يتعلق في قشة، فما بالك بمريض وقت اللي يطول المرض، وقت اللي يدور من سبيطار لسبيطار، من طبيب لطبيب وما يلقاش الدواء، وقت اللي يبدأ يلوج على أي أمل. وجرعة الأمل أحيانا تنجم تكون في صفحة على الإنترنت. الدويات اليوم وليت تتباع على الإنترنت، دويات وحاجات شبه أدوية ووصفات وخلطات سحرية، شيء لعلاج ونعرفش حبوب، وشيء لعلاج شامبينيون، وشيء لعلاج التجاعيد، وشيء لعلاج تساقط الشعر، شيء لعلاج السكري، وشيء لعلاج التنسيون والدم وضغط الدم، شيء لعلاج القلب، شيء لعلاج أيضا أمراض مستعصية. فما شكون يحط لك اليوم أدويات على أساس أن أدويات حتى متاع مرضى السرطان، عفنا وعفكم الله، وبرشا أمال تباع على الإنترنت. هل هي فعلا حقيقية؟ أنا ماذا بي ننطلق من منطلق تجاربكم، جربتوا ولا ما جربتوش، وعليش جربتوا؟ شو اللي يخلي الواحد يخلي الطبيب قاري قدش من عام، يخلي السبيطار، يخلي المستوصف، يخلي سيدي الفارماسي، ويمشي إلى صفحة على الإنترنت ويقول تيا خلي نجرب؟ وشو اللي يستدعى الناس باش تجرب الدويات هذية؟ وإذا كان جربتوا فعلا نجحت الوصفات هذه وإلا ليه خفتوا من خطورة التداعيات؟ تي ساعات واحد ياخذ دواء بروسيت من عند الطبيب، أوردونانس مريقلة مصحة، والطبيب عمل عليك الفحوصات اللازمة الكل، وتكون فما مضاعفات وأخطاء طبية، فما بالك بأدوية تتباع والله لا نعرفوا حتى مصدرها، شكون اللي يصنع فيها، من شنو يصنعوا فيها؟ الكلام ليكم مرة أخرى، والتجربة عندكم على 73-275-836-300. ألف نبدأ مع فاطمة من القلعة الكبيرة. فاطمة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
2: جي عشان سي زهير،
1: شحوالك يا فاطمة؟ لباس
2: لباس الحمد لله، عايش ديما نتبع فيك راه.
1: مرحبا بك يا لالا، بارك الله فيك.
2: والله بالحق خليت بلاستك على الاخر وقت البريود اللي غبت فيها على جوره،
1: انا بديت نتبع
2: فيك على القناه
1: انت. يعيشك يا فاطمة،
2: مرحبا بك.
1: منور. تبع على الانترنت الدويات ولا
2: ايوي نتبع؟
1: عندك شي باج نتاع غريب هكا كبشت معايا خشمي خنخن وقريجم وحاله، عندي ثلاثه ولا اربع ايام وانا نعاني، جربت الدويات الكل.
2: بص عليك،
1: بص عليك، بعت لي فما حويجه على على الانترنت.
2: اذا قلت برشا على الانترنت،
1: برشا
2: برشا برشا.
1: باهي قل لي انت، ممن الساعه انه هادو نجموا نجربوهم ولا لا؟
2: والله اني كنت ممن تجربتي مع شيء.
1: بتجربتك مع ايش معناها؟ شو اللي جربته باش نفهم؟
2: هو في اول في الاول وقتها مش توا كما توا الانترنت، معناها في 2013-2014 هكاك.
1: اي
2: عندي تعش في وجهي، تعرف كل بلاي ما تحبش في وجهها، ماذا بها تحبه بالنار وتحبه كما تعرف الانساء كل.
1: والتعش هذه طلعت وحدها ولا سويت للضربة ولا؟
2: لا كنت راقدة، قمت الصباح قلت عندي تعش بداية تكسر في وجهي، معناها وليت استرسية على الاخر، وليت فهمت ان نتصفح على الفيسبوك نلقى في عباد هاو تيبات ودي كريم هاو من الخارج هاو باهي هاو شو وجهي كيفين ولا بالله هاو بندون تنجور تولي تنحالك التاش هاو تنحالك الكحولية
1: يتنحالك
2: كلام يجذب ويسحر ويخليك معناها متأكدة 100% انك باش تاخو.
1: هو اخطر فكرة هو انه تهات نجرب حتى كما نفعنيش مش باش يضر.
2: جستمون
1: شريت شريت البومادة،
2: كلمتهم حلولي سجل ادريع كما نقول لها بالقلب في القلاع. معناها تفضل مدام وخوذ ومتخافش واحنا متاكدين وراي معروفه وماركه عالميه والعباد كل خذاوها وبالتجربه هاو الماركه هذه ناريتها جربتها وفلانه جرب حاسيلو
1: ويحطوا لك دي كومونتير ولا ساعات حتى دي زوديو نتاع الله يرحم والديكم بارك الله فيكم انقذتوني حيات عمري وانا نعاني.
2: لي كومونتير كلهم انسى معناها يرحم والديك. والله اني كنت نعاني من وجهي عندي تاشا ولا لي خير من الطبيب، انا جربت الطبيب وجربتكم انتوما خير من الطب، حتي له معناها سحروني
1: كلمتهم حلوا لك في الدنيا جريعه
2: حلوا لي في الجنازرة وقول يا مدام وتفضلوا وابعث لنا بالبوس حاسي لو بعث لهم الفلوس معناه هو تيب وقتها مش رخيص تيب 80 دينار خذيته
3: اي
2: انت خذيت سنين اني قلت معناها اخي المرة الأولى دونك ما هناخذ سنين في هالمرة معناها شيشير مش من الأول تيب شي يسا ويجي وكل
3: اي
2: وهي خيبة المسعى بالحق هي خيبة المسعى عملت مرة الأولى وكما قالوا لي بالضبط أعمل في الليل وأرقد ودرشنوها والشمس ليه والحاسي أنا عملت ديك فيه شوية ما نكذبش عليك قلت بالك شي يا فاطمة لو حتى ما عملتش الغسول لوجهي وأنا ديريكت حطيته على وجهي معناها
3: معناها زادت عقدت الأمور وإلا هو هو
2: ليه عادم زدت سنين ساعة نكملك مشيت خذيت الغسول بعد وبعد عملت الكريم كما قالوا لي بالضبط
3: والغسول خذيته من عادي مش بالإنترنت
2: لا لا خذيته على روحي من فرنسي الغسول شوف معناها ساعات غداء
3: نتوايون
2: يوصلك انك معناها تتغابى ابقى غسول انا خليته من فارماسي معناها غسول يضل يمحى
3: نتوايون عادي باش ينظف الوجه ويحل المسامات وكل
2: حسيت عدنت مره الاولى حمار مره ثانيه كلاني مره ثالثه وجهي تسلخ تسلخ وجهي بالحق وجهي
3: تقشرت
2: مش حتى تقشير عادي ياكل تقشير كي تاخو معناها
3: كلام يقول لك
2: تقشير تسلخ ولا تحمر الجلد الحمراء طلعت
3: يعني اني تجنت لا اله الا الله
2: شاس مره في لا تروازيم فا اني عملت هكا بيدي دعكته وجاتني مشي في بالي حشاك وسخ مشي في بالي معناها ما هزيت وغرت المرايه عيطت فرد عيطه
3: شريت
2: مين جيت قلت شريت كان وجهي تسلخ معناها الجلد الجلد
3: الفوقانية هذيك كل سلخت
2: سلخت وقعد خدي معناها احمر ما نطيقش النش وما نطيقش الهوي حتى الهوي نتاعو ما نطيقهاش معناها حدود الاثنين اني يعني بديت نلعك بيدي الزوز معناها الكريم كما اي واحد يراك كرون ولا حاجه نطلب فيهم نطلب فيهم ما قدش بديت نطلب فيهم ما حتى حد ما هز علي فهمت خذيت الفيكس طلبتهم الفيكس من انا طلبته بالبورتابل نتاعي كي طلبت من الفيكس قلت للمراه بديت نسيخ بديت معناها تصور واحد وعلى وجهه تصيح قال لي مدام راك غلطه وعلق عليا وبعد قعدت نطلب نعاود نطلب نعاود ما هزوش عليا
3: سي بون حافظوا النومرو هيك حطوه في البلوك ليست
2: جوستومون معناها قعدت نطلب قرابه الجمعه نطلب مش شويه معناها نحب نحب نرد غشي فيه ونحب كتبت كومنتارات كتب ما
3: وبتبع الكومنتير الخايب يتفسخ ما يقعدش ما يتعداش
2: ما يورش جمله كومنتير ما عادش نلقى فيها الباج جمله وليت اللوج اللوج وليت
3: من بلوكيوك ما عادش تتنجم تلقاها
2: صاحباتي تليفونهم بربي هات نشوف الباج هذيا اثر ما نمشي وصلت مشيت طبيب طبيبه جلديه لهنا في سوسه تصور قديش خسرت يا سي زهير قربت لي 5 ملايين على وجهي
3: 5 ملايين
2: اصلا
3: بربي الديرماتو ما قالكش كان جيتني من الاول راهي كانت الامور اسهل برشا من انك تو سلخت وجهك
2: ديرماتو قلت لها قلت ايه من اني معناها في واحدة اخرى بس اما كانساني وكدكتور يزمي يقبلك اما انت فسدت وجهك بوجهك ما علاش عملت لي محاضرة الدكتورة قبل ما قلت لها انا الحكاية من تصور انت انا ما قلت لها لك ما حتى مشيت لها قلت لها هذايا فعل فعل شنو هذا ما فرق عليك شنو هي الحكاية ما تقوليش كيكة قمت
3: شكت حتى في عنف معناتها ينجم يكون
2: بالضبط قلت لها بالضبط قلت لها يا دكتورة راهو الحكاية فيها وفيها راني اني خذيت من ريزو سوسيو زوز البيت ودهبت بيهم قلت لا حول ولا قوة الا بالله علاش قلت لي هيك علاش خليت الطبيبة خليت معناها وعندنا دكاترة باهيين في
3: ربي تونس ربي ريحة التوبة ولا عاود جربت حاجات أخرين؟
2: ليه في الكريم والدويات جميل
3: الدويات
2: ليه ليه ليه جميل لا في اني نعاود ليه الله خير عاد انا وجهي تسمى صحه وربي ولك الحمد
3: الحمد لله المهم برا 5-10 ملايين المهم برا
2: قسما بالله الحمد لله اني انا كي مشيت لها قلت لها فما امل كي قطع كل شيء فما امل اني يرجع وجهي حاسي به الطاش قلت لها تصور انت انسانه كانت
3: ان شاء الله يرجع حتى بالطاش نتاعو المهم مش
2: قلت لها صدقني قلت لها قلت لها انا حاسي به الطاش المهم رجع لي جلده هذيك حتى في الشمس ما نجمش نخرج تلمو معناها تاكلك وتحرقك
3: توا وجهك رجع عادي حتى الطاش نحى
2: ولله الحمد.
3: الحمد لله عندنا طب وعندنا أكفاء والدرماتو يرحم والديها بارك الله فيها.
2: بالحق زهير عندنا برشا أطباء أكفاء. هي قالت لي شوية وقت الدكتورة. لأني قلت لها ماذا بي قالت لي راهو الدواء غالي باش نسرع قلت لها ما يسيرش.
3: قداش قعدت تعالج باش يرجع وجهك؟
2: ثلاث سنين ونص حكاية كيك باش رجع وجهي في العادة ورجعت معناها نخرج بالكدا ونحكي ونضحك
3: الحمد لله عليك باللطف.
2: ماشي
3: أول مرة وآخر مرة دوك لا تبعث لي لا بتاع زوكام ولا بتاع كحة خليهم على رواحهم غادي. شكرا لك فتومة بارك الله فيك. نعذكر الناس 73 275 800 36 300 ألف وكسعاد العدواني تستناكم إذا كان عندكم تجربة أو عندكم موقف من تسويق الأدوية على صفحات على الإنترنت. سي محمد من جمال. سي محمد
4: الو
3: اهلا وسهلا
4: وينك سي زوير؟
3: ايش احوالك سي محمد؟ لاباس
4: الحمد لله الحمد لله.
3: هاي حماي جربت ولا ما جربتش؟
4: هاي جربت سي زوير. شو نقول لك كان حساك عندي المرضك الخايف في المصانه الغليظه
3: باللطف عليك.
4: هاي عملت الحقيقه تحليلات عملت عين نحيت قصيت المصرانه عملت تحليل قالوا لي لاباس ما عندك شيء تنحى كل شيء. دقيت زرارق الله يرحم اسمع ربي يشد لنا في الحاكم في الحكومه بتاعنا نقول لك خذيت زرارق بركله بلاش ناخذ فيهم من خزامه. دقيت زرارق عملت بعتلي عملت سكانر عملت لارام قالوا بعتلي قال شنو ولاني في المرض حاشاك في البروستات جاوا ولاو فيها معينات معناها
3: نكتب. اي
4: مشيت للطبيب الاول قال لي نعمل لك 12 عينه ولا 13 بعد قلت نمشي للطبيب اخر مشهور في سوسه مشهور بالقدا. مشيت قلت له دكتور راني هيك هوك عمل لي ليكو عمل لي سكانير شاف قال لي يلزمني نعمل 13. قلت له خويا شنو نقول لك انت كياني في عندي المرض الخايب في البروستات علاش ما نعملوش عمليه ونحيوها ضربه واحده نقصوها هي زادت ولات كبيره في الواحد معناها تقصر لي كحشاك على البول وشو تو نحيوا نعملوا عمليه ونعمل ثاني نعملوا عينه. قال لي لا الا من نعمل عينات تعمل عينات. قلت الدكتور تعمل لي 12 عينه 13 مو تتعفن وتولي تفسد والحقيقه برشا عباد قالوا لي ما تعملش عينه ما انا ما تعملش عينه راهو تفسد وتولي لك تزيد تفرح. شو قلت لك دكتور بل عملت ما باوش ورصاتي نمشي لك الاعشاب الطبيه اللي يحكيوا عليها وكل شيء هاو منها هاو قارص هاو زيت هاو ملح هاو عشاب هاو عسل مع شنو النوع تاع العسل الخليط. شو نقول لك شربت معتي حتى مفعول سي زوي حتى مفعول. واني ننصح العباد ردوا بالهم ياخذوا حاجه من الانترنت.
3: كل شريتهم من الانترنت
4: كل أيوة.
3: وهو سبحان الله معناتها فما حاجه غريبه قاعده تصير هو انك تخمم في حاجه باش تشريها ولا تخمم في حاجه تلوج عليها تلقاها تجيك قدامك على الفيسبوك.
4: صح نبدا ساعات اللوج
3: والله ساعات نخمم مثلا باش نبدل جرايه يبداوا يبعثوا لي في ليزانونس نتاع الجريري تلقاني عندي مشكله نتاع كحه يبداوا يبعثوا في الدويات نتاع ما تفهمش. هالذكاء الاصطناعي هذا يظل تخلي مخاخنا ولا ما مربوط
4: معناتها مش كاك تو ساعات يجيك دكتور
3: يقول لك هاو عسلها وخلطها وكذا
4: هاو قلوب اقرعها وشنو الحقيقه ما نكذبش. اي فيني ما خليت ما عملت عندي اختي الحقيقه ترس تجيب لي الاعشاب ترس ونعمل الشاي ما فهمت
3: وانت تصرف وترني المهم هات نبره
4: هات نبره اعطيني نبره بركة وخي شنو نقول لك اعطيني اسمع من يذوق المر كلمة ما مر وراه الواحد يسمع كيميكا زي زوية ساعات يقول لك نشرب اللي يجي. شنو نقول لك سي زوية بربي انا حمست المرض هذا يقولوش ادواء ما قولوش ادواء سي زوية مصبرات لان يوفى العمر وذاك هو سي زوير راهو يكذب
3: عليك ان شاء الله باللطف عليك.
4: اما ننصح العباد ما ياخذوش حتى شيء من الانترنت يبدا يحلف لك بالمصحف بالقران الكريم يحط فيها العينيه يقول لك دواء ويداوي الالتهاب ويداوي شنو ويداوي شنو
3: هيجيك يحلف لك ويدو على المصحف ويقول لك والله اول مره بريت بهالكريمه هذه حاجة غريبة ما تقسم
4: لا وزيني وريك عباد أنا كنت مريض ذيك هوك دواني الدكتور هذايا دواني آلاف من فوالدة لدوينا ورجعت عادي يعيش عادي يعيش مريقل وعيش لبس عليه ومرته لبس عليه والله يا زوزي
3: بالقسم وبآيات قرآنية يبدأوا يحكيوا
4: يعني وحط فيها لعينيه القرآن ما نعرفش علاش هذا كله على خاطر الفلوس ولا على خاطر كما قالت المرأة قبلي قد جيت تكلمهم معاش يزعوا عليك التليفون.
3: واضح محمد شكرا لك خويا بارك الله فيك برشا تليفونات يستنيو
4: ربي يحييك وربي يطول في عمرك
3: بارك الله فيك. خلينا نذكر الناس على 73 275 800 ولا اسهل لكم 36 300 ألف 36 300 3 0. هاي ناخذوا رزوقه من تونس. رزوقه
5: مرحبا خويا زوج
3: شحوا لك رزوقه لاباس
5: ربي يبارك لك. شو نصح في سي محمد تويكا انما الامان بالنيات لكل يوم ما نواه.
6: ايه.
5: وديما يقول سيدنا الخير وفيا وفمتي ليوم يبعثون.
6: باه.
5: حي ولا باه.
6: اكيد.
5: انا نعطيك بالملموس يمكن نتحب معناها ونعملوها سي محمد يسمع فيا.
6: ايه.
5: شم مشكور الحكايه اللي مرض بقى اللي يحكي عليه هو بالضبط ها سيد تفضيل. والشاء من المرض والحمد لله من المرض اللي يحكي المرض الخايب ونبدا بيك بشويه.
6: بروستات
5: القلوب الاقراع اللي يحكي عليها باهي البروستات وسمع عليها. باهي تفضيل خويا لكن هاو نعطيك حاجه. ينحي الحمل القوي البقري والحوت تفضيل الحاجات القويه ينحيها باش ما يتقوش عليه تفضيل. وعندك قلت لاختي زميلك زميلتك قلت لها السمار السمار الاخضر هذاك العروق نتاعو. شوف خويا لا لا
1: لكن انا من منطلق تجربه ولا من منطلق
5: من منطلق تجربه من منطلق تجربه. باهي عندك البواسير نقول واحد العذر
1: يشوه كيفاش جربت معناتها انت مرضت بالشيء هذا وجربت ولا
5: يا ودي عندي شكور بعد عندي شكور

0: عليه بقديش يوصل انسد عليه
1: لا لا وين متفاهمين معناتها
0: يعطيك صحه من بطون يا شفاء
1: طبعا اكيد هذا متفاهمين فيه ولكن الدواء لانواع معينه معناتها
0: هي سمي بسم الله شو خويا بالله اسمع ربه يا ربي كما نزل الداء نزل الدواء هكا ولا قلت لك الطبيب يداوي والفرج على الله
1: باهي ناخذوا من منطلق تجربه عايشها
0: خويا البواسير البواسير العذر القنفود القنفود يتذبح ويتنظف ويتشيح فوق النار ويتهرس بالمهرس ويتخلف بالعسل يتخلف بالعسل من غير كل سماع الاخوة وتذكرني
1: بالنسبة للبواسير العذر الدوي وقت اللي تشد شو اسمه هو قنفود وتشيحه مليح مليح ومن بعد يتهرس
0: يتذبح بطبيعته شويه فوق النار يتشيح على ويتهرس ويتخلط بالعسل
1: ويتخلط بالعسل ومن بعد مغرفه كل صباح يبرى العذر
0: هاي اذا ما فرقش ما يضركش اما هو ينفع بحوله سامي بسم الله عاقد نيته خلي النيه صافيه ما تضحكش على حاجات راه ربي الطب النبوي انا مش لعبه الطب النبوي سيدنا كان ياكل الخل والملأ والزيت خل شكون ياكل بيه الخل ولا الواحد طوي كان شكون ياكل بيه تعرفون شكون شكون ياكل بيه الخل والزيت
1: باهي رزوقك ما دامك انت عندك من الخبره اعطيني حاجه توا تاع تخنخين خشم وقراجم وحنا توا داخلين على موسم قريب
0: خويا الفضل ربي انا ريت تسمع فيا صوتي كيفاش ولا حاجه تسمع فيا
1: نسمع
0: خاطر انا شوف انا اسمع لا هذه كابوسا لا هذه دجاج سوري لا هذه ناكل كان الطبيعي خبز قمح
1: البيو
0: يعطيك الصح خبز قمح قمح قمح بس عسل لا عسل
1: شكون مازال يخلط عليه الشيء اللي تحكي عليه يا بابا وين وين
0: لا
1: ثم ناس في المدن مازال باش نلقاوه هنا
0: يا خويا ثم ناس تتكيف في باكو اسمعني يصرف في مصروف باكو الدخان باكو اللي جاب ب 8000 تو تسمع فيا ناس ماشي انا لا نتكيف لا نشرب قهوه والدخان يزيد يقوي راهو نعطيك حاجه الدخان زاد هذاك اللي فكرتني فيه يرحم والديك راه مصيبه شوف
1: شوية رزوقة خطر دخلتني في معمعة متاع موضوع يشبه الموضوعنا انت تحكي على الأعشاب والناس اللي تفهم في الأعشاب احنا نحكيه على الدويات اللي قاعدة تتباع والخلطات على الانترنت
0: ما هذيك ما, ما, ما, ما انا ما رحليش انا نطبع بيهم ونعرفهم وما رحليش
1: فيهم مش اي حد ينجم يفهم الأسرار هذه ويعرف
0: العلاج عامل نساء يسمعوا فيا هم يتكلموا حتى في اذاعات اخرى حتى ندخلوا في على الريق نتاع المراه المردقوش الحلبه اللي الاخت اللي تكلمت صرفت 5 ملايين على وجهها طويكه وكان عملت شوف نعطيك حاجه بالنسبه للعزبه اللي يطلع لها في حبوب في وجهها ما تصفى الا ما تصفى تخد الا ما تتزوج ونرشمها لك بالسيلو الا ما تقريت الحبوب هذيك الا ما تتزوج ولا عندك الحلبه والعسل اللي تخلط
1: وتتزوج هاو باش قيد نمروك بالله يا سعاد استحفظ لنا على النمرو وتنعملوا موضوع على الاعشاب الطبيعيه والمداوات بالاعشاب الطبيعيه ونشوفوا بلكش تكون ضيف ان شاء الله شكرا لك رزوقه اهلا وسهلا وخلي تعليق عند الناس هذا مواطن تدخل من منطلق ان يقول لك راهو الاعشاب نرجعكم ونذكركم بالموضوع الموضوع هو احنا نحكيه على وصفات موجوده على الانترنت وأدوية موجودة على الانترنت شيء متاع شامبينيون في الظوافر شيء متاع تجاعيد شيء متاع تساقط الشعر شيء متاع سكري شيء متاع ضغط الدم شيء متاع كما قال الرجل البروستات شيء متاع معتها أدوية على بعضه موجودة وشيء حرابش شيء بومضات شيء زيوت قاعدة تتباع من أجل أنه الناس تلقى أمل في العلاج انتوما معاه ومن منطلق تجربتكم ايه والا لا خلينا ناخذوا فيصل من حمام سوسه فيصل
2: عسلامه سي زهير
1: شو عليك يا فيصل لاباس
2: الحمد لله ربي يخليك عايش
1: يا سي فيصل اي
2: والله يا سي زهير شنو نقول لك ما نجمش نحكم سواء نقول لك معاه والا ضد انا جربت 3 مرات مره جيست هاك كيما نقولوا احنا الفيكس يبيعوا فيه على الانترنت ولا ما نعرفش الحق اسمه طلع حاجه افيكاس بالحق افيكاس
1: فيكس شو هذا نتاع بروده معناتها
2: كنت نتاع البروده نتاع معناتها
1: اللي يتباع في الفارماسي ولا
2: ممكن ياسر زاد يكون لا ماهوش هو بيبو اللي يتباع

0: في الفارماسي
1: مش هو بيدو
0: مش هو بيدو ممكن ياسر يكون نفس التركيبه
1: مع اساس علاج للامراض
0: للبرد وللحكايات هذه والحق يفرهد هذه حاجه
1: جرب ونجح معاه
0: اي جرب بالتجرب ونجح وباهي مره اخرى الدواء اللي يبيعوا فيه على اساس يداوي الدوالي معناتها شو نسميوهم احنا الليفاريس
1: ليفاريس اي موجود يبيعوا في برشا حاجات زاد اي
0: برشا حاجات صارت مره خذينا حاجه ما فما عنده حتى اي افي ما يعمل حتى شيء الله اعلم يضر بعض ولا ما يضرش
1: دونك ما يضرش وما ينفعش
0: ما ينفعش والحق اخرها من البارح برك مش انا المدام انا الحق ما نحبش نتعامل معاهم الحق
1: ايه؟
0: المدام تكلمت على مادة يبيعوا فيها خلطة يبيعوا فيها لكن بتاع تقوية الذاكرة للصغار وللواحد في وقت امتحانات يقول لك وكذا وما راش والله فما نحل قوس لهنا مثلا فما اعلاميين ساعات تتدخل هي في الحكاية هاي مثلا انا ما نعرفش النجم نسمي ولا
1: لا
0: فما اعلامي واعلامي معروف
1: يقوم باشهار يقول لك راني جربت
0: واعلامي معروف مليح وتحبوا الناس وتقول لك عن طريق فلان راهي مصداقيه كبيره وكذا هناخذوا منه والاف العباد اللي خذيت منه نتاكد منه الشيء هذا حكم شافوه هو
1: ينجح ينجح ولا ما ينجحش
0: يعطيك الصحة ما نعرفش أنا الحق
1: هذا مازالك كنتي طول البارح دونك مازال الريزلتا
0: لا مش مازال الريزلتا لا الحق هذا علاش نقول ساعات فما ديباج عندهم مصداقية تكلمت المدام قالت نحب ناخذ منه الولدي راه كذا كذا معناتها نحب يقوي الذاكرة نشط له كذا قالوا لها اسكو عندوش أمراض ولا حاجة وحاجة باهي أنهم سألوا عليها الحاجة هذه قلنا لهم راهو
1: عاقل معناتها طبيعيه ولا حرام
0: هي خلطه
1: ولا...
0: طبيعيه لا هي خلطه طبيعيه
1: جات في خلطه طبيعيه عسل
0: قولوا لا مش عسل لا لا لا لا, لا. ما نعرفش حشائش معها دويات الله اعلم شنو هي فهمتني ما يعرفوش عليها الله اعلم شنو
1: هي خذيتو
0: اعلامي
1: يا فيصل خذيتو المدام
0: هاو جيتك
1: في الاعلامي اللي عمل الاشهار
0: اي اعلام اللي عمل الاشهار السيده اللي طلبناها اتصلنا بها باش ماشي نتكمانديوها قالت مري عندوش امراض ولا كذا قلنا لها راهو عنده امراض كذا كذا يداوي عليه وياخذ في دواء نوع كذا كذا الحق قالت سامحوني نعاود نرجع لكم بعد شويه بالاتصال وعاودت بالفعل رجعت قالت سامحوني ما عندوش الحق باش ياخذ هذا
1: فهمتني ولا
0: معناتها فما ساعات تحس فما مصداقيه لا حبينا ناخذوه له احنا قلت لا
1: ما قالت لا مادام ياخذ في الدواء كذا
0: ما ياخذ الدواء هذايا
1: ما لازموش ياخذ معاه هذا
0: مع هذوما ما يلزمش ما يتقبلوش مع بعضهم ما يلزمش
1: واضح شكرا لك يا فيصل والله على ذكر تقويه الذاكره ذكرتوني زاد فما بارشا حرابش ومراهم وبومضات لتقويه الضعف الجنسي شوفوا فيه يقول لك كان عندك مشكله وكذا وهذا حاسيله ويعملك ببليسيتي وإشهار وكانك عروس جديد وكانك وخلطات وشي بالزرير وشي بالعسل وشي كذا هو هذا على الأقل خلطات طبيعية يمكن حتى ناس بكري والنساء الكبار والرجال الكبار يعرفوها ما ساعات تجيك حرابش وساعات تجيك حاجات ما تعرفهاش زيوت وكذا ما نعرفش في الأخر الرأي ليكم انتوما 73-275-800-36-300 دكتور زهير الشلي زهير أهلا وسهلا مرحبا
2: عسلامة سي زهير
1: شعورك الزول لاباس
2: نحولك لاباس الزول
1: مرحبا بيك يا سي
2: ما نطولش عليك نسمع بيك الحكاية على الموضوع هذا موضوع هام جدا سيرتو الدويات وما ما يصير في انترنت مش نحل نحكي لك واتس ولا حاجة ما يصير في انترنت اسمعني انترنت فيه وفيه فيه وفيه الغالط فيه وفيه الغالط انك تعرف وين تدخل وتعرف شو الفرق
1: هي ما انك تعرفش نعرف الصحيح من الغالط زيدا
2: لا المواطن العادي ما ينجمش يعرف انا طبيب نتركز نشوف وندخل في الوصفة ونشوف شنو المكونات وكل شيء باش نعرف
1: انت طبيب وتتبع في, في اللي قاعد يتباع على الانترنت
2: لا نتبع ونافذ فما اشياء ما قبتني فما ادوية كومبليمون اليمونتير مكمل غذائي نقبتني تو عندي 8 شهور ناخذ فيها ونجدد ونعاود وفما ادوية قدموني بالضحك كي نازل ما عملنا
1: مرة انت طبيب شنو بالضبط زهير
2: نعم
1: دكتور انت طبيب شنو
2: انا طب عام شعري شايب
1: اي
2: شعري شايب
1: ودخلت شفت ادوية وجربت
2: لا ما جربتش. أنا فما اللي جربته ونفعني، أما ما نجرب كان اللي نعرف وينفع فهمني ونفع ربي. اسمعني، فما سرتو انت جبت ضعف الجنس وكل شيء، أنا راموس لازم نحكي لك شيء يضحك وشيء يخطئ. أنا وصلت فما ناس معروفين معروفين يتعدوا حتى بالتلفزة متدينين، ما نعرفش اسمه، فما واحد اسمه عمر ندرايشة.
1: لا لا ما تسميش لسيدي بربي يا دكتور.
2: لا لا ما نسميش، أما يحلف ويقسم بالله أنه الدواء هذا نافع.
1: أها
2: نزلت لي نزل الكومنتير ونعملوا سامحني في دوائر ونسبوا على خاطر قلت أنت متدين وتقسم بالله تقسم بالله أنه نافع. في الأخر جيت نشوف أنه الذكاء الاصطناعي دخل في الحكاية ولا هما يقولوا في اشياء ما حدش يقولها. هو ما قالش الذكاء الاصطناعي رب ذلك يخوف يعملوا كل شيء فهمني.
1: انت ساعات يحطوا عباد ويخلي الكلام عن طريق الذكاء الاصطناعي،
2: هو بيدو صوته هو وكل شيء هو وكل شيء هو مش هو هذيك رد بالك منها، ردوا بالكم منها الناس.
1: انت كاتبين باليوم تنصح الناس وخاصة الناس اللي تقول لك ما لقيتش امل في الطب ما لقيتش بالدويات الكل، نجرب ولا ما نجربش؟
2: لا ننصحهم يجرب، فما شيء جرب وشيء ما جربش. راه رد بالك
1: شيء جربها وشيء ما جربش. دكتور ما عادش سمعتها ولا ايه؟ فاطمه من القلعه تقول لك راني طلعت لي طاش في وجهي، جربت الكريمه هذه ما عارفين عليها كما قلت انت وناس مجربينها، رصت لها في 5 ملايين تصرف خاطر وجهها تزلع من بعد.
2: لا ما ما ما ما نعرفش، انا مانيش مختص في الشده ما نعرفش شنو اللي صار هنا. اما نحكي اني مره كمان ديت كمان ديت الدواء باش نشوفه مره في التليفون على الضعف الانتصاب. كلمتني واحدة حلتني مستوج تسأل على حالته كذا وش عندي وش ما عنديش وكذا وكذا وكذا، واني نعرف اللي هو كمان ديت ونتحب نتصنط برا. عمل بيته قلت لها يا مدام راني ما نطولش عليك نقول لك اللي أنا راني كبير ومختص في الأمور هذه، حاولت عليه التليفون تعليق أشوف شو كسرت التليفون متاعها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: كمني عرضت عليه هربت هربت
1: دوك معناتها التحيل موجود واحيانا
2: موجود تصدر. موجود 200%. اما لازم يكون عندي تعرف، ما نجمش نجي مواطن عادي ونقول له اعرفك الشيء هذاك طبيا ولا علميا ولا شيء الفيزيولوجيا نتاع الدواء ولا شيء عمل ما يعملش.
1: شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا. شكرا لك سيدي، مرحبا بك. شكرا سيدي. ناخذ رضا من منوبه. رضا في انتظار يلتحق بنا رضا. نذكر الناس اللي نجموا ايضا ياخذوا التعليق معاهم ويخليهم مواقفهم اذا ما خلطوش على التليفون على 73 24 3000، والا على 29 100 100 كما تنجموا تخليوا تعليقاتكم على الواتساب 48 155 الف. عم نطلب الله على المساجات في الواتساب اذا كان فما مساجات خلنا نقراهم للناس. اذا كان قاعد تخليوا في التعليق ايضا على البث المباشر على الفيسبوك شكرا لكم، لانه مانيش قاعد نقرا لكم في المساجات سامحوني لانه فما لهنا مشكله صغيره قدامي على الشاشه هذه. اما شكرا لكم، ممكن تتفاعلوا معنا بالواتساب والا بالموزع الصوتي كما تنجموا تكونوا موجودين معنا في المباشر على 73 275 800 والا 36 300 الف. رضا اهلا وسهلا، مرحبا.
3: عسلامة سي زهير،
1: شو عليك سيدي؟ ده لاباس
3: عايشك ربي يبارك لك.
1: هاي يا سيدي
3: والله ليش. انا ساعة مبدئيا باش نشكرك على البرنامج،
1: بارك الله فيك.
3: خذيت تقريبا اليوم استنصرت البرشة ناس تضرت مع الفيسبوك ومع الشراءات على الانترنت.
1: اي
3: لكن سي زهير نحب نلفت النظر نتاعك ونظر المستمعين. صحيح انت استنصرت الفئة المتحيلة، لكن وممتع انا حسب قراءتي ظلمت برشا ناس ما همش متحايلين.
1: بمعنى
3: تقريب ولا الحديث عام كل ما يتباع على الانترنت مغشوش.
1: لا هاو كان دكتور قبلك يقول انا طبيب وجربته فما حاجات نجحت. اما طبيبش يقول راهو المواطن البسيط ينجموا يتحايلوا عليه. باركونتر انا طبيب كي نقرا التركيبه نفهم هذا ينفع هذا يضر.
3: لكن عامة الناس مواطنين بسطاء.
1: اي
3: هكا ولا ايه؟ انا هوش نحكي لك على على على على على, على كا انا نعيشها. انا عندي بنتي انجينير اون شيمي وعملت دي فورماسيون مام حتى فورماسيون عملتها مع الانستيتي فرونسيز نتاع نتاع لي برودوي هذوما.
1: باه
3: وسنا رجعت تقرا تعمل في ماستر والعام الجاي ان شاء الله تبدا في الدكتوراه.
1: يا الله يعينها ان شاء الله. اي
3: عندها ابوراتوار نتاع برودوي كوزميتيك بيو ناتوريل.
1: اي
3: وإذا تحب أنت نعمل نربط بيناتكم وتتصل بيك بصفة رسمية أو نعطيك النمر ولا كان تحب وتقبل ما تعديها أنت ساعة للمواطنين تبعث لك لديبلوم متاعها معناها باش تبدأ حاجة كونفيرمي باش يبدأ المواطن مطمئن اللي راهي
1: وهي عاملة صفحة على الانترنت وتبيع في البرودوي اللي تخرجهم في المخبر.
3: بيان سير بيان سير عاملة صفحة على الانترنت
1: الصفحة متاحة حتى الشايد واللي ديبلوم وكل شيء
3: حتى كل شيء عندها
1: ولا على الأقل هذي
3: تكنيك مو لحقيقة في الانفورماتيك ما نفهمش. أما قلت لي بابا أنا كي يدخلوا ينزل على البطاعة هذي تحلوا الصفحة الكل والكوردوني الكل وموجودين للشايد متاحة وخبرتها الكل هي تبارك الله ما شاء الله تو عندها تقريب عامين ولا ثلاثة وتعديت مع زميلتك في التلفزة ما نسيت انا الاسم
1: مثال شيء
3: وقتها مازال ديبيتون بورتون تويك تبارك الله عندها تقريبا شي 3 سنين وش اسمها كي نقولوا فيها
1: الصفحه تاعها معروفه هاك انت برشا ناس تو رضاه انه باش تفهم اسكو الناس هذه مختصه ولا قاريه ولا مهم انه على الصفحه تنشر لي خويا دبلوماتك وتنشر لي شخصيتك وتنشر لي السيفي نتاعك تقول لي انا الدكتور فلان الفلاني
3: زهير ما هو حتى كيما نقولوا فيها الغش حتى وصل في الدبلومات اخي تو شكون باش يحير هو باش يضرب دبلوم يحطه على الصفحه
1: فهمتني يعني خيبه
3: المسح مشكله كبيره مشكله كبيره احنا نعانيو فيها في تونس راهو كل شيء ولا يتعمل له كل شيء تصنع وصناعه المحتوى وشيء اما باش نولوا ربما كي تولي التزكيه من عندك انت بعد ما تشوف لي ديبلوم نتاعها وبعد ما تشوف خبرتها وبعد ما تحدث معاك نجم تكون حتى خارج البرنامج تو تفهم ما معنى سبيسياليست.
1: ايوه يبقى السؤال المواطن البسيط العادي منين باش يفرق بين الغشاش وبين اللي فعلا قاري وعنده العلوم وعنده الامكانيه انه يعطينا مراها متنجم تعاون الناس.
3: ما هو انت عندك مصداقيه ريت علاش انا طلبتك خاطر انت مؤثر انت عندك مصداقيه
1: ما
3: برشا ناس كيما انا تو كي هز التليفون
1: انا مصداقيتي تجي من عند اللي نسمعوا فيه من عند الناس انا ما نعطيش راي اما هاك سمعت فما ناس تضرت وسمعت فما ناس يقول لك انفعني الكذا وانفعني كذا وما انفعنيش كذا.
3: مصداقيتك في التجربه مش انت بتجرب اما انت مصداقيتك تقول اوكي راني طلعنا على هالدبلومات ورم صحاح
1: الله يبارك. ابعثولي سيدي ابعثولي هاك ترجع لك سعاد تاخذ الواتساب وبعثي على الواتساب ولا بعث لي على 48155000 هذا نمره واتساب الدبلومات وكذا ومرحبا.
3: اوكي
1: شكرا سيدي شكرا لك سيدي بارك الله فيك. ولكن يبقى السؤال بالقانون اليوم كيفاش النجم نعرف الصفحات الحقيقيه الناس القاريه الناس اللي عندها علوم الناس اللي من حقها انها تعاون الناس بالطريقه هذه عترافير صفحات الانترنت وبين المتحيلين اللي يستغلوا ضعف الناس اللي يستغلوا جيعة الناس اللي يستغلوا بصيص الأمل عند بعض الناس ويبيعوا خلطات الله أعلم حتى شنو فيها. يا سيدي حنان من مساكن. حنان أهلا وسهلا.
4: أنا حنان اللي شاركت معك سابقا ديجا.
1: أنت حنان؟
4: حنان حنان من مساكن. أنا شاركت معك قبل.
1: مرحبا بك يا حنان.
4: البرنامج نتاعك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: والله شوف أنا باش نعطيك رأي في الموضوع هذا. أنا شخصيا مالك ما نجيش الحقيقة من الانترنت لي برودوي كوزميتيك نشريهم من البارافارماسي. علاش؟ خاطر تو أنا بحكم سيتياسيون تاعي ما نشوفش بعيني ما نجمش نعرف شكون الغشاش وشكون الصادق فهمت كيفاش؟ دونك أنا جو بريفير نمشي للبارافارماسي على عين المكان. par exemple حتى باش ناخذ ايكرون انتي سولير ولا مانيش عارفه انا ولا جنت ويان ولا نيمبورت كيل نمشي للبارا فارماسي فهمتني خاطر انا مشكلتي ما نكذبش عليك ما عنديش ثقه في العباد وخير معناها نقصد الناس اللي تكمندي بلا واش تكمل نقصد الناس اللي تبيع لي برودوي كوزميتيك فقط انا ما نشوفش ما عنديش فيهم ثقه ما نكذبش عليك. وزيد نعطيك دليل اخر انا المره اللي فاتت عندها مده طويله الحكايه سمعت في الحقائق الاربع قال لك فما عباد يبيعوا في كيما نقولوا احنا لي برودوي كوزميتيك حاجه فيها ما تفوق الغسيل فما شكون عمل لها حساسيه فما انا ما سمعتهم بوضني اصلا وقت نتاع حمزه البلومي ما نعرفش كان
1: في برنامج الحقائق الاربع عملوا تحقيق الغش اللي نجم يصير دونك انت ما عندكش ثقه واضح. انا دوك نسمعوا في برشا اراء. شكرا لك حنان. سمعنا رضا اللي يحكي على بنته ومشروع بنته ويقول بنته متخرجه بدبلوماتها وكذا وتبيع على الانترنت. وسمعنا حنان اللي يقول لك انا ما عنديش ثقه. سمعنا ناس اللي يقول لك جربت ونجح معايا. وسمعنا ناس يقول لك ريت شكون يقسم على القران وفي الاخر صارت لي راهو في مصروف لين وجهي تسلخ. سمعنا برشا اراء. ديما نحب التعليق من عندكم ايضا اذا كان عندكم تجارب والا مواقفكم وتعليقكم على اللي سمعناه، لانه احنا نحكيو في اللي يحكيو فيه الناس. 29 100 100 والا 73 24 3000 هذا الموزع وان شاء الله صوتكم نسمعهم غدوه. سينو في المباشر على 73 275 800 والا 36 300 الف. اه سيدي منير مرديف. منير
5: السلام عليكم.
1: السلام عليكم منير، اهلا وسهلا.
5: الله بركاته جيزو هاير
1: لباس.
5: ربي يحفظك ربي يعطيك. والله الحمد لله.
1: الحمد
5: والله
1: لله.
5: والله ربي يبارك فيكم على جهدكم في هذا الموضوع، انت والفريق العامل معك كله. بارك الله فيكم.
1: ربي يبارك لك يا منير. عايش خويا.
5: والله ما عنديش برشا انا نتبع فيكم انا ما سبحان الله، لكن والله مواضيع ربي يعطيكم الصحة.
1: ربي يبارك لك. اي منير في موضوع
5: والله نرجع
1: هي من عندك. اي
5: هي سوى المواضيع هذه ولا اللي قبلها حتى نتاع امس، المهم انها تكون الرقابة ثم الرقابة في هذه الميادين. بالنسبة مش مشكلة انه يتباع في الانترنت ولا في الحوانت، لكن في الاصل لازم المهم تكون الرقابة والناس اللي باش حتى الدويات هذه العربي ولا جدودنا كانوا قبلها يستعمل فيها والعالم الكل. سوى حتى في اوروبا ماشيين للميدان هذا، سواء في معناها في الحوانه نقول احنا بارا فارماسي ولا ولا اونلاين.
1: لا هذا كموضوع اخر، حكايه الادويه البيو ولا العلاج الطبيعي.
5: هو مش كل واحد يجي سواء باسم الدين ولا ها يجي يعمل فيها طبيب والناس تشري من عنده ممكن يضرهم. هذا هو المهم الرقابه، انا نركز على الرقابه.
1: وكنت تقول اليوم المفروض ان تكون فما رقابه على الصفحات هذه.
5: إيه راهو مشيلها الانترنت، مشيلها العالم كامل، راهو حتى اولادنا نهار اخر باش يولوا يقروا كل شيء بالانترنت مقلم ولا شيء، كل شيء بالكمبيوترات والصبوره معناها سمارت هاضم ولا معناها تقدم راهو العلم. فمشيله حبينا ام كرهنا، المهم تكون الرقابه هذه هي قانون مقننه.
1: الرقابه هي اللي تحمي كل المواطنين. شكرا لك سيدي بارك الله.
6: مع زهير الجيس.
7: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مرش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت ولا الوقت ما فماش ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 الف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 الف او 29 100 100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3 0.
6: المشهد مع زهير الجيس.

هاي سيدي، قبلكم غدوة في موضوع جديد. أجمل تحياتي. في الختام، الصحة ماهيش لعبة والرقابة هي الأساس، والتعليق عندكم والمشاركة إن شاء الله في موضوع جديد غدوة في مشهد جديد. أجمل تحياتي، زهير الجيس، إلى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وقع اليوم وزير التكوين المهني

0: اتفاقية شركات إطارية مع الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس بهدف توحيد الجهود والخبرات لتسريع وتيرة نسق تركيز المشاريع الرقمية والاستثمار الأمثل في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني. وزير التشغيل رياض شود أكد في تصريح لمراسلنا بالمناسبة أن الوزارة تمنح بموجب هذه الاتفاقية المتضمنة 12 بندا صفة الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس.
1: تم إمضاء اليوم اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والشركة الوطنية للاتصالات المعروفة باتصالات تونس، حقيقة هذا في إطار سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي. الاتفاقية هذه فيها العديد من البنود، ولكن تتجه إلى كل المتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، تتجه إلى متكوني مراكز التكوين المهني اللي باش يتوفر الربط بالتدفق العالي اللي باش يساهم في تحسين جودة التكوين وييسر العملية هذه، يتوجه إلى الباحثين عن شغل لتطوير الكفايات الرقمية عندهم. اليوم تعرفوا اللي سوق الشغل تتطلب تحيين المعارف والكفايات والتطور التكنولوجي المتسارع، يلزم نوفروا برامج لفائدة الباحثين عن شغل. الجزء الآخر زاد الهام هو أن المؤسسات اللي تحت الإشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، المركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة التكوين، والمركز التكوين المستمر والترقية المهنية باش يستفيدوا من الخدمات، حتى المؤسسات الاقتصادية باش تستفيد. إذن الهدف الحقيقة من الاتفاقية هذه هي أن تقديم خدمات ذات جودة للمتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتطوير كفايات المتكونين، بالإضافة إلى تنويع أنماط التكوين. اليوم الحقيقة التكوين الحضوري ما عادش كافي، اليوم الأهم كذلك تطوير حتى العدد المستفيدين من التكوين المهني. اليوم التكوين عن بعد أصبح ضرورة عبر المنصات. اليوم العالم الكل يخدم على بمجالات متعددة على مستوى التكوين واكتساب الكفايات. إن شاء الله مع اتصالات تونس اللي بدينا بها الحقيقة الشراكة هذه حتى قبل الإمضاء الاتفاقية.
0: تستضيف تونس بداية من 16 إلى 18 من أكتوبر الجاري لقاء دوليا يجمع 10 شركاء من 8 بلدان متوسطية بهدف تعزيز مكافحة الصيد الجائر والأسر والاتجار غير المشروع بالطيور البرية وفق جمعية أحباء الطيور. ويهدف هذا اللقاء الاستراتيجي لتشجيع نقل المعرفة وبناء القدرات من أجل تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل الحلول الملموسة على أرض الواقع. سيركز اللقاء على منطقتين رئيسيتين للطيور المهاجرة وهما البلقان وشمال إفريقيا. دوليا أصيب 3 أشخاص على الأقل من بينهم 2 في حال حرجة جراء انفجار في مصنع انتل بمدينة كريات جات جنوبي كيان الاحتلال، وسط حديث عن احتمال تسرب مواد خطيرة، بينما صدرت تعليمات للسكان بعدم الاقتراب من هذا الموقع. كشفت تقارير صحفية أن كيان الاحتلال يستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن أحد السيناريوهات التي تدرسها لجنة الانتخابات المركزية هو احتمال إطلاق إيران صواريخ يوم 27 من أكتوبر بالتزامن مع فتح مراكز الاقتراع بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الانتخابية. قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم إن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع أمس وأسفر عن حريق امتد إلى عدة طوابق في هذا المبنى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net.
3: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وباشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: الثالثة الأربعاء العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في حلقه نهار الاربعاء من المحقق بلس. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. نلتقي باش نحكي لكم كالعاده على زوز قضايا يهزونا لواقع اقوى من الخيال، قضيه عالميه وقضيه عربيه، وهذا نشوفوا شنو يستنانا في اول حلقاتنا لليوم.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلس، محقق

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم مش تهزنا لفرنسا ولكن شخصيتها عربية، وبالتالي هي قضية عربية. قضية تهزنا لمدينة لافيربيليير الفرنسي. ترجع بينا لنهار 17 ماي 2000، ليلى عفيف سيدة مغربية أم الخمسة صغار، كالعادة وكما في سير الأيام فقت الصباح بتحضر الفطور لصغيراتها اللي بشقصوا ربي للمدرسة. أربعة منهم كانوا بين المرحلة الثانوية والابتدائية، وعندها الوليد الصغير في عمر 3 سنين. ليلى كانت مقرة باش تمشي في هكا النهار تقيدوا في الروض. خرجت على أساس تقضي شوية قضيات، تتعدى تقيد الوليد في الروض وتروح. خليته في دار جارتها وقصدت ربي. لكن ليلى أعمرها ما هي باش تروح. أول ما طاح الليل جارة هزت الوليد الصغير لدار عائلته، دقت الباب، حللها خالد كما باش نسميه راجل ليل، أعطاته البيبي وبالطبيعة سالته على ليل. يا أخي ليل وين؟ قلت بالكش يا الحق، قلت راي روحت يمكن وتو بعد تجي باش تهز الوليد. أما توا الليل طاح ما عادش بكري وهي ما جيتش، يا أخي وين يا ليل؟ وخالد باش يقولها أنه هو بيده ما يعرفش ليلى التو ما روحت. مش مسنسة تبقى الوقت هذا البر، في اصلا هو خارج باش يلوج عليها. خذاك الوليد خليه مع اخواته في الدار وخرج يلوج على مرته، خرج يلوج عليها في البلايس اللي يتوقع انها تنجم تكون مشات له، رغم انه مش مقتنع تماما، عمرها ما عملتها الحكايه. مشى لديار جيرانهم، مشى لديار اصحابهم، مشى لديار المقربين منهم، دون فائده ما لقوهاش. مشى لشيره المدرسه اللي كانت باش تمشي تقيد فيها ولدهم فيها الروضه هذه، ما لقالها حتى اثر. مشى شاف في السبيطارات لعل تكون صارت لها حاجه شيء. ما بقى لخالد كان يتوجه لاقرب مركز امن في المدينه، غادي باش يقدم بلاغ في اختفاء ليلى، باش يحكي خالد للأمنيين أنه مرته خرجت على أساس عندها قضيتين وبعد باش تقيد ولدهم في الروضة، المفروض ما تفوتش ساعة ونص ساعتين. قال أنه خرج هو الصباح خليها هي والصغار في الدار يفطروا سريعا باش تنطلق الحقيقة عمليات البحث في هذه القضية بعد ما الأمنيين سمعوا هذه التفاصيل المريبة. العائلة والجيران كانوا يلوجوا في ساعات متأخرة من تلك الليلة مع الأمن وفي مناطق مختلفة، لكن الحقيقة عمليات البحث على ليلى ماهيش باش تدوم برشا، لأنه مجموعة من الجيران مش يشوفوا جسم غريب يطفو في نهر قريب من الدار. الدنيا كانت ظلام، ما كانش واضح من بعيد، لكن أول ما قربوا مش يظهر لهم جسم إنسان يطفو على الماء، جسم سيدة عارية تماما. بالتثبت اكتشفوا أن الجثة ترجع للسيدة ليلى. في البداية كان ماشي في بالهم غرقت، لكن بمجرد أنه تم انتشال الجثة واستخراجها من النار لقاوها متعرضة لطلق ناري، بل زوز طلقات نارية، واحدة في رأسها والثانية في صدرها. على الفور تم نقلها لأقرب مستشفى وتم إحالتها فوراً على الطب الشرعي اللي باش يأكد أنه ليلى تعرضت لاعتداء جنسي وحشي قبل أن تتم تصفيتها. وقع إنهاء حياتها بالطلقة اللي كانت في رأسها، أما الطلقة الثانية اللي كانت في صدرها فكانت بعد الوفاة طلقة زايدة. الوفاة تعود تقريباً 5 ساعات قبل ما يتم العثور على جثتها. مش أكد زيادة تقرير الطب الشرعي أنه تلقى على جسم الضحية حمض نووي ذكوري، كان هو الدليل الوحيد اللي عند المحقين باش يبداو البحث. عرفوا المحقين أنه ليلى عاشت طفولتها في المغرب إلى حدود 18 سنة. وقتها تقدم لخطبتها شاب اسمه حسن، هو ولد منطقتها لكنه مقيم في فرنسا. وليلى مش باش تمانع رغم أنه الزواج تقليدي لا تعرفه لا يعرفها، عائلتها زادة وافقوا وصار فعلا الزواج في وقت وجيز. وبعد الزواج مباشرة ليلى باش تنقل للعيش في فرنسا مع رجلها. علاقة ليلى وحسن كانت علاقة جميلة مثالية جدا، قليل وين كانوا يتعاركوا ولا تصير بيناتهم خلافات. باش يجيبوا مع بعضهم أربعة صغار، ثلاثة بنات وطفل. لكن بعد ولادة ولدهم الرابع صارت خلافات في وسط هالكوبل. الحقيقة هالخلافات هذه كانت على الأمور المادية، على المصروف، على الفلوس، بما أنه ليلى ما كانتش تخدم وزوجها هو العائل الوحيد للعائلة. الخلافات بين الكوبل باش تكبر مع الوقت وباش يقروا على أثرها أنهم ينفصلوا بعد زواج دام 15 عام. رغم ذلك علاقة ليلى وحسن الحقيقة باش تكون طيبة حتى بعد الطلاق، وذلك حفاظا على نفسية أولادهم. أحسن أبقى قائم مصاريف صغاره بكل متطلبات الدار. بعد الانفصال بأشهر ليلى باش تتعرف على رجل آخر، خالد، اللي هو زادة مغربي. العلاقة بيناتهم في البداية كانت علاقة صداقة ولاد بلاد، لكنها تطورت مع الوقت وسريعا باش تولي بيناتهم مشاعر حب متبادل. خالد كان هو زادة مطلق وعنده أولاد من زواجه الأول. وقت اللي تعرف على ليلى كان عنده أشهرة من انفصل على مرته، اقترح على ليلى الزواج وهي قبلت، خاصة أنه خالد كان متقبل هو زادة صغارها الأربعة وما كانش رافض فكرة أنهم يعيشوا مع بعضهم الكل في دار واحدة، بما أنه وضعه المادي جيد جدا وهو قادر على توفير مسكن يكفيهم الكل. وفعلا صار الزواج بين خالد وليلى وعاشوا مع بعضهم في دار في مدينة لافيربيليير. وقت اللي تلقات ليلى مقتولة، زواجهم كان عنده 5 سنين وباش يجيبوا مع بعضهم وليد قبل ما يصير أليسا. المقربين من الكوبل باش يأكدوا أنه حياة ليلى وخالد ما كانش فيها مشاكل تذكر، على العكس تماما. خالد كان زوج محب جدا، كان ما يفوتش حتى مناسبة باش يعبر على حبه الكبير ليلى. عائلة ليلى باش يستغربوا أنه يكونوا الرجال الزوز اللي كانوا في حياة ليلى هما اللي عملوا هكا فيها، حاجة مستحيلة بالنسبة ليهم. الحقيقة كي طليقها كي رجلها ناس مليح. لكن رغم ذلك كان لابد على المحقين أنهم يشوفوا الخيط هذا وين يوصل. ربما تكون صارت خلافات بين الضحية وطليقها ولا الضحية وزوجها وانتهت بجريمة قتل حتى عن طريق الخطأ. باش يتم في البداية إذن استدعاء خالد الزوج للتحقيق معاه، هو باش يحكي نفس التفاصيل اللي حكاهم وقت قدم بالبلاغ الاختفاء. لا باش يزيد ولا باش ينقص، باش يعطيهم حجة غياب باش يتم التأكد من صحتها. لكن في المقابل شو طلبوا منه؟ عينة من حمض النووي باش يقارنوها مع العينة اللي تلقات على الضحية. وافق وتم مقارنة حمض النووي بالحمض النووي اللي تلقاه والنتيجة كانت سلبية. بالتالي وقع استبعاد خالد من لائحة المشتبه فيهم. الاسم الثاني اللي كان على رأس القائمة إذن أحسن، مرة هذه الطليق. تم استدعاء حسن هو زاد للتحقيق. أحسن يظهر أنه تأثر برشا باللي صار الطليق وكان متعاون جدا أثناء التحقيق. أحكي على علاقته بليلى من زواجهم لطلاق، ما أنكرش أنه صارت بيناتهم وقتها بعض الخلافات قبل ما يصير الانفصال، لكن أؤكد أن الخلافات كانت بسيطة وأنها انتهت بمجرد الطلاق. حسن باش يعطي هو زادة حجة غياب للمحقق، باش يقول أنه كان في الخدمة في الساعة اللي حددها الطب الشرعي كساعة تنفيذ الشريعة. تم التأكد بطبيعة من حجة غيابه، زيد خذاو منه هو زادة عينة من حمض النووي، تمت مقارنتها مع العينة اللي عندهم والنتيجة سلبية. حسن زادة ما هوش المجرم اللي لوجوا عليه، تم إقصاء وهو زادة من قائمة المشتبه فيه. المحقين رغم ذلك ما همش باش يأيسوا من البحث، باش يقوموا في المرحلة هذه بوضع قائمة بأسماء المجرمة في المدينة اللي هما في حالة سراح. تم استدعائهم فردا فردا للتحقيق معاهم ومقارنة الأديان متاعهم بالأديان اللي لقوه على الجثة. لكن الشيء مرة أخرى وصلوا المحقين لطريق مسدود، خيبة أمل كبيرة باش يعيشوها هما والعائلة اللي كانوا في انتظار معرفة هوية الجاني ويستناو في تحقيق العدالة الليلة، لكن في كل مرة يلقوا رواحهم يرجعوا لنقطة الصفر. ستعدى الأيام فالأشهر فالسنين دون أي جديد في الموضوع. قضية ليلى حفظت وسجلت ضد مجهول، حتى لنوصلوا الجانفي 2022. جانفي 2022 مش يقلب الموازين الكل بالنسبة للعائلة. سيدة مش تدخل مركز أمن في لافير بيليير وتقدم بلاغ. السيدة هذه قالت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف ولد جيرانهم. الأمنيين فوراً باش يتحركوا ويقوموا بإلقاء القبض على الشخص هذا اللي كان عمره 23 سنة، شاب مغربي الجنسية واسمه أحمد محمد سعيد. تمت إذن إحالته للتحقيق، وهو اعترف بدون مراوغة بالجريمة اللي قام بها وقال أنه فعلاً اعتدى على السيدة هذه. عموماً باش يقع نقله للسجن في انتظار المحاكمة، وبالطبيعة اخذوا له عينة من حمض النووي ليتم وضعها في سجل البيانات الخاصة بأصحاب السوابق والمجرمين. أول ما حطوا العينة متاعه صار تطابق جزئي بينها وبين عينة قديمة تم تسجيلها عام 2000. تطابق جزئي سطر عليه. بتبيع راك فهمت أنه العينة اللي نحكي لك عليها هي العينة اللي تلقت على جثة ليلى السيدة المغربية. تم سريعاً إعلام المحققين اللي كانوا يخدموا على ملف ليلى في السابق، بلغوهم باللي توصلوا إلى معطيات جديدة وأعيد فتح الملف. الحمض النووي الخاص بأحمد متطابق بشكل جزئي مع الحمض النووي اللي لقاه في مسرح الجريمة. جزء معناها مش هو المجرم، لكن المجرم قريب منه من الدرجة الأولى. أصلاً أحمد هذا ما ينجمش يكون هو المجرم، وقت اللي صارت الجريمة هو عمره 3 سنين. حسين باش يتم البحث إذن في محيط أحمد العائلي على المشتبه به المحتمل في قضية ليلى. وبما أني قلت لك أنه من الدرجة الأولى، البداية يلزمها تكون من بوه، باش يعرفوا المحققين أنه أحمد كان عايش هو وعائلته في نفس المنطقة اللي كانت تعيش فيها ليلى. بوه محمد 66 سنة متقاعد من شركة متاع سيارات. اكتشفوا المحققين أنه محمد هذا وخالد زوج الضحية كانوا صحاب في ذلك الزمن، مش صحاب برشا لكنوا ولاد بلاد، يعرفوا بعضهم وكانت بيناتهم ساعات قعدات ولقاءات. عرفوا زيادة أنه محمد حول من المنطقة بعد أسابيع قليلة من وقوع الجريمة. شوف الزهر يا سيدي، مش هذا كهو؟ باش يعرفوا المحققين من خلال البحث في حياة السيد هذا أنه الحمض النووي الخاص به وجد على قائمة الأحماض النووية للمجرمين المطلوبين في مدينة أخرى في ديجان. حمض النووي تلقاه على جثة سيدة فرنسية اسمها ناتالي بوير، تم الاعتداء عليها من ثم قتلها ومن ثم رميت في نهر ديجان عام 88. بل قضية ناتالي ما كانتش القضية الوحيدة اللي ارتبطت بمحمد، بل زاد تم اعتباره المسؤول على اختفاء بنية عمرها 11 سنة اسمها شهرزاد، تعيش في نفس المنطقة اللي تعيش فيها ليلى، نفس المنطقة اللي كان يعيش فيها هو سابقا. اختفت البنية هذه عام 99، عام قبل جريمة ليلى. لليوم ما يعرفوا عليها شيء. كل نجم يوصلوا المحققين خلال البحث شهادة من بعض الجيران اللي أكدوا أنهم شافوا البنية هذه طلعت في كميونة بيضة. كميونة بيضة كالكميونة تاع محمد. ومن وقتها قص ملح وذابت. اللي مش يعرفوه المحققين زادة من خلال شهادات الجيران في المنطقة أنه محمد كانت عنده هواية غريبة شوي. كل عشية يجيبك الكميونة البيضة ويقف في قلب المدينة في بلاصة متركنة شوية ويبقى يعس على نساء الحومة اللي ماشية واللي جاية. تصرفاته كانت تظهر غريبة جداً وتثير الريب. حسين قبل ما يتم استجواب محمد أخذت عينة من حمض النووي لمقارنتها بالعينة اللي عندهم، وحاسب رأيك شو بيش يصير؟ صحي المرة هذه التحليل باش يثبت أن الحمض النووي متطابق. يا سي محمد إيجا مرحبا بيك، خلنا نسمعوك احكينا شنو اللي صار مع ليلى. ومحمد أنكر أي علاقة ليه باللي صار مع ملت سيد المحقق. ليلى ما تعرفهاش. نعرفها سيد المحقق، جارتي قبل كانت. حزنت برشا على اللي صار لها، لكني ما قتلتهاش، خاطيني. اصلا سيد المحقق ما كنتش في الحومه وقت اللي صارت الجريمه. باه كي هذا الكل صحيح سي محمد، شنيا اللي وصل حمضك النووي زعما لجثه الضحيه؟ ما نعرفش سيد المحقق، والله ما نعرف. اللي نعرفه اللي انا خاطيني ما عملت شيء، ما اعتديتش عليها وما قتلتهاش. بطبيعه رغم إنكاره الحمض النووي ما يكذبش. توجهت له تهمة القتل العمد وانطلقت محاكمته. في 3 ديسمبر 2023 تم الحكم عليه بعشرين سنة سجن. لازمك تعرف أنه إلى يومنا هذا محمد متمسك ببراءته، بل أكثر من هك، قالك هو لا قتل ليلى لا نتالي لا خطف البنية الصغيرة، كلهم يتبلاوا عليه. إلا أنه بنت ليلى الكبيرة باش تظهر في وثائقي تحكي فيه على الجريمة اللي صارت في حق والدتها، وأكدت أنه بالنسبة لها محمد هذا هو القاتل، بل قالت أنها على يقين أنه محمد قاتل متسلسل، أنه مش غريب يكون عنده ضحايا أخرين ربما بالعشرات. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبعد ما شفنا أول حلقاتنا وتفاصيلها نمشي بكم إلى ثاني حلقة، حلقتنا العالمية وين بجتهزنا.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم تهزنا لولاية نيو هامسفير في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً مدينة ألنيستاون، مدينة معروفة بغاباتها الواسعة والممتدة. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 10 نوفمبر 1985. نحن في واحدة من الغابات اللي في هذه المدينة. صياد خرج كعادته باش يعمل دورة ويصطاد اللي يكتب من الأرانب، وهو يتجول في الغابة بين الشجر باش يشم ريحة قوية برشا، يتبع مصدرها وإذا بيه قدام برميل كبير مرمي على جنب ومغطي شوية بأغصان الشجر. الفضول دفعه لمعرفة أشنو موجود في وسط البرميل، حلو إذا بيه يلقى إشكارة بلاستيك كحلة، قطعها وإذا هي بقايا جثة، رأس وأطراف بشرية. السيد تنطر من بلاستو من هول المشهد وسقيها على من رأسه وتوجه لمركز الأمن. الأمنيين بمجرد تلقيهم الإشعار توجهوا فورا لهذه الغابة، وفعلا تأكدوا من صحة كلام الصياد. لكن الصدمة الكبيرة كانت في قاع البرميل، مش اكتشفوا الأمنيين شكارة ثانية، حلوها وإذا بيهم قدام جثة ثانية متحللة. أما جثة تظهر أنها متاع بنية صغيرة. تم نقل جثث الزوز للطب الشرعي اللي سيثبت في تقريره أن ضحايا الزوز تعرضوا لضرب مبرح على الرأس. الجماجم الزوز تلقاو مفشخين، لكن التقرير باش يأكد أن الضحايا ما ماتوش من وقت قريب، بل عندهم تقريبا عامين من اللي تقتلوا، لكن تم تجميد جثثهم، ومن حوالي شهر أو أقل شوية تم إخراج الجثث ووضعت في ذلك البرميل. كما باش يأكد تقرير الطب الشرعي بعد دراسة العظام تاع الجثث أن الضحية الأولى هي سيدة عمرها بين 20 و30، أما البنية الضحية الثانية فعمرها بين 8 و10 سنين. أكد التقرير زاد أن الضحايا زوز بناتهم رابط دموي، الأقرب أنهم يكونوا أم وبنتها. طبعا الشرطة انطلقت في البحث عن هوية الضحايا زوز، شافوا في بلاغات الاختفاء المقدمة من حوالي عامين دون جدوى. في المرحلة هذه قاموا بإنشاء رسومات تقريبية لملامح الضحايا. احنا عام 85 عاد، التكنولوجيا كانت على قدها، وبالتالي النتيجة كانت هكاك وبرا. رغم هذا تم نشر الصور التقريبية للضحايا في وسائل الإعلام وفي الجرائد على أمل فماشي شكون يتعرف عليهم، ولكن شيء الطريقة هذه ما جابت حتى نتيجة. ركن الملف بعد مدة من البحث على أحد الرفوف ضمن ملفات القضايا المسجلة ضد مجهول، ويتعدوا عليه 15 سنة، أي في عام 2000 يرجع هذا الملف يتحرك من أول وجديد. محقق اسمه جون كودي قرر أنه يراجع مجموعة من القضايا القديمة، وطاح بملف الجثث المجهولة في البرميل، راجع كل التفاصيل، ثم أخذ الإذن باش ينجم يعاود يفتح الملف ويخدم عليه. جون مش باش يكتفي بالصور والتقارير الموجودة في الملف، بل قرر يرجع بنفسه للغابة اللي تلقى فيها البرميل. ما تقول أنت هو مهبول هذا، فاش يعمل خي بعد 15 سنة حتى كان فما دليل؟ راهو اختفى. أما بشوية صبرا جميلا، لأنه اللي باش يلقاه جون باش يخلي

قضية تمشي في مسار جديد. جون كما قلنا توجه للغاب وبدأ يدور في البلاصة ومحيط البلاصة اللي تم فيها العثور على البرميل، وإذا به يلقى برميل آخر تحت شجرة أخرى. حلو كالعادة يلقى شكارة كحلة، حلها يلقى بقايا عظام بشرية. بمزيد فحص البرميل باش يلقى شكارة أخرى هي زادة فيها بقايا عظام بشرية. طبعا المحقق جون تصدم اللي شافه، سريعا طلب تعزيزات وتم إعلام الشرطة الفنية والإسعاف. شيتم تمشيط المنطقة بالكامل. طوى عاد ربما نلقاو برامل أخرى. الفرضية الأولى اللي تبنوها المحققين أنه فما قاتل متسلسل قاعد يحط في ضحاياه في براميل ويرميهم في الغابة. لكن بعد تمشيط المنطقة بالكامل لم يتم العثور على أي برميل آخر، الحمد لله. في المقابل نقلت الجثث للتشريح، وهنا جات مفاجأة جديدة. تقرير الطب الشرعي بشي أكد أن الضحايا الزوز ميتين توا عندهم سنوات طويلة. الحالة اللي فيها العظام تأكد أنه عندهم على الأقل 15 إلى 20 سنة ميتين. إيش معناها؟ معناها أنه البرميل هذا ربما تحط في الغابة في نفس الوقت اللي تحط فيه البرميل الأول، لكن حد ما انتبه له. بشي أكد تقرير الطب الشرعي أن الضحايا الزوز تعرضوا هما زادة لضرب مبرح على الرأس، إجماجم كانوا محطمين. كما أكد الطبيب الشرعي بعد دراسة خصائص العظام أن الضحايا الزوز بنات صغار، واحدة عمرها بين 6 و8 سنين وثانية بيبي عمرها تقريبا عامين. الأمنيين وعلى رأسهم المحقق جون باش يقرروا مقارنة الجثث هذوما مع الجثث الأولى اللي لقاوهم في البرميل. ربما شكون يعرف يكون بينات الأربعة جثث رابط ماء، وفعلا شكوكهم طلعت في محلها، لأنه نتيجة الفحص باش تبين أنه البيبي هي بنت السيدة وأخت البنية اللي تلقاو في البرميل الأول. أما الجثة اللي عمرها بين 6 و8 سنين، التحليل أثبت أنها لا تربطها علاقة دموية بالأم وبناتها. هكا القضية زادت تعقدت أكثر. باش يحاولوا المحققين من جديد هما والخبراء بناء وجه تقريبي للضحايا الزوز جدد، ومن جديد تم نشر الصور في وسائل الإعلام على أمل أنه فماشي شكون يتعرف عليهم، ولكن مرة أخرى دون جدوى. يستمر الغموض في هذه القضية إلى حدود عام 2002، تحديداً صيفية 2002، جوان 2002. يوصل اتصال للشرطة من ولاية كاليفورنيا. المتصلة كانت شابة تبلغ على اختفاء زميلتها إيون سون جون. حسب كلامها فإنه إيون سون عندها توا حوالي جمعة غايبة، وحد ما يعرف عليها حتى معلوم. قالت لوجنا في البلايس الكل، حاولنا التواصل معاها لكن دون جدوى. الشيء اللي خليها تقرر أنها تتصل إذن بالأمن. الغريب في الموضوع اللي حير الأمنيين أنه إيون سون هذه معرسة وعايشة مع رجلها لاري فانر. فإذا كانت مختفية من حوالي جمعة، شبي رجلها ما بلغش عليها؟ عموماً الأمنيين باش ياخذوا البلاغ بكل جدية، فورت لهم الحكاية فيها إن، ودورية أمنية توجهت لمنزل إيون سون. دقوا الباب، جاهم الجواب. لاري رجلها سألوه عسلامة سي لاري، باش نثبتوا معاك، انت لاباس؟ السيدة مرتك لاباس؟ يا أخي مش عندها جمعة توا، مش قاعدة تمشي تخدم وزملائها فقدوها، عندك شي فكرة يا أخي ويني لاباس؟ لاري غزر لهم باستغراب كبير. مرتي أنا مفقودة؟ إيش قاعد تحكي سيد الأمني؟
مرتي ماهيش مفقودة، أنا نعرفها وين ومشيت تطل على عائلتها، وأنا بيدي وصلتها لدار عائلتها. تحبوش تكلموهم تثبتوا معاها متى يقولوا لكم؟ والأمنيين مش يكلموا عائلة إيونسون، لكن العائلة ستنفي أنه بنتهم بحذاهم، بل أكدوا أنهم فعلا فقدوا الاتصال بها هما زادة من قرابة الجمعة. التناقض هذا زاد شكوك الشرطة في لاري اللي ظهر أنه يكذب. هذاك علاش باش يرجعوا له من أول وجديد، أما المرة هذه كان معاهم إذن بتفتيش المنزل. دخلوا الأمنيين وبدأوا يفتشوا في الدار بدقة، كل تركينة في الدار لوجوا فيها بكل دقة على أمل يلقاوا أي مؤشر ينجم يعاونهم في تحديد مكان إيونسون. وفعلا باش يلقاو يلوجوا عليه، مش دليل فقط بل باش يلقاو إيونسون بيدها أو ما تبقى منها. في الجراج سيتم العثور على جثة آدمية منكل بها مقصوصة تروف تروف. بعد الفحص تبين أنها ترجع لإيونسون، يتم عرضها على الطب الشرعي اللي أكد أنه سبب الوفاة الرئيسي هو الضرب المبرح على الرأس، كما أكد زاد أنه الوفاة وقعت من حوالي جمعة تقريبا، أي في نفس الوقت اللي اختفت فيه وحد ما عاد يعرف عليها شيء من وقتها. طبعا أشكون أول مشتبه به في القضية؟ أكيد لاري رجلها، دابور يكذب، ثانيا مقتولة في دار، شكون باش يكون؟ تم إيقافه وأحيل على التحقيق. سوف يصر أنه ما قتلش مرته وما يعرفش شنية اللي صار لها ولا شكون قتلها. أما يقول قائل أش مدخل سيد المحقق هذه القضية بقضية البراميل؟ الحقيقة بيناتهم رابط قوي برشا. أنا جايين بأخذ بصمات لاري. تصدموا المحققين ملي باش يكتشفوه. وقت اللي حطوا بصماته في قاعدة البيانات ظهر أنه البصمات مسجلة باسم برشا ناس، مش تاع واحد برك. مش يحب يقول؟ يحب يقول أنه سيلاري كان يتنقل بين المدن والولايات بهويات مختلفة، كل مرة باسم هوية مزورة، مرة باسم روبير. تم إيقافه بتهمة السرقة في مانشستر عام 80، وقتها بدل اسمه، ولا اسمه كورتيس مايو كيمبل، مشال كاليفورنيا، ألقي عليه القبض عام 85 بتهمة السياقة في حالة سكر. بعد بمدة في جانفي 86 سيتم إلقاء القبض عليه في مدينة سكوتس فالي في كاليفورنيا بتهمة سوء معاملة بنته، والقائمة طويلة عريضة، وهو كل مرة يستعمل اسم. بعد هالاكتشافات المحققين باش يواجهوا لاري باللي يعرفوه عليه وطلبوا منه أنه يعطيهم بداية هويته الحقيقية، شكون سيادتك تاو انت؟ لكنه رفض. في المقابل قال لهم أنه موافق يعترف بالجريمة اللي عملها في حق مرته إيونسون، ونتيجة لذلك تحكم عليه بثلاثين سنة سجن. لكن إصراره على عدم التصريح بهويته الحقيقية خلى المحققين يشكوا في كون السيد هذا مخبي حاجات أخرى. تزويره للهويات وتنقله من مدينة لمدينة أكيد عنده بلاوي هارب منهم. يتم مقارنة الحمض النووي متاعه المرة هذه مع عينات الموجودة للحمض النووي في قضايا الأشخاص المجهولين، وفعلا شكوك المحققين طلعت في بلاصتها. الحمض النووي متاع لاري ولا كما تحب انت تسميه تطابق جزئيا مع حمض نووي لبنية صغيرة تم العثور على جثتها عامين التالي في برميل. أنا جينا للبرميل. فعلا الطفلة اللي تلقات في البرميل عام 2000 تبين أنها بنت لاري. وقتها المحققين قرروا يراجعوا ماضي هالسيد هذا، واكتشفوا أنه في أواخر السبعينات كان يعيش في نيو أمشفير باسم روبير، وما كانش عايش وحده، كان عايش مع امرأة اسمها مارليز،
ومعاهم بناتها الزوز من زواجها الأول ماري عمرها 7 سنين وسارة عمرها تقريبا 2 عامين. المريب أنه مارليز وبناتها وبنت روبرت باش يختفي في ظروف غامضة عام 88، أي 3 سنين قبل ما تتلقى الجثث في البراميل. المطيات انطلقوا في البحث على أقارب مارليز هذه السيدة، كانوا يحبوا يعرفوا إذا كانت اللي يلقاوهم في البرميل يرجعوا لمارليز وبناتها، لكن في وقتها ما نجموا يوصل حتى معلومة. وسيبقى الملف مرة أخرى معلق ل 17 سنة أخرين. 17 سنة والملف فيه العديد من نقاط الاستفهام التي تنتظر الإجابة، مثلاً أشكون لاري؟ أشنو اسمه الحقيقي؟ هل السيدة اللي في البرميل هي مارليز والبنات اللي تلقاه هما بناتها؟ المحققين في السنوات الأولى ما فقدوش الأمل، كانوا كل مدة ومدة يزوروا لاري في الحبس ويسألوه يا رجل قر على هويتك الحقيقية، يسألوه على الجثث اللي تلقاه في البراميل هل هما مارليز وبناتها؟ يسألوه إذا كان فما حاجات أخرين مخبيهم، لكنه كان يرفض الكلام، كان في كل مرة يلتزم الصمت حتى توفى وهو في الحبس عام 2010 بعد إصابته بسرطان الرئة، وحتى وهو على فراش الموت رفض أنه يتكلم. ويبقى الغموض متواصل في هذه القضايا إلى حدود أواخر عام 2018. كل الأسئلة اللي حيرت عشرات المحققين اللي خدموا على ملف الجثث المجهولة في البراميل باش يجاوب عليهم علم الأنساب الجيني اللي تقدم مع مرور السنين. عالمة الأنساب الجينية باربرا ري فينتر كلفت بتحليل عينة من الحمض النووي متاع لاري وبدأت تكون في شجرة العائلة متاعه، وبعد أيام من الدراسة وصلت أخيراً لعائلته، عائلة راسموسين. نجمت أنها تلقى تطابق كبير بين الحمض النووي متاع لاري وبين حمض نووي لشاب في الثلاثينات من عمره. استدعاوه المحققين للتحقيق باش يثبتوا ويفهموا أنه ولد لاري من زواجه الأول، وهو باش يعطي للمحققين المعلومة اللي بقاوا يستناو فيها سنين. السيد هذا اللي ما تمش ذكر اسمه في حتى مصدر سيؤكد للمحققين أنه لاري بوه اسمه الحقيقي هو تيري راسموسين. وأخيراً عرفنا الاسم الحقيقي للمجرم، وقيت إذن باش نعرفكم عليه. تيري راسموسين مواليد عام 1943 في الكولورادو، هو ينتمي لعائلة ذات أصول دنماركية وعاش في عائلة مستقر، رغم ذلك طلع إنسان عنيف جدا من اللي هو صغير في العمر، دخل عالم الإجرة، كانت حاجة صغيرة من الأول سرقة على شوية عنف وضرب، ثم دخل يخدم فترة في البحرية الأمريكية لكن تم طرده من غادي بعد أشهر قليل بعد ما ثبت أنه سرق واحد من زملائه. تميز تيري زاد بقدرته العالية على الكذب، كذاب محترف، كان ينجم يغير هويته وهيئته بكل سهولة، وهذا اللي عمله طيلة سنوات عمره. عموماً بعد ما لقاو أخيراً المحققين إجابة على هوية تيري الحقيقية، بقى ناقص أنهم يتأكدوا اللي ضحايا البراميل هما مارليز وبناتها بنفس الطريقة وبواسطة علم الأنساب الجيني، باش يأكدوا الخبراء نهار 6 جوان 2019 أنه الجثث اللي تلقاو عام 85 وعام 2000 يرجعوا فعلاً لمارليز وبناتها ماري وسارة. وهكا وبعد أكثر من 30 سنة أخيراً تم التعرف على هوية الضحايا، وتم التعرف زاد على قاتلهم تيري اللي حتى بعد وفاته واصلنا اكتشاف فظاعاته، بما أنه سنكتشف أنه
المتسبب في اختفاء سيدة اسمها داون بودان. اختفى

0: في ظروف غامضة عام 81 يعتقد أنها قتلت هي زادة ودفنت في مكان ما، أما حد ما يعرفه لليوم.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
1: المحقق بلوس.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: الدنيا وما فيها.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
2: احنا بس متاعنا راهو جوهر FM. نحكي وكان جوهر FM نحكي لحد.
1: عندك رأي؟
3: ربي فسول ربي محمد فسول.
1: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر FM راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة. ربي صلى وفقكم.
1: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب
0: لفظ. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وقع جامعة المنستير اتفاقية تعاون مشترك مع معهد عشتار الطبي التقني الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الإدارة وضمان الجودة وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليان هذا اليوم بالمركب الثقافي بسليان الجنوبية لقاء جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. المندوب الجهوي للأسرة عايدة نصر وفي تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء بينت أن اللقاء سلط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفي بهدف تعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدراتهن للتأقلم مع التغيرات المناخية. دولياً كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحوثيين طوروا نسخة من الصاروخ البالستي الإيراني خيبر شكن الموجه بدقة باستخدام مكونات مستوردة من شركات صينية. توالت الإدانات العربية والإسلامية بعد الإعلان عن افتتاح كولومبيا سفارتها لدى كيان الاحتلال في القدس المحتلة، حيث أدانت الخارجية الفلسطينية افتتاح هذه السفارة ووصفته بأنه اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القرارات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة لا يترتب عليها أي أثر قانوني. أيضا أدانت مصر بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل. أيضا وزارة الخارجية السعودية قالت إن افتتاح السفارة يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة ويتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأنها، ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharfm.net

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. شكرا لاختياركم جوهر اف ام. هذه حلقه جديده من انتيبيوتيك بلس. ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه ونرافقوكم طبعا بشويه بشويه في الطريق، اذا كانكم في الكهربه في الخدمه في الدار لا تشوفنا كذلك على جوهر تي في، وتابعونا على الباج فيسبوك لاباج جوهر اف ام. كالعاده نبداو بليكيب نتاعنا اللي اشترها في السيركولاسيون واشترها حاضره هوني. أنتو كان اللي حاضر يززي كما يقولوا ناس بالمالك. مرحبا بك.
1: مرحبا سامي بنور، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهر اف ام.
0: يلا في انتظار سامي سنوس اللي شوية فما لامبوتياج، سيعد رويحكم في لامبوتياج، وبطبيعة أنا معاكم ونحاول أن نكون خفيف الظل عليكم طبعا في هاللقاء هذايا معاكم ديما في انتيبيوتيك من الاثنين للجمعة. نبدأ انتيبيوتيك بلس الأربعة سبعة دقائق. هذه كواد نوف.
2: كواد نوف.
0: كواد نوف تفضل. لانه انا اليوم تبعد نقول الاخبار اللي انا شد انتباهي، انا شد انتباهي فريمون خاطر شوفوا الناس معناها هكا كيفاش تقدم بخطاه حثيثه. تفضل.
1: انا باش نحكي على الشامبيونز ليغ، على ماتش منتظر البارح بين غالاتا سراي وبرشلونه.
0: برشلونه
1: علاش كان منتظر؟ لانه لاعب غالاتا سراي ماريو ليمينا سكي سالوا الصحافي على لامين يامال، قالوا هوز لامين يامال، شكونوا لامين يامال؟ قالوا انا ما نعرفش لامين يامال، نعرف لرواساني. لرواساني لاعب كبير صحيح، لكن المره العوام هذه يوم بيس ومشى لغالاتا سراي، لاعب دولي الماني سابق، لكن لامين يامال حاجه اخرى. وقال لي ما يعرفوش، دونك كان نس السنه فيه
0: ما يعرفوش هي الطريقه
1: للاستنقاص. دونك كان يستناو فيه لانه لقاء مباشر بين لامينا وليمين ولامين، لامين وليمينا. ماريو ليمينا الدولي الجابوني لاعب غالاتا سراي، ولامينا مال لاعب الاسباني بطل العالم. فالماتش هذا كان مهم برشا، ولامين يامال البارح يعدي مقابلة أسطورية.
0: وي.
1: مقابلة أسطورية عطاها فيها دو باس ديسيزيف
0: صراحة،
1: دو باس كلي اللي جابوا البونتوات. دونك أربعة أهداف كان مساهم فيهم. فما باس أخرى عالمية تقول مس الكرة بالفلور هكا، باس اون فلور يضيعها معناتها بغرابة أنتوني جوردن. الباس متاع البونتو الثالث اللي عمل نص كوت فولار إلى أنفونتي أنجيست، معناتها اختراع لقطة فنية، ما عملش كوت فولار، عمل لروحه بشي يعمل كوت فولار، يجبد الكرة يجبدها تضرب في المدافع وترجع له ويخرج باس.
0: وي.
1: معناتها انفونسيون تاع جيست تكنيك ما ريناش قبل في
0: هذا يمين يمان اللي ما يعرفوش
1: وماركا الثالث. دونك الناس توا من بعد الماتش، مازال ما عملناش 24 ساعه بعد الماتش، نشوفوا مثلا لهذا
0: شويه تصور
1: هل انيميشن كيفاش معناتها على الحكايه اللي صارت. الغريب في الامر وانه بعد الماتش ليمينا يهز اولاده الزوز هبطهم للتيران، ولاد الزوز متاع
0: تصوروا مع يمين يمال
1: يحبوا، وقالوا را ولادي يحبوك، هو ما يعرفوش يا مولادو يا الزوز يحبوه، عمره 33 سنة لمينا. دونك تصوروا معاه. ومن بعد زاد كيمشي الفيستير نجم غالاتا سراي الأول اللي هو فيكتور أوسيمان كيف معناتها مشالو وهز مع أخت أوسيمان تحب برشا لامين يامال، تصورت مع لامين يامال وهو زاد تصور مع لامين يامال. كان هذا أكبر درس خدمه لامين يامال باش عرف روحه شكون الماريو لامينا. تحب تشوف النقاط 5.8 لامينا
0: التنقيط نتاع المباراة
1: 5.8 لامين يامال احسن لاعب، خذا 9.2 وهو 9.2 وهو رقم مرتفع جدا. مقابله كبيره البارح، ان شاء الله اليوم زاد نشوفوا مقابلات مهمه، خاصه المقابله ما بين
0: اللي حكينا عليها نتاع
1: باريس سان جيرمان
0: تاع ليفيتون زاد روما وريال مدريد
1: وفما
0: مانشستر سيتي وبي اس جي
1: زاد مقابله
0: وي 8 نتاع الليل. دونك مع قمه المباريات هذيا في الشامبيونز ليغ اللي بيان سور فما بيتيس بورتو وفما برشا استون فيلا وش اسمها الليكيب هذيا فينر باتشي
1: ولا فينر باختشي
0: اي فوالا.
1: الفريق الثالث في اسطنبول. اسطنبول في ثلاثه فرق كبار، في برشا
0: غالاتا سراي
1: في غالاتا سراي والفريق وبشيكتاس في الجانب الاوروبي نتاع اسطنبول، وفي الجانب الاسيوي نتاع اسطنبول فما فينر باتشي.
0: دونك عديد المباريات. دونك كما قلنا المباريات المهمه هي ما بين ريال وروما وروما ومانشستر سيتي وبي اس جي. انا جست يعني قريت هذايا الخبر هذايا في اليوم سيت في انا صحيفه, ولكن كيفاش الفورمولا 1
1: في رواندا
0: في رواندا معناها الفورمولا 1 نذكروا رواندا 30 سنه التالي كانت في قتال وفي تطهير
1: في
0: عرقي
1: عليها ماتوا فيها مئات الالاف
0: تقريبا مليون تقريبا والاكثر. واليوم رواندا اللي تعمل في نسبة نمو 8% تقريبا, وواحدة من أهم زادة الدول الأفريقية اللي تخدم على مختلف المجالات الاقتصادية, تخدم على السياحة, تخدم على السيرفيس, تخدم على مختلف الأنشطة متاعها. واليوم الفورمولا 1 ترجع لأفريقيا لأنه 1993 كانت في جنوب أفريقيا
1: هي عملت
0: ولا وترجع 2030 ترجع للرواندا, بالرغم أنه هالقرار ذي 2030 ترجع. والقرار ذي مثلا كان برشا انتقاد من المنظمات الحقوقية اللي يقول لك أنتم تعملوا ما يسمى بالسبوت واشنج, معناها أنتم تغسلوا شوية النظام ذي القمعي في رواندا.
1: هو رواندا نظام قمع, هذا لا اختلاف فيه, لكن يحقق في ارقام اقتصاديه كبيره. معناتها
0: كيما
1: الصين معناتها هالتقدم الكبير اللي عملته في ال 35 سنه الاخيره ابتداء من معناتها اقتصاد موجه راس مالي متوحش وقمعي باش ولات اليوم ولات الدوله الغنيه ذيك والمواطنين نتاعها اليوم الجينيراسيون خلينا نقولوا سكري فيه. اليوم الصين معناتها المواطنين الصينيين يصوروا برشا فلوس لكن خدموا على رواحهم 30 سنة. اقتصاد حزب شيوعي واقتصاد رأسمالي, هذا الكونتراست ما بين زوز اللي خلى الصين دولة قوية. كيقولوا احنا نتحسروا على خاطر جات بريود, نفكروا انه علاش ليه تونس بشولي فيها هي مضمار فورميلا 1 وهي من اهم الرياضات في العالم
0: طبعا.
1: قولوا رياضات في العالم, قولوا كرة قدم, تنس, فورميلا 1, بوكس, هذوما الاربعة معناتها رياضات سي تري كوتو مي دخل لك فلوس اولا
0: فيزيبيليتي
1: وفيزيبيليتي وسوفت باور
0: في العالم كامل. اليوم يحكي على رواندا
1: بيان سور, معناتها انت في تونس كنا نجمو نعملوها سيرتو وقت اللي كان عندنا الامكانيات, عندنا نزول سياحيه تبارك الله كبيره, عندنا البلايص كان حتى فما دراسات اوليه ما قبل الدراسات باش ما نقول دراسات اوليه تعملوا على المكان كانت نجم تعطي كما نقولوا التير تونس وقتها, لكن للأسف فهمتني اللي صار
0: شغل القادم أحسن
1: بان كان خذتها رواندا كان نشحت فيها معاش بتأخذها
0: هاي هاي ما نغزمه. يلا هيك العادة نبدأ بالأغاني. هذية واحد من الهيت بتاع تونس سنة 1992, الإمضاء الحان سليم دمق الملحن اللي مالوغزموك يبعد على الساحة الفنية, ملحن ليه ملحن موهوب جدا عمل نجاحات
1: يقول
0: خسارة انه يبعد على التلحين
1: نس خايف حاجة اخرى بشي يبعد على
0: لا ما نحكيش في حاجة اخرى نبيع كراولي قالوا لي جاي بعد شوية شارجي سبيس نوسي يلا قالوا لي جاي نرجع بعد شوية في أوتوماتيك بريس

0: معكم في أنتيبيوتيك بلس على جوهر اف ام. مرحبا بكم مجددا مستمعينا, ونحييو كذلك الناس اللي تشوف فينا ديما على جوهر تي في. ديما نحييهم لانه برشا ناس في قهاوي في حوانت في الديار يتفرجوا على جوهر تي في, وهذه حاجه تسعدنا ويعطيونا طبعا الفيدباك نتاعهم وملاحظاتهم. وانتم زاده في هيا بينا نلعب اللي بعد شويه نبداوها زاده مع وصول. قالوا لي جاي جابت اكله الاغنيه. مرحبا بي.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بالناس الكل. سامحوني على التاخير على غالب شويه.
0: وزابيت كواد نوف هكا.
1: انا عندي كواد نوف مزيانه ياسر, اما غدو
0: اي مش مشكلة. عملت في كواد نوف يعود
2: بيت بيت كي تبيت تقعد منجابل
1: لا برا تغطيها بمنديل.
2: لا فما كواد نوف خاطر كان بيت تولي ماستر.
0: ان توكا تنجموا تشاركوا انتم زاده وتعطيونا الاجابات نتاعكم في الميساج فوكو اللي تبعثوهم لنا على رقم 48166000, وفيها المعلومه والحاجه اللي تحبوا توضحوها ولا اضافه ولا اقتراحات للاسئله. مرحبا بكم ان توكا مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في في تونس ولا في خارجها. يلا نبداو بهيا بنا نلعب.
3: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: في الساعة الثانية باش يكون معنا سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية بسليانة, ونحييه طبعا على المهرجان هذايا اللي يلتئم من 19 حتى 22 اكتوبر في الدورة السادسة. باش نحكيو معاه على شنو موجود في المسرح في هالمهرجان هذايا. ولكن هيا نبداو بالسؤال الاولاني في هيا بينا نلعب. فما برشا افلام تكون القصة فيها البطل يخاف على خاطر ممكن يخاف من برشا حاجات البطل. فما حاجات تكون اخطر عليه, فما حاجات تكون معناها حتى ما تجيش على بالنا, معناها يخاف من يده على خاطر ما عاش نجم يتحكم فيها مثلا. وعلميا ممكن هذا ولا خيال علمي؟
1: ممكن
0: يخاف من اليد الانسان من يده.
2: في بالي فما مرض هكا ولا سمتوم اللي هو غاغا كي
1: وي. مشكل من اليد يعني من برشا حاجات.
0: لما نحكيو على اليد هنا
1: اليد دي ثم
0: فما حاله طبيه متلازمه نادره حاله طبيه عصبيه نادره جدا. نزيدك جدا. دونك تعرف باسم متلازمه اليد الغريبه. والحالة ذي الإنسان يفقد السيطرة على يديه إراديا معناها, واليد المستقلة لا تصاب بالشلل, بالعكس يعني تتحرك وتقوم بأفعال معقدة من غير ما يوجهها الإنسان. يعني من غير ما يوجهها
2: تكتسب مهارات مكتسبة ذاتية.
0: لا مثلا تمشي تنزل على ساق وتشد حاجة وتلوحها حاجتك. في كثير من الأحيان اليد ذي تقوم بأفعال عكس ما يريده الإنسان. نجم تخنقه مثلا, فإذا حاول المريض بالإكزامبل أنه يحل الباب بيده السليمة, اليد الأخرى تجم تسكر الباب مثلا. في بعض الحالات الموثقة تصبح اليد
2: تعمل برشا مشاكل
0: عدائية تولي.
2: ما ينجمش ياخذ مثلا نقل العمومي
1: حتى السوقان.
2: هاي سوقان ونقل العمومي
1: كود فولون ولا
0: نقل عمومي.
2: يبدا خاوي يحط قدامه يضرب ولا حاجة ولا
1: مشكل نقل
0: اللي يحب يضرب. واحنا
2: في بقعة تبدا مكتظة اليد وحدها
0: ينجم يضرب حتى مش في النقل العمومي.
1: اليد وحدها متصفقة
0: مما يضطر المريض لاستخدام يده السليمة للإمساك باليد الأخرى وإيقافها. الأطباء يرجعوا المتلازمة ذي لحدوث خلل أو تلف في مناطق معينة من الدماغ قدام عقد الإنسان, وتحديدا في الجانب التقني اللي يربط فما الجسم التقني ما بين نصفي الدماغ متاع الإنسان الأيمن والأيسر, مما يؤدي لانقطاع التواصل السليم بين الأوامر الحركية. الدماغ البشري هو لغز كبير كبير كبير. العلماء والأطباء ربما فاقوا بشوية منه, فيه برشا أسرار وفيه برشا حاجات تفوق الخيال.
1: تحرك
0: كبير زاد
1: تحرك لو سيستم نيرفوز.
0: لو سيستم نيرفوز وي وي
1: راهو اسمع احنا نحكيو توا على اليد باغ اكزومبل اللي هي خاطر يقولوا ثم فلاسفه يقولوا اللي اليد عندها ذاكره. كي تشد لو جيست تعاود كل مره يقعد لك ماشينال يقولوا زعما كي يد فهمت
0: تتعود.
1: اما اش قالك انت في الانفصام في الشخصيه عبد يبدا ما يتذكرش ما يتذكرش كومبليتمون يبدا يعمل يعني حاجات ما يتذكرهمش يعني انت تحكيهم له تقولش عليك يعني
0: وي.
1: خلي يد وما يلي كونسيون ينجم بتاتر
0: لا سكيزوفرينية معناها حاجة معناها مرض نفسي من الأمراض النفسية اللي تداوى اليوم طبعا ولازمها بريزون شارج تو ولكن كذلك فيها لو كومبورتمون بتاع الإنسان ما يعقلوش ما يعقلش نفسه يفوا تحسن ولا برا بون برا تحسن برشا معناها يولي ما عادش يعقل لأنه هو عملها كيكة بالحق
2: جي بريود جي فترات يكون سباب فترات وهو طايح وفترات طايح فترات أفوري
0: دونك وبربي احنا جست ملاحظة صغيرة برشا ناس معناها معروفين أو برشا ناس حتى موش معروفين راهم احنا على الديجيتال ولا في الميديا والناس هذوكم معناها أصيبوا بالمرض هذايا يعني وكمية الشر وكمية التعليقات وكمية التنمر يعني ارفقوا شوية لأنه الإنسان راهو معرض لبرشا حاجات معناها نجم يكون لقدر الله أنت تكون معناها اللطف على الناس كل في بلاستك الإنسان ذاكر أو فما حاجات الإنسان ما يتحكمش فيهم والأمراض النفسية راي أكثر صعوبة حتى من الأمراض العضوية
2: سامي فما ساعات شخصية معروفة مهما كان المجال وتقوم تصريح غريب
0: تقول انت كيفاش
2: ولا تقول كيفاش معناتها الشخص هذاك اللي تغزر له
0: بعين مسكين مريض يعني
2: اي انت ما تعرفش تعرف فهمتني تقول الشخص اللي تغزر له بعين كبيره
0: حتى كيفسر انس حتى كيفسر يقع تكذيب
2: لا من بعد ينجم يقول يا من بعد تسمع من اصدقائه ولا من الناس يقول لك راهو فلان راهو مثلا عنده المرض الفلاني
0: نفسه هو يقول ساعات
2: ولا هو بيدو يقول راني كنت نداوي ولا راني كنت صحه كذا ولا عندي بيبولاريتي اوغو ولا عندي سكيزوفرينيا
0: اي انسان معرض
2: اي انسان معرض لكن الناس تستغرب كي تصدر حاجه غريبه من شخص معروف ويحبوه خاصه
0: اما ما يسالش كي هو يفسر لك ويقول لك راهو ذاك مرض وراهو داوى عليه وراهو تخلى المصحه عليه وراهو قعد سنوات يباشر افهم راه هو مرض معناه مش كذبه معناه
1: فما حتى شكون يحشم ما يحبش يقول فما
0: شكون
2: يقول لك نخسر العمل نتاعي نخسر معجبين
0: وسامي يعني تشوف انت ساعات زاده والله فما سيده نشوفها ساعات في الفيديو هذوما اللي يتعداو معناه اللي بسودو جورناليست
2: تذكروا لي
0: ليه
2: وانت تبي تسكرولي
0: اي ليش جيوني معناها دي فيديو
2: فرحان مزيد كي تعلمت هذا
1: سكرولي
2: عادي اربعين تعلمت
0: يبديو دي فيديو ظاهر تو الانسان ذاك مريض نفسيا يعني ربي يشفيه يعني علاش كمية التنمر وعلاش الصحفي اللي هو كما قلت بسودو جورناليست لانه كان صحفي بالحق ما يكملش حديث كيما كيك لانه واحد يبدا يقول في حاجات من غير منطقيه تفهم راه هو مسكين في حاله نفسيه صعبه ولازمك حتى ايتيكمون في المهنه هذه اللي ربي يفرج عليها معناها قداش فيها حاجات معناها شوائب يزمك تقف معناها عيب انك
2: انت ضد المنهج هذا
0: سير ماذا كيفاش عبد مريض فيلنيرابل وانت تعمله في انترفيو
2: شو انا عندي
0: كيفاش
2: صحفي والا اعلامي ولا ليه هو مش عطيك يصير برشا الامور يجي مثلا يطلع واحد يقول لك انا نبي صارت واحد يقول لك اصل الدرشنوه سيدنا ادم مولود في تونس
0: وتفسير فما تفسير لا علمي
2: لحظه برك لحظه برك
0: ومنطق
2: لحظه برك سيدي هذا من كله ويبدا يهزه ويثبت
0: يهز يثبت عنده مشكله
2: يجي الاعلامي هذا الماده هذه كي قدمها هو في بودكاست مثلا يعرف اللي باش تعملوا مليون في
0: انا ضد هذا
2: فهمتني ويعملوها معناتها زملاء محترمين وياخذوا واحد ويبدا يقول لهم انا راني المهدي المنتظر وانا اللي باش يخلص الانسان ويبدا يعملوا له في استجواب
0: انت ما انت فما انسانه شاده ميكرو مره تستجوب في سيده ظاهره سيده مثقفه وعندها باك جراوند معناها علمي وثقافي كبير ولكنها مسكينه ممكن معناها عندها صعوبات نفسيه لقد معناها هذاك هو الحياه تسأل فيها تقول لها معناها شنو رقيت في مستشفى الرازي تقول لها والله رقيت ترحيب توا ذايا كلام ذايا توا مش عيب معناها
2: متاع الشارع
0: لا
2: متاع الشارع ذاك لا لا يوم التونة لا للصحافة والإعلام لا نحكي لك على ناس
0: حتى من هذا
2: نحكي لك على ناس معناتها محترمة تشد ميكرو وتجيب انفيتي وتبدا تسأل فيه
0: موجود موجود
1: أنا نعرف زاد شكون مالوغوزمون ثم مرض نادر هو أما
0: موجود
1: ياسر
0: نادر ما موجود
1: يتنمروا عليه دون لي اوت سفير يعني هو انتربرونور وتفركل عليه اللي هو جيل دو لا توغيت علاش كنت تعرفوه
2: لا لا ما نعرفوش انا فسر لي
1: اللي هو مرض يبدا يتكلم
0: وبعدك
1: يقول
2: فسر لي المرض
0: اي المرض اوكي
1: يبدا يتكلم ويقول سبه ولا يقول حاجه سي ان يعني اون امبولسيون تطلع له هكاك ما غير مرض مرض راه يعني سي كلاسي
0: يدور لي حتى يشوف لي حل موجود فما
1: انكا مي لو جيل دو لا توريت بالحق راه ثم عبيد اللي مالوغوزمون
0: ما نجموش يسيطروا
1: ما نجموش
0: يسيطروا
1: وهذوكم يعني ساعات سوا برشا تنمر يعني كي نقول لك برشا تنمر خاطر يدخل في نطاق اللي بالنسبه لهم طايح القدر لوكو هو اللي في با اكسبري
0: ولدي يفهم مسكين الراجل هذاك علاش عمل لك
1: يعني حسيلو حسيلو
0: صبر وكه يلا تعرفوش قداش من مره تسرقت الموناليزا
1: في العصر الحديث ولا
2: في عمرها الكل يا اخي قداش عمرها على خمسة
0: لا حديث معناها القرن
1: يعني
0: العشرين
1: يعني ملي في اللوفر
0: ملي في اللوفر
1: ملي في اللوفر يظهر
2: ملي في اللوفر ولا ملي تعملت
0: من اللوفر ولا حتى تعملت ميسالش
2: خمسة مرات
0: توت بيريود كونفوندو قال لي
2: خمسة مرات
1: مرتين
0: مرة واحدة مرة وقتاش السرقة هذي موناليزا ما أدراك
2: عايش هو ما
0: ادري احنا شفنا العامناو للوفر وقت سرق
2: مش موناليزا
0: مشاوش الموناليزا
1: هما برشا يقولوا اللي هي مش بالحق راهي الموناليزا اللي في اللوفر هذيك سي ان كوبي اكستريمون فيديل
0: وين الاوريجينال
1: مخبيه مخبيه دون ان باتري ودايور بوكو دوفر دار مخبين دون زعما لو باتريمون انترناسيونال
0: انت تشوف قداش الصف نتاع التوريست اللي واقفين في اللوفر باش يتصوروا قدام الموناليزا حاجه تدوخ
1: لا لا تعرف مره شنو على شنو ذكرت انا مشيت له برشا مرات تعرف مره شنو على شنو ركزت ركزت لا ديسيبسيون نتاع الناس كي يشوفوا كبر الموناليزا
0: كبر الموناليزا
2: هو صغير
0: اون ديري خيبو كبير الموناليزا

0: صفحات دافينشي وصحف كيما نيويورك تايمز وغيره، قال
1: لا جو كونتي
0: 60 محقق يبحثون عن موناليزا المسروقه. لاول مره في التاريخ ظهرت صفوف قدام اللوفر مش باش يتفرجوا في الموناليزا، مش يتفرجوا
1: في بقعه الموناليزا،
0: البقعه الفارغه نتاع الموناليزا. وبعد عامين 1913 فما تاجر فنون، وين نجم يكون تاجر فنون في ايطاليا؟
1: فينيس
0: في فلورنس
1: ولا فلورنس.
0: دونك جاه جواب من رجل يقول انه يحمل لوحه الموناليزا، وكانت الرساله موقعه باسم ليوناردو، لكن الرجل هذايا كان هو بيروجا اللي يسرق اللوحه. وتم ترتيب اجتماع ما بين التاجر ومدير معرض في فلورنس، وحاضر بيروجا ومعاه اللوحة، واللي
2: فكرت من الأسباب مخبية. اللي قالهم قال على خاطر هي لوحة طليانية في فرنسا نحب نرجعها لإيطاليا، خاطر بقعتها هي في فلورنس
0: exact. وقعت مخبية في صندوق في داره عامين، عمل بها شيء لبيح على شيرة،
1: جاب ربي ما ثبتش شتيه
0: اللوحة يحب رجعها لإيطاليا.
1: فوالا
0: تم اعتقال السارق وتحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر أكهو. لكن الغريب أنه السارق
3: لا خاطر رجعها
0: كان يعتبر نفسه بطل وطن، لأنه حبه للوحة أنها تعرض في مدينة دافينشي مش بركة في إيطاليا.
3: هو يأيون بنش لاين جمعة هذه مع واحد من راسومبلومون ناسيونال في بلاتو القدير نفدلك راهو انونا اللي هو
1: سيريل انونا
3: فهمت شو يقول فمي. ثم شكون جابوه من رسوم الموسم نحكي كم كوا، ثم مغني اسمه ايانا كامورا عملت تصويره ديزون كو لابسه ماريول هكا خفيف شويه في التصويره، وزعما ايزون كريتيكي كيفاش هي تتصور قدام الموناليزا، ويزون زعما بافوي لي فالور دو لا فرانس
1: زعما
3: de la République. ثم واحد اسمه لاري بوست اسمه حكيم شو غول هو سي ان ستاند اب، قال له بربي انا هي لي فالور دو لا ريبوبليك موناليزا اوفر طليان عملها طلياني من ايطاليا، انتم خذيتوها حطيتوها في اللوفر
1: معناها شريها شريها فرانسوا برومي شريها
3: فرانسوا
2: ما خطوه ما هزوهاش معناتها.
0: ولكن سامي سامحني
3: لي فالور دو لا فرانس،
0: لكن سامي سامحني راهو هذا مش خاص بفرنسا كهو، لانه تلقى كنوز موجوده مثلا في متحف لندرا اللي هو خاص بزمن المماليك والتاريخ المصري. انا مثلا مشيت للوفر مره في زياره صحفيه، لقيت باب ساعة وين فما الثقافة المصرية، فما جانب قسم كبير من جانب وقت زمن المماليك الدوخ من كمية الآثار الموجودة، وفما حاجة مشيت فين فما جزء من باب جامع عقبة القيروان موجود في اللوفر. وي
1: علاش انت كي جبت المتحف لندرا يا اخي اقدم رقاع من القرآن الكريم موجودين في في في لندن، فهمتني؟ فما سمرقند وفما لندن معناتها
3: هذاك الاستعمار.
0: علاش اليوم المتحف القومي المصري في نسخته الجديده حاول انه يسترجع، واسترجع كمان بمناسبه تدشين المقر الجديد انه ياخذ برشا برشا اثار.
1: لا خلينا نقولوا زاد لاجدادنا ربي يهديهم ما كانوش يعرفوا قيمه الاثار، هم ما كانوش يستحوا
0: يبيعوا ولا يسرقوا
1: ملوع ملوع شيء. معناتها كي جاء العلم الحديث وجاءوا الاجانب هما اليوم معناتها فاهم اليوم 100 سنه الاخرى فهمت، و50 سنه الاخرى فهمت شعوب هذه اللي هذيك الاثار نتاعها هي الكنوز
0: نتاعها. صحيح. اون توكا نذكر كلمه لمدير متحف اللوفر وقتها كان فما صحفيين، يعني كنا صحفيين برشا، فما صحفيه قالت له نحب نمشي نشوف الكوليكسيون تاع الموزايك، قال منين انت؟ قالت له من تونس، قال عندكم اكبر كوليكسيون موزايك في باردو
1: في العالم،
0: تشوف هذايا في العالم مش تجي تشوف هذايا اللي في اللوفر، حكايه فارغه معناها. يلا ناخذوا شويه نسمعوا شويه هذا السؤال اللي بعده، نسمعوا شويه الموسيقى معز اذا كان حاضره حول هذا السؤال. سؤال راهو هذايا انس بن مالك ماهيش اغنيه، تفضل تفضل.

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM. شوف اسمع.

0: ريت غلطت
1: استغنى على 500,000 دولار.
0: لا غلطت في امريكا كي قمت كي
1: ما نسو... ما تدخليش انا اللي عملت فانت بالمخرج
0: زملاء انا في بالهم الاغنيه انتكا سي بيان الاغنيه نسمعوا الصوت المميز سيل اللي
1: كان عملها لمين يامال البارح
0: واحد من ضيوف مهرجان كارتاج 2010 سيل كان ولا لا لا لا لا
1: سيل اي جير كارتاج
0: سيل 2010
1: من البارح نحكيو فيها
0: اي اي 2010
1: يوم العام بالضبط نسيت
0: 2010 نتذكر به اي الموسيقى تاع السؤال تفضل اي

0: نعطيكم قيمة الجائزة قديش اللي طلع اللحن ذي شنو
1: قديش
0: عرفتوه ولا
2: فيلم مصري
1: قصيد
0: فيلم مصري أكيد
2: لا أكيد مؤثر أنا
0: موسيقى شرقية
2: أي شرقية لا مش بيكون تونسي
0: أي صحيح باي باي مش تونسي
1: عودنا فما قيمة بتاع جائزة عودنا مؤثر
0: أي
1: عودنا
0: هاي شهيرة جدا الموسيقى ذي انت نغمل ما تفرجت فيه الفيلم نسامي من عرشمة انت
2: انا عامل الفيلم
0: هذا في الثمانينات اخر الثمانينات 1990 هذا
2: 1990
1: فات الحمامة
0: لا بطولة
1: اعطينا البطولة
0: نقربكم نبيل عبيد
1: اختيال مدرسة
0: لا
1: لا في الثمانينات
0: زين برشا اختيار
1: مدرسة عالمي
0: حاجة احسن فيلم ابداع الرقصة والسياسة ولانه نبيل عبيد راهو في قيمة الافلام اللي عملها
1: لا خير من الدرجان
0: لا عنده حتى علاقة به هذا الفيلم عندنا الاكستري الحوار معز يلا خلينا نسمعكم مش تقولوا لي شنو الفيلم
3: مقابلة غريبة زي مهربين المخدرات بالظبط جاي نبدل الشنط
4: العند دايما اخرته الخسارة سونيا
3: انا ما عنديش حاجة عشان اخسرها عبد الحميد بيه طلع تنزل ترقاصة من بتوع الهش بشك
4: ايه حكاية المذكرات اللي عايزة تنشريها دي
3: كل المشاهير بيعملوا كده رجالة وستات وانا واحدة منهم
0: كل المشاهير يحبوا ينشروا مذكراتهم من نهار اخر
1: مش الراقصة والسياسي
0: الراقصة
1: والسياسي
0: الراقصة والسياسي
1: قبيل صلاح قبيل
0: صلاح قبيل سونيا سليم هي الشخصية متاع الراقصة اللي تقرر فضح أحد الوزراء اللي امتنع عن دفر أجرها بعد اتفاقه معاها أنها ترقص وتهدوا بنشر مذكراتها إخراج سمير سيف تأليف حسين عبد القدوس بطولة نبيل عبيد صلاح قبيل مصطفى متولي سعيد الصالح مش سعيد صالح سعيد الصالح رشدي المهدي وفاروق فلوكس اللي مثل
1: واللي مثل في الواد سيد شغال اللي هو جاب شحيبر
0: واللي ولده ممثل احمد فلوكس اللي هو يذولي في الحبس
1: انا صاحبه فلوكس
0: احمد فلوكس
1: فلوكس ساره ولده شبيه في الحبس عليه
0: في الحبس على المخدرات في بالي استهلاك المخدرات به توما زيدت نجمو تثريو الاسئله والاجوبه من خلال الميساج نتاعكم الميساج على الرقم 48166000 ما جاوبتش سامي مالوغوزمون
2: مغال
0: وانا اسم الملك جاوبت مؤخر دونك الجواب
1: جاوبت مؤخر يا اخي انت ما قلتناش فما
0: 100000
1: فما ديدلاين واحد
0: طبعا في كل شيء فما ديدلاين
1: ما قلتش كي فما ديدلاين نقول ورا فما ديدلاين
0: اي صحيح
1: يا متي ما قلتش
0: وانت قولوا لي معز قول لي قداش قيمه الجائزه قداش وصلت 5 دينارات ولات هي اوكي
2: 5000
0: يلا شو اسم الصوت اللي يصدر من الثعابين والافاعي شو نقولوا احنا على صوت الحمار يقولوا نهيق وصوت الكلب
2: نبيح
1: نباح نباح
0: نباح الكلب ومواء القط والافعى معروف برشا
2: انا جاوب اسيس الافعى
0: لا هذا صوتها اوكي ميرسي موز
2: تعرفوا انت
0: الصوت هذا الصوت هذا من ال
1: 90% مش متاكد يعني 90%
0: من فمها وعندها صوت اخر من الجلد نتاعها تعرفوا انه الجلد
2: سونيت زاد ولا
0: شنو
2: ثم كل سيربون سونيتك اللي
1: النقوس
2: النقوس المتالي هذاك
0: اي اي اي ولكن هنا شكر. هنا صوت معروف برشا صوتها
2: الاسم هي يعني كلمه معروفه
0: كلمه بالعربيه هاي
1: فحيح
0: الفحيح
2: فحيح
0: هو صوت الافاعي من الفم
2: في الحروف الثعبين. الكل كان السي اللي تعمل فيه
1: فحيح الثعابين وفحيح الافاعي
0: وبتبيع الافعى تخلي او الثعبان يخلي الـ الـ الـ الـ الجلد نتاعو ينفوا يجي يبدله يخليه
1: ويعمل جلد جديد
0: وعنده قيمه كبيره بيان سور اللي يخليه راهو
2: في بالي لي زون في بيان الكل
0: هو صوت من الجلد زاد عنده اسم هو الكشيش ها الصوت اللي يصدر الفيل
1: هاني عملت كعبة في حياة
0: صعيب صعيب النهيم
1: نهيم
0: نهيم الفيل
2: نهيق
1: نهيم
0: والهدهد عرفتوا الهدهد كلمة زين عصفور عنده هكا ريش فوق راسه.
1: نعرفه نسيت استنى.
0: مش بعيد راه.
1: هديل الهدهد.
0: لا مش بعيد على اسمه.
2: هدهيد.
0: الهدهد هي.
1: مش قلت كده.
2: الهدهدة.
0: لا هي هدهدة.
1: هدهدة. صح هدهود.
2: شفت صح هدهود.
0: قلت لي وسمعتك وش.
1: تخيل ما سمعتنيش خاطر هديل قريب نعرف قريبة.
0: سمعتك. التمساح.
2: التمسحة.
0: لا برشا كيكا ولي.
1: تحيل صديقنا تمسوح يسمع
2: فيه. يعمل حس هو تمسيح.
0: الخوار. خوار التمسيح يعمل حس. أما ما يسمعكش برشا الحس خاطر يحب يهجم عليك في صمت.
1: رد بالك.
0: هذا الحس. يلا. مقاطع تقولوا لي العمل شنو هو؟ مسرح سينما ولا تلفزيون؟ المقطع الأول.

0: يلا
1: جينيريك. هذا انت
0: جينيريك.
1: فيلم؟
0: لا.
1: مسلسل؟
0: لا.
2: سيري؟
0: لا.
2: سيري؟
1: إيميسيون؟
0: إيميسيون. برنامج تلفزيوني تاريخي
1: فرنسي؟
0: وي.
1: تاريخي؟
0: اي
1: تاريخي.
0: اي
2: رونديفو افيك ليستوار؟
0: لا. من جبته ذا
2: واحد يكيك عجبني.
0: فكرة أصلية لصحف ومنتج
2: بنجام بنيامين؟
0: لا. جون لوي ريميو. جون لوي ريميو هو المنتج الصحفي لكن المقدم.
2: لو دوسيي دو ليكرون.
0: المقدم تتناول كل حلقة سيرة شخصية تاريخية بارزة وتسلط الضوء على مواقع ذات أهمية رمزية في التراث الفرنسي وتراث دول كبرى أخرى. تعرض البرنامج
2: ميتيران فريدريك ميتيران
0: على قناة فرانس 2 في الفترة ما بين 2007 إلى 2019 ثم انتقل إلى قناة فرانس 3 منذ 2019 وقت انطلاق البرنامج. وضحت القناة أن الهدف هو التعريف بالمشاهد بالشخصية التاريخية وكشف غموض بعض الألغاز التاريخية التي تفسير خصصت الحلقة الأولى لوفاة الإمبراطور نابليون الأول والنظريات اللي راجت حول احتمالية تعرضه للسم باش أنه مات. وتعرض البرنامج مساء كل أحد يتعرض على قناة فرانس 2 كان. وتتألف كل حلقة من تقارير متنوعة تتخللها مناقشات في الأستوديو مع متخصصين مختلفين ومؤرخين وكتاب وباحثين وفما غو
2: كونستيتيوشن. ما حاجتنا في تونس لمثل هذه البرامج؟
0: لا برنامج معمول بحرفية ومهنية كبيرة.
2: شو اليوم
0: سمحنا هنقوله اسم الصحفي المقدم. اسم البرنامج هو سكري ديستوار. ستيفان بير.
2: ستيفان بير. ولو أنه مع الفيرسيون اللي هو تعرفه ستيفان بير موالي للملكية معناتها
1: هو متخصص
2: هو يحب الملكية وديما فما
0: عبد ستار عمامو بتاع فرنسا
2: ولا فما شوية تحايز. لا عبد ستار سامحني عبد ستار عمامو
0: لا مش موالي لا مش متحايز أما يحب
2: يوم ستيفان بير متحايز. شو اليوم مع الذكاء الاصطناعي تنجم تعمل برنامج تاريخي مهم جدا على خاطر تنجم الفيديو والصور والواحد تقدمه وريكونستيتيوشن باللي تعمل ما تصرف عليها شيء
0: أناس
2: علاش في تونس
0: ماهوش ممل البرنامج سكري ديستوار ماهوش ممل فما ريكونستيتيوشن فما ديالوج ومزيان برشا.
1: شوف راهو فرانس 2 فرانس تيليفزيون جينيرال تيلي بوبليك عندهم عراقة في لي روبورتاج اونفوي سبيسيال اليوم راه عندهم عراقة
0: عمره 35 سنة يعني سبيسيال
1: ما نحكيش على الحياز يعني خاطر بيان سور مسلسل الامور وكل شيء مي عندهم لي روبورتاج والحرف في
2: انت سامي سامحني وسامي انت تعرف معناتها سيرفيس بوبليك
0: عنده مسؤولية
2: معناتها انت قاعد تصرف من الفلوس
0: الكونتريبيوابل
2: المجموعة الوطنية من دافع الذراء انت ماكش إذاعة خاصة وإلا تلفزة خاصة كان ما تنتش حاجة مفيدة للناس ما غير ما من دخلك ربح ركش خاصة
0: ماكش معني بالربح
2: لا ماكش معني انت عندك ميزانية يدفعوها دفع الضرائب يلزمك تعمل برامج تفيد الناس حتى كان ما تحققش ربح
1: صحيح
2: باش تصلح المجتمع وتصلح الناس وتفيد الناس وباش الناس هذاك اللي بقعد يمشي يتفرج لك في سيسيل انونا ولا سيسيل انونا متاع تونس فهمتني يتفرج لك في حاجة تفيده وحاجة به وحاجة قوية وحاجة تفيده وحاجة ذامرة ذامرة هاتفة
0: فما انونا متاع تونس
2: فما هانونات في تونس ما فماش هانونا
0: والله لا في بيلي
1: شوف انا
0: مثلا
2: مع احترامي للاخرين خاطر هانونا كوميم عنده ريفليكس وي بو ريبونديغ هو يحب يعمل حاجه تافهه
0: شكون هانونا نتاع تونس
2: برشا هانونات في تونس
0: مثلا
2: الله يرحمك يا هناني خليني
1: ساكت رامي تيترا ماني عايشك الكثير من الهانونات الكثير من الهانونات في تونس اما وي داكور معاك على الاخر كل شيء اما راهو ثم طريقه نتاع حرفيه كبيره برشا في فرنسا تلفزيون
0: فما امكانيات
1: برشا ليلي نقول لك حاجه حتى لنا
2: وامكانيات
1: داكور حتى يعملوا بلاتو برك استوديو بلاتو تسمع لو سوجي كان ثم ايميسيون قبل اسمها بالي ماسك وكان ثم
0: شو اسمها
1: اي هذيك شو اسمها نبيل
0: بالي ماسك اي
1: ما نحكيش على لي غران روبورتاج نتاع اونفوي سبيسيال فواياجي تو نحكي لك ساعات حتى يجيب لك جون دورموسون باش يجبد لك على كتاب ولا ريفليكسيون ولا راهو عندهم عراقه
0: انت تعرف شنو كان البيدجي نتاع اونفوي سبيسيال في الشهر خاطر ما نذكر مره صحفي فرنسي قال لي ابوبري 1 مليون دورو بار موا
1: اي اسمعني يعني انا جو بار دو برانسيب اللي عملوا بحرفيه احنا سمحنا ما عندناش احنا الاعادات تاع التلفزه في تونس
0: عنا كان اللي عادات
1: ما عناش اللي نخلصوه في فاتورة السنين.
0: ياسر موضوع كبير هذا.
2: شو الفرنسيس قبل ولا في الأجانب يجي يعمل لك مثلا بيحكي لك على ما نعرفش نابليون يعمل لك ريكونستيتيسيون
0: حتى هوني سكري ديستواغ وي
2: اي ولا سكري ديستواغ
1: لا هو يحكي على تونس
2: لا لا نحكي لك على برا باش يعمل لك إعادة تجسيم الأحداث مع تصاور مع لبسه مع مع ديكور دي بوب
1: بيجي
2: تتكلف برشا
0: اليوم بليات اش تعمل
2: هذاك اش نحكي لك اليوم هذاك واحد يعرف شو متريزي شويه اياه اشتراك في واحد
0: ما متريزيش ليه هو تو اليوم بدي تعمل اشتراك
2: انا راه في شباب اليوم شباب توانسه حتى اسمه ما نعرفش شكون
0: هويت
2: حتى اسمه نشدهمش يعملوا في حاجات ممتازين تاريخيه ويعملوا في حاجات اقتصاد ويعملوا في حاجات في اجتماع مانيش نحكي على على على سامحني في نتاع زوز فرانك لا لا نحكي ولاد صغار في العشرينات وفي الثلاثينات يعملوا في كونتوني وفيريفي
0: يلا بعد شوية احنا نكملوا في هيا بينا نلعب ولكن في الساعة الثانية عنا نهار من نهارات امضاء
1: عندي
0: سامي سنوسي الموضوع
1: اتون نكتشفوا
2: سارة ما حضرتش معايا نهار تاع البارح
0: هذا الشاب خالد شمحناها الاغنية ذي بعد شوية نرجعوا لكم احنا في اعطي بيتك بلوس

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بانك، تونيس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفاق.
0: جوهرة جيت سيت.
3: Business News. Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أيضا أكدت رئاسة الحكومة أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مترابط المتعاملين مع الهياكل العمومية، تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب البرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان اليوم على موقعه الرسمي. تنظم شبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم بالتعاون مع شبكة العدالة في إدارة الموارد والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة فريدريش إربرت يوم الجمعة 16 من أكتوبر ندوة صحفية لتقديم نتائج تقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035. وتنعقد هذه الندوة تحت عنوان الانتقال الطاقي العادل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035 بين طموح الأهداف وتحديات التنفيذ، وتهدف أساساً إلى تسليط الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوقوف على أبرز التحديات التي تعترض تجسيد أهدافها، فضلاً عن بحث سبل دفع الانتقال الطاقي العادل والمستدام في تونس. في ولاية الكاف نظم اليوم يوم إعلامي للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية إيزي إكسبورت. مراسلنا محمد العياري كان في المتابعة وتحدث إلى خباب الحضري مدير إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
4: اليوم في الكاف عنا ملتقى جهوي حول التعريف بمشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذا الملتقى الخامس في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية اللي تم أنجازها سابقا بتونس بسوسة بصفاقس وبجابس. دونك الهدف منها هو التعريف بمشروع هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين. اليوم المشروع هذا من بين الآليات اللي وضعته الدولة لتسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. بطريقة أخرى حرفي يصنع في منتوج ولا مؤسسة صغرى متوسطة تنتج في منتوجات سواء فلاحية ولا غذائية، الهدف منها أنها تنجم تصدر المنتوجات متاحة ذي إلى الحرفاء الأجانب. دونك عبر الشبكة البريدية اليوم البريد التونسي، دونك معنا وخيان رئيس مشروع إيزي إكسبور من البريد، دونك خلقوا شبابيك موحدة في مختلف الجهات، حاليا عددهم 11 شباك موحد لتسهيل صادرات المؤسسات صغرى متوسطة. يوم أي حرفي أي مؤسسة صغرى متوسطة تحب ديجا تصدر منتوجاتها ما عليها إلا توجه لجيشيونيك هذوما بالبريد. كذلك بين إجراءات الدعم اللي قامت بهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات من خلال مركز نهوض بالصادرات هو توفير نسبة 50% دعم التوصيل النقد. يعني اليوم أي حرفية عندها منتوج باش تخرجه في إطار إرسالية كولي لانكليون إترونجي تدفع شطر الفري دو ترانسبور.
3: تنتظم الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي وتكنولوجيا سيات 2026 بين 28 و31 من أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة أبرز الفاعلين في القطاع الفلاحي، وذلك لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات وتعزيز الاستثمار في مجال الفلاحة المستدامة وفقا لما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم في بلاغ لها. دوليا ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية، إلى جانب احتمالات زيادة إمدادات الديزل من روسيا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 106 دولارات للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستوى 94 دولارا فاصل 44 سنتا للبرميل. أيضا وصلت أسعار الغاز الأوروبي إلى مستويات قياسية مرتفعة، سجلت ارتفاعا يزيد عن 150% منذ بداية العام الحالي بسبب اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفقا لتقريرين صدرا قبل اليوم العالمي للأغذية الموافق للسادس عشر من أكتوبر، تضم إفريقيا جنوب الصحراء 7 من أصل 8 دول مصنفة ضمن فئة الوضع المقلق في مؤشر الجوع العالمي، كما تشهد أكبر 3 أزمات حادة في مجال الأكل الغذائي على مستوى العالم. وتدهور وضع الجوع في 32 دولة، بينما لم تحقق 20 دولة أخرى سوى تقدم ضئيل. ويستند هذا المؤشر إلى معدلات نقص التغذية وسوء التغذية والوفيات بين الأطفال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: Business News. جوهرة FM. Tendance.
5: برعاية عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. الموعد هذا يكون وقيت نحكيوا فيها على آخر الأخبار الخاصة بالتكنولوجيا والتقنية، وكذلك القائمين على كبرى الشركات في العالم المختصة في المجال هذا. نحكيوا على تيم كوك لو نوفو روتريتي، انفان روتريتي نجم نحطها ما بين ذفرين. علاش؟ على خاطر تيم كوك كان تخلى عن قيادة شركة الأبل، لكن ما تخلش 100% على القيادة على خاطر ولا رئيس مجلس الإدارة. دونك ما عادش هو لو ديريكتور اكزيكوتيف بالنسبة لشركة الأبل، لكن توا ولا جون تيرناس. وتيم كوك قعد لهي بمجلس الإدارة والعلاقات الدولية. دونك آخر حاجة ولا بلتو أول حاجة عملها تيم كوك كمتقاعد هو زيارته لباترسي في العاصمة البريطانية، وين نلقاه ومقر شركة الأبل، والتقى كذلك الملك تشارلز، وهذا في إطار شراكة جديدة عملتها شركة الأبل مع مؤسسة صندوق الملك The King's Trust. وكان تيم كوك كما قلنا تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لأبل الشهر اللي تعدى، وسلم القيادة إلى جون تيرناس. في المقابلة اللي جمعته بالملك شارل واللي كانت الجمعة اللي تعدت، وضح كوك للصحفيين اللي كونوا عملية الانتقال راهي ما بداتش البارح وإلا ولت البارح، راهي بدات سنوات التالي. هذاك علاش خلى حاجة باهية لجون تيرناس في منصب الرئيس التنفيذي. وبطبيعة الكلنا فهمنا شنو يقصد بالحاجة اللي خلاها لجون تيرناس، هو تليفون الآيفون ديو الجديد، هو أول تليفون قابل للطي تخرجوا شركة الأبل. تيم كوك في المقابلة اللي كان أجراها مع الصحفيين على هامش لقائه بالملك تشارلز، يقول اللي كونه تركيزه توا بصفته رئيس مجلس الإدارة لأبل ينصب على السياسات العالمية، ويقول اللي كونه فما مستوى استثنائي من الثقة بينه وبين جون تيرناس يخليهم الاثنين يخدموا بتكامل. وقال اللي كونه هو قاعد يعاون في تيرناس بالطريقة اللي راها مناسبة، لكن في نفس الوقت ما يتدخلش في شؤون الإدارة. آخر سؤال كانوا سألوه الصحفيين لتيم كوك، قالوا له شنو نصحت جون تيرناس وقال شنية آخر كلمة قلتها له. إجابته كانت واضحة ومباشرة وعجبتني بالقدا الإجابة هذه، قال له ما تقلدنيش، يعني خذ الطريقة امتاعك واستعمل النهج امتاعك في قيادة واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم شركة الأبل. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
9: I'm Eric Iglesias and you're listening to FM Yawhara.
10: Yeah, hi, I'm Megan Sugar and you're listening to Johara FM.
11: ويكند.
12: Hey you guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on Jawhara FM.

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM TV. شوف اسمع.

0: Antibiotic Plus. انتم تسمعوا Antibiotic Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM. شوف اسمع

0: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم مستمعين على جوهرة فام ومشاهدين على جوهرة تي في. كالعادة نبدأ الساعة الثانية بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
0: تفضل ناس بن مالك اسمع مليح.
2: مش نصدم بالموضوع اليوم.
0: هو الموضوع. انت تفاجئني سامي سنوسي بذا.
3: ساعات فما مواضيع مهمين في التونسي عند التونسي. كي نقول لك يا أنس, التونسي كي يقعد فوق طاولة ولا في القهوة ولا في المكتب, كي يبدأ في داره حتى متكي على حيط ولا فوق سقف نتاع كهرباء, أول حاجة يعملها شنيه؟
0: يدربك.
3: الكوب الشهير الدم والتيك يبدأ مع بعضهم. ثم شكون زاد بوريست شوية يعمل لك التوريق اللي يبدأ بصوابعه
0: ورق أخرى في النوبة.
3: وخلي عاد كان نمشيو للامبيونس نتاع ستاد بار اكزامبل بالبنادر وبالايقاعات هذوكم اللي يهيجوا
0: الجماهير.
3: دونك التونسي عنده علاقه تري سبيسيفيك مع الدربوكه اون جينيرال, والدربيك هو بيدو يعني خطر السيرفاس ماهيش هي المشكله. وعندنا اون ابتيتود اللي نستعملوا انسترومون تاع موسيقى من غير ما تعلمناه, ما فيه السولفيج, ما فيه حتى علامه, يولي كوما ريفلكس. ما ثماش تونسي بار اكزامبل ما يعرفش الفزاني حتى على طاوله يجرب هكاك
0: فزاني اللي جاي من مدينه فزان بليبيا.
3: وخلي عاد كان نهار لحد من بعد الفطور وقت التاي, فهمت, تبداو قاعدين واحد من الجماعه بدا يغني.
0: هي.
3: تسمع كان برا جيب دربوكه بر اللي تبدا مخبيه فوق الخزانه تبعث ولد خالتك الصغير
0: يجيبها ولا وقت الافراح.
3: ليه هاني انا جيت
0: الافراح المقدمه
3: هذا نهار لحد يبدا, فهمت, ولا نهار عيد ولا
0: لما
3: وخوالك يبداو يتعاركوا زوز على شكون يدربك خير. خاطر كل واحد
2: كي يصير خالي انا يدربك خير من خوالكم الكل.
3: بيان سور انس. دونك كل لونغومون هذاك توت سويت دربوك تحط لامبيونس تبدا بها. سي ان انسترومون اللي يقرب الناس يفرح الناس. وثم الجماعه اللي كيفاش يقولوها اللي عندهم الحرفه اللي هما يقول لك الدربوكه صحيحه ما تجيش بلكسي جلاس, تجي كان جلد. وبرا عاد ثم مش كانون قاعد يسخن باش تمشي تسخنها فوقه, ولا ثم حتى شكون يستعمل السيشوار.
0: شفتها خاطر فما لمبوبه زاده وراء.
3: لا لمبوبه هذيك في وسطها تتحط تقعد تشعل, اما ثم شكون يجيب السيشوار خاطر حس الدربوكه كلي تريه شويه ماهيش
0: عاتيه
3: الرمق نتاعها الباهي. وسورتوكو في الدربوكه ثم زاده الجماعه كي يسخنوا شويه بالضرب ثم الدم وثم التك وثم زاد ال شو اسمها هي كيفاش يقولوها سلاب يعيطها استاذي نصر الدين شبيل.
2: جبت بي خاطرنا زاد نصر الدين
3: حداد هذاك خويا.
2: شو اغاني التسعينات الكل تقريبا من الوتري للمزود الكل ايقاع نصر الدين حداد.
0: ايه لا
2: ما شاء الله اغاني الكل التسعينات حتى الاول الالفينات الاغاني الكل اللي تعرفها من اواخر الثمانينات للتسعينات تجيل. اللي تسمعوا الدربوك انا حضرته مع خاطر نعرفه يعزف في اللايف ياما كي نشوفه كيفاش يعزف في استوديو خاطر مو سي با لا ميم تكنيك. انا بيت قال لي سي با لا ميم تكنيك راهو نتاع التسجيل تكنيك اخرى ودربيك اخر
3: وسورتو التكنيك المزود بار اكزامبل خاطر كان مش نمشيو للشعبي خاطر بيان سور ثم الغرب الشرقي حاجه مصر والباقي عن الشرقيه, اما الشعبي زاد عندنا احنا طقوس معينه اللي هما بار اكزامبل الدربوكه ثم الدم في الوسط والحرف ثم التك وثم اللطخه اللي كي نسمعها هذوما اللي نسمعوا فيهم تو الزينه نتاع المزود اللي طق طق طق شويه هذيك في وسط الدربوكه زاده ويديك محلوله وساعات الجماعه يبدا يديهم مطرشقه يخرجوا من بعض اما فرحانين. فهمت شكون ما يعرفش زاده الموازين المعروفين كما قلنا الفزاني كما البوناواره كما السعداوي كما القباحي نعصفوهم من غير من يعني حاجات ليميت اني في وسطنا واحنا كشعب كسرونا طاولة ولا دربوكة مدام ثم إيقاع مدام ثم فرحة وان شاء الله ديما الناس كل فرحانين وان شاء الله ديما الناس كل يدربكوا وان شاء الله حتى في القائله مثالش يعني.
0: ان توكا بون هو موضوع كبير برشا فما ناس عملوا دي دوك عملوا افلام عملوا مسلسلات على ذي يعني هو عالم كبير طبعا الايقاع والايقاع خاصه في تونس والشرق عامة اللي هو مكون أساسي في الأغاني والموسيقى وفما حاجات ساعات عملوا معناها حتى دي كوريغرافي على جوست الإيقاع كهو اللي معناها الانسترومون بتاع البركو وحدهم يعملوا ان سبيكتاكل وحدهم معناها حاجة مختلفة
3: جوستومون ان سيتون بار اكزومبل نصر الدين حداد اللي هو أستاذ عبقري جدا زادة في اللعب وسي كلكان دو تري سامباتيك ثم نصر الدين شبيل اللي عنده دي بروجي كيف بازي سو لا بيركوسيون اللي هو يظهر لي عنده دكتوراه في الإيقاع قبل زادا نذكر حبيب صامندي سي ان غران بيركوسيونيست تونسي زادا كيف كيف ثم عماد العليبي توا زادا كيف كيف ان غران بيركوسيونيست لي بيركوسيون
2: راه محمد حمام مهاجر لكندا
3: وال وال وال وال واحنا في لدين نتاعنا
0: موجود
3: تسمع ضربة
0: موجود
3: يعني سيئ أوتوماتيكمون تولي الربوخ تولي يسوفي تسمع ثلاثة تقان لولانين تاع الفزاني
0: يخي السويح ولا ستار طبعا ولا ترامب
3: يعني يوصلوا في العروسات يبدأ كما قولوا تربخ يوصلوا في عروسات اللي بدنك يعمل حاجة ومخك وديسكوشون
0: عشت التجربة انت ذي
3: ديما نعيش في التجربة
0: مرسي أنا مرسي سبي شكرا لك
3: مرسي أنزل
0: والله مرسي أنا على الاستماع بكل شغف هاي مستمعين باش نهزكم في رحلة لسليانة والدورة السادسة من مهرجان سيركوي تياتر من 19 22 أكتوبر 2026 المسرح في قلب الفضاء العام والثقافة هي حق للجميع محليه الكلام ذايا أكثر تفاصيل مع ضيفنا بعد شوية في الانترفيو سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة

0: Antibiotic Plus. انتم تسمعوا Antibiotic Plus مع سامي بن نور
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع.
2: الانترفيو مع ضيفنا سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. مرحبا سي صالح.
3: مرحبا بك. شكرا على الاستضافة سامي.
2: تشرفنا كل سنة طبعا, وكما أنا أقول ديما عندي تقدير كبير كبير لخدمتك, لأنه نعرف شو معناها أنك تخدم وتحاول أنك تزرع الثقافة ذي متاع المسرح ومتاع الفنون سواء درامية ركحية وغيره في الشباب والأطفال وحتى الناس العائلات وغيره في مناطق ربما مش ديما تزورها الثقافة, وحتى المهرجانات كي تزورها مهرجانات تزورها صيفيا ممكن ساعات, وهل تلبي النهم الثقافي متاع الناس تحب تشوف حاجات فيها كونتوني ولا لا؟ ذوما بارشا أسئلة. نسألك انترفيو عادي ولا انترفيو هاك شوية حرحر؟ شو تحب انت؟ كيف تحب. يلا خلنا نسألهم حرحر خير ساعة. أولا الورقة اللي عندي قدامي سيركوي تياتر اللي هو المسرح في قلب الفضاء العام, دونك عنوان الدورة الجديدة هذه, دونك من 19 كما قلت حتى 22 أكتوبر 2026. دونك عندكم أفيش أخرى بخلاف هذه اليوم فرنسي ولا بالعربي عندكم؟
3: عندنا زوز أفيشات,
2: واحدة فرنسية واحدة
3: بالعربي. هو العنوان نتاعو
2: باهي فرنسية ولغة نجم لازم نتعلموها, ولكن زادة العنوان بالعربية علاش لا؟
3: عنا مهرجانات أخرين بالعربي يعني مسرح والمجتمع هذا بقى كما واحد تسميه صالح ولا سامي بقى اسمه.
2: ولكن شنو العلاقة بالمحتوى متاع المهرجان؟
3: هو رحلة في السيركوي تياتر, هو رحلة كما نقولوا احنا في الوسط الطبيعي متاع سليانة. هو
2: سليانة مسلك جميلة. سليانة
3: مسلك هو المسلك المسرحي. هو تقريبا عملنا دورتين تويك في كل المعتمديات متاع سليانة,
2: العروسة مكثر
3: الروحية برويس الكريب بعرادة
2: زيانة برشا. رو سليانة هي ولاية جميلة جميلة جدا طبيعية, أما مالوغوزمون مثلا سليانة ما فيهاش وتيل مالوغوزمون.
3: هذه من الإشكاليات الأساسية في الاستقطاب الناس باش تجي لسليانة, يعني ما دامش وين يباتوا إقامات عندنا وتيل يعني يز 30 بشر اللي هو في قعفور مازال كحل.
2: وفما وتيل مرة شفت أنا مولاه عنده صعوبات كبيرة مسكين وتو يجري وراه الرخصة نتاعو مع ستيك. دونك موضوع هذا آخر, ولكن احنا في السياحة وفي الثقافة لازم نكونوا زوز متجانسين متناغمين بلوتو.
3: ويعني ما على الأقل في سليانة كما تحكي أنت على البيئة الطبيعة الأثار يعني هذولي يلزم فما توجه حقيقي آخر للسياحة, سياحة أخرى مختلفة.
2: صحيح. أنت يعني في صالح أنت في كل مرة جينا وديما نسألك أنا هل تقيم المهرجان هذايا بسهولة؟ هل تقيم المهرجان عندك دي بارتنير لي سبونسور يدقوا أبوابك ولا لا؟
3: هو تقريبا بقى مختصر على مؤسسات المؤسسات الثقافيه بالاساس على
2: هما اداره الفنون الركحيه والمندوبيه الجهويه للتربيه بسليانة, المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بسليانة, المكتبه المستقله هكا
3: المتنقله
2: عفوا, دار الثقافه سليانة, اداره الموسيقى والرقص, يعني المؤسسات العموميه هما اللي يعطيوك الدعم.
3: هما مش يعطيوك دعم فلوس,
2: يساهموا ببعض يعطيوك الدعم يرافقوك معنا
3: يدعموك ببعض العروض فقط.
2: اي والفلوس منين تجيبها؟
3: فلوس هو عندك جزء بسيط هي ميزانية ضعيفة جدا.
2: قديش يعني ميزانية
3: اللي هي تويك باعتبار المراكز اللي تعيش فيه ما عندهمش قانون أساسي ميزانيات تقريبا مش قاعدين يتصبوا اليوم 70,000 دينار ميزانية.
2: ميزانية المهرجان؟
3: لا ميزانية المركز ككل. في
2: أي أنت مش تعمل المهرجان ذا قديش تصرف عليه؟
3: غير العروض هذيك نحاولوا بالتقاشف اللي باش تصرف على الاقامه.
2: تقاشف برشا
3: ما عندكش فلوس يعني باش تصرف.
2: لي سبونسور يمشيو من حاجتك
3: والله بالتجربه.
2: هل تطرق الابواب؟
3: طرقنا الابواب خاصه في المسرح.
2: هذا ديما نسمعوا شعارات احنا مؤسسات نساند الثقافه خارج المدن الكبرى وغيره.
3: مشينا المؤسسات كيما تيليكوم وغيره
2: ما تقولناش شكونهم.
3: يطلب عليك دائما القانون الاساسي نتاعك.
2: وانت ما عندكش.
3: احنا كمؤسسات جديده التو قاعدين في اطار بحث على قانون تشريع للمراكز هذه باش يولي عندها وجود قانوني. ان شاء الله في 2027 تتهيك الحقيقه وتكون عندها مشروع يولي واضح وحط عندها ميزانيات وموارد قانونيه.
2: يعني مشكل هيكلي بالاساس معناها هذا يمنعك باش انك تاخذ سبونسور معك في المهرجان.
3: ما يعطيوكش.
2: فما استعداد هما. يقولوا لك اي
3: اي اي بعد ما تلقاهمش.
2: به اخترتوا شعار المسرح في قلب الفضاء العام والثقافه حق للجميع. كيفاش هذا الشعار هين انطوكا؟ كيفاش ردوه في ارض الواقع؟
3: هو حلم يعني كما هو الحلم يعني كيفاش يكون شيء مشروع تاسس له تشتغل عليه ربما يتحقق يعني فهمت. يعني انت بما انك كمركز بالاساس هو وجودك هو تاكيد فكره اللامركزيه الثقافيه في كل ولايه ولا فما مركز فنون دراميه والرقحيه، بالتالي انت باش تشتغل من خلال الفلسفه هذيك.
2: احنا ان شاء الله نكونوا واعيين باهميه وجود المسرح في في في في المناطق الداخليه خاطر عنده مكانه كبيره وعنده دور كبير.
3: تولي تمشي للبقايا اللي الماده الثقافيه والمسرح بالاساس ما يوصلهاش.
2: كيفاش يتلقاو الناس هالاهتمام هذا خاصه انت هنا تهتم بالمدرسه والطفل، هذا يميز المهرجان. انا يهمني برشا نظره الاطفال للي يتقدم كيفاش يستقبلوه هذا؟
3: هي اللقاء المباشر هذاك يحدث عندهم برشا سعاده ودهشه لانه يرى خاصه العمليه المسرحيه كيفاش تقدم قدامه وحي.
2: ممكن يتذكروا حياته كامله يقعد يتذكر هذاك.
3: مباشره طبعا تو احنا عندنا 6 سنين. تصور انت الطفل اللي خدمنا معاه اول مره تو ولا في الكليج فهمت ولا يكون سادسه
2: سامخك سامخك حكيته كامل.
3: فما اللي جاوا يقراوا في الاعدادي ولاو ينشطوا في دور الثقافه بالجهات خاطر تفرج في مسرحيه
2: يقول العام بدلوا حياته
3: العام الفلاني جانا السيركوي غاديك للريف نتاعنا
2: شو قد مهم يعني فهمت.
3: غير انك انت بيدك المعلمين اللي موجودين في الجهات هذوك متحرك فيه حس اخر فني واللي هو يعتمد صحيح. على الماده الفنيه في التدريس نتاعو خاطر يرى الشغف نتاع الصغار وحبهم ليهم ويرى سيرتو من خلال الورشات اللي تقام فما سهوله في تبليغ المعلومه وغيره هو بيدو يولي
2: يقولوا لك المعلمين هذا يقولوا لك في حوار مباشر معك
3: احنا قاعدين نخدموا معهم تقريبا
2: يقولوا لك قداش مهم انك انت المهرجان هذا يبدل في التلامذة.
3: طبعا هما في كل عام المدارس مديرين تاعهم يقول لك اجينا خاطر هما العدوى تنتقل بالسمع ولا بالفرجة
2: العدوى الايجابية
3: يقول لك ماذا بينا يهام انه يصير حدث عندهم غادي
2: به. المسرحيات عديدة، مسرحية الغول طاهر رضواني، باب حكايات ليسرى قاسباوي، ظهور السلام لماهر الواتي وفؤاد الكتاري، تينيديت لحافظ خليفة، أرض السر لفيصل المحمود، غابة الحكايات لريان حمزاوي، حلم روبو لمحمد
3: حلم روبوت
2: سامحني لمحمد صالح عوادي، والكبوت لأمير العيوني. كيفاش تختاروا العروض هذه؟
3: هو احنا تقريبا العروض اللي عنا عليهم فكره ولا شاهدناهم ويتلائموا مع الفضاء الخارجي.
2: وهم الناس هذوما مع تحياتي ليهم الفنانين المشرفين على المسرحيات هذوما منين يجيو؟ من انشطه؟ من مراكز مسرحيه؟
3: هم فما اللي فما زوز عروض تقريبا، فما المركز الوطني للفن العرائس فما عنده عرض وعنده يوم كامل
2: وعنده مهرجان كذلك
3: وعنده يوم كامل معانا في الخويت. فما مركز فن مركز الفنون الدراميه والركحيه زاد بسوسه مشارك معانا. فما الشركات المحترفه عن خاطر نعرفوا المخرجين بالاساس والاعمال نتاعهم
2: وشنو نجموا يقدموا.
3: نجم
2: دونك مسرح كهو ولا فما فقرات تنشيطيه؟
3: فما عروض موسيقيه يعني في الافتتاح والاختتام وايضا في وسط المهرجان.
2: في الشارع الافتتاح
3: الافتتاح باش يكون في الساحه نتاع المدرسه في الساحات هي ساحات مفتوحه.
2: اي مفتوحه
3: تلام ما فيهاش
2: سور معناها ولا
3: شنو؟ فاهم اللي فاهم
2: فما اللي فاهم فما اللي فاهم مفتوحه هنا بهي للثقافه مفتوحه ما في سيور الايام مفتوحه الحيوانات لازم
3: لا مفتوح
2: مانوغوزمورا انا نعرف هذا يا
3: هي المدرسه يلزمها تكون مفتوحه للناس الكل
2: للمهرجان ويبعد
4: تدخل قطوسه ولا شنو؟
3: حيوانات اليفه
2: لا لا عاد صار

0: علاش التركيز على المدارس الابتدائيه هي اللي تحتضن المهرجان هذا؟ علاش مش في مؤسسه ثقافيه عموميه؟
1: المؤسسه الثقافيه هي تلقاها في المعتمدين. انت باش انت يعني
0: تمشي للتشر
1: انت يعني باش تمشي لفضاء اخر، تمشي لهم وتهز لهم الفن ليهم، خاطر باش تجيبهم هما في حد ذاتهم باش تجيهم نهار اخرى فرصه باش يقراوا في المعاهد ولا في الاعداديات، انهم يولوا مقيمين في وسط المعتمديات وعندهم فرصه ولا باش يقراوا مسرح اولا، وثانيا تكون دار ثقافه موجوده في المعتمديه هذيك.
0: انت ذولي صالح من المهرجانات الوحيده اللي تدخل المدارس الابتدائيه، يعني ما سمعتش برشا على مهرجانات هي اساسا ترتكز على حضورها في المدارس.
1: يا يظهر لي هو المهرجان الوحيده، ما فما تجارب صارت سابقا يعني مناسبتي يعني كانت الجي تي سي مره قامت بجمله من العروض في وسط المدارس، اما مش في الارياف المعتمدين.
0: انت الارياف اللي تمشي لهم فما برشا، الزيتين وين الاخوات فما واحدة بنورية اسمها
1: بنورية هي
0: تكون مني هذه بنورية.
1: بنورية تتبع قعفور.
0: قعفور.
1: الأخوات تتبع قعفور.
0: صار الحديد زادة.
1: صار الحديد تتبع سلينا الجنوبية.
0: سيدي عامر.
1: هما تقريبا خذينا معتمديات سلينا الشمالية، سلينا الجنوبية وقعفور الصناع. عم جاي كسرى الروحية مكثر فهمت.
0: الصاحبين هكا.
1: الصاحبين صاحبين هي منطقة عالية برشا تبعد على سلينا تقريبا 25 كيلومتر. مشهد يتشاف.
0: انا نحيي فيك هالاصرار هذا، لا بيرسيفيرونس هذا. صالح كنت نجم تعمل حاجه اخرى يعني، اما انت اختيارك انك تكون غادي وتشرف على مهرجانات كيما كايا سي ان انجاجمون معناها فريمون سالوي يعني.
1: هو يعني انت تشوف سليانه اش فيها بالضبط، يعني انت باش تشتغل حاجه مش قاعده تعمل غير صحيح انك تمن بالطفل اللي هو المواطن نتاع الغد وكيفاش تنجم
0: تخدم
1: معاه وتخدم معاه، يعني تملي الحلقات الفارغه والحلقات المؤسسه للمشروع في حد ذاته.
0: كرموك مره ولا يا بربي؟
1: وين؟
0: كرموك في حياتك الثقافية ولا؟
1: هو التكريم كي تنجح التكريم كي تبقى تنتج.
0: برافو عليك اوتوكا صالح، يعني نحيي ديما فيك هذايا، وانت معناها كما قلت لا بيرسيفيرونس نتاعك على انك تكون موجود في المهرجان هذايا وانك تشرف عليه وتدخل المدارس الابتدائية. راهو ما عندكم حتى فكرة شنو يقدم مهرجان كيما هكا للصغيرات في وسط المدارس الابتدائيه وحتى الاولياء كما قلت انت والمربين
1: اللي هم اول مره يتفرجوا في مسرحيه، يعني تلقى عمره 60 انا عن الصور ودي فيديو كي ترى الجد جايب ولده يتفرج معاه، يعني الاولاد الجد هو المركز اكثر فرحان وفي دهشه اخرى.
0: ما عندوش ثوم هذاك، ما عنده حاجه ثمن
1: طبعا.
0: ان توكا ولكن الثمن ان شاء الله نلقاوها من خلال المسانده لعديد المؤسسات، وعندها راهو قانونها الخاص المؤسسات راهي مطالبه بالمسؤوليه المجتمعيه، فمش خير مسؤوليه مجتمعيه كما هكا باش انا تعطي ان بيدجي لمهرجانات كيما ذي راهو كي معناها تو اسوسي اسمك واللونسيني نتاعك. المهرجان عنده دور مواطني ثقافي اجتماعي تربوي هكا ليش خير من ألف سبوت ولا سامي؟
1: هو يعني اشخاص كان تولي فما موارد باش تجب تخدم على عام كامل في
0: exact.
1: غير المهرجان، المهرجان يولي مجرد تتويج للشغل نتاع عام كامل سواء من الورشات التكوينيه. احنا توك عندنا زاد اتفاق مع المكتب المتنقله، المكاتب المتنقله يشتغلوا كان في الارياف.
0: في الارياف
1: يعني فما مشروع اخر هو جي سوي كريفان اسمه كيدز، احنا خدمناه قبل مع الكبار. اليوم باش نجيبوا كتاب توانسه بطبيعه عندهم قصص يكتبوا للاطفال والناشئه، وباش تصير لقاءات معاهم ان شاء الله سنه على طول العام.
0: برافو سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدراميه والروحيه بسليانا، كل التمنيات بحظ سعيد والنجاح طبعا للمهرجان هذايا سيركوي تياتر من 19 حتى 22 اكتوبر 2026. الافتتاح باش يكون في سليانا في
1: الصاحبين مدرسه الصاحبين.
0: معنا وقت بعد ما يفهموا القرايه؟
1: لا يعني هو
0: سيونس واحده هما يقراوا.
1: هما يقراوا سيونس واحده وعندنا يعني احنا صباح وعشيه راهو فما مدارس نمشيو لهم ثلاث. هما يوقع التنسيق مع مندوبيه التربيه والمديرين يجيبوا تلامذه ومن بعد يروحوا بهم بالبيس.
0: برافو.
1: يعني خاطر فما ناس يسكنوا بعاد و
0: برافو اي بعاد والنقل صعيب. مجاهد حقيقي سي صالح
1: واجبنا.
0: شكرا ليك صالح على النجاح هذا طبعا صالح الفالح والمهرجان. نذكره عندك باج فيسبوك انستغرام.

0: سيركوي تياتر.
1: سيركوي تياتر
0: من 19-22 اكتوبر 2026، كل تمنيت بالنجاح وسلم لي برشا على الصغيرات هذوم.
1: سلمنا على سليانة الكل.
0: على سليانة المزيانة. سليانة المزيانة. يلا فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيتك بلس. جوهرة اف ام.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: من وقتاش معمل تجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانتي من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.
6: جوهرة
2: أف أم. بوبليسيتي.
7: Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. Ma Sami Bennour.
8: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
0: هيا بينا نلعب. المقاطع قبل اسمعنا في الساعة الأولانية مقاطع فنية، سواء فيلم ولا مسلسل ولا برنامج تلفزيوني. هذا المقطع الثاني.
9: على صابع على خاطر ما خليتوهاش تجيب البستي نتاعها. رب
10: جيب شنية
9: البستي نتاعها؟ باب بنتك عندها بستي.
10: مني جاه البستي لأنها تفلسي كلها وشهريتي كلها في الطب والدوية طلها بلازرق. مني جاه البستي؟ أعمل كريماتيزر. فوالا بالك لي ماتيزر اكس 16 دغري وتبدا خارجه تفروحك الكب دو با وكشلك الفرواحي نتاعها هذيك، وانت كيف كيف خارج وشورت ومريو خلع تشوف البستي مش عارف تحور جديد
9: وشكلها. بستي معناتها صديقة المقرب بالعربي.
11: وعليك وعليك وعليك
10: تضحك. ما انت بنتك عندها هذا بستي ولا شنو صديقة مقرب وتضحك؟ خايشين في النرويج نحن بابا.
11: مش كنت البستي نتاعي انت عيطت انت واقف في الشمس مصباح الليل لين تصحط.
0: يلا
1: محمد صابر روسلتي
12: وجاه جندوبي
0: وهي
12: وفيلم كي تبدا عندك برشا شمس
0: باراسول.
12: هاي في البليون.
0: احداث الفيلم تدور في اطار كوميدي حول المحاميه ليليا اللي تتعب من روتين الحياه اليوميه، وتقرر الانفصال على زوجها ليوافقها الراي، ويواجهوا الاثنين صعوبه في ايجاد الطريقه المناسبه باش يخبروا صغارهم بقرارهم. اخراج وتاليف هيف بن يوسف، بطوله وجاه جندوبي، محمد صابر وسليتي، نسيم بورقيبه، صدق حلواس، مريم بن ميمي، وجهاد شيرني. حي مدير الانتاج حسام حمد.
1: مش هذا يكون من زمان حسام حمد اللي كان في
0: هو بيدو.
1: هو بيدو. هو بيدو. سبحان ربي ما.
0: يلا فهمت شنو المناحدة الأخرانية شنو
1: لا خاطر سمديك الكوش حسام حمد.
0: هاي الاكسر الثالث. حاضر الاكسر الثالث.
13: تفتكروا ان لعبة كرة القدم دي لعبة سهلة؟ انا اهلي دفعوا دم قلبهم عشان العب اللعبة دي. انا اتمرمطت في الملاعب يا اخوانا. انا عايزكم تبقوا خيرة شباب لاعبين هذه البلد. جايب ايه؟ صينية بطاطس دي من غير لحم. هتلعب باك ليفت؟ ايه ده محشي؟ خط النص
14: ايه ده يا شادي؟
15: ده كل سلوه يا كابتن.
14: ايه كل سلوه ده؟
15: ده كل سلوه يا كابتن.
14: انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟
0: قالوا لي اداره جوهره فاهم انه الجائزه لسامي سنوسي 5000 دينار اذا كان يطلع الفيلم هذا شنو؟
16: ولا ناس بالمال قداش؟
12: فريكاسي
0: كابتي فريكاسي
16: كامو كابتي فريكاسي يوسف
12: يغذيه ويغذيه
0: هاي عرفت وتي ما نصورش حسن هو شاب فقير يلقى روحه مطارد بسبب اضطراره للسرقة وأثناء الهرب يركب الكرهبة مع سلمى الهربة من زوج أمها
12: عربية
0: الصحف عربية تركب العربية مع زوج أمها اللي تظهر الصحف من غدوة وعليها تصويرة سلمى كمجرمة هربة من عشابة ذي اللي تهم ضابط فاسد بقتل أحد جنوده رغم أنه بريء وهكا يصير لازم عليهم الهرب دون توقف إخراج أحمد نادر جلال تأليف بلال فضل بطولة كريم عبد العزيز منى زكي طلعت زكريا خالد الصاوي انتصار وأحمد فؤاد سليم 2005 عنده 20 سنة الفيلم هذا 15
16: بقى أنا كنت أقول لك جواب يما غالط لا خاطر مش أقول لك خالد طلعت زكريا حاحة وتفاحة
0: لا لا
16: كنت فكروا في المو
12: الحب الممنوع
0: لا لا الحب الممنوع تركي ذك أبو علي 2005
16: ابو علي متسمي على كريم عبد العزيز اكثر
0: ابو علي اي
16: متسمي على كريم عبد العزيز
0: كانه في بورسعيد الدور الاحداث ولا حاجه هكا حسب
16: اي تفكروا الفيلم ابو علي اما متسمي معناتها احنا سمعنا المقطع من طلعت زكريا والفيلم متسمي على كريم عبد العزيز
0: خسرت 5000 دينار
16: مشاوك زوز فريق
12: والله كان نربحهم 5000 دينار نعطيهم المهرجان والله
0: نعطيهم الصالح والله والله والله بربي والله انا شيء بهتني انه يعني شو الراجل قد ايام في مجهود وقديش لونجاجمون تاعو وقديش هنا مع مؤسسات الدوله في الجانب الثقافي يخدم ويحاول انه يطلع برودوي باهي لي سبونسور غايبين غايبين معناه ما فماش
12: انا نقعد بيت في العبيد
0: حاجه تبهت بصراحه معناه ماهوش باش يطلب منك 15 ولا 20 الف دينار معناه حتى مساهمات يا اخي مواد غذائيه هاو نداء بربي هاو مازال ما بديش
12: خلص له فاتوره
0: يعطي
12: مسالش خلص له فاتوره
0: صغيرات معناه بسكوي ولا مشروبات ولا شنو باش يمنعك معناه كشركه وتحط اسمك يا اخي وتقول لي انت ها وعملت حاجه في واكتب في الباجيت نتاعك واعمل كل شيء
12: انا خلصت له فاتوره يعطيك فاتوره فيها نقل ولا فيها حاجه خلص
0: هي يا اخي فما حاجه يعمل فيها الراجل ذي والله فما غيره عديدين اكيد ولكن صالح يجي كل عام باش يحكي على المهرجان هذايا وقديش العمل الكبير لانه نعرف شو معناه العمل اللي انا في المناطق الداخليه ذي يدخل في ريف الارياف يقول لك هو ما يعني مناطق كيما البنوريه ولا غيرها يعني هي ريف الارياف راه تدخل في مدرسه شبيك معناه عمل كبير كبير كبير وتحيه للناس اللي من اللي هما مسرحيين شبان وغيره يمشيوا يعرضوا للصغيرات هذوكم تعرف ان المسرحيه ذيك نجم تغير حياه طفله نجم تغير كومبليتمون راه يلا اكلوا الاسماك مقابل اكلوا اللحوم المصدر اطلس للجغرافيا والتاريخ الدول ذات اعلى استهلاك سنوي للفرد اكثر من 300 الف نسمه اكلوا الاسماك المرتبه الاولى
12: يابان
0: 1 2 3 4 5 6 7 المرتبه السابعه اليابان 44 كيلو تقريبا فاصل 98 في السنه
16: ايسلندا
0: ايسلندا مش موجوده ايسلندا هي في المرتبه الاولى
16: علاش تخلي من الهنود وانا حسيت روحي طاح لي جبن
0: نشوف فيها النرويج ايسلندا 83.81 بانو اكلوا الاسماك بربي راس بالك اعطيوها كيلو سردينه
16: والله حتى السردينه مش هي ما عادش 83 كيلو في العام
0: استنى معز قال لك حكه سردينه
16: حتى حكه سردينه ديما ناكل حكه
0: سردينه
12: 7 كيلو في الشهر يعني. 7 كيلو في الشهر
0: 83 كيلو في السنه
16: معناتها تقريبا 2 كيلو في الجمعه
0: اي بس يا سام برو سام بي برودكتور
16: اي ما تصور انت كل يوم معناتها ولا نهار بعد نهار حوت
12: النرويج دنمارك
0: النرويج مرتبه السادسه 49 كيلو
12: الصين
0: مرتبه الثامنه 41 كيلو خاطر المطبخ الصيني كمان فيه برشا اسمه.
16: كوريا
0: الجنوبية مرتبة الرابعة 52 كيلو مطبخ مميز كوريا الجنوبية واليوم قاعد ياخو في برشا أهمية كومبارون بالمطبخ الياباني.
16: لا أعرف شكون مشى لكوريا ويقول لي ما نجم ناكل شيء معناتها.
0: لا لا
16: شوف في في في يلزم مطعم أمريكي ولا
0: لا, لا لا لا
16: ما نجموش. فما فما توانسة مشاوا لكوريا يقول لك ما نجمش ناكل المطبخ الكوري.
0: بربي دقيقة
16: مش أنا مش
0: لا نعرف
16: أنا ناكل كل شيء.
0: لحظة
16: أنا ما نسامح حد.
0: المطبخ الكوري راو فيه أسماك فيه دجاج فيه الحم وما فماش ومش برشا مش كيما الياباني الحوت الناي وغيره راهو.
16: لا لا في حوت
0: الناي. لا في ما مش برشا قلت لك موجود.
16: انا عندي شكون مشى لكوريا تو نعطيك بعد تليفون قول كيفاش عملت.
0: اي بوي اذواق
16: 18 يوم مش عملت في 18 يوم.
0: بصراحه مطبخ يعجبني انا بوي نحبهم. شكون اخر مازال؟
12: اندونيسيا
0: بلد البحاره.
16: بلد المليون بلد المليون بحار.
0: بلد البحار شكون في التاريخ؟
16: البرتغال.
0: البرتغال 53 كيلو والبكالاو واحد من اهم الاطباق في البرتغال. البكالاو
12: وعندهم فيستيفال تاع القرنيط.
0: وي ماليزيا المرتبه الخامسه والمرتبه الثانيه المالديف. دونك ايزلندا المالديف برتغاليا كوريا ماليزيا النرويج يابان الصين.
12: هذوما الاسماك.
0: مصدر امم متحده 2023 اطلس الجغرافيا والتاريخ والناقل به. كيلو اللحوم
16: امريكا.
0: الولايات المتحده المرتبه الثانيه. قد ايه من كيلو في العام؟
16: 50 كيلو الحم في العام.
0: 122 كيلو الحم. هاي
12: امريكا في... امريكا غيان كو الفاست فودات برك كل ضربه برجر وضربه درشنيه
16: ودوب كابت الحم ماك.
0: مي سامي في في في في مناطق اللي هي قريبه للتكساس المناطق المحيطه به وحتى التكساس.
16: التكساس
0: اي ليه حتى المناطق المحيطه معناها الولايات الولايات المجاوره
16: ولاباما.
0: كي تمشي كي تمشي الريستورون معناها راو ستيك ب 600 ب 700 جرام.
12: تيبون يوصل كيلو 800.
0: وي المرتبه الثانيه
12: الارجنتين.
0: المرتبه الرابعه 114 كيلو.
12: برازيل
0: المرتبه الثامنه 104 كيلو.
16: استراليا
0: الثانيه الثالثه 116 كيلو.
12: روسيا
0: لا
16: زيلندا الجديده
0: بيلاروسيا 111 كيلو.
16: قد ايه ترتيبها؟
0: بيلاروسيا السادسه.
16: نوفيل زيلاند
0: لا
12: مش موجود.
0: المرتبه الاولى شكون حسب رايك؟ 136 كيلو. قبل الولايات المتحده.
16: قبل الولايات المتحده
12: الصين
0: لا
12: هند
0: منغوليا.
16: في منغوليا دولة انكلاف معناتها ما عندهاش بحر ماكش عندهم
0: دونك اللحوم
16: مراعي كبيرة والتاريخ المغول والتوسع الامبراطورية وقوة الجيش ينبني زاد على اللحوم واللبن والحليب معناتها
0: دونك عندها معناها
16: تقاليد
0: اونكري في التاريخ.
16: الاسلام باش يعملوا دي تروبو نتاع واحد يموتوا في الثلج دونك هذاك عليهم اللي يجيب شكل
12: الحلوى. جنجيس كان.
0: يلا انا شكون تفضل. اي
12: راجل؟
0: لا.
16: حية؟
0: لا.
12: فنانة؟
0: لا.
16: سياسية؟
0: لا.
12: طبيبة؟
0: لا.
16: فيلسوفة؟
0: لا.
12: صحفية؟
0: نعم.
16: أوروبية؟
0: لا.
12: تونسية؟
0: نعم.
16: نجيب الحمروني؟
0: لا.
12: مقدمة أخبار؟
0: لا.
16: صحفية تكتب في جريدة معناتها؟
0: لا.
16: مش صحفي بالمعنى
0: صحفيين مش كان يكتب جرا.
12: انت قلت وفاة؟
0: نعم
12: اوكي. راديو؟
0: نعم.
16: تلفزة زادة؟
0: نعم.
12: تلفزة راديو. عندها برنامج للاطفال؟
0: نعم.
16: علي بابا؟
0: وي
12: سيد علي.
0: كيما اليوم 14 اكتوبر 23 تولدت علي بابا.
17: تعيش يا بابا وتنور علينا تعيشوا لفني سنين وسنين تعيشوا لفني.
0: منتجة ومعدة ومقدمة لبرامج إذاعية شهيرة اشتهرت ببرنامج جنة الأطفال. أنا شخصيا حضرت فيه.
16: أنا حتى أنا حضرت له. ما حضرت جنة الأطفال بارك وحضرت تلفزة الأطفال اللي تعادها في التلفزة.
0: لا أنا حضرت في التلفزة.
16: أنا لا
0: تلفزة الأطفال.
16: هذيك تلفزة الأطفال وفما جنة الأطفال في الراديو. أنا كان لي الشرف وأني حضرت معها مرتين.
0: أحلاها المراضية.
16: أخطر ساعات أني نمشي الإذاعة ونقعد معاها وما تعداش معناتها جوست يهزوني الإذاعة وأنا صغير.
0: توفيت في 20 جانفي 2006 عن سن 82 سنة. تولدت في تونس العاصمة. تعليمها الابتدائي كان حتى لسنة 36. تلقات تكوين مهني في الخياطة والنسيج. ذا كان ظاهر في برامجها بعد. الحذاقة ذيك معناها. تزوجت في أكتوبر 47 واشتغلت بالخياطة مع التوازي باهتمامها بالشأن الوطني والاجتماعي، وكانت من النساء المساهمات في تأسيس اتحاد الوطني للمرأة التونسية 56، تحقت بالإذاعة 57 وشاركت في برنامج جنة الأطفال بفقرة على السياحة والأثار التونسية قبل ما تاخو الأهمية الكبيرة من خلال إنتاجها للبرنامج هذا. و 57 أسند الإنتاج البرنامج الأديب والصحفي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة يعمل على تجديد المحتوى واشتراك الأطفال فيه، وكانت عندها ركن وكلفت عام 60 بإنتاجه كاملا، ودخلت في البرنامج تغييرات عديدة، الأناشيد، التمثيل، الألعاب الفكرية. كانت تسجل في استوديو 9 من تحول إلى منوعة إذاعية، وكان التسجيل يتم مساء الجمعة ويستقطب اهتمام كبير من الأولياء والأطفال صباح كل أحد. واعتمدت علي بابو مبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، وبعد مشيت للتلفزة بطبيعة الحال خدمة برنامج دوري الأطفال بالإذاعة الدولية، وانطلقت 61 اللي استمر حتى 67، وساهمت في برنامج المجتمع الجديد وكذلك عديد التحقيقات اللي عملتها من خلال مسيرتها الصحفية. علي بابو مثلا كانت تاخذ كرهبتها التونس وتمشي تعمل في الصيف تور دراب كرهبتها قبلنا مثلا. علي بابو
16: الدنيا سهلة
0: في دارها في دارها أيامك في دارها مثلا عملت بيسين في دارها دون لطن، وحدة عملت تصميمه ما جابتش مهندس، جابت بني قلت له عمل هكا وهكا وهكا، صممته وحدها كانت سيدة
16: في سكرة
0: عظيمة في سكرة.
16: نتفكر
0: في صفيصة يلا
18: على قد ما تعطيه
16: جسي متفكر وقت متعديتها معها في تلفزة الأطفال مشيت مريول نتفكروا كلي بيج غامق وحاتي على المران ولا السكري باش يعرفوني العبيد خاطر شافوني من الأول قعدت نلبس فيهم كنا معناتها اي يتغسل ونعاود نلبسه باش يعرفوا لي انا هو تعديت في التلفزه كان ايفينمون واحد يتعدى في التلفزه فهمتي وانا وقتها اولى ابتدائي ولا ثاني
0: شنو نقول له مريول
16: بيج وسكري ولا حاجه هكا مخطط هكا
0: بيج وسكري وبيض نفس اللون
16: اي قراب واحد في الغامق واحد في الفاتح وهكا صوف هو مخطط قاعد نلبس فيه ديما باش الناس تعرفني اللي انا هو تعديت في التلفزه
0: أنت كا سيدة
16: قبل ما ربي يحل في وجهه نتعدى مع سامي
0: مميزة سيدة طبعا. وحتى أنا معناها في نهار من نهارات على يفام عملنا حاجة على عليا بابو واستدعيت حفيداتها واللي هم حكيوا عليها بكل حب وحكيوا هذوما اللي ديتاي اللي حكيتهم أنا هم حكيوهم اللي معناها من خلال قديش كانت سيدة مسؤولة وديكوردية وتحب تاخذ حاجات بيدها
16: امرأة كلاس برشا
0: احلاها
16: وتظهر الصعب وتيبة فرد وقت معناتها كي تبدا قال بحذاها وانا صغير ما
0: كان مدرسة
16: تبدا خايف منها وعلى فوق هي تبدا فرحانة بك وعلى تبدا خايف منها هكا اللي امبوزونت المرأة الله يرحمها
0: الله يرحمها. كنا باش نعديو اغنية احنا كل الاصايد خليها غدوة يلا خذها
16: بعديها اليوم
0: غدوة ولا اليوم
16: تعادي شوية
0: لا مش اليوم ما هي معزة
18: على قد ما تعطيه وعلى قد ما تحضره وعلى قد ما تكونه وعلى قد ما تزوده بالعلوم وبالمعارف وبالأخلاق وباقي شوية على خطر مستقبل البلاد ما تركز على الأطفال هما رجال الغد.
0: وي حتى شازام ما منهاش تغدو نعملو شازام
16: منيشوني غدو
0: انت بتشوني
16: عندي من ماشي
19: عمر طاو شازام تنشوفو غدو تنسحف ولا
0: دونك اسمعنا في شازام
16: اسمعكم ان شاء الله
0: باهي مرسي سامي شكرا لك رامي في الاعداد معز في الاخراج شكرا لزملائنا في استوديواتنا في سوسة احنا ان شاء الله نتلاقاو غدوه في حلقه جديده الى اللقاء.
20: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
21: جوهر اف ام
22: بوبليسيتي
23: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
24: شنو من غير حتى أفانس؟
23: إيه نعم زيرو من اللي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة.

في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك.
3: الستة واربع دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. مواضيع عديدة الحقيقة، فما خبر مفرح باعتبار أنه ملعب الطيب المهيري بصفاقس وقع تأهيله رسميا، وهذه حاجة به لكرة القدم التونسية، خاصة وإحنا نحكيه على التجهيزات ونحكيه على طبعا غياب ربما الرغبة في تأهيل الملاعب خاصة على مستوى الإفريقي. اليوم عندنا حتى ملعب، عندنا ملعب وحيد اللي هو ملعب رادس، وتعرفوا ملعب رادس إذا حتى ملعب رادس يعني نجم نقوله بصفة ودية لأنه في بعض النقائص رسميا بعد مجهود كبير من البلدية صفاقس وكل والجامعة زادة والناس كل وقع تأهيل الملعب الطيب المهيري بصفاقس، هذا به المنتخب وبه الرياضة في تونس. سي عادل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير سي جمال، مساء الخير مستمعي مشاهدي جوهر اف ام، وإن شاء الله كما كل مرة نحاول باش نقدموا الإضافة المرجوة
3: إن شاء الله. مرحبا بك هشام بن جمعة، كذلك حاضر بحثنا، أهلا وسهلا بك هشام، مساء الخير.
5: مرحبا بك جمال، مرحبا بك سي عادل، مرحبا بالطاقم التقني وكل أوفياء جوهر اف ام أينما كانوا داخل وخارج حدود الوطن.
3: طبعا كما قلت برشا ملفات، إذا كان فوزي معنا شنو رايك نبدأ بملعب الطيب المهيري بس فوزي معنا. فوزي
6: مرحبا بك يا فوزي. مرحبا بك جمال، كما قلت أنت بنقطة خارجية، اليوم احنا في ملعب بالتحديد ملعب طيب المهيري بصفاقس في حلة جديدة في

0: تسوية جديدة، في تأهل جديد كما قلت أنت سبق كل شيء، يعني الملعب الثاني في ملعب في تونس مؤهل، يعني معنا سي فرحات بريك ممكن استوفيق إذا موجود، يعني شكر الكاتب العام اليوم أخذنا له سيد الكاتب العام اللي بشحكينا على أكثر التطورات اللي صارت وكيه التأهيل وشنية البرمجة اللي مازالت على المنتخب، يعني رسمي المنتخب. أو معك معنا سي فرحات بريك كاتب عام وقلب بتسيير بلدية شخص كبرى، مرحبا بك سي فرحات.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل السادة والسيدات مستمعي إذاعة جغرافيا.
0: سمعت هذه الفرحة فرحتي، الأجواء ممتازة، توفيق النيري في المستناه في سيد
2: فوزي قاعدين نعديو في بعض الصور اللي خذيتها انت زاد من الملعب تفضل.
0: اي ونترحبوا في سيد الوالي اللي بتكون ريسبسيون، راهي ريسبسيون يعني أخوية بحضور جميع الأطراف المداخلة في تأهل ملعب طيب ميري، خاصة جميع اللي تشحك عليهم سي فرحات هما جنود الخفاء أعوان البلدية.
1: هو الحقيقة احنا حابين انه الحركة هذه تكون معناتها تكريم واعتراف بالجميل كل الأخيين الإدارات العملة خاصة العملة معناتها اللي قاموا بمجهودات كبيرة، مجهودات استثنائية منذ تقريبا دوا 10 أيام، معناتها نقولوا احنا بصفة مسترسلة الحمد لله معناتها المجهودات متاعنا في الأخر لغات النتيجة، واليوم معناتها تم رسمي إعلان على تأهيل الطيب المهيري. تأهيل هذا إن شاء الله معناتها تكمل الفرحة، خاطر احنا دوا رسميا المنتخب الوطني التونسي باش يكون ضيف ملعب الطيب المهيري، مش في المقابلة القادمة إن شاء الله ضد المنتخب الليبي، إن شاء الله يكون معناتها طال خير على المنتخب وبقية الفرق التونسية اللي إن شاء الله باش تتأهل لدوري المجموعات. فما بعض الملاحظات اللي هي معناتها احنا نخدمه باش نكملوا نخدمه في نفس النسق باش نتجاوزوها، بالحقيقة معناتها ماهيش حاجة كبيرة، ماهيش عائق معناتها كبير اللي هي باش خلينا من نقدموش. وهم زاد حتى الاتحاد الافريقي معناتها موصل اعطانا التأهيل اللي يعرف اللي احنا قادرين باش نتجاوزوا بعض النقائص هذية. هما في الحقيقة أعطاونا حتى 30 نوفمبر معناتها الإمكانية أنه نصلحوا، احنا إن شاء الله دي سي ماكسيموم 10 أيام أخرين يكون معناتها كل الإخلالات تم رفعها نهائيا، ويكون معناتها للتأهيل إن شاء الله معناتها للبقية الفرق باش تلعب في الطيب المهيري ومرحبا بهم.
0: تصنيف الثالث ما معنى بالله؟
2: أي ما معنى التصنيف الثالث ونختموا بهذه فوزي؟
1: هو الحقيقة هذه أثرت شوية هكا ضبابية التصنيف، خاطر احنا نعرفه وكأنه تم مستنسين بالمرتبة الأولى، معناتها رقم واحد هو أعلى التصنيف هو في الكاف، العكس معناتها الدرجة الأولى هي ملاعب عادية وتخصص للأدوار تمهيدية عادية جدا ولا حتى للأصناف الشابة تقريبا مش للأكابر، وبعد يجي التصنيف الثاني اللي هو تو الطيب المهيري قبل التأهيل هذايا كان مصنف معناتها في الدرجة الثانية اللي هي دوري اللي هي التصفيات معناتها قبل دور الأدوار التمهيدية قبل دور المجموعات، احنا توا في التصنيف الثالث والحمد لله اللي هو تصنيف متقدم جدا يعتبر في تصنيف الكاف، اللي بعده هو التصنيف الرابع. انا شفت معناتها الشروط اللي شرطها الاتحاد الافريقي اللي كنت قدم تقريبا التصنيف الثالث والرابع كيف كيف، الديفيرونس الوحيده هي في طاقه الاستيعاب مالوريزمون، معناتها باش يكون احنا التصنيف الرابع باش تلعب الادوار النهائيه يلزم تكون طاقه استيعاب تقريبا في حدود 30,000 متفرج، ان شاء الله احنا هذيك الحاجه الوحيده اللي باش تبقى في الطيب المهيري في المستقبل باش نخدموا عليها في مشروع التوسعه نتاع ملعب الطيب المهيري اللي هو ان شاء الله معناتها تنطلقنا احنا في الدراسات وفي التحديد مكاتب المساندة باش تنطلق ان شاء الله قريبا ان شاء الله بعد التوسعة يكون معناتها التصنيف الرابع، وبذلك يتم معناتها يكون الطيب المهيري مؤهل لاستقبال الادوار النهائية في جميع المسابقات الافريقية.
0: كما كنا نسمعوا برايك جمال، يعني اجواء ممتازة جدا، حضور السيد معز المستيري، سيد الوالي في انتظار سيد الوالي، سيد المندوب الجهوي لشباب الرياضة، ممثلين عن نادي رضي الشيخس، وخاصة إدارات وتقنين وعمال بلدية شاقس اللي خدموا.
2: نوجههم تحية كبيرة، نوجههم تحية كبيرة، شكرا لك يا فوزي، نوجههم تحية كبيرة. حاب ناخذ منكم كلمة صحيح، مازال بعض النقاط هشام باش يتأهل الملعب للمسابقات الإفريقية اللي بقيت، يعني خاصة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، وكان يحكي فيها كاتب عام لبلدية السباق ما نعتبرها خطوه الحقيقه.
3: هو هنا تمو حاجه تفرح الساعه باش يقع تاهيل ملعب طيب المهيري، وحاجه بديهيه زاده لانه اليوم كي نتحدث على ملعب طيب المهيري اللي هو تاريخي في صفاقس الحمد لله اهيل الدرجه الثالثه، هي تعتبر حاجه ممتازه. فما بعض الاخلالات قال تو الكاتب العام يعني ان شاء الله سيقع تلافيها وتجاوزها، ولكن الاهم من هذا المحافظه عليها. لانه اليوم نحن اكثر والطامه الكبرى عندنا في البنيه التحتيه في تونس هو عدم المحافظه على المنشآت الرياضية. اليوم كي نشوفوا ملعب طيب المهيري في حلة ممتازة، والناس اللي كان يشكر فيهم فوزي يعطيه الصحة، الناس اللي تخدم رجال الخفاء يعني خاصة لأنه نحن الملاعب متاعنا ملاعب بلدية يعني اللي يتلهى بهم، إن شاء الله البيجي اللي هو ديما يكون مينيم، وأنت سيد العارفين سي عادل معناه ما فماش بيجي كبير متاع مانتونس، إن شاء الله بالبيجي نلقاو ناس عندها الوعي اللازم باش تحافظ على المنشآت الرياضية، لأنه بارابور الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في تونس رانا ما نجموش نصرفوا برشا. ألور الحاجة المكسب اللي نعملوه يزمنا نحافظوا عليه.
2: ما رأيك سي عادل؟
4: خطوة باهية سي جمال بكل صراحة، لكن منقوصة منقوصة، يزم تمشي الأشياء أكثر تقدم، بمعنى أنه خلاف إكمال النقص اللي موجود يزم كذلك العناية والمتابعة متاع لي زاستالاسيون سبورتيف هذو مهم جدا. لأن احنا في كل مرة أنا نتصور في تونس في حاجة أنه نعمل وزارة للمتابعة للانتروتيان والمتابعة، لأنه حتى كي نعملوا أشياء جميلة ومكلفة وكل منحافظوش عليها. ثم صفاقس كمدينة كبرى كمعلم رياضي تاريخي طيب الميري مش بزال ما نستحق أكثر كاباسيتي، أكثر معناها عدد جماهير لازم يكون، وهذا رو مقبل تكلمنا عليه وكل شيء، نحسبه خطوة إيجابية في انتظار أنه يكون هكا الملعب اللي نحلموا به واللي يتمناوه الكل أهالي صفاقس.
2: واضح، هذا طبعا خبر أول، بعد شوية نحكيه على ملف ثاني. يقعدوا معنا طبعا مازال معكم في بلانيت سبور.

0: الستة وستاشنا دقيقة اليوم في بالك سعادة لمئة يوم عمل للمدير الفني رضا الجدي ولا لا؟
1: أي شفت كم الناس كل وتابعت الفيديوهات معناها خليني أقول نشاط الإدارة الفنية لأنه سي جمال المفروض أنه التخطيط عامة أكثر من 5 سنين ما ينجمش يكون 5 سنين سي ديجا برش على المستوى البعيد. على المستوى القريب هو اللي به الفائدة. أنه المفروض
0: أنت تو دخلت ديريكت الموضوع مازال ما سمعناش احنا
1: ما يسالش أنا
0: ما حبيت نسألك قلت لك في بالك بالكونفرنس
1: ولا ريت اليوم كيما كل كيما
0: إيه شنو رأيك فيه ساعة في حد
1: فل على حد الشكل
0: ايه.
1: على حد الشكل ما نعرفش ما وش وقته الحق بكل صراحة بعد ما يقع العمل وكل ينجم معناها المدير الفني يتدخل وكل معناها نحن ولينا كما في السياسة اللي سون جور هذوما بتاع البوليتيك قدام اليوم في الرياضة على كل تو نحكيه على
0: ما علاش تقول مش وقته
1: مش وقته الخطر وكأنه حاجة معناها أني لا كأنه واحد إثبات أني موجود وأنا نعمله وأنا كذا هو إثبات وجودك هو بالعمل وبالنتائج. طيب نحكيه على ما معنى التخطيط كيفاش تخطط هو مش رسم هدف فقط لا كيفاش تابع التخطيط من هذا جدا تابعه وكيفاش تعمل الأهداف وترقبها بآليات تدريجية زمنية وعلمية باش ما في اخر المسار ما ندخلوش فك لي في تونيل معناها تقول عندي اهداف وتحدد اهداف لكن كيفاش باش تقيس الاهداف يا ترى نحن في المسار الصحيح ام لا باش باليات برزنامه تدريجيه مرحليه وتراقب الاهداف تاعك باش تعرف روحك انت في المسار الصحيح او يقع تعديل المسار هذا انا اللي حبيت نسمه وكان ينجم يكون في البدايه لكن انك تعرض 100 يوم كذا كذا معناه وكانه شكلي وكأنه تحكي على النشاط وتحكي على أهداف عامة دون وضعها على مقياس أو مقاييس أو آليات يلا ترى نحن ناجحين كيفاش بننجحوا كيفاش باش نعملوا جيل في الكرة به المقاييس هذه خليني أقول مع الأسف الشديد غير واضحة في كرة القدم خليني أقول يعني مهم جدا تحديد برزنامة شهر ذي 3 شهور ذوما نجحنا كيفاش شنو المقياس نتاعك نتائج
0: أو مش نسمعوا خلينا ناخذ كلمة عند هشام هذا في حد ذاته على الندوة الصحفية بعد 100 يوم عمل
2: هو مش نبعد برشا على كلام سي عادل وبالصدفة أنه عنا ميما ذي تقريبا لأنه اليوم كي نقول 100 يوم باش تكون بريزونس وإذا كان مش بريزونس معناها ماهوش تواجد منطقي مش يكون حاجة أخرى ألور أني راح باش ينحي الضغط على روحه أني مع تواجد مثل سيري رضا الجدي معناها ككفاءة وما تبع ذلك ولكن ضد مسيرة الشارع الرياضي يعني كي تعمل كونفرنس دو بريس من الأول تقول هاي الأهداف نتاعي المرسومة بعد كيش تقول راهو نحن باش نعملوا كيما نقولوا مايلستونز ها وين وصلنا في هذايا في الإنجاز هذا حلو أما باش تجي تقول راني 100 يوم ها وشنو باش نحكي ولا باش نخرف أني ضدها مع احترامي للكونتينيو اللي باش يقولوا ولكن الأهم من هذا اليوم كرة القدم التونسية تعاني برشا وقت اللي نصنعوا بروجي ملموس بروجي محسوس بروجي يجم يرى من خلاله المواطن البسيط كيفاش الضبابية متاع الرياضة التونسية في كرة القدم تنقشع وقتها نجم نقوله والله أنا في الثنية الصحيحة ولا أي هاوش نستناه شهر ولا شهرين ولا 100 يوم ولا نص عام باش ربما اللبنة الأولى باش يقع كما نقول وضعها ومن بعد ربما النتائج تتبع سواء متاع ليجون سواء متاع البطولة سواء متاع المنتخب اليوم خلنا نسمعوه ربما
0: هو باش نسمعوه هذاك علاش فما شوية تناقض مع عند سيري ذا لأنه هو اعتراف أنه المنتخبات الكل ما عملتش نتائج طيبة الصغار والكبار وغيره وفي نفس الوقت نعملوا ندوة صحفية خلنا نسمعوها هنا ونتبعوا مع بعض الجزء هذي
3: من مباشرتنا من خلال اللقاء الإعلامي اللي عملناه مع بعضنا اتفقنا وتوعدنا أننا نتقابل بعد 100 يوم حتى نحاول نعطوا نظرة على ما قمنا به أو ما سنقوم به كان ذلك في التقييم في العمل أو في الرؤية المستقبلية وفي هذا الإطار خيرنا أنه نتواجدوا بمباركتكم طبعا وبحضوركم إن شاء الله نكونوا واضحين وخير ظل معكم حتى نعطيه المعلومة اللي تكون ضافية وشافية إن شاء الله طبعا بدينا انطلقنا يوم 2 جويلية اليوم احنا طبعا 13 أكتوبر من خلالها بدينا مراحل طبعا اللي خرجنا منه هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة واللي حتى حد ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة بما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طبق صحيحة. دونك أولا وبالذات رينا اللي من الضرورة أن يكون فيه نظرة من فيزيبيليتي خاصة على مستوى الكرة القدم عند الشباب تاعنا أو الصغار في الأعمار المختلفة. وهذا رحبنا اللي الشيء هذا ما كانش ربما بطريقة دقيقة وخاصة بمتابعة جد موضوعية. النقطة الثانية هي وقت اللعب اللي هو موضوع هام.
0: طبعا هذا جزء من اللي قالوا سيري ذا اليوم في الندوة الصحفية، بقية الأجزاء كلها موجودة على الباج متاعنا ناخذ رأيكم. طبعا أهم حاجة أنا شدت لانتباهي هو أنه يعترف أنه الوضع متاع المنتخبات والنتائج كارثية من الأكابر إلى الأصغر ولا الميني حسنوا كل المنتخبات مستعرف.
4: إيه هذا حقيقة حقيقة ثابتة من جمش هو مش ينكر عم يقول لك أنا جيت توا فهمت قاعد نحط ونهيكل الكل. على فكرة كلمة على الهيكلة وإعادة هيكلة وراو كل شيء كان عنا هذاك الكل كان موجود. معناها التسحر الفني اللي وقع على مستوى تكوين اللاعبين والمدربين للسنوات الأخيرة، تعرف الصراع اللي كان بين رئيس الجامعة والوزير دونك وعلى توزيع الأموال وكذا وكل شيء، وقع نوع من التسحر قول أنا في تكوين اللاعبين وكذلك في المدربين، وحتى فما أنشطة أخرى اللي تنحات ورجعت كما كرة قدم القاعات وكما البيتش. أنا كنت نتصور أنه كي ترجع في شكل أخرى في نظام آخر، أي في خارطة زمنية خارطة طريق تكون واضحة وتكون الأهداف هذه يقع القياس متاعها كي باش تخدم على الماكرو المدى البعيد ماذا بتحطوا رسم الأهداف، لكن تخدم خاصة على المدى القريب. باش تخدم سي جمال؟ أولا تعمل محطات زمنية تقييمية. شو معنى محطات؟ كل شهر شو نعمل، كل ثلاثي شو نعمل، وتقيس بعد علميا نجحت ولا ما نجحتش. طيب انت تقول لي لهم يحكيوا كان على المنتخبات النتائج، لا نحن حتى نقيسوا اللعب متاعنا هل تطور في بورصة الصدرية ولا لا من الناحية الفنية من الناحية البدنية بمقاييس شنين الأهداف اللي حاطينها أخرى مثلا على مستوى انت تقول لي المنتخبات، هل ترى المنتخب ذاك يحتك بالمنتخب الجزائري أو المنتخب المغربي اتطور ولا لا برابور لقبل. دونك هذا هام جدا على مستوى وضع ورزنامة هذه تعدل. اش معنى تعدل؟ لقينا حاجه ناقص نعدلوا علاش؟ خاطر نجموا نحكيوا على الاهداف القدام 34 30
0: وكذا. هو يحكي على 2030 يقول نتائج نتاعنا مجدر 2030
4: اي بعد شيء
0: هو البرشا هو هذا شقال
4: اي معناها هو هذا شقال، لكن انا نتصور
0: يعني بعد 4 سنين
4: علاش؟ خاطر عباره انت كي تحط خارطه تاع طريق وظيف المنهجيه والتخطيط وكل بس ساعات تلقى روحك في ليفي تونيل. ما معنى ليفي تونيل؟ ليفي تونيل انت تمشي ماشي في بالك المسار بتاعك صحيح وهو مطار خط. كيفاش تعرف؟ كي تعمل روزنامه متابعه وفي الروزنامه هذيك تعمل التعديل باش ما نقوموش في 2029 نعاودوا نرجعوا نقولوا لي جون وضعاف وكل شيء. هذا ما معنى انه تحديد روزنامه وتحديد معناها اهداف ما تكونش باش ما يكونش كلام على الكلام وكأنه نشاط هوش عملنا في المئة يوم مشكور، لكن كما قلت سيادتك معناها تنجم تقول أنا خدمت مئة يوم لكن مئة يوم ذوما علميا منهجيا خليني استعمل كلمة منهجية قليل منهجيا كيفاش نعرفوا نحن في المسار الصحيح.
0: عادل أنت ربما تتحكي علميا ما نهبش نحكي باللغة اللي يفهمها المستمع بسيطة. البسيطة والواضح يعني كنت نخير في المئة يوم هذوما سيري ذا كي باش يطلع لنا يعني خارطة واضحة وقرارات
4: هذا هو.
0: يعني شمعنى يعني باش نرجع نجي نأكد اللي احنا راهو المنتخبات الكل يعني في وضع كارثي واحنا هنا باش نخدموا ل 2030 هذا راهو سمعناه مع احترامي سيري ذا سمعناه من كل المديرين الفنيين اللي جاوا قبل. احنا حاجتنا بخطوات ثابتة وواضحة يعني
4: وتقاس
0: وحيد. وإلا ما تطلعش خلي لين تكمل المهمة متاعك واطلع اجني الثمار وقول هاي الثمار متاعي. أما أنت وعدتنا بعد 100 يوم دونك باش تلمنا الصحفيين وتقول لي كالعادة هاني مقدم القدام وراي النتائج النجم نجاوبك كان يصير إذا ونقول لك أنت مادام أخذت المقود ومادام يصير إذا كانت عندك كل الصلاحيات وتعينت من طرف وزير الشباب والرياضة، وعندك الحماية هذية والدعم هذا، كنت من من من الدقيقة الأولى تغير المدربين اللي تراهم تعينوا قبلك وما همش في المستوى، تدخل بعض التغييرات على مختلف الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الهيكلة الإدارة والهيكلة متاع المنتخبات، أما أنك تسير ما هو موجود ومن بعد جي بعد 100 يوم تقول وضع كارثي ورانا في 2030
4: اللي هو بعيد جدا،
0: بعيد جدا
4: ما يسمك حد.
0: وشكون قال انت باش تقعد 2030؟ شكون قال؟ لانه اللي احنا عندنا شكون يقعد 2030؟ احنا تيغدو يتنحل وزير ينجم، انت ما هو جابك الوزير اللي يجي الوزير اللي بعده ينجم يرى حاجه اخرى، وهذا المكتب الجامعي ينجم. دونك هذا الحقيقه بكل ود قلت لك سيري ذا.
2: فثم نقطه اخرى، اليوم شنو هو الفرق ما بين نخرج بلاغ او نعمل فيديو ولا نطلع في مصافحة إعلامية من نوع ذاك؟ شو الفرق؟ خاطر ديما لا كوميونيكاسيون سا ديفير، معناها كل حاجة تتطلب، هو حتى في لي فورماسيون الشكل نتاع الطاولة يختلف، مش كيما تعمل شكل دائري شكل ريكتانغولير، معناها سا ديفير. هذا واحد. اثنين، انك تطلع وتعطي العنوان لتا كارثي، من الوضع كارثي سي بيان، ولكن خلنا انت حكيت بسهل باش نحكي نصعبها ومن بعد سهله. فما ميثودولوجي نتاع اناليز يستعملوها حتى الاطباء، هي موجوده في الاندستري، وهي خلينا نقولوا ميثود جابونيز اسمها ليشيكاوا تاع الحوته. انت كنت تنجم تطلع تستعمل ليشيكاوا ولا غيرها، عندك خلينا نقولوا من الكفاءه ما يخليك تشخص. كي تشخص نطلع ونقول راهو هذوما لي ريزولتا لي ريتو وما جبت لكم حتى شيء جديد حلو، ولكن راهو لي ريزولتا هذوما ما جاوش من فراغ، راهو كانت عندنا عديد الهنات ونبينوه، ومن بعد ما يبينوها نقولوا رانا لو لون نتاع ال 100 يوم هذوما من دوران 100 جور راهو ما كناش كاتفيني لينا، ما كناش او مارك بريزونس نتاعنا، رانا كنا متواجدين وكنا نقيموا ونبحثوا على الاسباب نتاع العلل التي ادت الى تلك النتائج، وراهو لقينا هذه وهذه وهذه سي بيان. ومن بعد كل واحده مثل اني لقيت 10 هانات او 10 اخلالات، رانا بور لو مومون في 100 يوم راهو هاو الثمانيه هانات هذوما الحلول نتاعها، راهو تغيير شكل البطوله، تغيير من على الشانيه منظومه الشباب، تغيير
0: اذا كان اي ما تمش.
4: كان عندي حديث معاه على معناها انه نحسنوا التنافس في الشبان في البطوله، وكان لا دقيقه برك سامحني قطعت دلل عليك، ومعه هو مباشره قلت له ما نجمش نقبل انا فرق كيما ثلاثه اعمار في الشباب الرياضي القروني عملوا البلاي اوف يلقاو رواحهم على مستوى جيد، يلقاو رواحهم على مستوى بطوله الشبان يلعبوا في درجه اقل، وفما جمعيات يطلعوا الكبار نتاعهم يطلعوا الشبان نتاعهم ضعاف، ترى في البطوله 15 16 اي معنى. تحدثت معاه هكا قدامي كيما وقلت له هذه المتحاجات كيما هكا كيما تحسناش وما تدرش بها ما نجمش نحكيو على خريطه الطريق، راهو هام جدا انك تحط الهدف نتاعك، ولكن تدرج به تعمل روزنامه شهر هذا شنو نعمل شهر هذا شنو نعمل، ثم الاخلالات هذوما شنو ما هما، يا ترى فنيه نفسيه يلترى كذلك المكونين المدربين اللي حكالهم سي جمال اللي تسميه عندهم الكفاءة ولا
0: أنا وقت وانت وفقت عليه
4: وقت عليه ومشى هو طاو سافر ومشى مع الأوفا ونفس الفريق هذاك شنو الإضافة اللي قدمها هو.
0: وسمحني سي شيء من بعد الانسحابات هذية هاك ما قلتنيش انت اليوم المدربين هذوما يعني
4: شكون عينهم؟
0: شكون عينهم؟
4: من يعين من؟ كما قال صديقنا
2: أهم من هذا، معناها اسكو المشكل في المدرب ولا مشاكل أخرى؟
4: لا هو هذا هو التشخيص نتاعو، ها واش عملت رونا حين ولينا نعينوا نحن مثلا مثال
2: بارابور أكوا
4: بارابور وحطينا كفاءات وهنا شنو نعمل؟ لأنه هام جدا على مستوى كذلك التكوين.
0: خلي كمل
4: سامحني
2: لا بعد ذلك فما نقطة برك يعني معناها على سبيل الذكر الحصر ديما نقولها وربما هو سامحوني في الكلمة بالتونسي قولوا تلكليك في جابون يسميه الكتا الحاجة الريبيتيتيف تتعود برشا ريان كو بش البشر يلسميليور ما نتعود وتعود وتعود نوع من الابرانتيساج. نحن اليوم وقت اللي أنا نجي نقول أنا مدير فني للجامعة مثلا ما نمشيش لبعيد نمشي نقول عنا سنين نعتمدوا في بطولة الأمال، ماذا أضافت بطولة الأمال للكرة القدم التونسي؟ واحد يعني بطولة الأمال الأمال كي ردها مثل فريق الأمال يلعب في الليج ما نعرفش يعني الجهوية ويبدأ يطلع ربما باش يولي فما بارتيسيباسيون أكثر حدة من اللي قاعدين نشوفوا فيه. لانه بارفوا تجي تهز بطوله الامال ومن بعد كي تجي تفرج في السينيور تلقى حتى ملاعبي. الور لهنا وقت اللي تمس انت تحط اصبع نتاعك على الدي وتطلع تقول هاو لقينا المشكل هذا, هاو الحل نتاعو, هاو المشكل هذا من زلنا قاعدين اوني اون تران دو شيرشي ولا حتى كونتاكتينا ما نعرفش يعني المدرسه الاسبانيه ولا الفرنسيه.
4: شنو مدرسه شنو مسدنا في التكوين؟ هل اجابه على هذا السؤال؟
2: لهنا لهنا وقت اللي يطلع الانسان يلقى فما جديد. وبخلاف هذا اش نرجع تو الكلمه اللي قلتها من الاول معناها لو تيب دو كومينيكاسيون لهنا ربما وقت تتطلب انتراكتيف معناها اني باش نتكلم باش نعطي ونستنى في الناس تتفاعل معايا. وقت اللي تتفاعل معايا انت اني باش نجاوبك. وقت الصوره تبدا واضحه للعموم وقت اللي تشوفها انت في التلفزه تقول والله العظيم التواجد نتاع المدير الرياضي نتاع الجامعه
0: الفني.
2: الفني عفوا مدير الفني كان متواجد والتفاعل نتاعهم كان راقي واعطت الافاده حتى للمتلقي اللي تبع من بعيد اللي
0: وصل لي بالو الملف
4: هذا بسرعه سي جمال. راهو لا يكفي تتكلم خاطر باش تتكلم, لو ديسكور سي لو ديسكور بالفرنساوي لا وكانك تعوم في حوته فهمت معناها انت تقول هاو الاخلالات هاو شلقين الاخلالات هاو على مستوى معناها بعيد المدى وين نحبوا نوصلوا وهاو الطريق نتاعنا وهاو كيفاش باش نقيس معناها المقاييس وهاي الرزنامه نتاعها وتكون تدريجيه مرحله الرزنامه وين وصلنا وين ما وصلناش. معناها انا وكانه حسيت نوع من البهرج نوع من التسويق الاعلامي
0: فوالا هذا هو يزين التسويق الاعلامي اللي ما وصلنا لحد شيء. نمشي موزيك ومن بعد نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي.

0: 36 دقيقة نرجعوا في بلانيت سبور. راح نحكيو طبعا على النجم الرياضي الساحلي اللي خضرايكم ماذا بعد طبعا خلينا نقولوا التطورات اللي صارت البارح خاصة على مستوى الإعلان على جلسة عامة انتخابية وجلسة عامة خارقة للعادة ولتنقيح القوانين. هشام رصدت شوية تفاعلات شويه متابعات ولا لا؟
1: والله هو التفاعلات كان فما احد الاصدقاء من راسلنا في خصوص البلاغ اللي وقع النشر وقت تعيين الهيئه التسييريه المؤقته الحاليه للنجم الرياضي الساحلي. نتمنى التوفيق وان شاء الله تتصلح الامور وتبمضي الكره اكثر وربما من ماتش باجا ربما نراه النجم الرياضي الساحلي في شكل اخر. ولكن كي بعث لي الفحوى نتاع البلاغ انه بصلاحيات هيئة مديرة بصلاحية معناها منتخبة
0: وقت التعيين،
1: ولكن البلاغ ولا من عين في محض القانون راهو اللي عينه اللي هي

0: من باب المنطق هيئه تسييريه مؤقته ما تنجمش. ولكن فما معطى اخر مهم انه البارح يعني في لونترينمون تاع النجم الرياضي الساحلي كان تحول فريق يعني من بريغاد روج يعني اللي يسميوها بالعربيه الكتيبه الحمراء كانوا تفاعلوا مع الملاعبيه.
1: هاو عنا النجم نسمع في الحصة التدريبية اللي تكلم فيها كريم العكوت رئيس النادي ووجدي كشيرك النجم نسمعهم ميسالش سامي في الحصة التدريبية تكلم رئيس النادي السيد كريم العكروت حفز الملاعبية وكذلك وجدي كشيرك. باش كون نبدأو بالسيد نبدأو برئيس النادي يال
2: احنا يسمى احترموه ولي ريسبكتي باسكو الناس تعبت ناس تعشق ليتوال البارح ليتوال نهار الاحد نهار الاثنين عبيت بيتا لوسكو ليتوال البير و لي جون كي سون فيني لا فيل الي نوار تو ساري لا فيل ساري تو ساري اون دوموند ريان اون دوموند دي جون ريسبونسابل.
1: دونك يطلب الناس مسؤوله الملاعبيه هذه خطاب الملاعبيه راهو
3: اي خطاب الرئيس اللجنه التسييريه. انا نحب نرجع
1: الهيئه راهو هيئه مش
3: اي الهيئه اي الهيئة. نحب حسب فهمي أنا ريت الأزمة النتائج الفنية ألقت بذلالها على الجوانب التسييرية الإدارية هذا واحد وغير مبرمجة كما بكري حكينا على شغل الإدارة الفنية معناها المفروض أنت وقت اللي تاخذها التسييرية تعمل كالندري روزنامة نعمل أنا وأنا إذا عندك معناها الحقية في ذلك وهذا وكأنه فما قوة خارجية أخرى اللي هي تستعد برؤية أخرى تستعد أن تعود تظهر في المشهد التسييري الإداري. أنا أقرأها بالشكل هذه وأنا فهم لأني غير مبرمجة من السلو كوتيديان كما تو كنا نحكيو على الإدارة الفنية تجي تخدم بعدها نعدلوا القانون بعدها لكذا وكأنه فما أطراف أخرى خلينا نسميها قوة خارجية تبحث عن إعادة موقعها أو وجوه أخرى أو مساوري آخرين واللي السبب اللي حرك هذا هو خليني نقول الأزمة الفنية اللي موجود. بالنسبة للخطابة والكلام اللي سمعته أنا ما كنتش نود أنه فهم حاجات يقع تصويرها أو يقع إعلانها خاصة في وقت الأزمات. مفروض هو بيت هي عائلة معنى إذا عندك حاجة تخدمها في وسط البيت مو شكك على أشياء وكأنه كذلك إرضاء للجماهير انا نعنيها اوني تونتران دو ترافاي نخدموا على الاجيال اللي تحبوا انتم جانب تسويقي اعلامي اخر دونك ولينا نخدموا برشا على التسويق راهو على التزيين وعلى التسويق وعلى كذا ارضاء مش راضيوكم وكذا وانا قاعدين نخدموا كل لكن سي جمال يلزمك تحط مختصين مثلا اذا النجم الرياضي الساحلي عنده لاعبين يا ترى ممسوسين على مستوى معنوي نفسي ما عرفناش حتى لتوا فني بدني ما نعرفوش حتىك تجيب مختصين. انا بفضل ان يكونوا مختصين يشتغلوا شغل متاعهم معناها بطريقه مش اعلانيه هكا مفتوحه اعلانيه وشوفوا شنو هي الاسباب اللي مشانها انه تحس بكلمه واحده نقول لك هذا كذلك الكلام والاشياء ذي واقعه للتزيين وانه ارضى كذلك الجماهير العريضه اللي هي غاضبه على اساس انا قاعدين نخدم وش حسن الاوضاع لا اكثر ولا اقل.
1: هشام توافق
0: توافق في الشق معناها التسويقي نوافق دكتور عادل
1: من ناحيه توافق
0: هاو باش نفسر لك لانه اليوم يعني كنت سبق وتحدثت على مبادئ بريغاد روج وقت اللي تحدثوا على المقاطعة وفما معطى معين هبطوا وحكينا فيه نحن هنا في ميكرو جوهر اف ام. اليوم اللي كنت تحكي فيه انت سي عادل ريناه في بريغاد روج مشاو تحدثوا كانوا يتحدثوا بطريقة خلينا نقولها سيفير ولكن فيها الاحترام المريول الفريق وما تابعوا وتاريخ الفريق وما تعمقوش والأهم من هذا اني لولا كواليس معناها الحمد لله توصلنا بطريقة أو بأخرى ربما فما برشا من الجماهير ما يعرفوش الشيء هذا وما يوصلهمش المعلومة لأنهم ما يحاولوش يسوقوا يحاولوا يخدموا يحاولوا يمسوا لفون متاع الجمعية ككل وديما بصورة ممتازة. أني ربما اختلافي مع الدكتور عادل ربما نمشي أنه الكلام اللي قاله الدكتور العكروت أني مع أنه يتعدى ما يقلقش معنا نجم يكون يتعدى نجم تعديش أما مسيرش نقوله يتعدى لأنه يحفز ويلزم رأوا الجمهور هذا ينتظر منكم ولكن الكلام اللي قالوا وجدي كشريدة هذا المرفوض شكلنا
1: هاو نسمعوه شو رايك نسمع
0: نرجع
1: نسمع وشو قال وجدي
3: تعاونوا نسمعوا قالك
1: يلا ما عندناش
2: الحق اخويا نجريو 105 خالك يلزمنا نعملوا 110 نضربوا في الدوار راه ماهمش طالبين حتى شي راه طالبين نسافروا راجل ماهمش طالبين شامبيونات هما راه عندنا جمعه ديال باجي اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تصديق ما عادش فما توقيت تاع فديك اخويا نخدموا في الخدمه باسطه

0: عطانا كل شيء، ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء، كل شيء موجود.
1: الوليد خالصين
0: يستحمدوا رب تعاملنا ولا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال على الاخر يا خويا. الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال سال على الاخر.
2: هاي معليش مرفوع قل لي ساعة اعطيني شو رايك
3: في التسريب. وجدك شريده ككابيتان الكابيتان هو الليدر والليدر الله غالب رانا نحن ودول الاعلام نخدموا في مهنه تطلب علينا نفهموا الليدرشيب. الليدرشيب هو اللي يكون قدوه بالافعال لا بالكلام. لانه الكلام سي معطى اخر تجم تحفز به تجم تقوي به، اما كي تكون انت قدوه ومثال على ارضيه الميدان من العطاء ومن الافيكاسيتي معناها الفاعليه وغيره وقتها الامور على العال. نرجع
2: لا خلي انت هنا تقصد يعني انت وجهك الشريدة مثلا
4: ماكش قايم بدورك
3: مش كابتن ميزيل نيق مش يكمل فما حاجه
2: مستوى عاطي المردود اللي ربما باش تاثر فيها الاسعار.
3: ليه بخلاف هذا هو بخلاف انه مازال معناها وجدي للاسف من بعد البوليميك اللي صارت في العوده نتاعو النجم الرياضي الساحلي ومن بعد خذا شاره القياده فما برشا من الجماهير مش راضيين عليه. ولكن ما تسالش نقولوا البارتي انك تحفز راهو باهي، اما زيد على التحفيز العطاء على الميدان واضح ولا هذا كله يتعدى مقبول. شنو ما يتعداش؟ انك وقت تخرج كويزين انترن متاع خالص ومش خالص ككابيتان تسوقها ويبعثوا لي اني بعض حباء النجم الذي ساهل يقول لك شو جماهير الفرق الاخرى كيفاش ياخذوا في المعطيات هذيك وكانه فرحان انت خالص، راهي حاجه في غير محلها. حتى كان الجمعيه تتخبط في مشاكل ماليه الناس بكريش قال لك كل دار علمها كان ربي هنا فما سقف مغطي كل شيء. ألور أنت إذا كان عندك حوايج انترن امشي تحدث على العطاء، تحدث على القليب، تحدث على التيران كيفاش المريول يلزم يتبل بالعرق الهداف كيفاش ما تجمش تقبل، لأنه اليوم النجم الذي ساهلي في كل مباراة يقبل. وجدك شريدة تابع المنظومة الدفاعية لأنه في نهاية الأمر أريد رواه. معناها اليوم إذا كان أنت كظهير أيمن معناها مطالب تكون موجود إيجا أحكي على المواضيع هذيك ومس الموضوع هذاك والفون تسوق ما تسوقش تسجل ما تسجلش تصور ما تصورش موضوع آخر، أما أنك تدخل في المعطى المادي رانا خالصين وحمد وربي أنا شخصيا ضدها طول عرض. حتى في الإخراج مع احترامي لزملائنا الإعلاميين في الصفحة الرسمية نجم الرياضي الساحلي اللقطة ديك كانوا يجموا يتجاوزوها، أما بوتيتر هذا باش ينحيوا الضغط على الإدارة تنحي الضغط على الإدارة باش تمس هيستوريك متاع جمعية ولا باش تعطي واقع متاع جمعية حاليا. راهو الإنسان قد ما يترفع قد ما يرقى بالجمعية اللي بس أما قد ما تهبط راو في النيفو راو ما تجمش تكون النيفو هذاك باهي لتسويق صورة الجمعية.
2: سيدريك المدرب يقول شعبوي ويقول يوافقك سعادة لأنه الكلام هذاك كان شعبوي، ويقول هذا يريد أن يكون هذا الخطاب موجه للخارج لأن هذه شعبوية مقصودة. أخونا توفيق من أرماني يقول علاش ما نحطوش الصباع على الجرح، هل اللاعبين يستحقوا يلعبوا في النجم أم لا؟
4: سهل مثلا برش. هذا طرح فني قيمة اللاعبين شفت الطرح التشخيص صحيح معنى يمشي الأهداف الصحيحة
2: لكن اللاعبين يستحقوا ولا يستحقوا
4: أي بالضبط سي جمال. أنا في المشكلة أنه في برشا نوادي في تونس أي هو أنه كيف كوا هل أنت يعطيك دليل أنه فما تخبط في الأدوار تداخل في الأدوار معناه ما تجيش أنت هذا خطاب تحفيزي يدخل في باب الدفاعية أنه مش تقوي اللاعبين وكل وين تعمل شكون اللي يعمل هل فما معد ذهني ونفسي بالنجم الرياضي الساحلي هل قام بالعمل جبدوا شيء الأشياء قد يكون من المشكل الموجود في النجم الرياضي الساحلي هو أنه فما مثلا ضعف على مستوى أعداد نفسي وذهني هو اللي يعطي لي دوني سيونتيفيك نعاود نقول مش معناه الصورة وكأني حبش أقول كلمة عومة وكأني مجموعة معناه مجتمعين وداخلين في تورنوا هاي اللي كذا نوع من الخطاب اللي ماهوش هيكلي. ثم ثانيا انك تخرجوا لبرا الناس يدنجروا من حق القائد الفريق ويستحق القياديه مشروعيه القياديه ان يكون لاعبا منضبطا مردود نتاعو يكون عالي واللي عنده شرعيه اللي هي شرعيه رمزيه على اللاعبين ووقتها حتى كي يتحدث معهم فما تفاعل لكن في غرفه في مش في التسويق هذا. كلمه اخيره لذلك زاد نحس اللي كذلك وقت لي كل النوادي وعندهم ازمه ماليه التجؤوا للمجموعات ورد بالك سين دوبل ترانشون معناها اختر لانه المجموعات هذه انه طالب انه تقسم معاك لو بوفوار في تعيين المدربين في اللاعبين وكل. وهذا الخطر الكبير الذي يدام الأندية التونسية اليوم. يقول لك ندفع معك الفلوس دونك نقص معك السلطة زاد.
3: لا هو هو انت
2: بروسيس ما ماش باش شي ما يفيس
3: كونسيرنون بريغاد روج مش لتقاسم هذاك كانت ميساج
2: ما تذكرش ما مجموعه ما
4: كاينش في عامه في تونس.
3: النقطة الثانية اللي أنا نحب نوصلها أنه راهو اليوم وقت اللي أنا نسوق صورة معينة قد تروق للبعض. أنا استعملت هذيك لأنها تروق لبعض الجماهير ولكن لا تروق لبعض الآخر. والأهم من هذا هل تمس من صورة الفريق أو لا؟ معناها وقت اللي أنا تبدأ عندي صورة دوبل ترانشون معناها تجم ترضي هذا ومترضيش هذا هات نوزنها بميزان تليق بالجمعية أم لا.
2: واضح. هاي بعد الموسيقى نمشيو الى دوري ابطال اوروبا وزميلنا الناجح مجدوب البارح كان حاضر في سانسيرو لقاء الانتر وكلوب بروش.

0: الستة واثنين وخمسين دقيقة نحكيو على الكرة الحقيقية.
1: شو رأيك برشا برشلونة؟ شو رأيك؟ الكرة الصحيحة، الكرة الصحيحة. لا يعطيك الصحة، وخسر لي رينا يوم أمس، ممتاز جدا. انا متعرفني متيم بحب الريال مدريد،
0: مش تغير
1: لا غير شيء. اما انا عاشق
0: لا ما بيك تغير،
1: نحب برشلونة، نحبها في لعبه، في جماليه اللعب. يامال عنده مقابله ممتاز، رهيب رهيب رهيب بكل صراحه، كره جميله. ان شاء الله الليله تواصل مع ريال مدريد وروما.
0: روما
1: روما يا حكومة راهو شو صرت لعب
0: ماني حاس
1: نلعبوا ضد الحكومة.
0: اي حاس روما باش تعمل حاجة، خاطر الأمور ما تعجبش.
1: توريت نتعاطف معاك وأنت ما تعاطفش معايا.
0: باهي خلينا نمشيو للناجح. شو رايك البارح ناجح؟ كان حاضر
2: شو ناجح،
0: حاجة حاضر في السانسيرو ناجح، وعمل لنا مراسلة من أرضية الميدان.
3: تحياتي ليك جمال، وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جوار فام. اليوم نحيي الناس كل من ملعب سان سيرو وإلا جوزيبي ميازا كما الناس تسميه. في مقابلة كبيرة اليوم كانت في الشامبيونز ليغ بين انتر ميلان وكلوب بريج، مقابلة كبيرة بصراحة، وشوفنا مردود كبير ياسر اليوم من جمعيتي من من من, من الفريق زوز، وسورتو من كلوب بريج الفريق الضيف البلجيكي اللي ورى اليوم عنده بيقول السنة في الشامبيونز ليغ هذيا على غيار الموسم الماضي. كانت مقابلة كبيرة، وبصراحة شفنا يعني الجو الإيطالي وجو الكالشيو بصراحة جمال عنده نكهة كبيرة، يعني كما شفتوا يعني مقابلة استاد معبي، أجواء كبيرة، أجواء سخونة، تسابق وتلاحق، شفنا مردود كبير ياسك من البلجيكيين، وحسرة كبيرة شفناها من المسؤولين الانتر، وكانت تاكل بعضها شوية مشاكل وعرق بين دكة الاحتياط متاع كلوب بريج ودكة الاحتياط متاع انتر ميلان، خصوصا من المدرب الانتر جمال. إن شاء الله متعناكم بالفيديوهات اللي مش بدهم موجودين والصور في الموقع جوار فام. تحياتي لكم الكل من ملعب سان سيرو.
0: شكرا لك يا ناجح. ناجح مشى للسان سيرو وروح بالربح لانه جاء مع كلوب بريج بحرب 4-3. كنت اتذكر انه كلوب بريج ربح البارح.
2: اونيتمون خيبه امل، يعني الكره الايطاليه عموما تعاني، والإنتر بارابور يعني الجمعيات اللي في إيطاليا تتسمى عندها أكثر استابيليتي في السنوات الأخيرة، ولكن للأسف الشديد استابيليتي هذه على مستوى الكالتش والسيريا مريناشي في شامبيونز ليج. معناها كي تخسر أرضية ميدانك 4-3 مع احترامنا لكلوب بروج في نهاية أمر ماله إلا يعني نيفو آخر. معناها كلوب بروج هي على البارح مباراة كبيرة عداها، ولكن الهانة الكبيرة اللي يعني من لقيتلهاش حتى تفسير أنه اهتزاز الكاتيناتشو الإيطالي. معناها هو اللي تقبل صحيح راهو المنظومة الجديدة، وانت سيد العارفين تبع في البرسا وماكينة البرسا. معناها اليوم الشكل الجديدة متاع ربيط الأبطال هي على كل هدف فما فلوس وفما برشا معطيات، معناها سي دو سبونسور وماركتينغ ومتابع، ولكن انها في إيطاليا تقبل 3 و4 أهداف حاجة إنكسبتابل وحاجة مرفوضة. ربما نوعية المدافعين ولاو في إيطاليا ما عادش كما كنا نشوفوا فيها، المنظومة الدفاعية ككل الإيطالية تمست، وهذا رجعنا اللي كنا نحكيوا فيه يعني الإدارة الفنية في في في تونس ما قادش حل. حتى في إيطاليا قاعدة تلوج راهي في حلول حتى من ناحية التجنيس، يعني حاول يستقطبوا الملاعبية اللي عندهم جنسية مزدوجة
0: ولكن
2: ما لقاوش الحلول، وبالرغم ذلك ما لقاوش حلول راهو حتى في الفئات الشابة مع الأكبر، مع العلم أنه مانشيني ربما يصلح شوية
0: إن شاء الله شوية. مانشستر سيتي وبي إس جي اليوم
1: حديد في حديد كل صراحة. أمانة نتصور اللي المان سيتي الأقرب، نتصور الأقرب. رينا برشا
0: تجدد،
1: تجدد ورينا زاد كيفاش، فما لحمة، فما ذهنية فنية قوية جدا. كي نقول ذهنية نحكي على المجموعة، على السيستم ككل، لأنه هام جدا راهو في الفرق، مش الأسماء اللاعبين. أنك تبني فريق مجموعة أو مجموعة فريق، هذا هام جدا ريتو في السيتي. فما بعض لاعبين تراجع الأداء بتاعهم في البي اس جي، لكن ويت اند سي ننتظر.
0: ليفربول في دقيقة 53 رابحة 4-0 لاسك النمساوي، وفي نورد الهولندي وكومو 1-1. هذا طبعا نتائج وقتيه. خلينا نمشي بكم الباسكيت، نختموا بقمه في قاعه القيروان بين الشبيبه والنجم الساحلي طارق. مرحبا بك، تحطنا في الاطار بسرعه يا طارق.
4: مرحبا جماعه، تحيه ليك. تمت الجوله السادسه بين الجسكا والاتوال كارتون الاولين وفيقا تقع للجسكا 27-18. ثم لحظات على نهايه الشوط الثاني الشبيبه توسع الفارق مع 45-42
0: للجسكا مع نهاية الشوط الأول. جميل، واضح. قديش الشوط الأول؟ قديش 35؟
4: 45-32.
0: 45-32، شكرا لك يا طارق. نلقاو كل التفاصيل بعد شوي، مازال الشوط الثاني يعني فترة ثالثة وفترة رابعة، دونك متعة كرة السلة تتواصل.
2: ولكن راهو الشبيبة سنة هي أكبر مرشح راهو الفوز بالبطولة بالنظر إلى الانتدابات، بالنظر استابيليتي، بالنظر حتى يعني البيجي اللي حطوه في الانتدابات راهو كبير برشا بارابور باقي الفرق. معناها اليوم نتحدث صحيح في الكوارتر الثاني فرق 13 نقطة، ولكن كلمة حق أنه شبيبة سنة معناها منافس كبير برشا على البطولة ويتجاوز حتى الفريقي. ولكن ما كتعرف أنت البطولة متاع كرة السلة سنوات الأخيرة معناها ديما فما احتدام وفما متعة في الماتشوات الاخرين.
0: شكرا لك سي عادل الخطيبي، شكرا لكامل الفريق، تحياتنا، نتقابل غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. صباح الخير، الى اللقاء.

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفاق.
0: جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة
4: أفام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. بسمة صعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. إقرار جملة من الإجراءات المرورية في بنزرت بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الجلاء، وغرق ثاني سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال 24 ساعة. في تفاصيل أخبارنا، أقرت مصالح شرطة المرور ببنزرت جملة من الإجراءات المرورية لليلة الفاصلة بين الأربعاء 14 من أكتوبر وغدا الخميس 15 من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء، وحرصا على إنجاح مختلف الفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة. ودعت المصالح في بلاغ نظرته اليوم المواطنين والمتساكنين إلى عدم ركن سياراتهم بنهج محمد علي وشارع طيب لمهي ورصيف طارق بن زياد وشارع الحبيب بوقطفة وسيدي سالم الكورنيش بمدينة بنزرت إلى جانب كامل شارع 14 جانفي إلى غاية مفترق سابوران ببنزرت الجنوبية، ومن مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة، وكامل الطريق الوطني عدد 11 إلى غاية مفترق السبتة، وعلى مستوى الساحة العمومية المصدة ومن مفترق حافر المهر إلى غاية مفترق السبتة في الاتجاهين. أضافت أيضا أنه تقرر منع مرور وجولان الشاحنات الثقيلة بالطرقات السالفة ذكرها من ظهر هذا اليوم إلى غاية الساعة الرابعة من عصر غد الخميس 15 من أكتوبر، فضلا عن منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العملاء في الجهة المقابلة لمقر ولاية بنزرت، كما يمنع الجولان وفق نفس البلاغ على الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع من الميناء التجاري عبر الطريق الوطني عدد 11 من الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم إلى غاية الرابعة من عصر غد الخميس، إضافة إلى منع رسوها وتركها بالساحة قبالة مفترق السبتة. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الإدارات والمصالح المعنية بإنجاز مشروع إحداث مركز نداء خاص بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة وتقدم إنجاز المشاريع. وعسكر أكد وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات أهمية أحداث هذا المركز باعتباره آلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير نفاذهم إلى المعلومة الانتخابية من مصدر رسمي وموثوق، والإجابة أيضا عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصفة دقيقة وحينية، بما يساهم في مرافقة الناخبين وترسيخ الثقة في المعلومة الصادرة عن الهيئة. أنهت بورصة تونس معاملات حصة هذا اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشرها المرجعي تونانداكس بنسبة 0.42% ليبلغ 18705 نقاط فاصلة 42 جزءا من النقطة، وسط حجم مبادلات بقيمة مالية نهزت 5.4 مليون دينار حسب تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. في شأن آخر، اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين أزريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، اطلعت على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، يضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل، وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية ماشية بعد تدرج صاحبته في مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. الوزيرة بيّنت أن هذا المشروع يعد حافزاً لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آليات للإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات، ودعت وزيرة الأسرة والمرأة إلى دراسة إمكانية تمويل توسعته لإحداث منطقة سقوية لزراعة الخضروات ومساعدة صاحبته على إنشاء بئر عميقة لتأمين حاجياتها في مجال الزراعات السقوية. دوليا توافدت حشود من مختلف محافظات جنوب اليمن إلى عدن هذا اليوم الأربعاء للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي دعا لها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والتي تشهدها المدينة احتفاء بذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. ويوم أمس أعلن الزبيدي التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة في المنطقة. أفادت

0: أفادت المنظمة البحرية الدولية بغرق سفينة شحن للبضائع السائبة قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة البضائع السائبة هي ثاني سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة. إيران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية لحل الأزمات وفق شروطها، وأبرزها إدارة مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه بالتعاون مع سلطنة عمان. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها الموجه إلى واشنطن بشأن مقترح الأيام السبعة عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاما بتعهداتها لإنهاء التوتر. أشرى شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
0: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية الفعاليات ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. البارح مشينا لجامعة الفنون بالشارقة ونحضرنا المعرض بينهما للفنانة والأستاذة اللبنانية ندى عبدالله، تلقينا معها وكان التصريح هذا.
3: هيدا المعرض هو بحث بصري ومادي بتحولات حرف الألف عبر التاريخ. طلقت من نماذج تاريخية للخط الكوفي وعادت قراءة هيدي الأشكال خارج سياق الأصلي، لأتأمل العلاقة بين الحرف بوصفه شكل مكتوب والحرف بوصفه أثر مادة بيحمل ذاكرة المكان والزمان. اللي بهمني كان من خلال المعرض مش إعادة إنتاج الحرف التاريخي شكله الأصلي، بس أنه كان تم تتبع اللي صار كيف نقل من وسيط لآخر، يعني مثل من الورق للمعدن، من الحجر للنسيج، من الشكل الثابت للحركة والضوء. تفكيك هون كان ما بيعني الفقدان، بس إمكانية إعادة التشكل. الحرف يبقى حاضر حتى لما يتغير مادته ويتجزأ أو تتجزأ صورته. ثيمة المعرض هو الميزان. تقريبا واحد يقدر يوازن بين إذا النقل من الماضي للحاضر، إذا من الشكل الواضح للشكل التجريدي، من خلال مثلا الخامات المختلفة، كيف نقدر نعمل هيدا التوازن بين الخامات والتوازن بالأشكال والتوازن بين حتى نفس الحرف، كيف نقل من بلد لبلد من زمن لزمن، وفي بعض الأشكال حافظت على حروفها وبعض الأشكال الحروف غيرت شكلها شوي بطريقة، بس المشاهد بيقدر يميز أنه يقرأ الحرف حتى لو تغير شكله.
2: على هامش الملتقى وفي جامعة الفنون قابلنا الطالبة هبة ماهر، متحصلة على جوائز عالمية في العطور. فرصة باش نتعرف عليها ونحكي معها شوية ونعرف المسابقات اللي شاركت فيها.
4: المشروع اسمه هبة حبة مستوحى من مشروع طول مستوحى من الذكرى والهوية التراثية الفلسطينية، يهدف إلى الحياة والذكريات من خلال حاسة الشم. كل عطر له ذاكرة معينة في فلسطين، مثل ما نشوف يعني إنه عندنا التين والزيتون مستوحى من القرآن، تين والزيتون وطول سنين. في عندك النسمة اللي هو ريحة الياسمين، ياسمين في ليالي فلسطين مش مشهورة جدا، والمرمية من مطبخ من مطابخ أو من بيوت فلسطينية أصيلة، وريحة المرمية تفوح دائما من البيوت الفلسطينية. المسابقة كانت عن موضوع تايبوغرافي، وأنا استعملت التايبوغرافي الكوفي الأصيل إيرلي كوفي، واخترعت صفة منه أنه تكون على مشروعي نفسه. فأنا كنت حابة أخلي المشروع عبارة عن كوفي قديم بس أطور عليه من ناحية أناتومي نفسه. كانت الكوميونيكيشنز أوف أرت بأمريكا، والحمد لله فزت بجائزة تايبوغرافي أوف 2027، وكان عاجبهم التطريز على الباكجينج نفسه كمان. سنة دراسية كاملة استغرقت مني أني أخلص العمل كامل.
2: بعدها مشينا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالشارقة، وين قدم الباحث والخطاط المصري محمد علي جمعة محاضرة بعنوان حوامل النص، الرق، ورق البردي والورق المقهر وأثارها على التطور الخطي. هات نسمعوه شنو قال لنا بعد المحاضرة.
5: كان في لقاء جميل ومحاضرة عن عملية التقهير على حوامل الورق والتعرض لها تاريخيا. التقهير هو مادة توضع على سطح الورق لتمكن الخطاط من الإصلاحات في الكتابة سواء بالمحو أو القشط، وتعطي الأريحية في إعادة الكتابة مرة أخرى، وتسهل عليه موضوع التزهيب والزخارف وما شابه.
2: تكلمت زادة على تاريخ الورق وتطور الورق من الورق البردي للرق للكاغد.
5: صحيح. تطور الورق هو بداية من العصور المصرية القديمة، كانوا ينتجون ورق البردي من نباتات تنبت على ضفاف النيل ويسوونها ويطرقونها بحيث أن يكون لها سطح مستوي يقبل الكتابة عليه بشكل سليم. ثم بعد ذلك تطور إلى مراحل الرقوق أو الرق. الرق هو من الجلود الحيوانية، تعالج أيضا بطريقة معينة لتستقبل الكتابة عليه بشكل جميل، لكنه كان غالي الثمن لأنه كل ورقة تعني حيوان أو غزال. ثم تطور بعد ذلك، أنتجت الصين ورق أو له مصطلح الكاغد. الورق هذا ينتج من ألياف نباتية أيضا بنفس فكرة البردي، ولكنه بيطبخ بطريقة معينة ويطرق ويصب في قوالب لإنتاج شكل مستوي يقبل الكتابة. ثم بعد ذلك يتم عملية التقهير، والتقهير هو وضع طبقات من النشاء وبياض البيض أن تساعد على الكتابة بشكل سلس وسليم للخطاط ولا المزخرف. تطور الورق بالخطوط هي علاقة تناسبية. الخطوط الجافة المستقيمة كانت تكتب على الورق الجاف الخشن، والخطوط الناعمة المتحورة اللي فيها دورانات كانت تكتب على الورق الناعم الذي يسمح بكتابة الدورانات بأريحية. فكانت علاقة متوطدة من الخشونة إلى النعومة أيضا في الخط الخشن أو الخط الناعم.
2: لقينا زاد اليوم مع الدكتورة جميلة سالم من الكويت، تحكي لنا على مشاركتها الثالثة في ملتقى الشارقة للخط بالخزف.
6: أنا متذوقة خط وليس خطاطة، أدرس خط وأقرأ الخط وأحضر معارض خط واشترك كتب خط وأكتب خط يعني، بس إني أشارك خطاطة أنا ماني خطاطة، أنا خزافة إلى جانب فنانة تشكيلية. مشاركاتي في هالثلاث دورات اللي أنا شاركت فيهم كان كلها أعمال خزفية. مشاركتي هالسنة في عمل اسمه الشموخ، عمل خزفي يعني مشتغلة في الطينة الحمراء اللي هي تيراكوتا إلى جانب الطينة الستون وير. فاللون الأحمر موجود في القطعة إلى جانب، يعني اخترت لون إنه يمشي يميل إلى الثقافة الإسلامية، اللون التركواز الفيروزي هذا يعني دائما إحنا نشوفها في الأواني الفيروزية. العمل اسمه الشموخ. ليش سميت الشموخ؟ لأن أنا في وجهة نظري لما أشوف جميع الخطوط اللي في العالم لما أوازنها مع خط العربي، فأشوف أن خط العربي هو الشامخ، هو لأعلى شيء في العالم من ناحية الجمالية والقيمة الفنية في الخط العربي. لأن الخط العربي فيها عدة أنواع من الخطوط، يعني ما هي خط واحد نفس بقية الخطوط، حتى الخطوط القديمة يعني. فالخط العربي فهي لو نحطها في ميزان ما بين الخطوط العالم والخط العربي، فيطلع خط العربي هو اللي أقوى وأجمل وأروع يعني في هذا. فعشان كذي سميت العمل الشموخ، يعني عمل متواضع جدا.
2: الإعلامي العراقي أمجد ياسين اللي يعطينا انطباعاته على ملتقى الشارقة للخط، نسمعه شنو قال.
7: ملتقى هذه الدورة متميز. هذه السنة شفنا الخط العربي بكلاسيكياته، مدارس كلاسيكية المعهودة وشفنا في الحداثة اللي تمثل مثلا بالمدرسة الحروفية اللي توظف الخط العربي في اللوحة فيصبح جزءا منها وكيان مرتبط فيها، وشفنا أعمال متميزة في هذا الاتجاه. أيضا كان هناك معرض مصاحب للتصوير الفوتوغرافي في جوائز، وفي أيضا معرض اللي هو مكان 1971 اللي هو خاص بالمبدعين، شفنا فيه أعمال متميزة، عملين متميزين الآن. عموما المعرض فرشة واسعة من المعلومات والثقافات، حتى في الخط الكلاسيكي نرى هناك في مدارس، المدرسة التركية، المدرسة العراقية، المدرسة المصرية الشامية والمغربية المغاربية أصلا، والصينية أيضا في مشاركة، لكل من هذه إلى خصوصيته. شفنا اللوحات، الفنان الصيني يرسم في الريشة وليس في القصبة، ويكتب من الأعلى إلى الأسفل كأنه يحاكي اللغة الصينية. شفنا المدارس اللي مثلا في مدارس العربية تعكس تاريخها أو تعكس موروثها الزخرفي على اللوحات اللي هي في الخط، في لوحات تكون معها زخارف، هذه الزخارف تحاكي تراث تلك الدولة اللي أتى من عندها الخطاط. المعرض مهم جداً وإضافة مهمة جدا للثقافة العربية وللخط العربي في الشارقة اللي هي عاصمة الثقافة العربية بامتياز.
2: ذكر لي الورشات ما زالت متواصلة، ورشات متنوعة ومختلفة على حسب الأسادة اللي باش يقدموها والخططين اللي يشاركوا فيها، وفما معرض كبير نهار 11/11 في بيت الحكمة، معرض بميزان من النقطة إلى المعنى من تنظيم دائرة الثقافة، ويقدموه مجموعة من الخططين الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي والفنان خالد الجلاف من الإمارات، الفنان خليفة الشيمي من مصر، والفنان حميد السعدي من العراق. كملوا نشرتنا لليوم، وأكيد نحب نقولوا شكرا على حسن التنظيم، على الدقة في التحضير لكل كبيرة وصغيرة، وحفاوة الاستقبال والمجهودات اللي تعملت في الملتقى السنة باش خلت الملتقى ينجح والشارقة تشرق في ريادتها العربية والإسلامية. برافو لكل المنظمين، برافو بالطبيعة الكل اللي ساهموا في نجاح الملتقى هذا، الخططين، وتحية كبيرة برشا لحكومة الشارقة، دائرة الثقافة وإدارة الشؤون الثقافية. نتلقاو في مواعيدنا الجاية، من غير ما تنسوا اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhar.fm.net، وإلا على الكونت سوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام جوهر FM. ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
8: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
9: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر افهم، احنا نشكيو كان جوهر افهم نشكيو لحد.
8: عندك راي؟
9: ربي محمد رسول،
8: ما تخليهاش في قلبك،
9: مش حرام عليكم.
8: اتصل بميكرو جوهر على 29-100-100 وإلا 73-243-000.
9: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر افهم رسولي صوتي.
8: احكي عبر وخلي صوتك حاضر،
10: واحلى احلى احلى احلى اذاعة ربي صلى يوفقكم.
8: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
9: لا والواحد فيه هبه لطفه.

إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: والأستاذ عبد المنعم عبود على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعدكم يتجدد مع خوذ الصحيح ديما على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام كل اربعه من توا حتى للتسعه. تسمعونا في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن على www.jawrfm.net. الموعد يتجدد مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، استاذ جامعي، مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاداره واعوان في القطاعين العام والخاص. اليوم في خوض صحيح عندنا موضوع مهم نحكيه على مفعول حكم التسجيل العقاري تحت المجهر قرار تعقيبي مدني يتعلق بإقرار بطلان بند يقتضي منع تجديد الكراء للسنة الثانية من أشغال المحل مؤرخ في 27 أكتوبر 2020، وديما قانوني ولا غير قانوني؟ خمسة أسئلة والإجابة تكون مع دكتور عبد المنعم عبود. رحبوا بكم ليكيب الكل، غازي خليل في التقديم، الأستاذ إيناس حداد في الإعداد، منير إسماعيل في الإخراج، ونرجس قلالة في التسجيل. أهلا وسهلا بالجميع. خذ صحيح عبداد، نستقبلوا الدكتور عبد المنعم عبود. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا لك سي غازي، وشكرا لكامل فريق البرنامج، وأيضا مرحبا بكافة السادة المستمعين مستمعي قناتنا العزيزة قناة جوهرة أفام، إذاعتنا المحببة إلى قلوبنا.
1: شكرا لك أستاذ، يعطيك صحة. نبدأ تسويت مع الموسيقى ونرجع لكم مع أولى فقرات.

0: موضوع اليوم.
1: نرجع معكم من جديد في خوض صحيح. اليوم موضوع اليوم باش يكون مفعول حكم التسجيل العقاري. وقت اللي يقولوا حكم التسجيل العقاري شنو نقولوا استاذ؟ مرحبا بك من جديد، تفضل.
2: شكرا سي غازي. اول حاجه باش نحكيوا على مفعول حكم التسجيل، ويسمى كذلك الحكم العقاري، يعني الحكم الصادر عن المحكمه العقاريه في مجال تسجيل العقارات. وقت يبدا عندنا عقار غير مسجل، يعني الايموبل نون ايماتريكولي، العقار هذا يخضع الى مجموعه من الاجراءات، اما انها تكون هذه الاجراءات ذات طبيعه اختياريه باعتبارها انها تنطلق من معطى تقديم مطلب تسجيل اختياري لكتابه المحكمه العقاريه، او انه الامر يتعلق باجراءات في اطار عمليه مسع عقاري اجباري تاذن به وزاره العدل في اطار تكوين لجنه تشرف على هذه العمليه. في نهايه المسار الاجرائي يعني سواء المطلب او عمليه المسح، في نهايه المسار يصدر حكم. هذا الحكم اسمه الحكم العقاري. الهدف منه هو اخضاع العقار الى نظام قانوني جديد، كأن احنا مش نعملوا عملية كاملة، الهدف منها هي انه نعملوا كراسة للعقار. بالاحرى العقار هذا باش يولي عنده نوع من بطاقة التعريف، او ربما اكثر، هو ربما يعني رسم تاع حالة مدنية، او ربما اكثر هو في الحقيقة كتاب يروي التاريخ وجغرافيا العقار. كي تولي انت نهار اخر تمشي لدفتر خانة تحل لك الرسم العقاري اللي هو يتفق مع العقار موقعا ومساحة وحدودا، تحل لك الرسم العقاري، تعرف الجغرافية متاعه هو وين العقار هذاك، وتعرف شكون المالكين المتعاقبين عليه، وشكون آخر مالك، مش وقتها تنجم أنت تشري وإلا تتعامل بأي طريقة من الطرق على ذلك العقار. إذن المنطلق هو حكم تسجيل. حكم التسجيل هو في الحقيقة ما عنده ميزة بالنسبة لبقية الأحكام القضائية، هو أنه حكم ابتدائي، حكم بداية، محكمة البداية في درجة واحدة، ثم ننطلقوا من بعد إذا كان حبوا نطعنوا فيه نمشيوا لمحكمة التعقيب. قابل للطعن بالتعقيب. الحكم هذا الحكم العقاري إذا كان انقضت مدة الطعن فيه وقدرها شهران من تاريخ صدور الحكم العقاري، وقتا نولي الحكم هذا يمسي باتا. ما معنى يمسي باتا؟ يعني يتصل به القضاء. مش نحكي على أحكام الرفض، نحكي على أحكام التسجيل. يبدأ فما عندك حكم تسجيل، نتيجة أن الحكم هذا سيحال على المحكمة، من المحكمة العقارية سيحال إلى الديوان الوطني للملكية العقارية، يعني إلى دفتر خانة الملكية العقارية. لواش؟ باش تولى ممارسة مهامها أو أحد مهامها المذكور في المذكورة في الفصل 316 من مجلة الحقوق العينية، وهي إقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل.
1: باهي.
2: دونك الدوسي نتاع الملف نتاع القضيه العقاريه، من بعد ما واحد قدم مطلب ولا فما عمليه مسح، فما برشا ناس دخلوا، كل واحد يقول لك هذه العقار نتاعي والحدود نتاعو نبدا نوضحوا فيها عن طريق ديوان قياس الاراضي، اصدر حكم قال هذا يملك وهذا ما يملكش، هذا راهو عنده رهنيه، هذا عنده حق انتفاع، العقار راهي الحدود نتاعو راهي حده شرقا غربا قبلة جوفا. الحكم هذا ديجا يولي تتويج للقضية الجارية. بعد الحكم هذا يحال على دفتر خانة للملكية العقارية اللي باش تقيم رسم عقاري. أكل كتابة من العقار أو ما يعرف بالصحيفة العينية في بعض الكتابات الشرقية، أو ما يعرف كذلك بالرسم العقاري واللي نعرفه احنا في دارج كلامنا بعبارة تيتر بلو، في الحقيقة هو موش تيتر بلو، وضحنا الفرق في وقت من الأوقات، قلنا راه الرسم العقاري هذا هو يروي تاريخية وجغرافيا العقار.
1: لاي
2: الميزة متاع الحكم انه بمجرد سيرورته بيت يرتب زوز اثار كبار.
1: ناي كيفش؟
2: تعرف انت الغاية من التسجيل هو انه نصفيه الوضعية الاستحقاقية والعقارية متاع العقار.
1: ناي
2: معناه احنا نحب نحفو النزاعات
1: بالضبط،
2: ونحفو الاحتجاجات. ناي. والقاضي العقاري باش يجي يحطوا له مجموعة هكا مبعثرة من الحجج، وهو باش يقول هذا يملك وهذا ما يملكش، اذا يبقى ترانشي سيفصل. وانطلاقا من تاريخ الحكم وصيرورته باتا، سينطلق العقار الى حياة جديدة بناء على رسم جديد.
1: أكيد.
2: والرسم هذا سيكون منطلق لانطلاق العقار في حياة من نقطة الصفر. بول دو كروش يقولك ابارتير دي جوجمون ولا دو لا ديسيجن، معناها دو لا ديسيجن ادمينستراتيف، يقولك اون في تابلو راس دو باسي، عرفت، نمسحوا ما قبل الحكم.
1: ناي.
2: من الشوائب ومن النزاعات ومن الاعتراضات، واللي ما يتقبلش يمشي على روحه.
1: باي.
2: إذن هذا ما يعرف في الفقه، وحتى عند رجال القانون المختصين وحتى غير المختصين بالمفعول التطهيري لحكم التسجيل اللي في الحقيقة يفسخ كل الحقوق المترتبة على العقار انطلاقا أو بصفة رجعية انطلاقا من تاريخ تقديم مطلب التسجيل فما قبل ذلك. كل احتجاج يمشي شي واحد مثلا مالك لعقار معين بحجة كتابية ويجي شخص آخر يحوز ويقدم مطلب تسجيل ولا يتولى الاعتراض في الأجال ويصدر الحكم باسم الحائز، فذلك الحكم يصير الحائز مالكا وتنقضي حقوق المالك الذي لم يتدخل في إبانه، وفي الحقيقة حقوقه السابقة عن تاريخ تقديم المطلب بموجب صدور حكم التسجيل تعتبر لاغية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 308 من مجلة الحقوق العينية.
1: حكم بيت،
2: حكم بيت. بالنسبة للحقوق هذيك اللي ما بين تاريخ تقديم المطلب وتاريخ الحكم، لو احنا نقوله من توري فيها وعليها، فما اللي نجم يتقبل من الوثائق وفما حاجات اللي ما تنجمش تتقبل حتى ولو صدر الحكم راهي، وحتى ولو هي ماهيش مذكورة في الحكم تنجم تتلحق من بعد الى دفتر خانة وتتولى ترسيمها.
1: كيفاش هذي؟
2: مثلا واحد قدم مطلب تسجيل وفي الاثناء قام ببيع ذلك العقار
1: هاي،
2: ولم يتدخل المشتري في القضية العقارية الجارية وصدر الحكم باسم طالب التسجيل، هل يعود مالكا للعقار الذي فوت فيه بموجب الكتب؟ لا، صاحب الكتب يعني هو المشتري، المشتري يمكنه بعد ذلك يعني إيداع ذلك الكتب إما بكتابة المحكمة العقارية بعد صدور الحكم، أو إذا يعني تم إرسال هذا الملف ملف القضية العقارية إلى إدارة الملكية العقارية لإقامة رسم عقاري، فإنه يمكنه بعد ذلك ترسيم هذا الكتب بإدارة الملكية العقارية على أساس تقديم هذا الكتب ودراسته من طرف الإدارة وقبوله إذا لم تكن فيه إخلالات شكلية أو أصلية جوهرية.
1: يعني فما إمكانية القبول؟
2: فما إمكانية القبول، أما لما يتقبلش هو إذا كان فما ملكية لم يقع التداخل أو لم يقع الاعتراض بشأنها في أثناء جريان عملية التسجيل، وحينئذ إذا كان ما فماش تداخل نقول احنا نقول في حالة الاعتراض يتسمع معناها الترم تكنيك هو اعتراض لوبوزيشن، ما فماش اوبوزيشن ولا فما اوبوزيشن ترديف يعني متأخر خارج الأجال، في الحالة هذه المالك يفقد الملكية ولا يكون له الحق في هذه الحالة سوى أن يعود على المستفيد من الترسيم والمستفيد من الحكم إلا بدعوة شخصية في غرب الضرر يقولوا عوض لي، أما باش يطلب الملكية ما عادش فما معناه عنده الحق في التعويض المالي، ولهنا ينجم يرفع قضية لدى المحكمة الابتدائية يرفع دعوة شخصية في غرب الضرر وأيضا يموجب اختبار اللي باش يقدر قيمة العقار اللي يفقدها المالك نتيجة هذا الحكم ونتيجة ما يعرف بالمفعول التطهيري لحكم التسجيل اللي هو يترتب بالأساس على الصبغة البيت لحكم المحكمة العقارية. الحاجة الثانية اللي هي تترتب على حكم التسجيل إذا كان فما حاجة اسمها مفعول تطهيري وهذا هو المظهر السلبي لمفعول الحكم، مظهر السلبي، فما مفعول إيجابي هو أنه الترسيمات ريتك الترسيمات اللي ترسم في دفتر خالة الترسيمات الأولى بناء على ملف القضية العقارية، ملف القضية العقارية اصدر الحكم فيها معناها أذن بترسيم حقوق فلان وفلان وفلان وفلان، لكن الترسيمات الأولى اللي باش ينقلها مدير دفتر خانة على الرسم العقاري اللي هي ترسيمات في الحقيقة مأذون بها في نطاق حكم صادر في أصل الاستحقاق من طرف المحكمة العقارية، الترسيمات هذه في الرسم العقاري هي في الواقع ستكتسب ما يعرف بالقوة الثبوتية المطلقة. معناها قوة ثبوتية المطلقة صغار زيادة معناها وقت اللي فما ترسيم بالحالة هذه ما نجموش نطعنوا فيه قدام القضاء الحق العام.
1: باهي، كان نسألوا سؤال بطريقة أخرى ونقولوا احنا حكم التسجيل العقاري ينقل الملكية بمجرد صدوره وإلا لابد من الترسيم؟
2: باهي، هو في الحقيقة الحكم سيقر حقوق هو لا ينشئ حقوق وإنما يقر الحقوق الموجودة سلفا. بون سي ديسكوتابل، فما ديبا تري غران ديبا دوكترينال نجمو نهاريخ نطرحوه في اطار ربما نطر فورام ولا في مكان هكا فيه اهل الاختصاص ربما هوش معناها تكنيك. اللي يهمنا هو انه اذا كان فما حكم فانه الحكم هذايا في الحقيقه يقرر الحقوق ولا ينشئها، وبطبيعه الحال الرسم العقاري سيقر الحقوق التي اقرها الحكم. دونك هو في الحقيقة تأكيد للملكية اللي هي موجودة سلفا، ما ينشأش الملكية. هذا ما يعنيش أنه إذا كان عندي قبلك أذكرت على الحالة اللي إذا كان فما أذكرنا وسلطت الأضواء على الحالة اللي طالب التسجيل يتولى بيع العقار في الأثناء، هذا ما يعنيش إذا كان فما الحكم باش يصدر باسم طالب التسجيل يعني ياك العقد هذاك يمشي على روحه. لأن فصل 350 هنا يميز بين عدة فترات، والفترة هذه متاع بحر فترة التسجيل يعني الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تقديم المطلب وتاريخ صدور الحكم، هذه في الحقيقة فترة انترميديير. الإنسان اللي يحرر عقد وما يدعوش في كتابة المحكمة العقارية يمكنه تدارك ذلك لاحقا، إما بإيداع هذا الصك لدى كتابة المحكمة العقارية أو إيداعه إذا معناها تم إرسال الملف إلى إدارة الملكية العقارية، إيداع هذا الصك مباشرة لدى الجهة الإدارية المختصة اللي هي دفتر خانة، ودفتر خانة تتولى دراسته وقبوله، وليس ثمة ما يمنع القبول من الناحية القانونية، لأنه فما تطبيق حرفي وصريح وبسيط لمقتضيات الفصل 350 من مجلة الحقوق العينية.
1: يعني عبارة الحكم هو اللي يقرر الحق يعني في دار دعوة التسجيل، أما راه فما إجراءات أخرى يعني فما إجراءات تادية من بعد تصير لابد من الترسيم من نجمه.
2: معنى الحكم أنا كي يجي يقول لي فلان راه ملاك، هذا كسيسير اللي هو ملاك، لكن إذا كان هو بيع في الأثناء هذا ما يمنعش المشتري من أنه يرسم الحقوق متاعه.
1: بالضبط.
2: ما نحن نحكيه على الحالة اللي يكون فيها الملاك بيع قبل تاريخ تقديم المطلب. تاريخ قبل تاريخ المطلب ويصدر من بعد الملاك، هو معناها يضرب الحكم بأنه فلان الفلاني هو المالك اللي هو في الحقيقة هو المحيل لملكية العقار قبل تقديم المطلب. الحالة هذه تلغى حقوق المشتري.
1: هاي فوالا،
2: خاطر حكينا عن المفعول التطهيري وحكاية القوة الثبوتية للترسيمات. ريتم الترسيمات الأولى اللي ترسموا في دفتر خانة أول ما تحل أنت الرسم العقاري باش تلقى وقد ثبتت ملكية هذا العقار لفائدة السادة والسيدات 1 2 3 4.
1: هاي
2: هذاك الترسيم الاولاني، هذاك اللي يسمى الترسيم المتزامن. علاش سميوه الترسيم المتزامن؟ للانسكريبسيون كونكوميتانت، هو ترسيم يقام من طرف اداره الملكيه العقاريه تزامنا مع اقامه الرسم العقاري، وفي مصر يسميوه الترسيمات الاولى.
1: هذا هو
2: الترسيمات الاولى، هذه راهي في رفع عن كل مهاجم او طعن، ما تنجمش ان تكابل مسمار في حيط.
1: بالضبط،
2: معناها ترسم باسم فلان كان عندك حاجة برمشي القضاء الحق العام يعوض لك. أما هذي راهو وفي الكلام عليه، المسألة انتهت محسومة. هذي القضاء العقاري سامحوني في الكلمة بقق عينيه في العقود واكتشف بأنه فما عقود تستحق أنها ترسم وعقود أخرى غير حارية بالترسيم، ضر الحكم، أنهى الوضعية، قطع فيها، حسم بطريقة لا مجال للرجوع فيها، وأحيل الملف إلى إدارة الملكية العقارية. يعني أقامت رسما وكرست وأكدت وأثبتت فيه الحقوق الواردة بالحكم وانتهى الأمر، وتلك الترسيمات ستكون في الواقع ترسيمات متزامنة تحظى بقوة ثبوت مطلقة، يعني هي تثبت الحق بطريقة لا يمكن معها إثبات ما يخالف ذلك. وفاش يتو
1: هذا هو
2: إلى درجة أنه ساعة ساعة كي تجيب أنت شهادة ملكية، شهادة الملكية بصفة عامة تغني عن العقد، وإذا كان يكون الترسيم ترسيم متزامن فإنه ذلك الترسيم لا يمكن بأي وجه من الوجوه مهاجمته. الترسيم في الحالة هذه مش كما بقية الترسيمات اللي تعملها دفتر خانة بعد الترسيم الأول والترسيم الثاني والثالث والرابع والخامس، كل بقية الترسيمات عداء الترسيمات الأولى قابلة للطعن، الترسيم الأولاني فقط ما يمكنش الطعن فيه. علاش؟ على خاطر هو السوق اللي تتبني عليه بقية الترسيمات. يعني أنت بجي تبيع وشخص آخر بشي يجي يبيع ويجي يبيع واحد للطرف الثالث ورابع وخامس، الترسيم الاولاني هو الباز نتاع عمليه البيعات الكل. ما نجموش من بعد ما ثبتت اداره الملكيه العقاريه ومن بعد ما انتهت اجل الطعن نجي مره اخرى بعد ما اقيم الرسم وعملنا معناها قمنا بادراج مجموعه من الترسيمات اللي تسمى الترسيمات الاولى، نقولوا اسمع ريتك الخدمه الكل نطيحوها في الماء، هاي نعاودوا نطعنوا في الترسيمات الاولى. لا، الترسيمات الاولى يعني لا يمكن المساس بها. ريت النص الدستوري يمكن تنقيحه، والترسيم المتزامن لا يمكن مراجعته.
1: يعني نجم نقوله هنا مثلا أنه الترسيمات اللي تجي بمقتضى حكم صادر بالتسجيل عندها وضعية قانونية مختلفة وعندها زادة امتيازات، نجم نقوله على بقية الترسيمات اللي تجي من العقود اللي ولا الوثائق اللي قابلة للأبطال، هكا ولا؟
2: بالضبط، بقية الوثائق الكل، بقية الترسيمات الكل ها يمكن داير شي يقول بول دوكرو في الحقيقة عنده يعني انوفراج في الظروف في مراكش كيش يقول لك، يقول الانسكريبسيون نو با فالوار بلوس كو لو تيتر انسكري. يعني الترسيمات اللاحقه عن الترسيم المتزامن ما عندهاش قيمه اكثر من الحجه اللي هي ترسمت. إذا كان الحجة باطلة الترسيم باش يتم التشطيب عليه. لكن الترسيمات الأولى لا يمكن الطعن فيها ولا يمكن مهاجمتها ولا يمكن أيضا اعتمادها. لا يمكن مهاجمتها وهي تكون في رفع عن كل مهاجمة أو طعن.
1: هاي هذا هو.
2: هو تقريبا نفس المبادئ الموجودة في القانون الجزائري راهي.
1: هو يعني هنا الحكم التسجيل يصدر على المحكمة العقارية.
2: حكم التسجيل يصدر حصرا عن المحكمة العقارية.
1: فما وثائق معينة تتقدم
2: كل الرسم العقاري كل راي القرارات المتعلقة مرسمة معناها متعلقة بالرسم بصفة وطيدة وثيقة كلها عندها المحكمة العقارية تدخل فيها سواء في مادة التسجيل أو في مادة الطعون أو في مادة التحقيق كلها محكمة عقارية.
1: شنو الوثائق اللي تتقدم باش تحصلوا على حكم التسجيل؟
2: لا فهم حتى وثيقة تقدم مطلب في الحصول على نسخة من الحكم وكهو. وهو الحكم بطبيعته الأصل متاع الحكم الأصلي باش يتبعث هو الكل في إطار القضية العقارية لدفتر خانة من طرف كتابة المحكمة العقارية. دونك عندنا زوز مفاعيل باش نحوصلوا مفاعيل أو آثار لحكم العقاري. المفعول الأول ويسمى المفعول التطهيري لحكم التسجيل لفي دو بيرج. وقد أقره الفصل 308 في فقرته الثانية من مجلة الحقوق العينية. وعنا كيف القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات اللي هي في الحقيقة نتيجة طبيعية لتفعيل الصبغة الباتة للحكم الصادر عن المحكمة العقارية.
1: هذا هو ممتاز.
2: هما وجهان لعملة واحدة، فما مظهر سلبي ومظهر إيجابي. المظهر السلبي هو نفسخ الحقوق اللي فيها نزاع نخليه كان نظيف، ووجه إيجابي هو أنه ما يرسم يحمل على أنه صحيح ويحمل على أنه ثابت وموجود ويحمل على أنه يلغي كافة النزاعات وكافة الادعاءات المخالفة.
1: هو كعليش يقولك يعني دوبة تشري سجل ودوبة تسجل رسم،
2: هذاك في إطار عملية إشهار العقد. احنا نحكي توا في عملية إشهار الحكم.
1: اي هكا عليش يعني لابد من التسجيل
2: اللي نحكي عليه. التسجيل اللي نحكي عليه هو التسجيل العقد اللي تحكي عليه انت هو تسجيل العقود.
1: اي فوالا.
2: دونك احنا العقد صحيح يتسجل ويتعرف بالامضاء عليه ويتم اشهاره، لكن احنا نحكيه على الحكم العقاري شنو هي الاثار نتاعه، وخاصه
1: نحكيه على حكم التسجيل يعني
2: بالضبط عن الحكم.
1: اي
2: هو في الحقيقه الشرح يطول، ولكن حاولنا نختصر الى ابد الحدود ونحصر الاثار هذه في اثرين اساسيين. والاثاران هذوما في الحقيقه منها من الواضح انهم احنا في تونس المحكمه العقاريه هي اللي تصدر حكم، في برشا بلدان اخرى ما فماش محكمه عقاريه راه في اطار التسجيل.
1: اي فوالا.
2: فما اداره هي اللي تتولى عمليه التسجيل كما في المغرب مثلا وكما في مصر كما في العراق كما في سوريا اداره الطابو في المغرب، ومعناها منظومه التحفيز العقاري. في الجزائر عندهم منظومة تشبهنا اللي نحن، لكن الإدارة تشرف عليها. تقريبا المحكمة العقارية هي المحكمة الاستثنائية الوحيدة في منظومات الإشهار العيني اللي تختص بعملية التسجيل، وهذا معناه تميز تونسي.
1: امتياز ولا. الحمد لله عندنا المحكمة العقارية. أستاذ نشكرك برشا زيادة، خليك معنا.
2: 1885 راح.
1: هاي ممتاز برافو.
2: كانت اسمها المجلس العقاري المختلط، ثم منذ 1957 تمت تونستها وأصبحت لدينا محكمة عقارية وطنية.
1: باي حاجة اللي أكيد فخر لنحنا وتشرفنا برشا.
2: بيان سور، هذه من مقومات السيادة الوطنية على أرضنا وبلادنا بعد استرجاع الحقوق متاعنا على أرضنا.
1: يعطيك صحة أستاذ، خليك معنا. ما باش نمشيو مع الموسيقى ونرجع معكم في خوض صحيح بعد شوية، باش نمشيو لتحت المجهر شوية موسيقى.

0: المجهر.
1: نرجع معكم من جديد ديما في خوذ صحيح على الدنيا وما فيها جو رفام. جد لكم التحية تحت المجهر. اليوم عندنا قرار تعقيبي مدني يتعلق بإقرار بطلان بند يقتضي منع تجديد الكراء بالنسبة للسنة الثانية من أشغال محل مؤرخ في 27 أكتوبر 2020. نعطيك الكلمة أستاذ فضل.
2: شكرا سي غازي. باش نوضحوا للسادة المستمعين مسألة قانونية كثيرين حتما عندهم بعض التفاصيل عليها، لكن احنا باش نحاولوا أن نعموا المعلومة القانونية وكذلك نحاولوا نتموا الفراغ ولا النقص اللي ربما موجود عن بعض السادة المستمعين على مستوى المعلومات فيما يتعلق بهذه المادة. احنا نحكيوا على مادة الكراء التجاري دو. يعني شخص بيشتري عقار لاستغلال أصل تجاري باش يبيع ويشري باش يقوم بأحد الأعمال التجارية بطبيعتها، تلك الأعمال المذكورة بالفصل الثاني من المجلة التجارية. الشخص هذا كما أي تاجر، كما مكتبة مثلا، كما مثلا عطرية، كما نعش باع عطورات، كما باع مواد كهرومنزلية، هذا الكل في الحقيقة يعتبر يعني أصول تجارية، والأصل التجاري لهنا يكتسب من الأيام الأولى للاستغلال، ولكن فما حاجة تكتسب بعد سنتين. هي الحاجة اللي تكتسب بعد سنتين هي حق تجديد الكراء. وقت المكتري يقعد عامين ويستغل في النشاط بتاعه بصفة متتابعة ومسترسلة لمدة سنتين متتاليتين، يتدخل مشرع لتمكينه من حق يسمى بحق تجديد الكراء. شنو حق تجديد الكراء هذا؟ هو الحق بالنسبة للمكتري المتسوق لمحل مخصص للتجارة في أن يتمسك ضد المالك متى طالب هذا الأخير بإخراجه من المحل بعد أن قضى المتسوق سنتين متتاليتين، في أن يطالبوا بغرامة تسمى غرامة الحرمان تمثل تعويض عن الضرر المترتب عن إخراجه من المحل. شيء يقع في بعض الأحيان، بعض المالكين يحبوا يسترجعوا المحل نتاعهم، يكري عام وفي العام الأولاني بعد ما ينتهي العام الأولاني يعمل تجديد لعقد الكراء مرة ثانية لمدة سنة، ولكن باش ما يوصلش المتسوق إلى محطة الحصول على حق تجديد الكراء أو ما يعرف بالملكية التجارية. شو يعمل له؟ ولهنا المالك والمكتري مش باش تكون عليك متوازنة، يعني المالك باش يفرض الشروط نتاعه، لأنه المكتري متسوق معناه محمول أو مضطر إلى قبول شروط المالك لأنه ملزم بمواصلة النشاط باش يبلغ السنة الثانية باش يكتسب حق تجديد الكراء، باش يولي في ذهنه عنده فونت كوميرس باللغة الشعبية البسيطة، ولأن الفونت كوميرس يتكون منذ السنة الأولى. البند هذا يعمد بعض المالكين إلى إدراجه ببعض عقود التسويق، ومفاده بأن هذا العقد ينتهي بدون إمكانية تجديد بالنسبة للمكتري، وحال أن المكتري في هذه الحالة لن يتمكن من إعادة تسجيل العقد للسنة الثالثة وسينتهي استغلاله للمحل في السنة الثانية، بما يمنعه منطقيا وبالقياس من الحصول على حق تجديد الكراء. دونك الفكرة، البند هذا صحيح ولا باطل؟ محكمة التعقيب جاءت في إطار اجتهاد، وهذا هو تميز القرار اللي ذكرناه، هو قرار 27 أكتوبر 2020، في إطار نظرة متميزة للأشياء قالت وأكدت بأن هذا البند باطل. البند الذي يمنع المكتري من تجديد الكراء بعد انقضاء السنة الثانية من استغلاله للمحل يعتبر باطلا. علاش يعتبر باطلا؟ لأنه مخالف لمقتضيات قانون 25 مايو 1977 المتعلق بالأكرية التجارية، واللي هي الأحكام متاعه تبقى للفصل 32 أحكام أميرة تخم النظام العام. شنو أحكام أميرة تخم النظام العام؟ يعني هي أحكام لا يمكن الاتفاق لم يخالف. وقت يقول لك راهو كل مكتري يستغل محل تجاري لمدة سنتين متتاليتين يتحصل على حق تجديد الكراء، ما فماش مجال باش تدخل إرادة الأطراف وتحرم المكتري بتقنية قانونية تعاقدية تحرمه من حقه في تجديد عقد الكراء باش يبلغ وقتها مرحلة الحصول على هذه الملكية التي يتمسك بها المكتري بعد سنتين وهي الملكية التجارية. دونك هذا اجتهاد نتاع المحكمة وهو اجتهاد صائب وفي محله.
1: هذا هو.
2: واضح؟
1: واضح واضح.
2: هذا يروى معناها الصبغة الباتة لأحكام قانون 77 ثابتة بالنص. ما يمكنش أنه إنسان يجي غير آليات في قانون 77 بالاتفاق، أو يقول فلان لفلاني راه كي توصل مثلا بعد عامين ما عندكش حق الملكية التجارية، أو تخرج بدون أني ندفع لك غرامة، أو أنه نعمل لك العام الثاني العام ونص ويزيك هكا هو باش ما توصليش الحق تجديد الكراء. فهمتني ولا؟
1: هاي
2: نحن نسألوا على الإرادة التعاقدية، شنو هي المعناه المبدأ سلطان الإرادة والإرادة التعاقدية والقوة الملزمة للعقود، ما هو اتفق ما اتفق عليه طرفان يقوموا مقام القانون الفصل 242 من مجال التزامات العقود. الأصل أنه وقت الإنسان يتفق على بند معين فإنه الأصل أنه فيه صحيح.
1: هاي
2: وهذا إنسان كأنه تنازل على حق تجديد الكراء، قال لك أنا أخويا بيهك والعام الثاني يكفيك ومانيش باش نكمل مرة أخرى. كي مشى شكا هو وقال لك طعن في البند وقال لك راهو غير قانوني، المحكمة مشيت معه
1: باهي
2: قالت لك البند هذا باطل لأنه مخالف لأحكام الفصل 32 اللي نص على أنه قانون 1977 يأمر ويهم النظام العام، لا يمكن الاتفاق على ما يخالفه. يعني توا كأن ولينا في السيداريو ولا في أنشيما متاع متسوق، كي يكري العام الأولاني يتعدل العام الأولاني ما عادش عنده الملاك الحق باش أنه يقولوا لا ما تكمليش من بعد السنة الثانية، مالي كأنه ملزم باش أنه يكمل السنة الثالثة.
1: ولا
2: فهمت توا الاشكال وين
1: هذيك الاشكال؟
2: الفكره قانونيا تستقيم نتاع محكمه التعقيب، لكن النتيجه غريبه لانه الملاك يولي يكري عام يا ما يقف في الحاله هذه على مستوى السنه وما عادش يجي يجدد الكراء، والا باش يضطر الى تجديد العقد مره اخرى لمده سنه وما عادش عنده الحق باش يقول راه لا ما نجددش للسنه التي تليها.
1: اي
2: لانه المحكمه قالت لك البند باطل. فهمت كيفاش؟
1: اي
2: يعني يولي تو كل مكتري او كل كل مالك مسوق باش يولي يضطر الى الكراء لمده سنه وبعد ذلك يوقف العلاقه التعاقديه.
1: ما يقعدش يكمل.
2: يلزم يوقف على الاقل شهرين ثلاثه ولا شهر مده فاصله باش هكاك ما تكون سنتين متتاليتين.
1: اي ما يكملش العامين بالضبط.
2: ما يكمل لا هو اللي اقول لك سنتين متتاليتين لاصقين ببعضهم. فما اون سكسيسيفيتي فما اون كونسيكوتيفيتي. يعني كونسيكوتيف يلزم نكون الاشهر ورا بعضهم.
1: فما التتالي يعني هنا
2: تتالي وتتابع. هو إذا كان أنت واحد يحب يعمل أستيس هو تصنف لما يعمل سنة يقص بشهرين ولا ثلاثة ثم يعاد يرجع يكفي. أما بالطريقة هذه إذا كان مش يقعد سنة واحدة ويعمل عقد ويدرج فيه بند ويقول راه السنة الثانية ما فهمش تجديد، ما كانت تعقيب دخلت قتلك راه البند هذا باطل.
1: هذا هو
2: بما يؤدي للنتيجة اللي قلناها قبليك، هو أنه تو المكتري المالك بالنسبة للمكتري مضطر إلى قطع العلاقة التعاقدية مؤقتا او نهائيا، خاطر يخاف انه من بعد المكتري والمتسوق باش يتمسك ضده بحق تجديد الكراء، واذا كان تمسك ضده بحق الملكيه التجاريه باش يولي تقدير للفوند كوميرس، يولي المالك مضطر لدفع غرابه اللي هي في الحقيقه تتفق مع قيمه الاصل التجاري.
1: واحنا في تحت المجهر استاذ نجموش نزيدوا هكا نقربوا شويه وين صارت العمليه، يعني الحكم والقانون هذا وين خرج النشاط شنو كان
2: لا تونور نتاع لي زاتوندو لي كونسيدراسيون هذو نتاع لا كور دو كاساسيون راهي لانعكاساتها كبيره.
1: اها
2: يسبق لي محكمه التعقيب انها دخلت قبل وحتى المحاكم الاصل دخلوا وقالوا راهو الشرط اللي ينص على زياده نسبه معينه في معينه الكراء عرفتك 5% و 10% و 15% كل عام.
1: اي
2: فما محاكم قالت لك راهو باطل نفس المنهجيه او نفس طريقه التفكير نتاع محكمه التعقيب في القرار هذا نتاع 20 اكتوبر 2020.
1: اي انا سالتك على يعني محكمه التعقيب تبعنا دايره وين صار القرار هذا
2: انت تحكي على الوقايع.
1: اي على الوقائع خلينا نزيدوا نسلطوا عليه الضوء اكثر. يعني
2: انا والله الوقايع راني قريت المبدا برك وقريت شويه حيثيات معناها من ناحيه التعليل نتاع المحكمه.
1: اي
2: نفيدك بالمعلومة هذه إن شاء الله في قادم الأيام وفي قادم الحلقات. لكن بالنسبة للتونور التونور لابورتي متاع القرار هو في حد ذاته عنده انعكاسات كبيرة على آلاف على العملية التعاقدية الجارية اللي في مدتها وفي سنتها الأولى.
1: صحيح.
2: السنة الأولى يولي

0: الصحية. نرجع معكم من جديد ديما في خوذ الصحيح على الدنيا وما فيها جورة فهم. نجدد لكم التحية. وصلنا لفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور عبد المنعم عبود. باش نبدأ بالسؤال الأول، أنت مالك على الشياء العقار مع مجموعة من الشركاء، قام واحد منهم بيع منابته إلى الغير ورفع في الثمن باش يعرقل عملية الشفعة. أنت كشفيع طالبت بإبطال البيع لأنه الثمن مشحف، الطلب بتاعك قانوني ولا غير قانوني؟
1: باش نفاجئك لهنا ونقول لك راهو الطلب غير قانوني.
0: اها،
1: هو الشريك يمكنه أن يفوت بالبيع في المنابات نتاعو إلى الغير بأي ثمن يرتضيه. ما نجموش نناقشوه في الثمن أو نقولوا هذا عنده تأثير على صحة العقد. إذا كان فما في مادة مثلا إحالة الحصص الاجتماعية في نطاق الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فما إمكانية مراجعة ثمن الإحالة بإذن العريضة يتولى بمقتضاه الطالب يعني طلب تعيين خبير لتقدير قيمة الحصص الاجتماعية تبقى الفصل 109 من مجلة الشركة التجارية.
0: هاي.
1: في مجلة الحقوق العينية من الفصل 103 حتى 115 ما نلقاوش ما

0: مسألة معناها تتعلق بالموضوع هذا. نلقاش مقتضيات تقول لك راهو في صورة ما إذا كان الثمن مشطا يمكن هو للمتضرر الشريك أن يتولى رفع دعوة في التخفيض من الثمن. إذا كان هو قال لك مثلا ما نبات هي تسوى 20 مليون يقول لك أنا راني بعتها 100,000 دينار، ما عليك إلا أن تشفع وأن تؤمن الثمن المذكور في عقد البيع اللي هو 100,000 دينار. يا أما تتحملك الزيادة والشطط وقت اللي تكون عندك رغبة جامحة في بلوغ نتيجة اكتساب والحصول على ملكية تلك المنابات، وإلا تسمبلمون تسلم ومتمارس حق الشفعة متاعك.
1: إذا فما شك في عملية البيع
0: يعني غير منطقي وغير قانوني.
1: إذا فما شك في عملية البيع هو يعني عبارة قولوا احنا بيع
0: هو باش يدفع أكثر معاليم تسجيل راك يرفعوا في الثمن راك. معنا معاليم التسجيل اللي هم 5% بالنسبة لمنابات ب 20,000 دينار ما همش نفس 5% اللي باش تدفع على منابات بقدرها 100,000 دينار.
1: هي ما كي يسجل اللي هو بيع لزوجته ولا بيع لابنه ولا
0: زوجته ما فماش إمكانية نتاع شفعة هذيك. احنا نحكيه على إنسان بيع إلى الغير.
1: الى الغير
0: يبيع للغير يعني اجنبي عن دائره الشركاء، والاجنبي في الحاله هذه يشترى بثمن مشط، فاما ان تشفع او ان تتخلى عن الشفعه.
1: باهي
0: لانه ما فماش مقتضى ثم فراغ تشريعي في الحاله هذه.
1: واضح. نمشي للسؤال الموالي. السؤال الثاني، شخص حايز عقار غير مسجل يجي المالك بعد 14 سنه ويرفع دعوه حوزيه ضد الحائز لاسترجاع الحوز وتستمر الخصومه 3 سنوات، في المقابل يتمسك الحائز باكتساب الملكية بطول المدة ومرور 15 سنة حيازة. موقف الحائز قانوني ولا غير قانوني؟
0: هو يطالب باكتساب الملكية لمدة 3 سنوات. هو شنو معنى النزاع 3 سنوات؟ شو معنى؟ هو في الأثناء يعني شخص حائز للعقار
1: حائز 14 سنة ما كملش 15 سنة
0: ثم دعوة رفعت هكا ولا؟
1: ثم دعوة بالضبط.
0: هي تقطع التقادم الدعاوى الرامية إلى الاستحقاق المطالبة بالاستحقاق تقطع الدعوة إذا تم رفعها في غضون سريان مدة التقادم المكسب للملكية. فأنا تقطع ما سبق من المدة، يعني أنها تزيل كل الأثار المترتبة عن الحيازة. المدة المقضاة على العين.
1: يعني احنا العام فيه 365 يوم ما احنا نقوله احنا حتى بعد 364 يوم 14 سنة و364 يوم راو تقطع التقادم وتقطع الحيازة.
0: حارتها لنهار اللي يتبلغ لك المحضر عن طريق المنفذ في 364 يوم يعني في الاخر في الاخر دقيقة معناها
1: دقيقة 90
0: من 14 سنة و364 يوم طاحوا في الماء.
1: هكا واضح. باهي نمشيو للسؤال الثالث. كاري متسوق محل منك تخلد بذمته لفايتك معينات كراء قدرها 10,000 دينار 10 ملايين قمت بضده بقضية في الخروج إن لم يدفع استر الحكم لفايتك لكنه خرج من غير ما دفع ولا مليم. صاحبك قال لك الله غالب ما عندك ما تعمل وربي يعوض عليك. قانوني ولا غير قانوني؟
0: لا غير قانوني. معناها شو ربي يعوض عليك؟ معناها بقرة الأموال هذيك خاطر خرج من المحل يمكن تتبعه. واحنا تو عنا حكم، وإذا كان الحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وأصبح يعني سند تنفيذي يمكن تسليمه إلى عادل المنفذ، والسيد عادل المنفذ يمكن أن يتولى عقلة العقارات والعقلة المنقولات اللي هي على ملك يعني المكتري المتسوغ الذي هي في الحقيقة اللي هي قام بمعنى تخلى عن دفع معينات الكراء المستحق.
1: واضح.
0: دونك نجم تعقلوا احنا تعانى ديما قاعدة التنفيذ الاحتياطي ديما نبدأ نعقله في المنقولات، وإذا كان لم يفي ثمن المعقولات في حالة معينة بخلاص الدين يعني الصادر بشأن الحكم البيت في الحالة هذه نمر للعقارات.
1: أي
0: نعم عقلة عقلة تنفيذية سواء على المنقولات أو عقلة عقارية بالنسبة للعقارات. العقلة هي في الحقيقة إجراء يهدف إلى وضع ذلك المنقول أو العقار تحت يد العدالة لغاية الوصول إلى مرحلة بيعه منها علنيا بالمزاد، ويعني إبراز قيمة سيمارس عليها الدائن الحقوق متاعه.
1: باي ممتاز. السؤال الثالث، كاري متسوق محل الذي سألناه. نمشيو للسؤال الرابع، حمات مشاكسة. نمشيو للسؤال الرابع، حمات مشاكسة تتبلى على مرت ولدها وبلغ بها الأمر لحد تقديم شكاية جزائية ضدها في الزنا، وقدمت لتعزيز الشكاية توكيل خاص في الخصام معرف بالإمضاء عليه من ولدها في قنصلية تونس ببلد أجنبي. تتبع الجزائي هذا قانوني ولا غير قانوني؟
0: غير قانوني.
1: أها. كيفاه؟
0: لا يمكن تقديم شكاية الزنا إلا من قبل الزوج أو الزوجة.
1: متضرر.
0: لا الشقيق ولا الحماد ولا الصهر.
1: أي.
0: حتى واحد. حتى الفروع ريت الأبنة.
1: أي.
0: ما عندوش الحق باش يقدم شكاية.
1: كان المتضرر؟ كان الزوج ولا الزوجة؟
0: اللي هو الزوج أو الزوجة. حصريا. ونقول لك حاجة أخرى. كي تبدا الشخص الواقع ضبطه في السجن وتجي الزوجه تقول انا متنازل على الحقوق نتاعي يتم اطلاق سراحه فورا جلسه تجي القاضيه ولا القاضي يسال المتضرر الزوج يقول له تسامحها ولا تسامحه يقول لك نسامح اذا كان سامحها فانه الشريك يستفيد وهي بطبيعتها تستفيد يخرجوا من الجلسه في حال صراحه
1: أي.
0: بعد ما كانوا موقوفين
1: واضح
0: دونك لا لا لا لا لا الاشياء هذه ليس لها الحماية او الصهر او غير ذلك من الاشخاص حتى ولو كان علاقتهم قريبه يعني الشاكي الاصلي اللي كان المفروض انه يشكي حتى المتضرر الاصلي ما ينجموش يشكي الشكايه تقدم من طرف الزوج فقط او الزوجه
1: واضح واضح يعطيك الصحه نمشي للسؤال الخامس شخص يخدم في شركه استخلاص ديون وهو يراجع في ملف قديم يكتشف أن الشركة عندها حكم بيت في أداء مال صادر عام 1990 ضد مدين يعرف أنه قادر على الأداء بعد تقريب 35 سنة يتصل بعدل التنفيذ باش ينفذ الحكم قانوني ولا غير قانوني
0: لا ما هوش قانوني ما احنا نحكيه على حكم منذ التسعينات يعني هو تعرف مفعول الحكم قديش مفعول الحكم مفعول الحكم كي تاخذ انت حكم مدني عنده أجل ومن بعد يتيح المفعول متاعه
1: برا سقوط الأحكام بمرور الزمن هكا ولا
0: مش يسقط بمرور الزمن يسقط المفعول متاعه
1: المفعول أي
0: إني بلو فالابل عرفت أي. بريمي
1: أي
0: الحكم هذايا هو في الواقع المفعول متاعه حسب الفصل 257 من مجلة المرافعات 20 سنة
1: أي
0: من تاريخه بعد 20 سنة يطيح المفعول متاع الحكم
1: أي
0: إذا كان احنا عام 90 وحنا في عام 2026 معناه طاح الحكم هذا هكا ولا؟
1: اي
0: يسلموا العبد المنافس، العبد المنافس سيكون في حالة عجز عن تفعيل الحكم لأن الحكم قد فقد مفعوله.
1: فقد مفعوله.
0: لكن ثم اجتهاد من طرف محكمة التعقيب تقول رأي الأحكام هي في حد ذاتها عندها زوز دو فولي عندها يعني صبغتين. الصبغة الأولى الحكم هو في الحقيقة يعتبر سنة تنفيذي ومن هذه الناحية ما تمرت للسنوات العشرين فإنه يعتبر فاقد المفعول. ولكن عنده صبغة أخرى وهو أنه الحكم هو في حد ذاته يعتبر حجة رسمية وإقرار بدين ينجم واحد يمشي يقدم قضية جديدة في أداء مال على أساس الحكم اللي تحصل عليه ويصدر حكم ثان بناء على الحكم الأول وحينئذ ومتى مر هذا الحكم إلى مرحلة اكتسابه لقرينة اتصال القضاء يعني ولا الحكم بات نجم وقتا نعطيه العد منفذ والعد منفذ يمشي نفذ تبقى لهذا السند التنفيذي الجديد
1: حتى بعد مرور زمن يعني
0: حتى بعد مرور 20 سنة يهزوك الحكم هذاك يرفع به قضية من جديد المدينة هذايا يهزوها للمحكمة القضية الحكم يصدر جديد بأداء المال الحكم هذا إذا كان ما تمش الطعن فيه في الأجال أو معناها اكتسب صبغة الباتة لسبب من الأسباب فإنه يولي سند تنفيذي والسند التنفيذي هذه متى قدم إلى عدل المنفذ فإنه يمكن العدل المنفذ في هذه الحالة الشروع في عملية التنفيذ لكن بناء على هذا السند الجديد وليس على أساس السند القديم
1: واضح يعطيك الصحة أستاذ يلا باش نمشيو للبروفيرب دو جور قبل ما نكملوا حصتنا اليوم شنو عندنا بروفيرب دو جور
0: والله نهار يا كلكو جور انا جو فويتي ان بو لو ديكسيونير لاروس في دو بروفيرب في حرف البي عجبوني
1: اي
0: بروفيرب الاولاني يقول لك بيان مال اكي بيان مال اكي
1: اي
0: نو بروفيت جامي
1: اي
0: المال المكتسب بطرق ملتويه لا يثمر ابدا
1: اي
0: الفرنسيس هذا ايش يقول لك بيان مال اكي نو بروفيت جامي
1: باهي
0: وفي البي زادة خاطر تعرف انت فما ريبارتيشيو بار اوردر الفابيتيك حاجه اخرى عجبتني زادة يقول لك بيان اورو بيان اورو لي بوفر اون اسبري معناها الانسان اللي هو معناها فقير من ناحيه الفكر نتاعو عادة تلقاه سعيد وديما يضحك
1: اي
0: الانسان المليان تلقاه يخمم ياسر وشقي
1: ويمشي الصرف ومش كل شيء يخلص هذا هو ممتاز يعطيك
0: الصحة. هذو لي بروفيرب اللي عجبوني حلوين ومعبرين الى ابد الحدود.
1: صحيح، يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود، تحية كبيرة لك، أكيد نتلقى معك الأربعاء الجاي كالعادة في خوض الصحيح. كان معنا دكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون وأستاذ جامعي مؤسس الأكاديمية القانونية مكون لإطارة وعوين في القطاعين العام والخاص، نتلقى معك الجمعة الجاية، تحية.
0: شكرا، عايشك، بارك الله فيك.
1: هكا نكملوا موعدنا معكم، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، نرزق قلالة في التسجيل، نجدوا التحية لكم ونقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الأمان، باي باي.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادم تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد سوسة، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 50,000 متر مكعب يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب، كما يعد هذا المشروع الذي قد انطلق منذ سنة 2018 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار، من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم منظومة تزويد مناطق الساحل بالماء الصالح للشرب ومجابهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال الذروة الصيفية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل اليوم بقصر قرطاج سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية لدى تونس، التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة خصصتها لمواصلة النظر في فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. واستأثر الفصل الخامس من المقترح والمتعلق بشروط أحداث مؤسسة الطفولة بجانبها من نقاش النواب، لا سيما الفقرة الأخيرة منها التي تتيح للأجانب أحداث محاضن أو رياض أطفال طبقا للترتيب الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد أبدى عدد من النواب اعتراضهم على مضمون هذه الفقرة، معتبرين أنها قد تفتح المجال لتلقين الناشئة مبادئ وأفكار تتعارض مع خصوصياتنا الحضرية. في المقابل اعتبر نواب اخرون ان هذا التخوف مبالغ فيه، باعتبار ان احكام الفصل المذكور لا يمكن فهمها بمعزل عن مقتضيات الفصل الثالث الذي يفرض تأصيل الطفل في هوياته العربية الإسلامية مع الانفتاح على الثقافات الاخرى، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. دوليا، أعلن الحوثيون هذا المساء استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، الذي سبق أن تعرض لهجمات مماثلة على مدار الأيام القليلة الماضية. ومنظمة الصحة العالمية تعلن نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ السادس من أوت الماضي، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا، ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 16 درجة و 21، وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي نحن يكون الحكيم قرول مدرسة عمومية، صغارنا الرابعة هامل اللي رجعوا يقراوا، المعلمة العلوم غايبة تقدمت في توا البارح بركة مقدمة وورقة أخرى جديدة تغيب شهر. سمحني نحن علوم رياضيات وعلوم صغارنا ما يقراوش، اش كي باش ترجع لي أني 6 نوفمبر وقتاش تعدي الامتحان وشوف على شو باش يعدي الامتحان.
2: الأطباء متاعنا برسم الأطباء متاعنا قاعدين يهاجروا قاعدين يخيروا الهجرة، خسرنا كفاءات كبيرة من الأطباء متاعنا، خيروا يخدموا خارج حدود الوطن ما يخدموش في تونس. هذا علاش بلادنا ما توفرش الأطباء متاعنا امتيازات، علاش قاعدين نخسروا في كفاءات التدبية متاعنا، كفاءات كبيرة قاعدين نخسروا فيها، قاعدين يستنفعوا بهم الدول الأوروبية، ثم أطباء موجودين في كندا، ثم أطباء موجودين في فرنسا، وقيت باش نلقاو حل للأطباء متاعنا، ما نحبوش يصير لنا نقص كبير في الأطباء وهذا يضر لنا منظومتنا الصحية.
3: أخي الشيخ حسن بن عمارة في صباح الورد، هو توريه على هالمتخلف اللي قطع الكتب القرآن في جامعة إقليم، كي هو متخلف ذهنيا مش يحب يخدم، علاش حز في نفس اللي هو ما خدموش صراحة يحب هو يخدم، هو عنده التخلف الذهني وعليش ما مشي كان القرآن، لا هذا كيفاش يسأل وصيب، علاش يتصيب هذا واختر هذا يتعدى يتحط في مستشفى نتاع أمراض العقلية، ما فقط تعكين كتب القرآن المسجد الكل، لا سمحني هذه فيها أن نحكي
4: ربي المسؤولية على التعليم. أول حاجة يبدأوا بها الآفة الكبيرة اللي عندنا توا اللي الأولياء ربطوا يمشيوا على الكريك، هي اللي يسيجوا شوفون حل اللي يسيجوا اللي ولا فرسك حجبان، والسلام عليكم. والمرة هذه دا من شهر أول، أول مرة تصير يبدأ من شهر أول.
5: عسلامة يا جورة ربي لفت كلمة إلى السيد وزير التربية، بلاش شوفك الأستاذ اللي عطينا عملنا 5 سنين، علاش تو الأستاذ دخلوا فيهم عندهم 10 سنين 15 عام، على الأقل نحينوا كل واحد 50 دينار 100 دينار، نعاونوهم هكما الأستاذ اللي عاوزوا معوضين هذوما اللي قاريين سواء معلمين ولا أستاذة، كل أستاذ ولا كل أستاذة يا في 1,500,000 بالسنين يحلوا 150,000 ولا 100,000 وتعطيهم المعوضين اللي ياخذوا قلالة، علاش هذوما نعطيهمش؟
0: فرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: بلانوي. بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل مع هبة لوسيف وأمين الليلاتي على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وعشر دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، نتلقى معكم من توا حتى نص الليل. تاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2026، الموافق لثلاثة جمادى الأولى 1448 هجري. تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة كالعادة. رونديفو الموزيكا، الأخبار الفنية، الريتم، هو مسائي على صباحي على أجواء تعمل الكيف مع الكيب الكل. سيموني الإسماعيل في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا، شنحوالك؟ كيف الحال؟ صباح هو النجم تقول صباح خير. هي انرجي صباحيه هكا ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله ديما نشتيني ربي، سورتو انه اليوم عندنا هكا موزيكا تعمل كيف كيما كل يوم، وعندنا زادة مهرجان باش نحكيو عليها. علاقتك مع الرومان سيمونير؟ جد هو ضيفنا جاي من
2: الرومان.
1: اما جاي ضيفنا جاي من غير رومان يا امين. ما جاي من غير رومان، جاي جوست يحكينا على مهرجان الرومان. من غير رومان شنو نعملوا؟ شنو نعملوا؟ نحتاج ولا ما نحتاجوش؟ يا زيدي امين الميلادي ويفلوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها امين، اهلا وسهلا.
2: مساء النور هبه، مساء النور منير، مرحبا بكل المتابعين والمستمعين والمشاهدين. سهره جديده ان شاء الله تكون سهره رائقه جميله، وخاصه خفيفه الظل.
1: هي باش تكون خفيفه الظل وان شاء الله مع الاختيارات مع البنة مع تسلطينا ما تنجم كان تكون بقدرة ربي خفيفة الظل. تحيتنا لمستمعاتنا ومستمعينا جمولة نجوش، ما نبديش ما نسلمش عليها، يعني حاجة سبيك ذي
2: نحب نتعرف عليها. أنا جميلة
1: والله، كيفك؟ والله نحب نشوفها، والله نحب نشوفها. ما نعرفش في الدنيا اما بالحق محلاها، وقديش هكا الانرجي نتاعها باهية، وقديش مستمعة وفية. دونك يا جمولة نحب نشوفوك، اجينا الغاديو خلينا نتعرفوا عليك، خلينا نشوفوك ونعرفوا مستمعاتنا ومستمعينا اللي يحبونا من القلب. دونك تحية ليكم الكل فردا فردا. يا سيدي نبداو مع الريتم في بلونوي. عمرو دياب عودوني عليك احبك، توت سويت على وجهة الدنيا وما فيها جهرة فما
0: بلونوي.

0: 29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي، نحكي وسهرات، نحكي ومهرجانات، نحكي وتظاهرات، موزيكا، ما نحكي ومهرجانات ومواعيد قارة، سورتو كي تكون دورة 28 اللي إن شاء الله باش نتلقى من 25 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026. نحكي على مهرجان الرومان بالقلعة الصغرى، وده اللي باش نفركوا أكرميمينا هذيك مع مدير المهرجان باش ناخذ أكثر تفاصيل على الدورة جديدها، شنو اللي تحملوا في الايام هذيا. دونك سي مروان الكيلاني ضيفنا في بلو نوي، نقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا. سي مروان شحوالك؟
1: مرحبا بنا الميكرو المستمعين في جوهر اف ام. مروان الكيلاني دكتور اختصاص لسانيات، كاتب ومترجم ومدير الدورة 28 لمهرجان الرومان.
0: مرحبا بك. عايشك. يا سيدي خلينا نسلموا على خونا فهمي البرهومي بيان سور، هاو قاعد هاك بليل هاكا وخويا قابلين قابلين يا غالي شيء مصروف بالرومان وليه بلوس مدير مهرجان جاي من غير رومان، هل يعقل؟ هل يجوز هل يعقل؟
1: مرة جاية نجيبه
0: تو نجيب لك في الدورة 29. خلينا نحكي على جديد الدورة 28.
1: هي الدورة 28 جات باش يعني تعزز الدورات اللي سبقتها. دورة 27 كانت دورة متميزة جدا. دونك الدورة 28 جات باش تميز الدورات السابقة. هو بعد انقطاع دام مدة طويلة مهرجان رومان رجع ولت عمناول. دورة 26، دورة 27، وهذه الدورة 28. مشكورة هيئة مهرجان رومان اللي أعطتني يعني الفرصة هذه باش ندير الدورة 28 مهرجان رومان من 25 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026. البرنامج كان
0: بيان سور احنا نحبوا نعرفوا البرنامج
1: يعني ثري ومتنوع، يعني فيه فقرات متنوعة لكل فئات العمرية، الصغار الكبار الشباب الكهول. يعني برنامج متنوع ويمس الفئات العمرية الكل. يوم الأحد عنا انطلاق المعرض التجاري الفلاحي سوق الرمان ومشتقاته بشارع الحبيب بورقيبة في الساعة 3 مساء. عنا العراضة بالمدينة العتيقة، هذا معناه تقليد من تقاليد جهة الساحل، يعني العراضة كيف ويعني يتم سيناريو كامل. يعني
0: كيفاش هذا فسرنا؟
1: كاليس تدخل البلاد العربية معناها ايه؟ وتقولش علي فما عرض يعني وكذا، ومعناها نفس الأهازيج نفس الأغاني الطبال الزكار كلهم يدخلوا كأنه معناها
0: كأنه محفل، كأنه
1: محفل فما عرس باش يمشيوا لدار العروس، معناها دار العروس باش يستقبلوا دار العروسة وهكذا. فهمت؟ داخل يعني في التقاليد كيف التقاليد الأخرى تميز يعني مدينة القلعة الصغرى وبقية المدن بالساحل التونسي والمدن التونسية الأخرى. عنا زادة انطلاق مدينة الألعاب على امتداد 3 أيام. نهار الاثنين عنا اليوم السياحي، فيه مسابقة بين الطهاة في الأكلات التقليدية وأعداد أطباق وحلويات مشتقة من الرمان بفضاء إيكولوجي، وبعده فما خرجة سياحية. نهار الثلاث عنا دورة شبابية في كرة القدم. وعنا زاد انطلاق العيادة الطبية برعاية المستشفى المحلي بالقلعة الصغرى. وفي الليل عنا حفل الأغنية الشعبية لمحمد علي زغوان. يوم الأربعاء فما الندوة الفلاحية واللي هي تهم الفلاحين الكل بالجهة، وكيف ما ذكرت بكري فما المعرض التجاري باش يجيو فيه برشا فلاحين. غير الفلاحين فما يعني حرفيين، فما شكون معناها فما حصص تنشيطية يعني فقرات تنشيطية، يعني المعرض باش يكون تجاري فلاحي وتنشيطي يعني.
0: وسبيا وحتى الجانب الطبي هكا والتحسيسي والتوعوي زاد موجود في
1: العيادة هذه الطبية باش تستمر يعني لأيام طيلة أيام المهرجان. كما قلت فما حفل الأغنية الشعبية لمحمد علي زغوان. يوم الأربعاء الندوة الفلاحية وفيها تكوين للفلاحين يعني وندوة تفاعلية بقصر البلدية. عنا زاد عرض تنشيطي لرامي القمودي والساحر حسن القليم بالمدارس، وهذا التنشيط يعني في المدارس. في الليل فما السهرة الموسيقية القلعية بقيادة البشير برقاية. يوم الخميس نمشي توا للفنون وللكتاب والحاجات هذه المجال هذا. دونك فما معرض كتاب دار لوغوس للنشر والتوزيع، ورشة الفنون التشكيلية، إنجاز لوحات جماعية مستوحات من الرومان وتراث القلعة الصغرى، إشراف الأستاذة رحمة نفاتي وسندس قداشي، ورشة تأليف قصة بالعربية وترجمتها إلى الإنجليزية. ولهنا يعني باش نستدعوا الأطفال من المدارس ومن يعني من المعاهد باش يكتبوا هالقصص وباش ينتجوا حاجات معناها عندها علاقة بالرومان بطبيعة وبمهرجان الرومان، ولكن القصة باش تكون بالعربية. هما الفكرة شنو؟ أنه الأطفال متاعنا نرغبوهم أكثر في المطالعة في الكتاب في كذا. دونك عنا زاد عرض تنشيطي آخر في مدرسة في النجر، النجر اللي هي تابعة للقلعة الصغرى. دونك باش يخرج المهرجان الأماكن القريبة من القلعة الصغرى. ندوة علمية متعددة الاختصاصات العشية نهار الخميس، شجرة الرومان رؤية علمية. ندوة علمية متعددة الاختصاصات، الرومان تثمينا للمحلي، فهم مداخلات، عرض حكواتي، قراءات شعرية، مصاحبة موسيقية بآلة العود، مداخلات، ومواصلة معرض دار لوغوس للنشر والتوزيع. الجمعة Let's Beautify Our City.
0: أوه ياه لوه
1: هذا فيها انطلاق تزيين نهج بالمدينة العتيقة بالقلعة الصغرى. ولهنا يعني المدينة العتيقة يعني جميلة جدا كيف المدن العتيقة الكل، لكن فيها طابع خاص. حبينا في المدخل متاحة يعني نزينه شوية المدينة القلعة الصغرى. ولهنا بشي يعني العرادة بش تتعدى في المدينة العتيقة اللي حكيت عليها بكل، بش تتعدى في نفس المدينة العتيقة، بش تدخل في النهج هذاك اللي بش يتم تزيينه على امتداد يعني 3 أيام. العرض الموسيقي بالملعب المعشب هو عرض الفنان رؤوف ماهر. مش يكون معنا رؤوف ماهر إن شاء الله يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. ويوم السبت هناك مسابقات بين المعاهد وإنجاز فيلم توعوي حول مخاطر المخدرات أو الإدمان. ويعني في السهرة هناك مسرحية كوميدية نهار العمار لصابر الهذيلي ومحسن بولاريس. يوم الأحد نختتم هذه الدورة بالكرنفال، وهو يعني
0: عادة من عادات المهرجان.
1: عادة من عادات المهرجان كيف العراضة، كيف الندوة، الندوات الفكرية اللي دخلت عم ناول في الدورة 27 معناها تزادت الندوة الفلاحية كيف
0: فهمت؟ يعني فما فقرات قارة تحافظ على هوية المهرجان، وفما فقرات اللي
1: جديدة. واسمع لهنا راهو الأذواق تختلف متاع الجمهور. حاولنا معناها نمسوا الجمهور الكل ومعناه حسب الأذواق المختلفة متاحه معناها
0: خبيان. اللي اسمعوا فينا دونك شي يكونوا حاضرين، كيفاش الدعوة مفتوحة للجميع وعطيتهم السيركوي، عطيتهم الأمور منظمة إن شاء الله لوجستيا وقارين للديتايل كل حسب للديتايل كلها.
1: الأمور الكل منظمة بقدرة ربي، لوجستيا منظمة زيادة. يعني لهنا فما شكر خاص يعني للمندوبية الجهوية للثقافة، شكر لمندوبية السياحة أيضا ومندوبية التربية وبقيت يعني المندوبيات المدخلة في البرنامج هذا. شكر للأمن الوطني والحرس اللي اجتمعنا بهم والحماية المدنية اللي بشي يعني يكونوا حاضرين في الفقرات هذه الكل. دونك والمجتمع المدني موجود، الجمعيات زادة موجودة. معناها فما جمعية الكشاف التونسي، جمعية يعني الكشافة التونسية، فما جي سي، فما جمعيات أخرى باش تكون مشاركة يعني في الوقوف وراء هذا البرنامج. وعنا متطوعين زادة حلينا في الباج متاعنا فورمولير باش المتطوعين معناها يحطوا اسمهم، اجتمعنا بهم والله وليدات يعملوا الكيف معناها معناها شباب معناها نافح ويحب يخدم بالحق بلاده ويحب معناها يقدم الإضافة. واخترناهم كل واحد قسمناه حسب الاختصاص متاعه. معناها مثلا فمش كون يقرأ اقتصاد في الفاكولتي حطيناه في حاجة لوجيستية
0: أكثر معناها كانوا تدريب نوع من التدريب
1: تدريب. ومنه قلنا لهم انتو ما امبارح برك اجتمعنا بهم انك تعمل جو هذه بلادك باش تفيدها باش تفيد المدينة متاعك، وفي نفس الوقت تتكون منك تتكون منك
0: تري بيان يعني وتفيد الجهه نتاعك. دونك الدواء باش تكون مفتوحه للجميع خاطر نذكروهم ان شاء الله بموعد الدوره 28 هكا ولا لمهرجان الرومان بالقلعه الصغرى. برنامج حافل يعطيكم الصحه، رايتوا كل الاذواق، بروجرام ريش. خلينا نسلموا على المكلف زاده بالاعلام فهمي بليل. دونك هاكا اول دوره لي دونك اللي باش يقيم وباش يعطينا الفيدباك من بعد في الحضور مشكورة الاعلامي. مشكوره
1: جدا
0: جدا جدا
1: جدا
0: في وجهه
1: امبارح برك عرفته راه هو
0: بالحق
1: اما نعرفه في التلفزه وفي كله اما امبارح بالحق
0: احكي لي عليه شوي احكي لي عليه شوي
1: اما لا بالحق معناها يعطيه الصحه
0: الحمد لله. ان شاء الله تكون دوره ناجحه. خلي لي كلمه الختام دونك سي مروان هاكا للي اهالينا ساعه في القلعه الصغرى واللي يحبوا المهرجان.
1: البرنامج دورة 28 لمهرجان الرمان مفتوح للجميع مرحبا بالجميع. عنا ضيوف جايين، عنا سياح، عنا ناس من خارج ولاية سوسة، من خارج مدينة القلعة الصغرى. نرحبوا بالجميع، نطلبوا من الأهالي بتاع القلعة الصغرى الكل باش يكونوا معنا متضامنين معنا في البرنامج هذا وباش يعملوا جو مع الفقرات متاعه. الأطفال زاد عندهم برشا نصيب،
0: صحيح عندهم أي صحيح عندهم برشا
1: متنفس كبير برشا. نشكر المتدخلين الكل يعني السلطات الكل اللي باش تأمن الفقرات هذه. وبالحق معناها نتصور يكون معناها برنامج ان شاء الله مكلل بالنجاح
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه سي مروان الكيلاني مدير المهرجان، شكرا على مدنا بكلها تفاصيل اللي اكيد تو نرجعوا دوبا ما يقرب الرونديفو باش نزيدوا نحكيوا اكثر ونزيدوا نشرحوا اهالينا باش يمشيوا يتفرهدوا يتعرفوا على المهرجان وكل فقراته. شكرا ليك سي مروان، شكرا ليك سي فهمي، تحياتنا زاد لكل مستمعينا اللي يكونوا مغونشي على موجات الدنيا وما فيها جوهر فهم 9 و34 دقيقة. الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى نص الليل.

0: طب ليه على جوهر FM 49 دقيقة مواصل معكم كيما العادة في بلو نوي بتبيع مع الأخبار الفنية. نبدأها مع القيصر كاظم الساهر اللي يطلق نداء. النداء هذا دعا فيه الوقف في الحروب المشتعلة في المنطقة. هذا كان على حسابه الخاص بطبيعة الحال على انستغرام, وكان زاد أرسل وأرفق رسالته بمقطع فيديو كليب غنيته الإنجليزي Hold Your Fire, أوقفوا نيرانكم, نقوا فيها مشاهد مؤثرة للدمار الحاصل في قطاع غزة. نداء هذا يلقى تفاعل كبير ومتواصل في برشا مدونين عبروا على دعمهم لهالرسالة, طبعا رسالة السلام, وخاصة إشادة بموقفه ومبادرته الإنسانية. خطر يعني اليوم كنشوفوا برشا فنانين وكأنه ما فما حد شيء صاير والحياة بمبي.
1: أنت حكيت على القيصر وحكيت على غزة وديما تقعد هي القضية الأم, وما نيش نبعدو على رسائل الدعم والمواساة والمساندة بيان سور. نجوم الدراما والسينما يدعموا المملكة العربية السعودية برسائل مؤثرة, وحنا نعرفوا الفترة هذه شنو اللي صاير. دونك أكيد برشا من النجوم, نجوم الدراما والسينما في العالم العربي عربوا عن تضمنهم مع المملكة العربية السعودية عبر منشورات ورسائل شاركوها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي, يدعموا ويدعوا إلى حماية المملكة وشعبها واستمرار الأمن والاستقرار في المنطقة. واليوم قديش مهم الفنان الإنسان وقت اللي تكون عنده القاعدة الجماهيرية الكبيرة, ويكون زادة القضايا الإنسانية تكون حاضرة, مش فقط صولات وجولات ومشاركات وأفلام وسهرات, تكون الجانب الإنساني حاضر وبقوة. نحكي مثلا على الفنانة المصرية يسرى اللي عبر حسابها على الانستغرام وقالت حفظ الله أرض الحرمين الشريفين وشعبها وقيادتها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان. كيف زادة شيريهان وجهت رسالة عبر حسابها الخاص بمنصة إكس, قالت فيها اللهم أحفظ المملكة العربية السعودية أرضا وقيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار واحميها من كل سوء ومكروه. كيف نحكي وزادة على التضامن اللبناني كان من نادين نجيم وميجي أبو غصن اللي عبروا على محبتهم للمملكة العربية السعودية, وكيف زادة نفس الرسائل بخاتيكمان كانت على منصة إكس. كندا علوش كيف قالت كل الحب والدعاء لأهلنا في المملكة العربية السعودية. هنا زاهد اللي شاركت بالدعاء عبر ستوري على انستغرام وأرفقتها بصورة للعلم السعودي زينتها بالآية الكريمة ربي اجعل هذا البلد آمنا. وكما قلنا زاد مجموعة أخرى من النجوم كما معتصم النهار, كما زاد إلهام علي وغيرها من نجوم الوطن العربي في الدراما في الغناء, كانوا تفاعلوا مع ما يحدث الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وعلى أراضيها. دونك إن شاء الله ربي يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والسلام في الوطن العربي ككل, لأن الإنسانية الحقيقة ما تستحقش هال يعني الكم من الدمار النفسي احنا نقوله بيان سور. دونك إن شاء الله ربي يدوم على بلادنا ساعة نعمة الأمن والأمان, وإن شاء الله ربي يحمي كل الشعوب العربية اللي نلقاو فيها زادة التوانسة موجودين بكثرة والجاليات الكل تكون موجودة وفماش حدود. معناه خلينا نقوله إن شاء الله كل واحد يعيش في سلام هكا داخلي وسلام خارجي, هذا اللي احنا زادة نجمه ندعي له في الفترة هذية. يلا سيدي 59 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معكم حتى نص الليل في بلو نوي مع بنت الموسيقى إن شاء الله في ساعتنا الثانية, تصلتينتنا في ساعتنا الثالثة. أما أخبارنا اللي تكون حاضرة معكم بعد 8 دقائق من توا, خليكم معنا. أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصلوا صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صل وسلم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
6: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة السفير الجديد لسريلانكا لدى تونس مع الإقامة بالقاهرة، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأبرز الوزير عراقة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع تونس بسريلانكا منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1988، مشيرا إلى حرص الجانبين على مزيد توطيد هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون وفق خطة عمل متعددة الاختصاصات بما يخدم مصالح البلدين. ودعا الوزير بالمناسبة إلى إيلاء أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الأولوية التي تستحقها عبر الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة، مبرزا الدور المحوري الذي يمكن أن يطلع به القطاع الخاص في بناء شراكات مثمرة وذات منفعة متبادلة بين تونس وسريلانكا، فضلا عن إرساء آليات التعاون الجامعي والأكاديمي في الاتجاهين. دوليا، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت أعيانا مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران إضافة إلى جزيرة ميون. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد التوتر بين أثيوبيا وأريتريا، مؤكدا دعم واشنطن خفض التصعيد من جانب جميع الأطراف. ومن أخبار العالم أيضا، واشنطن تعلن تدمير سفينة شراعية إيرانية كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن أمريكية بخليج عمان. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة FM. الدنيا وما فيها جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
7: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
5: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
8: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البارح كان فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي واللي تواصل غاية يوم ثلاثاء 3 نوفمبر، والجلسة العامة الانتخابية باش يكون موعدها السبت 7 نوفمبر بداية من 5 متاع العشية بنزل الجمعية طريق القلعة الصغرى بسوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. في نفس اليوم باش بداية من ماضي ثلاثة الموعد مع جلسة عامة خارقة للعادة للنجم الرياضي الساحلي لتنقيح القانون الأساسي للجمعية ونقطة واحدة في جدول أعمال الجلسة التداول والمصادقة على تنقيح ومراجعة بعض أحكام القانون الأساسي للنجم الساحلي. بالنسبة للجنة المستقلة للانتخابات في النجم الرياضي الساحلي تتكون من السادة الأستاذ حافظ البريقي رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحاء عضو. والبارح كانت حصة تدريبية للنجم الرياضي الساحلي في ملعب محمد معروف بقيادة براكوني والتحضيرات لانطلقت المباراة لحد القادم ضد الأولمبي الباجي. حصة حضرها رئيس الهيئة التسيرية اللي كان عنده خطاب تحفيزي للملاعبية بعد هزيمة حمام الأنف. نسمع قائد فريق النجم الرياضي الساحلي وجد كشريدة شنو قال للملاعبية قبل انطلاق الحصة التدريبية.
9: عندناش الحق اخويا نجريو 105 خلف يزمنا عمرو 110 هم راهم في الدوار ماهمش طالبين حتى شي راه طالبين نسافروا راجل ماهمش طالبين شامبيونات هما عندنا جماعية باجي اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تصديق ما عادش فما توقيت تاع تصديق اخويا نخدموا في الخدمه باهي ستاف عطانا كل شيء ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء كل شيء موجود الوليد 50 يستحملوا رب تعملنا ولا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال على الاخر يقول الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجي في باجي فينال سال على الاخر.
8: الموعد اليوم كان مع ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضال جدي لتحدث على عمل الإدارة الفنية بعد 100 يوم. زميلنا رضال خليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع المدير الفني للجامعة رضال جدي اللي حوصل عمل الإدارة الفنية ويتحدث على صدمة نتائج المنتخب الوطني.
10: بدينا انطلاقنا يوم 2 جويلية اليوم احنا 17 أكتوبر من خلالها دينا مراحل منه هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة واللي حد ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة لما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طرق صحيحة. دونك اولا وبالذات رينا اللي من الضروره ان يكون فيه نظره للفيزيبيليتي خاصه على مستوى الكره القدم عند الشباب تاعنا او الصغار في الاعمار المختلفه وهذا رحمنا اللي الشيء هذا ما كانش ربما بطريقه دقيقه وخاصه بمتابعه جد موضوعيه. النقطه الثانيه هي وقت اللعب اللي هو موضوع هام جدا منذ النشأة إلى الكبار للتونجو عند اللاعبين تاعنا رأينا من خلال القراءة هذا اللي هو أن التونجو تقريبا ضعيف كذلك في البطولات للشبان أو حتى في بطولات الأكابر وربما أكبر دليل اللي غياب حتى كأس تونس على مستوى الفئات الشبانية الشبان منذ 2019 يعني تقريب خلال 7 سنوات.
8: زميلنا رضا الخليفي اللي يحضر الندوة الصحفية تحدث زاد على موضوع إقالة المدربين اللي هو عبارة على صيحة فزع حسب المدير الفني رضا الجدي.
10: صيحة فزع أنا أول ما جيت لهنا وكنت معكم قلت لكم ستكسلا راني اللي فيها كان خلطة جيسوي واحد منهم اليوم خلافة 5 على 28 سيادي في الآ وصلنا على مضم 5 كذلك هنا سينفليون كي دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم التوم وبما فيهم أنا شو معناتها هذه المسؤولية؟ خطر المغالاة دعنا هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب وكل جمعة واحنا مردود دع هذه الفريق باهي وقدوة طلع خايب طيب بالله ما ناخد مثال رأى تنسيون عني با برسلونة هنا فليس يا أخي وقت لشد البمسة كان عنده نتائج العميل لولين إلى تصيصة قال ما هز حتى شيء قعد في التيتا اليوم نشوفوا الفريق كومو إلي أن تران دو بريي معناتها علاش؟ خاطر تصير لي جون كي زون مانتوني لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. نعرف اللي القرار مش عندي أنا عند نوادي عند رؤساء نوادي لكن أنا باش نجمع على في الإدارة الفنية. سي كو جيسي دابليكي لا كوا البارح نقول لكم حاجة لازم نقولها لكم النادي السويسري راهي المدرب تاعه صحيح ولا لا؟ وغدوة عنده كوب دافي Il est obligé d'avoir un entraîneur. J'ai du nouveau. Je ne libère pas le entraîneur que lorsque j'ai tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être validé. C'est ce qui s'est passé. Hasbel Tarou, il est bonjour, fait la web dans la fédération.
8: المنتخب التونسي لكرة القدم يعود للنشاط من جديد في شهر نوفمبر القادم، يلعب تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027. منتخب يواجه في الجولة الثالثة المنتخب الليبي نهار الجمعة 13 نوفمبر 5 متاع العشية، مباراة باش تدور الأقرب في طيب المهيري. مباراة الجولة الرابعة 3 17 نوفمبر في طرابلس بداية من 5 متاع العشية. آخر الأسبوع هذا الموعد مع المسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني اللي يسبق دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي تيبي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، مباراة باش تكون دون نقل تلفزي. والنادي الإفريقي انطلق اليوم الصباح في رحلة طويلة للكونغو، تونس تركيا، تركيا أثيوبيا، واللي باش يبقى فيها 24 ساعة بعدها أثيوبيا للكونغو. كانت المسابقة لحد 18 أكتوبر سويح لليبيا، الترجي الرياضي التونسي بداية من 6 متاع العشية، والترجي يسافر يوم السبت على متن طائرة خاصة، مباراة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في مسابقة كأس الكاف في الطيب المهيري السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 في الترجي جرجيس ريال باماكو المالي، الخمسة ديما نهار السبت أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، المباراة أول مباراة للمدرب الجديد لسياس محمد الكوكي اللي يشرف البارع على أولى الحصص التدريبية للفريق. والنادي الرياضي الصفاقسي طرح تذاكر متابعة البث المباشر والحصري المباراة ضد الفريق الإيفواري عبر منصة سي اس اس فوريفر سعر 15 دينار بالنسبة للسيسيوس 10 دينارات. الرابطة الثانية وبعد ثلاثة جولات عدد قياسي في تغيير المدربين، سبورتينج المكنين عصام المرداسي مدرب جديد بعد القطيعة مع محمد السويح، لكوكب عقارب رأف بالغيث مدرب جديد بعد انسحاب وسيمة معلا، مستقبل جابس القطيعة مع المدرب صالح داي، النجم الخلادي القطيعة مع المدرب قيس خلفة، وكريم العواضي مدرب جديد أولمبيك مدين القطيعة مع المدرب عبد الكريم بن حمزة. وللجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
5: سيتي جوهر سبورت، جوهر سبورت avec l'équipe sport. المشهد مع زهير الجيس.
6: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس. بلنوي بلنوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 على جوهر FM TV

0: The weekend save your tears for today. كيك أنا مش today for tomorrow.
1: أي حاجة. For tomorrow. كيف كيف.
0: المهم دمعاتك خليهم تستحقهم اليوم. اليوم آخر سنو. نحن 22 و22 دقيقة. أي سيموني العشرة ودين تفجع منير العشرة وتين وعشرين دقيقة. هذه ساعتنا الثانية من بلونوي. تحية لكم لما كنتم في الاستماع والمتابعة. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا اللي يكونوا كونكتي معنا. نقول لهم إن شاء الله رفقة تكون طيبة. تحية لأخونا حاتم اللي يسلم على مونيا في دبي. قل لها نهدي لك كل موزيكة برنامج بلونوي اي سورتو الريتم والموزيكا اللي باش تكون في بنة الموزيكا هكا ولا امين. وعنا ريتم يعمل 66 كيفة.
2: اليوم اقتراحاتنا بنة الموزيكا. اقتراحاتنا في بنة الموزيكا باش تكون مع زوز اصوات تونسية جميلة ولكن مع اغاني تونسية. كيف نقولوا اغاني تونسية خاطر بعد شوية نسمع امينة فاخت في كوكتيل تونسي متميز وبلاد مع احلى الاغاني التونسية. اما قبلها الانطلاقة باش تكون مع ايمن لسيغوا كوكتيل زادة تونسي باش يكون سيدي علي الرياحي ومن أجمل مغنى. هذه اقتراحاتنا لليلة في بلونوي.

0: وذا الريتم والموسيقى التونسية في بنة الموسيقى. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. خلينا نسلموا على مهاب وزيد اللي جاها ديديكاس من عند هكا عزيز على قلبها، يقولها إن شاء الله تسمحني نطلب الاعتذار ونهدي لك موسيقى الليميسيون الكل دونك على موجات جوهرة فهم. تحياتنا زادة لخونا أيمن اللي يكون في الاستماع، كيف زادة أختنا أماني. دونك تحية لكم أنتم اللي تكونوا ديما مع الريتم متاعنا وما زالت الموسيقى متواصله. ما نعرفش كان عندك دي ديديكاس امين، فما شكون يسلم؟
1: لا
0: فماشا داخل او خارج تونس؟
1: لا داخل لا خارج.
0: ذكرهم رقم الواتساب، انا كل ما نحب هكا نشوف الذاكره نتاع امين ونقول له رقم الواتساب
1: 48 هكا
0: 155000. عاودوا
1: 48 155000، فما رقم واتساب تنجموا تخليوا لي ميساج نتاعكم. وبالطبيعه خاصه التفاعل معك كامل البرامج نتاعنا على طول النهار، تنجموا صوت وصورة إذا كان عندكم صور، إذا كان عندكم تبيع دي سيتواسيون وتحبوا توصلوا أصواتكم دونك المرة هذه بالصوت والصورة.
0: بيان سور انتم اللي تكونوا معنا ان شاء الله ديما نكونوا قرب منكم وانتم تكونوا قرب منا. وبالموسيقى زادة رجعوكم هكا لأجواء يمكن ذكرنا في الصغر متاعنا، نرجعوا 2004 وقت اللي نحكيوا على باند اوريجينال، نحكيوا على الفوركاتس. تذكرهم امي الفوركاتس طبعا. هكا ولا الفوركاتس وقت اللي يعملوا هكا ألبوم ونعرفوا شكون اللي كان

وراء الفوركاتس من ناحية الكلمات الألحان في مجمل الأغاني نحكيه على الياسر حباني. دونك نعرفوا أنه الاختيارات هكا ديما فيها مغزى وفيها حاجات اللي تجبد. دونك نحكيه على تيتر عامل لي عنتر كما قلنا اللي خرج عام 2004 ضمن زادة نفس الاسم اللي يحملوا الألبوم. كلمات وألحان الياس الرحباني ونحكيه على غنية تحكي على الراجل هكا اللي الطلة متاعو عنتر لكن معناها يكون لين معناها في الدار. غنية كما قلنا نجحت برشا كانت تراند للفرقة اللبنانية فوركاتس الفرقة اللي تأسست سنة 1998 على يد غسان الرحباني. دونك نحكيه على أشهر الفرق النسائية في البوب العربي في أواخر التسعينات وبداية الألفينيات مايا دياب نيكول سابا اللي كانوا ضمن الفريق وبعد كل واحدة فيهم اختارت الكارير بروفيسيونيل متاحة. بشكونوا ديجا الباند حاضرين معنا كما قلنا في البليست متاحة يعني ما زاد عنا إليسا اللي كنقولوا إليسا نحكيه على اللون الرومانسي. إليسا اللي باش تحكي على لعبة الأيام وباش توصل لنا هكا إحساس كيما كل مرة. كلمات شادية نور ألحان محمد يحيى وإصدار كان نيو معناها جديد جديد. إليسا اللي كيما قلنا تحكينا على تقلبات الحياة هذا اللي باش يكون حاضر معنا في البليست متاعنا مع الموسيقى مع الريتم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: روحك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بإشراف الأستاذ سفيان التنفوري وبحضور المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، خصصت للإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتداخلة. مثل استقطاب الاستثمارات البحرينية إلى تونس خاصة في القطاع الصناعي ودعم تقدم إنجاز مشروع المرفأ المالي خليج تونس محور لقاء جمع اليوم بمقر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي المدير العام للوكالة.

0: بسفير مملكة البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبد الله العيد، وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون التونسي البحريني في مجال الاستثمار، حيث أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتعدد مجالات التعاون بينهما. وبالمناسبة استعرض طبيب الامتيازات التي توفرها تونس للمستثمرين، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع البحرين واستقطاب استثماراتها لا سيما في المجال الصناعي. كما أكد استعداد الجانب التونسي لدعم مشروع المرفأ المالي خليج تونس، مشددا على أهمية التقدم في إنجازه والعمل على إنجاحه. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا يؤكد أن الشركة تعمل على أعداد خطة استباقية لصيف 27 و2000 بولاية مدنين، تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم الصناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بهدف تجاوز صعوبات الصائفة المنقضية بعد ارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. دوليا الآن، أعلنت القوات الأمريكية أنها دمرت قاربا مرتبطا بإيران في منطقة خليج عمان بعد استهدافه بشكل مباشر بسبب محاولاته تنفيذ عمليات مراقبة لسفن أمريكية. ومن أخبار العالم أيضا، قال مسؤولون في قطاع الشحن البحرية اليوم أن سفينة حاويات وسفينة بضائع سائبة جافة غرقتا بالقرب من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وذلك إثر استهدافهما بمقذوفتين في واقعتين منفصلتين. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بلانوي، بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM TV.

0: لزاز على جوهر اف. مرحبا من جديد ال 11:22 دقيقة. وقيت اتصلتينا
1: وقيت اتصلتينا وقيت البنة والموسيقى والفقرات اللي تكون حاضرة معاكم توت سويت حتى نص الليلة. اتصلتينا
0: اليوم على كذا اقتراحات جميلة جدا مع أغاني فيهم اتصلتينا، ولكن زاد أغاني اللي خاصة جيل الثمانينات عاش معها وحبها برشا. منهم اقتراحاتنا لليوم ذكرى محمد الفنانة التونسية الراحلة المتميزة اللي تغنينا من أشهر وأنجح ما غنيت وحياتي عندك.
1: وحياتي عندك صحيح باش يكون حاضر في بلاي ليست متاعنا، صوت الجميل زاد باش يكون حاضر من خلال ماجدة الرومي وقت اللي تغني وتقول كن صديقي، من الأغاني العربية اللي فيها كل الوجع ذاك العاطفي. نحكيه على كلمات شعر الكويتية سعاد الصباح وألحان عبد المنذر، نحكيه على غنية صادرة عام 1994، وغنية الحقيقة هكا ترجعنا لأجواء جميلة جدا. إن شاء الله ذكريات انتم ما تعيشوها معنا وين ما كنتوا في المتابعة والاستماع. سينو نمشيو لي جورج وسوف وقت اللي يقول قلب العاشق دليله. دونك غنية كما قلنا لي جورج وسوف من الأغاني الرومانسية اللي فيها برشا أحساس وصوت طربي كالعادة لي جورج وسوف، يخليك ما تنجمش تزابي اليوم فقرة اتصلتينا. خليكم معنا حتى نوصل لي لنوانسوكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: ذكرى كالعادة هكا تطربنا ونسلطنا مع كل الأصوات اللي اخترناها ليلة في البليست متاعنا. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9 حتى للوقت ذي على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم. شكرا لسي منير إسماعيل في الإخراج. تحياتنا لزملائنا الكل وكالعادة مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين
1: شكرا لك هبة. شكرا منير. شكرا زيدا الهجر النوالي تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد شوية في نشرة نص الليل. طبعا ما زلنا مواصلين مع البرامج وين يكون الموعد مع أحمد الحباسي في ليبرانتين جست بعد الأخبار. رح نرجع لكم إن شاء الله غدوة في سهرة جديدة برشا موسيقى أخبار ومتابعات طبعا فنية. قال لك بشكر لكم لتكون زينة الناس كل. تشاو تشاو.
0: باي باي.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وغدا تدشين محطة تحلية مياه البحر بسوسة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتفل تونس اليوم الخميس 15 من أكتوبر 26 2000 بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 من أكتوبر من عام 1963. وتعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة في تاريخ تونس، استرجعت بموجبها بلادنا سيادتها الكاملة على أراضيها. ومن الثابت أن معركة بنزرت كانت من أبرز مراحل رحلة التحرر والجلاء، ونقطة حاسمة وفاصلة في الحرب التي خاضتها تونس بكل أبنائها من عسكريين ومتطوعين مدنيين وبقية الأجهزة الأمنية، والذين سقوا بدمائهم الزكية أرض تونس الأبية بعد سقوط الألاف منهم بين شهداء وجرحى، دون اعتبار بقية الخسائر المادية، لتمثل معركة الجلاء منعرجا مفصليا في تاريخ البلاد التونسية وبقية الشعوب المستعمرة بما كشفت شعوب المستعمرة بما كشفته من ندية وصرامة وثبات وشجاعة للشعب التونسي من جهة، وإجرامية الآلة العسكرية للمستعمر الغاشم من جهة أخرى. من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد سوسة، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ. هذا وتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 50,000 متر مكعب يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب. كما يعد هذا المشروع الذي قد انطلق سنة 18 2000 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار، يعد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم منظومة تزويد مناطق الساحل بالماء الصالح للشرب ومجابهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال الذروة الصيفية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري، بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بأنه قد تم تخصيص 280,000 جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. والخليفي يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء أمس أن هذا التراجع في الأسعار يعود للآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. والخليفي يؤكد أن اللقاحات ستتوفر بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدليات الخاصة والعام من خلال مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. اتفق الجانبان التونسي والسريلانكي على تنظيم زيارات دراسية إلى سريلانكا لفائدة وكالة الأسفار التونسية بهدف التعريف بالمقومات السياحية لهذا البلد الآسيوي واستكشاف فرص تطوير التعاون السياحي الثنائي وفق ما أعلنته الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الجامعة محمد علي تومي بسفير سريلانكا لدى تونس المقيم بمصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المهنية بين البلدين ودعم التدفقات السياحية. وتهدف هذه الزيارات إلى تمكين وكالة الأسفار التونسية من الاطلاع ميدانيا على المنتوج السياحي السريلانكي

0: ومكوناته وخصوصياته، إلى جانب تبادل الخبرات وتيسير التواصل وتبادل المعلومات بين المهنيين في البلدين. دوليا الآن، جماعة الحوثي باليمن تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مدعية إصابته بشكل مباشر. جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع. الجيش الأمريكي يقول أنه دمر في الأسبوع الماضي سفينة شراعية مرتبطة بإيران، مضيفا أنها كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. قال مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس أن ماكرون سيتوجه إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر للقاء قادة هذه الدول في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من أكتوبر الجاري. وأضاف البيان أن ماكرون يعتزم مناقشة الوضع في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار الطاقة. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الصحة الكينية تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس إيبولا في البلاد، مؤكدة في ذات الوقت عدم وجود ما يشير إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV وسمع

0: فستان مع أحمد الحداسي على جمعة FM TV.
1: اسمع ومتمتع. على سلامتكم، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليلى من ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجاتها الجوهره اف ام. نترافقوا معكم مع مختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، واكيد مع اهداءاتكم ورسائلكم وتفاعلاتكم اللي وصلونا بالاس ام اس على 85990 والا بالواتساب على الرقم 48155000. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موسيقى وراجعين.

0: لا أقول على إهداءاتكم ورسائلكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48-155-ألف وإلا بالإسماس على 85-990. أما قبل ليكون كالعادة الموعد في الوقت هذا مع فقرة حكاية غنية، واللي لا باش نتعرفوا على قصة غنية وغلاوتك للفنان عمرو ذياب، غنية من كلمات محمد الرفاعي وألحان محمد رحيم، وكانت خرجت عام 1998 ضمن ألبوم عودوني. قصة الغنية يرويها الملحن الراحل محمد رحيم.
1: رفاعي بقى هو شاعر وفي نفس الوقت احنا عارفين محمد مش كل الناس تعرف، هو صوته حلو كمان بيدندن كده
2: وغنى فعلا
1: ولحن عمل غنوة لو بتحبوا البلد دي، فصوته حلو فدايما بقى ايه ودنه بتتشد للحاجه. فانا قاعد في كده بالكليه بالجيتار، قال لي انت صوتك حلو قوي وايه اللحن الحلو بتقوله ده؟ قلت له انا مين بقى ما نتعرف؟ قال لي انا محمد رفاعي انا شاعر وكذا. قلت له انا محمد رحيم كذا كذا. قال لي طب ما يلا بينا. قلت له طبعا سمعنا شايف ايه، اما سمع غنوة وغلاوتك
2: اول حاجه تسمح
1: منه. والله العظيم كلمات، بس كان ترتيبها مختلف، انا غيرت الترتيب بصراحه. هو كان بيقول في الاول وماليش في المغنى وغنيتك، وماليش في العشق وحبيتك، وماليش في الهوى بس هويتك، وفي كل طريق اتمنيتك وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود، بصراحه بكل صراحه انا مغرم بعينيك السود.
2: الله.
1: فانا خليته غلاوتك دي الاول، وبعد كده دخلت على الجزء بتاعه ماليش في المغنى. عمرو دياب بقى لما خدها شال الجزء بتاعه ماليش في المغنى. انتوا عايزين ان انا اقول ماليش في المغنى ازاي؟ ده انا احسن واحد بغني.
2: ايه ده ايه ده لا بجد؟
1: والله يعني كان فيها بارت تاني الفنان عمرو دياب اقترح ان احنا يعني نحذفه، عشان طبعا ما ينفعش مطرب فعلا احنا ما كناش كنا صغيرين يعني ما نعرفش ان في طبعا كلام يعني هيبقى صعب النجم نفسه يقوله. ازاي هيطلع صحيح عمرو دياب يقول ماليش في المغنى؟ ازاي يعني ماليش في المغنى؟ ده هو المغنى كله.
2: بس هو معنى حلو،
1: هو معنى حلو طبعا شعريا. بس انت دلوقتي بتفكر طبعا بوجه نظر المطرب.
0: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها، ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

ولا ابقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده اهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وانا لوحدي.

0: برونتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهريتنا بدات معكم ونوصلي له مازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: FM.
1: بيروت بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. تحياتنا لكل اللي يسمعوا فينا هما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا لضحى وإيمان اللي يسمعوا فينا في الجم. محرز هذه غنية تليل الأميرة ويقولها ربي خليك ليا. بلال وأنيس يسلموا علينا وعلى كل العائلة في نابل. أمينات هذه غنية تليل السالم وتقولوا ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم إهداء على ذمتكم الواتساب 48 155 ألف وإلى الاس ام اس على 85 900.